نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: جاء ذكر مسقط كميناء في أوائل القرن الأول، عندما أشار إليها عالم الجغرافيا اليوناني بطليموس باسم الميناء الخفي. وكانت هناك وثيقتان في القرن التاسع تحدد طرق الملاحة من الخليج إلى الصين، حيث مثلت مسقط نقطة حيوية في هذه الطرق، وكانت آخر مكان للتزود بالمياه للسفن المتجهة من الخليج إلى الهند وشرق إفريقيا وما بعدها. كما ظهر اسم ميناء مسقط في العديد من الخرائط البحرية التي تؤكد على أهمية المدينة كميناء رئيسي واقع على طرق التجارة العالمية في ذلك الوقت، ومن بينها خريطة طريق التوابل الصادرة في العام 1649 للميلاد، والتي تغطي طريق التوابل من رأس الرجاء الصالح إلى منطقة البنغال في الهند، حيث ظهرت مسقط بشكل بارز على الخريطة. كما كانت السلطنة نقطة التقاء هامة للتجارة بين منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان ساحل مسقط جزءا من خرائط الطبوغرافيا البحرية لمناطق العالم، نظرا لموقعه الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية. وقامت العديد من الدول وشركات التجارة والشحن بإرسال البعثات الاستكشافية لاكتشاف ساحل مسقط والتعرف على طبيعة أرضها. وكان من نتائج هذه البعثات ظهور عدد من الخرائط والرسومات الدقيقة لمسقط، والتي يمكن استخدامها في الأغراض التجارية والعسكرية. وفي رسم يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، كتب أحد الرسامين قائلا: إن ميناء مسقط هو الميناء الوحيد الذي تبقى فيه السفن آمنة طوال الوقت. في هذه الحلقة نتعرف على ميناء مسقط وتاريخه وأهميته، حيث يقول الدكتور سليم بن محمد بن سعيد الهنائي الباحث في التاريخ العماني.
4: في هذه الحلقة سوف يكون الحديث عن أهمية ميناء مسقط. وعندما نتكلم عن ميناء مسقط فنحن لا نعني الميناء بموقعها الحالي، وإنما نعني ميناء مسقط تاريخيا. وقبل أن نخوض في الحديث عن ميناء مسقط، بودي أن أعطي المستمع الكريم فكرة ولو بسيطة عن نشوء الموانئ العمانية. نحن في عمان في موقع غاية في الأهمية، عمان تحتل موقع استراتيجي جدا مهم. وعندما يحسن الإنسان العماني على مر التاريخ استغلال هذا الموقع، فإن كثير من العائدات والإيجابيات التي تحصل له. ولعلي أشير هنا إلى أن الكثير من الصادرات والواردات التي تفد على الجزيرة العربية أو التي تتجه نحو بلاد الرافدين أو حتى نحو البحر الأحمر وشرق أفريقيا وأيضا نحو الهند كانت تمر بالموانئ العمانية، بل إن أغلب السفن التي كانت تخرج من البصرة متوجهة إلى الهند وجنوب شرق آسيا أو حتى نحو شرق أفريقيا، كانت لابد أن تمر بالموانئ العمانية. هذا إذا أخذناها بمنظور تاريخي، فيمكن الآن التعرف على مدى أهمية هذا الموقع من خلال ما كانت تحتاج إليه تلك السفن من التزود بالمؤن وتزود بالماء وما شابه ذلك من هذه الموانئ. وقس على ذلك في الوقت الحالي كيف يمكن أن تستغل هذه الموانئ، حيث أن الظهيرة الذي تقع عليه عمان ولا يجاورها شيء في الجانب البحري، بمعنى أن هذا الموقع يمكن أن يستغل أكبر استغلال ويكون ذات موقع استراتيجي على مستوى العالم، بل إنها قد تكون ذات موقع استراتيجي في تجارة الترانزيت. ولعل الأيام القادمة حبلى بالكثير من التطورات في مجال النقل البحري، الذي لو أن عمان حركته قليلا في الوقت الحالي لرأينا كيف أن هذا الموقع يساهم بنشاط كبير جدا في المجال البحري، وهو ما كان يعرفه الإنسان العماني سابقا، وحتى الوقت الحالي بدأ الإنسان العماني يلتفت إليه وبدأ يحسن ويطور في هذا المجال. إضافة إلى نقطة أخرى، وهي أن هذا الموقع ساهم أيضا معه أو ساهم في رفع من شأنه المسالك والطرق البحرية، حيث أن كافة المسالك والطرق البحرية ترتبط بعمان. وإذا نظرنا إلى خارطة العالم، خارطة الطرق البحرية العالمية، سوف نشاهد أنها كلها أو كلها تمر بعمان. طريق الحرير البحري يمر بعمان، وحتى الطريق البري الذي يتجه نحو بلاد الرافدين كان جزء منه يأتي إلى عمان بحرا مرة أخرى، فهي بوابة رئيسية نحو الجانب الشرقي ونحو الجانب الغربي. في هذه العجالة التي أشرت إليها، بودي أن أعطي نموذج على ميناء مهم جدا في عمان، وهو ميناء مسقط. لعل المستمع الكريم يقول الآن، وأين ميناء مسقط في الوقت الحالي؟ صحيح أن ميناء مسقط قد تغيرت الظروف والتبعات التي حدثت له، وتغيرت بعض المعطيات في الوقت الحالي، وتم نقل الميناء بداية من مسقط الداخل أو فرضة مسقط، نقل في البداية إلى ميناء السلطان قابوس، ثم تم تغيير ميناء السلطان قابوس ليصبح ميناء سياحيا. ولكني أريد أن أبدأ بداية تاريخية عن ميناء مسقط. ميناء مسقط بموقعه الحالي وبدوره السابق كان يحتل موقعا بين جبلين، وهما الجبلين الذين يتصلان بقلعتي الجلالي والميراني. هناك خليج ضيق للدخول إلى هذا الميناء، ويحتاج ربان أو قبطان سفينة إلى مهارة عالية حتى يتمكن من دخول إلى هذا الخليج أو إلى هذا الميناء، لأنه كأبسط خطأ يحدث من قائد السفينة فإن مصير تلك السفينة أن تتحطم. ولعلي أن أشير هنا إلى أن مراسلات البرتغاليين عندما جاءوا إلى عمان وسيطروا على أجزاء الساحلية من عمان، كانت الكثير من تلك الوثائق وموجودة حتى الوقت الحالي تشير إلى الخطر الذي يمكن أن يحدث للسفن البرتغالية إذا لم يكن القبطان متمكنا منها. بل إن الأكثر من ذلك والأهم من ذلك، يجب أن تكون هناك معرفة قوية جدا بأيضا مقدار الرياح البحرية، بمعنى أن دخول الميناء يفرض على قائد السفينة أن يعرف مقدار سرعة الرياح حتى يعرف مقدار الميل ومقدار الحركة التي يدخل بها إلى الميناء. نقطة أخرى أريد أن أشير إليها، أن ميناء مسقط يمتد أو يعني تاريخه يمتد إلى آلاف السنين، وهناك وثيقة يونانية أشارت يعني وثيقة يونانية وتؤرخ لمؤرخ مجهول، أشارت إلى ميناء مسقط وأطلقت عليه الميناء الخفي. والميناء الخفي هذه العبارة تنطبق على ما ذكرته سابقا، بأن الميناء يقع بين جبلين أو في خليج ضيق، بمعنى أن الكثير من السفن التي لا تعلم بوجوده مسبقا فإنها لا تستطيع أن تدخل إليه، بل أنها لا تعرف عنه شيئا وبالتالي يتم تجاوزه. فمن أجل ذلك أطلق عليه اليونان الميناء الخفي. عندما ندخل الآن ونتكلم عن الميناء في سياقه التاريخي، فأقول أن الميناء بداية سواء كان من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر كان هو المكان أو المحل الرئيسي لتصدير البضائع العمانية، وكان العمانيون يطلقون عليه اسم الفرضة، والفرضة عبارة عن مكان لتنزيل البضائع، وهي في الأساس يعني تشبه الميناء وتسمح باستقبال السفن سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة الحجم. وموقع الميناء تحديدا في الوقت الحالي يقع بالقرب من قصر العلم أو أسفل قلعة الميراني، وكان يحتوي على مبنى صغير مبني من سعف النخيل، لأن في تلك الفترة كانت يعني كانت المادة الأساسية للبناء هي سعف النخيل وأيضا الطين والصاروخ وما شبه ذلك. في داخل هذا الميناء كان يوجد طاولة وخزنة صغيرة مصنوعة من الحديد والصلب، هذه تستخدم لحفظ الدفاتر والمبالغ التابعة لمسؤول الفرضة أو مسؤول الميناء. فرضة مسقط كما أشرت تحديدا كموقع جغرافي تقع في خليج عمان، يعني وذلك يتماشى طبعا مع اتجاه التيارات البحرية التي تهب على المنطقة. أيضا من ناحية أخرى لعبت الرياح الموسمية دورا كبيرا في حركة التجارة والحركة البحرية بشكل عام، بمعنى أن الرياح الموسمية كانت عامل أساسي في نشاط ميناء مسقط. والرياح الموسمية حتى أوضح المستمع الكريم

0: قاموا بمحاصرة السفن العربية والإسلامية ومنعها من التجارة، وذلك احتكارا للبرتغاليين، احتكارا منهم للبضائع. فكانت السفن العربية والإسلامية تنطلق في نهاية موسم الرياح الموسمية، وهذا أدى بالتالي إلى تحطم هذه السفن بسبب الرياح الموسمية، أنهم ينطلقون في نهاية الموسم. هذا ما أريد أن أؤكد إليه أيضا مرة أخرى، أن الرياح الموسمية قائد السفينة لابد أن يكون على معرفة تامة بالرياح الموسمية، وبالتالي كان من عوامل ازدهار ميناء مسقط هو الرياح الموسمية ومعرفتها معرفة تامة، حيث أن السفن الشراعية كانت تتحرك بناء على حركة الرياح الموسمية. نقطة أخرى أريد أن نشير إليها أيضا، أن ميناء مسقط أو فرضة مسقط كانت قادرة على استقبال سفن كبيرة جدا، حتى أنه في القرن العشرين بدأت تستقبل السفن البخارية التي بدأت تشتغل وتتحرك بواسطة البخار، وكانت تحمل الكثير من البضائع والبريد وحتى المسافرين، وترسو بالقرب من الفرضة، وليس على الفرضة تماما، لأن عمق هذه السفن العملاقة كان الغاطس كان شديدا أو عميقا، ولم تكن الفرضة بذلك العمق، لكنها كانت ترسو بعيدا قليلا، وهذا سمح لكثير من السفن سواء متجهة إلى شرق أفريقيا أو حتى المتجهة إلى بومباي وكراتشي أن تدخل الميناء. أيضا هذه السفن التي كانت تتجه إلى بومباي وكراتشي أيضا، يعني طبعا سفن تتبع إلى شركة الملاحة البريطانية وأيضا شركة الخليج الفارسي، السفن أخرى كانت ترسو في الميناء، وهي السفن الشراعية، سواء كانت التي يملكها عرب من الخليج من سكان الخليج، وأيضا حتى بعض السفن التي كانت تأتي من الهند. ودائما أنا أقول أن في تلك الفترة أو فترة القرن العشرين كانت السفن العربية في الغالب هي السفن شراعية، ونظر لأن السفن البخارية كانت تحتاج إلى المال، وهذا ما لم يكن يقدر عليه أهل الخليج في تلك الفترة. أريد الآن أن أشير إلى الفرضة تحديدا، فهي كانت عبارة عن منطقتين متقابلتين، الأولى تقع عند قلعة الميراني في المكان الذي يتجمع فيه الزوار حاليا لالتقاط الصور، وكان يطلق عليها اسم البنط، والمنطقة الثانية كانت عند القصر ويطلق عليها الفرضة. فإذا البنط هي المنطقة التي يتم فيها تنزيل الأغراض أو البضائع، وهي مشابهة للميناء حاليا مثل ميناء السلطان قابوس على سبيل المثال سابقا، بينما مستوى ارتفاع منطقة الفرضة أقل من مستوى البحر، بحيث إذا هاج البحر تدخل المياه في منطقة الفرضة، ومنطقة البنط هي أعلى بحيث أنها لا تسمح لمياه البحر بالدخول. إذن هما تشكلان منطقتين للتنزيل، واحدة يطلق عليها البنط والأخرى الفرضة، وتمثلان أو تكونان مع بعضهما البعض اسم الميناء، وهما ليس منطقتين للبيع فقط، وإنما لتنزيل الأغراض واستلام التجار لأموالهم أيضا، وتوجد قوارب يدوية تقوم بتنزيل الأغراض من السفن الراسية في وسط البحر، وكان تقع مقابل الفتحة بين ميناء مرسى اليخوت في الوقت الحالي وبين رأس كنعد الموجود حتى الوقت الحالي، حيث توجد به منارة ترشد السفن.
1: العمانيون والبحر.

0: سيطرت عمان على تجارة البن اليمني، فكان ميناء مسقط مركز تجارة هذه السلعة الثمينة. ففي عهد السلطان سلطان بن أحمد بن سعيد كانت هناك أكثر من 50 سفينة من أسطول مسقط مخصصة لتجارة البن اليمني، إضافة إلى نحو 100 سفينة يملكها أهل مدينة صور تتاجر فقط في البن اليمني.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر.

0: برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: إذاعة سلطنة عمان. مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم. طبعا مجالات كثيرة تحدثنا عنها سابقا، عن التجارة، عن الملاحة، عن النظام السياسي والعسكري، عن البناء سواء كانت المقابر أو البيوت، وتفاصيل أخرى كثيرة جدا تحدثنا عنها سابقا. الآن نواصل الحديث ولكن في مجال الصناعات، وتحدثنا أيضا في الصناعات عن صناعة النحاس، عن صناعة الفخار، عن المدبسة اللي هي كانت تنتج العسل، وأيضا تحدثنا عن منتجات كثيرة عمانية مجانية قديمة جدا، منها إنتاج وتمليح وتجفيف وتدخين الأسماك، قد يكون منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد، منذ أكثر من 7000 سنة. النحاس له 3400 قبل الميلاد، يعني أكثر من 5000 سنة من الآن. الزراعة في مجان بدأت في الواحات في الداخل من 3100 قبل الميلاد، وكان إنتاج أيضا للقمح والشعير والذرة وغيرها من الإنتاج والنخيل. نظام الري اللي تطور وبشكل أحدث في مجان، وخاصة في الألفية الأولى قبل الميلاد التي ظهر فيها تأثير بلاد فارس على مجان. طبعا نواصل حديثنا، وحديثنا الأخير كان عن صناعة السفن في مجان، وتحدثنا فيه عن بدايات صناعة السفن على مستوى العالمي، ومتى بدأ الإنسان يستخدم البحر، منذ أكثر من 8000 سنة من الآن. وتكلمنا أن بداية يعني الملاحة داخل كانت بدأت في الأنهار داخل وادي الرافدين منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، وكذلك وادي النيل قد يكون في الألفية الخامسة قبل الميلاد. داخل الخليج العربي أيضا تكلمنا أن هناك عثر على قار وألواح أيضا في موقع الصبية بالكويت، وأيضا في الإحساء أيضا في حدود يعني في المملكة العربية السعودية. تعود هذه الآثار إلى 5200 قبل الميلاد، أول ظهور للقار في مجان خاصة في بحر العرب، هنا نقصد أول ظهور له 3400 قبل الميلاد في رأس الحمراء القرم في مسقط، وطبعا القار كان مجلوب من وادي الرافدين. الآن نواصل حديثنا عن وصف السفينة، سفينة مجان، وبماذا كانت تتميز. طبعا حديثنا السابق قلنا إن الآثار اللي وجدت لسفينة مجان في رأس الجنز ورأس الحد أعطت يعني فكرة عن نوعية السفينة اللي كانت في الألفية الثالثة قبل الميلاد، اللي هي سفينة مجان اللي ذكرت في سجلات السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. وتكلمنا بالتفصيل عن كيف كان يعني المعلومات اللي كانت موجودة قبل الاكتشافات الكبيرة والمهمة جدا في رأس الجنز وما بعده. طبعا الاكتشافات القديمة، هناك صور لسفن في بلاد الرافدين، صور كثيرة أكثر من 400 صورة لسفن، هذه الصور تعود إلى 2000 قبل الميلاد وما قبله. أيضا في أختام وجدت في دلمون، أيضا فيها الأختام هذه فيها صور، وقد تكون هذه الأختام أيضا قلبت من وادي السند وغيره، أيضا فيها صور للسفن وقوارب. لكن الكم الهائل من الآثار، أكثر من 300 قطعة من القار والخشب أيضا والقصب والحبال، والكمية الهائلة اللي وجدت في رأس الجنز أعطت تصور كامل لسفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا احنا ممكن الآن يعني نتحدث عن تفصيل هذه السفينة من حيث الحجم، الطول والعرض وتفاصيل أخرى داخل هذه السفينة. طبعا شكل السفينة هذه سفينة لقارب القصب، طبعا قارب القصب بدأ قبل قارب الخشب، قارب الخشب بدأ يظهر في مجان تقريبا 2500 قبل الميلاد، وأيضا كانت الأخشاب تقلب، أخشاب الساج تقلب من وادي السند بالهند لصناعة هذه السفن، أو طبعا هناك في أيضا أخشاب محلية أيضا تستخدم في صناعة السفن، وأيضا حتى الأخشاب المحلية كانت أيضا تصدر إلى بلاد الرافدين، والأخشاب اللي تقلب أيضا من وادي السند كانت أيضا تقلب إلى مجان، وأيضا قد تكون أيضا تصدر إلى وادي الرافدين. فشكل القارب بشكل عام هو الشكل الهلالي القمري، يعني شكل السفينة على شكل أقرب إلى شكل الهلال، ولا يوجد في هذه النماذج صارية وأرضيتها دائرية وتكاد تكون منبسطة في وسط السفينة. هذه طبعا مواصفات سفينة مجان، ولا يوجد بها سطح جانبي عدا مجاديف التسيير لإعطاء مقاومة باتجاه أي رياح منسابة. يعني هذا طبعا وصف للسفينة بالتفصيل، سفينة مجان. ويدعم بدن القارب المصنوع من حزم الحصير بألواح، يعني كانت أيضا موجودة ألواح تدعم الحصير اللي هو من القار، وعوارض خشبية، أيضا توجد عوارض خشبية اللي هي طبعا تثبيت السفينة وتثبيت أيضا القصب اللي كانت تصنع من هذه السفينة. ويغطي البدن الخارجي للقارب بحصير جيد النسيج، يعني أيضا كان يستخدم أيضا حصير يغطي البدن الخارجي للقارب، بينما يطلى السطحان الداخلي والخارجي بالقار، يعني القار كان يطلى به من الخارج ومن الداخل سفينة مجان، ويدفع القارب بواسطة الشراع، يعني كان أيضا يستخدم الشراع من تلك الفترة، شراع وحيد مستطيل، يعني كان في شراع واحد وشكله أيضا مستطيل الشكل، مدعم بواسطة صاري ثنائي، يعني أيضا كانت فيه الصارية وكان فيه الشراع اللي هو على شكل مستطيل، طبعا يختلف عن الشراع اللي موجود في مصر وغيرها من الأماكن المواقع اللي كان أقرب أن يكون على شكل مربع. أما الدفع فيتم بواسطة مجموعتين من المجاديف الرباعية، يعني كان أيضا يستخدم المجاديف خاصة في نهاية يعني القارب أو السفينة، والمجاديف هذه كانت هي اللي أيضا تدفع السفينة بالإضافة إلى طبعا الشراع. وإن أحزمة القصب هي المقابل للألواح الخشبية في القوارب الحديثة، يعني القوارب الحديثة الآن تستخدم الخشب، بينما القوارب ما قبل 2500 قبل الميلاد وما بعد أيضا استمر أيضا استخدام القصب، لما بعد ذلك كانت تستخدم القصب. وبالنسبة للقارب الذي يصل إلى 13 متر يحتاج إلى طاقة ملاحة يتراوح يعني من 6 إلى 8، إذن الملاحين القارب عادة يكون طوله 13 متر، والملاحين اللي في القارب من 6 إلى 8، فالقارب نفسه بما في ذلك وزن القصب والأربطة والعوارض والقار والشراع والصاري والمؤن والطاقم مزيجا، يعني كل هذا يعني يصل وزنه إلى 8 أطنان، يعني وزن القارب يصل إلى 8 أطنان. ومتيحا بالتالي يعني أيضا في وزن يعني ممكن يتحمل من 4 إلى 7 طن من البضائع، وقد تصل طبعا بعض الحمولات السفن اللي تكون بحجم أكبر إلى 12 طن من المواد اللي كانت تحمل، وطبعا بعض الأوقات أيضا تحمل كميات من النحاس في هذه القوارب، مما يوحي بأن القوارب اللي كانت تمخر عباب البحر في هذه المنطقة كانت كبيرة الأحجام، يعني كانت السفن اللي موجودة في المنطقة واللي تصنع في مجان وغيرها أيضا كانت كبيرة الأحجام، وكانت وطاقم القارب كان يضم التجار والبحارة والملاحين وذوي الخبرة، وأيضا يضم يعني أيضا أناس من المختصين في صناعة القوارب اللي يقوموا ب يعني إصلاح أي عطل يتم في القارب أثناء الرحلة من مجان إلى مواقع أخرى في داخل الخليج العربي أو مواقع أخرى أبعد من ذلك وادي السند وغيرها. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة عن حديثنا عن الصناعات وخاصة صناعات السفن وسفن القصب والخشب في الألفية الثالثة قبل الميلاد التي اشتهرت بهم مجان. أحبتي الكرام، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عن الماء النادر. أتصوره الخنجر الفضي الوحيد، لذلك تهوي كل الخناجر كأنها دمى. أتصوره مكثفا، لا كما يفعل السد، بل كما تفعله العين من الحزن. أتصوره بلا شكل، لأن لديه عضلة النمر ومؤخر الغزال وشهوة عين البوم التي بلا رموش، ولهاث الأحصنة المتفتتة في الهواء، وحرائق النبتة السرية المتنزلة في جوف الغابات. أتصور الماء قيامة، لذلك سيكون الشعراء بجراحهم المكتومة والرسامون بألوانهم الدفينة أول المحشورين. برومانسيتك أيها الماء ستصل إلى قبر الشاعر، فنقط عليه رذاذك وقطراتك العلائية. برمزيتك أيها الماء تلطف على الفيلسوف واشتبك مع لحيته وأظافره الطويلة. ببرناسيتك أيها الماء فقب خوذة المحارب وخل إلى جواره ديوان شعر. بسرياليتك أيها الماء تجهم في وجه الغبطة واغتبط في الفخذ المكفهر. بفلجك أيها الماء التحم بالرحم. بنهرك أيها الماء التحق بالياباس. ببحرك أيها الماء اشتعل في الأجساد. بفيضانك أيها الماء تجرأ على العناصر الأخرى التي تتجرأ على أبديتك. قطرتك أيها الماء لا تخذلك، أعباؤك لا تقصيك، انعدامك هنا لا يقص وجودك هناك. حلاوتك في هذا الجانب لا تردم مرارتك في الجانب الآخر. سرك في النهار يلعقك في كشف الليل. مظهرك في النسيان يدب في حديقة التذكر. لهفتك في القدوم تشرح شوقك في الزوال. وقد قلت أيها الماء للنار تف، فطاوعتك وأطاعتك مثل كلب ينمحي، مثل قطة مهدورة الكرامة. ومن كان مثل الماء لا يتحجر إلا إذا كانت أحجار قلبه مفعمة بالماء، مشحونة بالقديس الذي لا لون له ولا هالس، مغتبطة في داخلها. ومن كان مثل الماء لا يكون سهلا ولا صعبا، بل يجوز بشوكة روحه ويتمشى في غباره ويتلثم بالخرير العاري. عجبا كيف ذهب المجوس إلى النار، وقد كان الماء إله النار. لقد كانوا فلاسفة لا يصبرون على الفكرة حتى تتخمر، ولا على الجمرة كي تتبخر وتنكشف. كانوا مذهولين بكل تأكيد، لذلك لحستهم ألسنة النار الحلمية. عجبا كيف تمضي الحقيقة في النار ولا تحترق، ويمخرها الماء ولا تتلاشى. عجبا كيف يمضي السر في الماء والنار مثل مركب ورقي منذ الأزل. كنت أظن أن الثلاجة قد انفجرت، لذلك ركضت إلى المطبخ، لكن يبدو أنني نسيت البيضتين اللتين تركتهما تغليان فوق النار. لقد جف الماء تماما، ولذلك انفجرت إحداهما مثل إصبع ديناميت، بينما كانت تفكر الأخرى في أن تفعل ذلك. سأغامر هذا اليوم بكتابة رسالة مائية، لا لكي تصل أو لا تصل، بل نكاية في الذين يقولون بأن الماء قرين النسيان. سأكتب بالماء الليلة كي لا أتبخر. أخبرنا سير كومبولس مرة بأن شرابا صرفا في المكسيك لا يقربه الماء، تسكنه وتروبص في داخله عقرب لهواة الأقدار المرة. وأضاف صديقنا: وكذلك تسكنه حيات وأفاع أيضا. أتذكر أصدقائي وعلائقهم بالماء المهين والعالي، كل له لعبته المائية، كل تشده وشيجة تخص إشاراته وعلاماته، آباره وبحاره، معماره وشهوته، قريته وحدقته الوجودية. في السياق ذاته أتذكر محمد الحارثي في قصيدته مهمة أخيرة، تفعيلية ثمانينية، يقول فيها: لكي يغرق الماء لا بد من غرق اليابسة. أتذكر أيضا ما يشبه فكرة فيلسوف مثل شوبنهاور أو كيركجرد أو سيوران حين يكتب عبدالله البلوشي: لكي يزهر رعب هذه الأرض لا بد لهذه السماء أن تسقط وابلا من دموعها. عن الماء النادر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات أيدمر المحيوي. يقول عنه الزريكلي في الأعلام: أيدمر بن عبد الله التركي المكنى بعلم الدين المحيوي شاعر له قصائد وموشحات جيدة السبك. تركي الأصل من الموالي، أعتقه بمصر محي الدين محمد بن محمد بن ندي فنسب إليه. اشتهر في العصر الأيوبي ولقب بالإمارة، وكان من معاصري بهاء الدين زهير وجمال الدين. كان من فحول شعراء القرن الثامن، ونعته ابن شاكر بفخر الترك. وكان له اشتغال بالحديث. قال الشريف الحسيني: كتب بخطه وحدث كثيرا وبقي حتى احتيج إلى ما عنده، وخرج لنفسه 40 حديثا من مسموعاته، وله شعر جيد، وله ديوان شعر نشرته دار الكتب المصرية سنة 1931 تحت اسم مختار ديوان علم الدين أيدمر المحيوي. يقول عنه صلاح الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات، وقد أورد له مجموعة من الموشحات: نقلت من خط ابن سعيد المغربي في كتاب المشرق في أخبار المشرق في ترجمة هذا، قال: بأي لفظ أصفه؟ ولو حشدت جيوش البلاغة لفضله لم أكن أنصفه. نشأ في الدوحة السعيدية فنمت أزهاره، وطلع بالسماء الندائية فتمت زواهره. جمعت لأقرانه أعلام الفنون حتى خرج آية في كل فن، وبرع في المنثور والموزون مع الطبع الفاضل الذي عضده، وبلغه من رئاسة هذا الشأن ما قصده. وكنت قبل أن أرتقي إلى السماء المحيوية كثيرا ما أسمع الثناء في هذه الطريقة عليه، فيهوي السمع والعين والقلب إليه. ومما أورده الصفدي من موشحاته قوله من مخلع البسيط: بات وسماره النجوم ساهر، فمن ترى علمك السهد يا جفون؟ صبا إلى مذهب التصابي، صابي لا يعدل، فجنبه خافق الجناب نابي مبلبل، والطرف من دائم سكابي كابي مخبل، لسانه للهوى كتوم ساتر لما جرى، والشأن أن تستر الشؤون. سباه مستملح المعاني عاني به البصر، بذكره من شدى الأغاني غاني إذا الذكر، يقول ما ناظر يراني راني إلى القمر، يرنو إلى وجهه الحليم حائر لما يرى، مرأى به تفتن العيون. من أين للبدر في الكمال مالي فيوصف، والغصن على عطفه بحالي حالي مزخرف، وعارض النقص للهلال لالي والكلف، ولا فم الشمس منهم مظاهر لمن قرى، ولا من الحاجبين نون. ما كنت لولا درى بشاني شاني أخشى افتضاح، أفدي الذي راح للمثاني ثاني عطف المراح، إذن لمن صد أو جفاني فاني فلا جناح. لما لوى الجيد قلت لي منافر، ثم انبرى يمشي كما تنثني الغصون. أيا ندى مايا إن بالي بالي فغردوا، صوتا أنا عنه الانتقال قالي فرددوا، في رتب المجد والمعالي عالي محمد، دام له العز والنعيم قاهر مقتدرا، يعز من شاء أو يهين، طبتم وطابت لكم أصول صول بها وإن شئتم على الدهر أن تطولوا طول فما ومن وقطر جدواك إذ تنيل نيل مدى الزمن وعرف ذكراكم نسيم عاطر إذا سرى طاف به السهل والحزون ومجدكم بين ذا العباد بادي لا يختفي فوق الربا منه والوهاد هادي من يقتفي قلتم له قم بكل نادي نادي هل معتفي فاعجب له وهو لا يريم سائر مشمرا تحدى به العيس والسفين صلب على حادث يقاسي قاسي للزمن طود لدى موقف المراس راسي لا ينثني يلقى الوغى منه في لباسي باسي محصني ليث إذا التفت الخصوم خادر من الشرى له القنا في الوغى عرين كم موقف ليس للسلاح لاح في الأرؤس وكاتب الموت بالرماح ماح للأنفس جنابه ظاهر افتضاح ضاح لم يرمس رزنت إذ خفت الحلوم شاهر مجوهرا يفعل ما تشتهي المنون. وقال أيضا يعارض موشحة ابن زهر الطبيب عهد البين إلى عين البكاء ثم أوصاها بأن لا تهجعي وسقى قلبي من خمرته فهو لا يعقل من سكرته فمتى ينقذ من غمرته في سبيل الحب قد هلكا شيع الركب ولما يرجع قال للعاذل لما نظرا من غدا قلبي به مشتهرا ألذا تعشق ماذا بشرا حاش لله أراه ملكا مثل ذا فاعشق وإلا فدعي هز عطف الغصن من قامته مطلعا للشمس من طلعته ثم نادى البدر في ليلته أيها البدر تغيب ويحك ما احتياج الناس للبدر معي أنا علمت القضيب الميدا واستعار الظبي مني الجيدا وكذا ذا القرم من آل الندى أبصر البحر نداه فحكى فهو إن ظن سوى ذا مدعي من جميع الفضل يحيى عنده ليس للدين بمحيي عنده قال للتالي عليه حمده لي حسن الذكر والمال لك فاقترح تعطى وقل يستمعي آخذ بالحزم لا يتركه في سوى الجود بما يملكه لا ترى في الجود من يشركه وهو في المال كثير الشركاء ومن الحمد كثير الشيع أنت يا موسى رجاء آنسا نار جدواه فوافا قابسا رحت في حضرة قدس دايسا في طوى السؤدد فاخلع نعلك وادعه يأتي بكبرى يوشعي رب يوم قد رأيت الأفق خائفا بالبرق أن يحترقا وبدا البدر مروعا مشفقا لابسا لما تجلى فنكا وبدت شمس الضحى في برقعي. كانت تلك مختارات للوشاح التركي أيدمر المحيوي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساءً.

السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران، وطهران تحذر من استهداف بنيتها الأساسية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. غارات جوية إسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، وسلطات الاحتلال تبلغ واشنطن عزمها الإبقاء على قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. قتيلان في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف، وأوكرانيا تقول إنها هاجمت ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر أزوف. وافتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

بأي حرف تكدس ليلك في الدروب.

في السواقي في رفة الفراشة العود ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العود.

الحرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نتحدث مرة أخرى عن الشجرة الكبيرة والمهمة جدا في النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية، والتي لا تتأثر بالخريف مباشرة وإنما تتأثر بظل الخريف. وظل الخريف أو الرين شادو أو ظل المطر، هذه الجهة الأخرى من الجبل موجودة في مختلف أنحاء العالم. يعني الجبل يستقبل السحب الجنوبية الغربية، سلسلة جبال ظفار من غرب جبل سمحان إلى ضربة علي تستقبل السحب الجنوبية الغربية من الجهة المواجهة للبحر تماما، الجهة الجنوبية. أما الجهة الشمالية فلا تصل إليها سحب الخريف في الأصل. عندما يعني تخرج سحب الخريف من حصار هذه الجبال أثناء صدامها، هي سحب منخفضة أثناء صدامها في الأسفل، كلما ارتفعت إلى الأعلى أمطرت وحدث فيها نوع من المطر الرذاذ الخفيف جدا، وكلما ارتفعت يحدث ذلك، حتى عندما تصل إلى ارتفاع 1000 متر أو 700 متر 800 متر خلاص تكون قد تم عصرها تماما في قلب جبال ظفار. فتخرج من هذا الارتفاع 1000 متر وهي سحب سريعة ولا يوجد فيها مطر حقيقي إلا إذا اصطدمت بشيء. فالجهة الشمالية من سلسلة جبال ظفار منخفضة، فهذا الانخفاض لا يحدث فيه أي تصادم لهذه السحب، فتمشي السحب وتتلاشى بسبب فقدان الانقلاب الحراري في هذه المواقع على ظل الخريف. لكن يوجد تأثير ماء لهذه الظاهرة الطبيعية اللي تحدث، يوجد تأثير على منطقة ظل الخريف، فهي ليست جافة قاحلة منتهية من التنوع الحيوي. أحيانا قد تأتيها قطرات من الأمطار، أحيانا قد تكون السحب يعني الرياح الجنوبية الغربية قوية وفيها كثافة أكبر من الماء فتتأثر هذه المناطق. هذا التأثر اللي حدث طوال يعني ملايين السنوات شكل بيئة مناسبة جدا لنمو أشجار اللبان، وهذه الأشجار المميزة جدا التي ثبت منذ أكثر من 4000 سنة أو 5000 سنة استخدامها في مختلف أنحاء العالم في الحضارات القديمة، وهي التي ربطت هذه المنطقة بحضارات العالم، وكانت أيضا مصدر دخل مهم جدا للمجتمعات المحلية في ذلك الوقت، عبارة عن العمود الاقتصادي كما يمثل النفط الآن. كانت اللبان في ذلك الوقت تمثل مصدر دخل إضافي للمجتمعات المحلية من خلال تصدير اللبان الخام إلى الهند وإلى مختلف دول العالم. ومن جهة أخرى كانت المجتمعات المحلية تعيش بتكافل مع هذه المواشي التي تربيها، مع الطبيعة التي تحافظ عليها. النظم البيئية توفر الماء، توفر الغذاء من خلال الثمار النباتات البرية، أكثر من 50 نوع من النباتات البرية يوفر ثمار مختلف المواسم، في الخريف، في الربيع بالذات، في الصيف، في الشتاء، وفي أيضا في فصل الخريف، وأيضا حتى على مجموعة كبيرة من الأعشاب والدرنات التي يعني تشكل غذاء مهم جدا في فصل الربيع. لذلك يقال فصل الربيع أو فصل الصرب اللي يبدأ في نهاية شهر 9 يقال يعني صرب بشي فلوك، الربيع فيه أرزاق، الترجمة الربيع فيه أرزاق ودفر يسندينوف. والإنسان الكسلان اللي ما يقدر يجد قوت يومه يجده في هذا الفصل. لذلك تكثر الأرزاق وتكثر الوفرة في فصل الربيع أو في فصل السرب، ويعتبر واحد من أجمل الفصول الموجودة في جنوب الجزيرة العربية، وهو الانفراج الحقيقي للمجتمعات المحلية بعد أن ينتهي الخريف بضبابه ورطوبته والحشرات اللي موجودة فيه والوحل اللي موجود وصعوبة الحياة اللي يواجهها الإنسان في جنوب الجزيرة العربية. عندما يأتي الربيع الطلق يختال ضاحكا، تبدأ حياة جديدة للمجتمعات المحلية في ذلك الوقت. نستكمل الحديث في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب: الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع: إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.

0: تمام، السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى، استهلها بالعناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران، والبيت الأبيض يقول إن طهران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وافتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. وجهت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026، ونصت التهنئة على الآتي: أبناءنا وبناتنا الطلبة، بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز نشارككم فرحة هذا التفوق، ونبارك لكم ما حققتموه من إنجاز مشرف في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. لقد كان وراء هذا النجاح عزيمة صادقة وجهد متواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم، كما كان للمعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والإدارية دور مقدر في التوجيه والمتابعة وغرس حب العلم والاجتهاد. أبناءنا الأعزاء، احملوا هذا التفوق بتواضع، وواصلوا مسيرتكم بثقة، واجعلوا من أخلاقكم الأصيلة وحبكم لعمان نورا يرافقكم في طريق العلم والحياة، فالوطن يفرح بكم وينتظر منكم علما نافعا وعملا صادقا. بارك الله خطاكم وفتح لكم أبواب الخير والتوفيق، وجعلكم دائما قرة عين لأسركم وفخرا لعمان وأهلها. قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت شن فيه الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان إن واشنطن شنت الغارات بهدف تقويض قدرات إيران العسكرية بصورة أكبر. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض مواقع في محيط جزيرة قشم وبندر عباس للقصف بقذائف أمريكية في أحدث تصعيد بين الجانبين. وفي لبنان أضرمت القوات الإسرائيلية النار في عدد من المنازل والمساحات عند أطراف بلدة بيت يحون بالجنوب. وفي وقت سابق شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي برشيت وبيت يحون، كما حلقت المسيرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية العاصمة بيروت وفي منطقة الهرمل وعكار. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا سيطرته على 70% من مساحة قطاع غزة، وأبلغ بذلك المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت. ويشهد القطاع منذ فترة تقدما إسرائيليا متدرجا لتوسيع مساحة المنطقة الصفراء، إلى جانب الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي خلف 5 شهداء جدد، سقط أحدهم في قصف مركبة بمدينة خان يونس، وآخر في استهداف خيام نازحين غرب مدينة غزة. كما تسبب قصف مدفعي في سقوط شهيد جنوب غزة، إضافة لشهيدين سقطا بفعل قصف لحي التفاح شرقها. واستمرت الغارات لتطال مربعا سكنيا غرب دير البلح بالمنطقة الوسطى، ما خلف دمارا واسعا وسط تدهور صحي ومعيشي حاد للسكان، مع غياب أفق لحل سياسي قريب. فوقف إطلاق النار يتعثر بفعل الشروط الإسرائيلية، وفي العمق لا ترغب حكومة بنيامين نتنياهو بالحلول بقدر ما تسعى للتصعيد خدمة لأهداف سياسية أبرزها الفوز بانتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل. ويعزز الأمر تصريح وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس حول عدم الانسحاب من غزة ولبنان وسوريا وحول الضفة الغربية، وبهدف تثبيت مخطط الضم فعليا تحت السيطرة الإسرائيلية تواصل حكومة الاحتلال المصادقة على مشاريع الاستيطان، أحدثها مخطط يمتد لسنوات بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار تجير لصالح إقامة عشرات المستوطنات في مواقع استراتيجية بالضفة ودعمها بالبنى التحتية اللازمة، ما يعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي نفذ أعمال هدم في منطقة الأغوار واقتحم مدنا وبلدات واعتقل فلسطينيين، إضافة إلى تأمين الحماية لمستوطنين نفذوا اعتداءات على أراض زراعية وممتلكات فلسطينية. أما القدس المحتلة فشهدت اقتحام مستوطنين بحماية شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، كما اقتحمت وحدات من الجيش بلدة سلوان جنوب الحرم القدسي، وأطلقت أخرى قنابل الغاز خلال اقتحام قرية عناتة شمال القدس، وأعلن عن إصابات بين الفلسطينيين. وبقراءة للسلوك الإسرائيلي لا تبدو حكومة نتنياهو تحت ضغط حقيقي من الإدارة الأمريكية، لا في ملف وقف إطلاق النار بغزة ووقف الاستيطان في الضفة الغربية ولا في ملف لبنان، حيث المدفعية الإسرائيلية تواصل هجماتها على بلدات الجنوب اللبناني، فيما يتم التحرك سريعا لإقامة خط من المواقع العسكرية الإسرائيلية الدائمة في الجنوب، ما يعني تثبيت إسرائيل أمرا واقعا يصعب تغييره تحت مظلة الاتفاقيات السياسية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: طرحت تركيا رؤية استراتيجية جديدة لتحويل خط كركوك جيهان النفطية إلى ممر إقليمي عملاق للطاقة من خلال تقديم اتفاق شامل يتجاوز الصيغة الحالية التي تنتهي في 27 من يوليو الحالية، ويتضمن المقترح التركي قبول حل انتقالي مؤقت لعام واحد مع طرح خطة لمد الأنبوبة جنوبا لربط البصرة وإنشاء خط غاز موازن لنقل إمدادات الخليج العربي.
2: تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية نحو صياغة جديدة لخارطة الطاقة في المنطقة. أنقرة أعلنت رسميا رفضها تجديد اتفاقية نقل النفط الحالية مع العراق بصيغتها القديمة التي من المقرر أن تنتهي في 27 من يوليو الحالي. بدلا من ذلك طرحت تركيا رؤية طموحة لتحويل خط أنابيب كركوك جيهان من مجرد ناقل محلي إلى ممر إقليمي دولي للطاقة، ويكمن الحل الفوري في ترتيب مؤقت، حيث أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايرقدار قبول بلاده حلا انتقاليا يقضي بتمديد تشغيل الخط لمدة عام واحد فقط عبر شركة بوتاش التركية. هذا العام يمنح بغداد وأنقرة الوقت الكافي للتفاوض على ميثاق تعاون أكثر شمولا. أما الأبعاد الاستراتيجية للمقترح التركي الجديد فهي تتجاوز الحدود التقليدية، حيث تقترح أنقرة مد الأنبوب جنوبا، أي ربط حقول البصرة النفطية بالخط الحالي، ومضاعفة السعة برفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع لتصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وإنشاء خط أنابيب جديد للغاز الطبيعي يسير جنبا إلى جنب مع خط النفط، بالإضافة إلى فتح المجال أمام دولة الكويت ودول الخليج الأخرى لضخ غازها ونفطها، لا سيما الغاز القطري، نحو الأسواق الأوروبية. هذا المشروع حسب مراقبين يكتسب أهمية جيوسياسية بالغة، خاصة مع سعي العراق لتأمين مسارات بديلة لتصدير طاقته في ظل الاضطرابات المستمرة التي تشهدها الممرات المائية الإقليمية كمضيق هرمز. ويتوقع أن يعيد هذا الممر الطموح في حال نجاحه صياغة التحالفات النفطية في الشرق الأوسط. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن قواتها استهدفت خلال الليل 6 ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر أزوف. في المقابل قالت وسائل إعلام إن روسيا شنت هجمات على العاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى حدوث خسائر بشرية ومادية.
3: معارك محتدمة تشهدها جبهات الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية مسجلة خسائر بشرية ومادية بين الجانبين في ظل تبادل الهجمات وتصاعد الضربات. آخر تطورات الحرب ذكرتها وسائل إعلام أوكرانية، حيث قالت إن هجوما روسيا استهدف شرق العاصمة كييف وتسبب في سقوط قتيلين وإصابة آخرين وحدوث أضرار في مبان غير سكنية في منطقة دار نيتسكي شرق العاصمة، فيما تعرض مستودع في منطقة سيفياتوشينسكي غرب كييف للقصف، حيث سجلت إصابة 5 أشخاص أحدهم بجروح طفيفة. مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا هي الأخرى تعرضت بحسب وسائل إعلامية أوكرانية لهجوم بطائرات مسيرة روسية خلال الليل نتج عنه تضرر 3 مناطق في المدينة. في المقابل قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني

الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود لما له من تداعيات اقتصادية على المجتمع الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود الوساطة بين البلدين للوصول إلى سلام دائم. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة إلى كييف إن أنقرة لا تريد أن ترى الحرب في أوكرانيا تمتد أكثر إلى البحر الأسود، مضيفا بأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حرب في أوروبا امتدت لخمس سنوات، مشددا في الوقت ذاته على أن موسكو وكييف بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، وستكثف أنقرة اتصالاتها الدبلوماسية مع البلدين لتعزيز جهود السلام. لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق بدار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية. وقال مصدر أمني إن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات إخماد الحريق وإجلاء الضحايا، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج دون الإعلان عن أسباب الحادث. ثلاث عشرة دقيقة بعد السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية. بعد إنجاز 90% من المشروع، افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة. وضمن جهودها لتعزيز الكفاءة شبكة الطرق بمحافظة ظفار وتسهيل حركة التنقل بين الولايات والمواقع السياحية لا سيما خلال موسم خريف ظفار، المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 9 ملايين ريال عمانية يتضمن إنشاء جسر خرساني بطول يقارب 540 مترا ويرتكز على 17 عمودا وركيزتين جانبيتين بارتفاع 12 مترا، إلى جانب تنفيذ نفق أرضي لتسهيل الحركة المرورية إلى المواقع السياحية المجاورة ومنها الواجهة البحرية بمنطقة المغسيل وكهف المرنيف والنوافير الطبيعية. رعى الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي أكد أن محافظة ظفار تشهد تنفيذ مشروعات متواصلة في قطاع البنية الأساسية بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار. وأشار سموه إلى أن طريق وجسر المغسيل يعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق بمحافظة ظفار وتحسين سيابية الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى ولايتي رخيوت وظلكوت والمواقع السياحية، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية. وبالتزامن مع موسم الخريف، دشنت وزارة التراث والسياحة برنامج التوعية السياحية دربك خضر، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي السياحي لزوار موسم خريف ظفار عبر تقديم رسائل إرشادية ومحتوى تفاعلي واستخدام التقنية الرقمية. ويأتي هذا البرنامج لتحسين تجربة زوار الموسم السياحي وضمان سلامتهم وتوجيههم بالشكل الأمثل إلى المواقع الطبيعية والسياحية في محافظة ظفار. أكملت المدينة الطبية الجامعية بنجاح التقييم الدولي لخدمات العلاج الإشعاعي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، في إنجاز يعزز جودة الرعاية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان. ويعد هذا التقييم برنامجا دوليا لمراجعة جودة وسلامة خدمات العلاج الإشعاعي طورته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين. ويهدف المشروع إلى تقييم الممارسات الطبية والفنية وإجراءات السلامة وضمان الجودة ودعم التحسين المستمر للخدمات. ويؤكد استكمال هذا التقييم التزام المدينة الطبية الجامعية بتطوير خدمات علاج الأورام وتبني المعايير الدولية بما ينسجم مع دورها في تطوير الرعاية الصحية التخصصية وتعزيز التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي
والبحث والابتكار.

0: شهدت منصة بحار نقلة نوعية في تطوير قطاع التسويق السمكي في سلطنة عمان خلال السنة والنصف الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والشركاء في مختلف المحافظات. وخلال هذه الفترة تم افتتاح وربط عدد من الأسواق السمكية إلكترونيا بالمنصة، من أبرزها سوق الأشخرة وسوق الشويمية، كما يجري العمل حاليا على استكمال ربط سوق خصب بالمنصة الإلكترونية. كما شهدت المنصة نموا ملحوظا في قيمة التداولات، حيث تجاوز نمو التداول عبر المنصة أكثر من 150%، وهو ما انعكس بشكل مباشر في تعزيز المنافسة والشفافية وتعظيم العائد للصيادين والمشتغلين في القطاع وتوسيع فرص الوصول إلى المشترين من مختلف مناطق السلطنة وصولا إلى الأسواق الخليجية والدولية. وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وتهدف الاتفاقية الأولى إلى دعم مبادرات الأعمال الإغاثة والاستجابة للحالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وشملت الاتفاقية الثانية تمويل مشروع تأهيل ورصف طرق جبلية تخدم 11 قرية في ولايات محافظة جنوب الشرقية. وقع الاتفاقيتين من جانب المحافظة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
1: وقعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقيتين تنمويتين مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في إطار شراكة راسخة ومتنامية بين الجانبين. الاتفاقية الأولى تستهدف الإسهام في مبادرة أعمال الإغاثة والاستجابة لحالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية في المحافظة عبر تعزيز منظومة إدارة الطوارئ. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتنفيذ مشروع تأهيل ورصف الطرق الجبلية بطول 6 كيلومترات يخدم عددا من القرى في ولايات المحافظة، بما يسهم في تحسين الربط بين القرى والتجمعات السكنية وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات. محمد بن جمع المخيني، مدير عام الاتصالات وشؤون المجتمع.
2: الاتفاقية الأولى تدعم جاهزية المحافظة للاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية. طبعا احنا نعرف ان الانواء المناخية نشهدها في السلطنة باستمرار من فترة لأخرى. نريد ان نؤكد جاهزية السلطنة ونساعد في ذلك، لان الحكومة بحد ذاتها هي قائمة بدور الأكبر والشامل في هذا الموضوع، لكن دور القطاع الخاص هو في تعزيز قدرات القطاع سواء البلدي أو غيره في حماية الأرواح والممتلكات. لذلك احنا نمول جاهزية المحافظة بشكل عام. الاتفاقية الثانية هي المناطق الجبلية والقرى المتناثرة التي تحيط بولاية صور. المشروع يهدف إلى تحسين الوصول للقرى والخدمات الأساسية، رفع مستوى السلامة المرورية بالنسبة لهذه القرى. فلذلك نحن سنهدف إلى تمويل ورصف 6 كيلومترات في هذا القطاع.
1: وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار دعم مستهدفات رؤية المحافظة الرامية إلى تعزيز وتحقيق جودة حياة أفضل لسكانها. أحمد بن بارك الدربكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
0: تجاوز إجمالي الاستثمارات بمدينة البريم الصناعية 280 مليون ريال عمانية. أما مدينة المضيب الصناعية فتبلغ الاستثمارات فيها 15 مليون ريال عمانية. وتسعى مؤسسة مدائن إلى تطوير البنى الأساسية والمشروعات التنموية الواعدة وربطها بين الإنتاج والتصدير والابتكار.
3: تعد محافظة البريمي أحد أهم البوابات التجارية الحدودية لسلطنة عمان، لتتحول اليوم إلى شريان اقتصادي نشط، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وقربها الاستراتيجي من الموانئ والمطارات المحلية والخليجية، إلى جانب مقوماتها البنيوية المتطورة، إذ تتيح شبكة الطرق الحديثة والمنافذ البرية المتقدمة انسيابية عالية لحركة البضائع والمنتجات. وتوضح المؤشرات أن قيمة إجمالي الاستثمارات المواطنة في مدينة البريم الصناعية تجاوز 280 مليون ريال عماني لأكثر من 370 مشروعاً تتنوع بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وذلك على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، بما يوفر خيارات واعدة للتوسع المستقبلي. إلى محافظة شمال الشرقية وتحديداً مدينة المضيب الصناعية التي رسخت مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الواعدة في المنطقة، مدعومة بحزمة محفزات جعلتها وجهة جاذبة ل14 مشروعاً استثمارياً في قطاعات متنوعة بقيمة 15 مليون ريال عماني. وشهدت المدينة بدء أعمال المرحلة الأولى لتطوير البنية الأساسية بقيمة تتجاوز 17 مليون ريال عماني، ونسبة إنجاز كلية وصلت إلى 7%، مع العمل على تسريع وتيرة التنفيذ تمهيداً للمراحل التوسعية المقبلة. حراك اقتصادي تشهده المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن يتواكب مع خطط طموحة لتطوير البنى الأساسية والمشروعات التنموية الواعدة وربطها بين الإنتاج والتصدير والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في تمكين المحافظات وجهود التنويع الاقتصادي.
0: شاركت سلطنة عمان في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأكد المستشار عبد الحليم من مبارك الرواحي عضو وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته خلال أعمال المنتدى، أكد التزام سلطنة عمان الراسخ بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال دمج أهدافها في رؤية عمان 2040 وخططها التنموية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تواصل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر الاستثمار في مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وأضاف أن سلطنة عمان تمضي بخطى متسارعة في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتنفيذ مستهدفاتها لتحقيق الحياد الصفرية الكربونية بحلول عام 2050، مع التأكيد على أهمية توفير التمويل ونقل التكنولوجيا لضمان انتقال عادل ومنصف في مجال الطاقة. ختام أولى فتراتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران والبيت الأبيض، يقول إن طهران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وافتتاح الحركة المرورية على طريق وجسر المغسيل الجديد بمحافظة ظفار بعد اكتمال 90% من الأعمال المنجزة بالمشروع. أعد لكم الفترة الإخبارية الأولى رياض بن صالح الغساني، ونفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، ونسعد بكم في هذا المشوار الصباحي حتى 9 في مجموعة من المحطات والموضوعات التي نشارككم تفاصيلها في حلقة اليوم. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم الجمعة 2 صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 17 من يوليو لعام 2026 للميلاد. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يستمع إلينا ومن يتابعنا في هذه المساحة الصباحية وهو إلى مشواره إلى مختلف الوجهات والأماكن، إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. شاركوني تفاصيلكم الصباحية ورسائلكم عبر الواتساب 7244201، وأيضا تهانيكم لطلبة دبلوم التعليم العام. بالأمس صدرت نتائج طلبة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026، لهم كل التهنئة والتبريكات لجميع الطلبة، وإن شاء الله إلى مستقبل باهر ومشرق بإذن الله تعالى.

إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل مانع بن خلف الفارسي.

صباحكم سعيد دائما مستمعينا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح. ضمن المحطات التي نقف عندها صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم، ضمن موضوعاتنا أيضا عن مشروع بحثي لدراسة ملائمة المتغيرات الجوية لأصناف النخيل لمختلف محافظات سلطنة عمان. إن شاء الله راح يكون معنا في الحديث عن هذا المشروع البحثي المهندس زاهر بن سيف السلماني، رئيس قسم بحوث النخيل في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بالرميس. غذاء ودواء، هذه المحطة الصحية التي نشارككم أيضا فيها أهم الموضوعات الصحية، وكذلك محطة التكنولوجيا عن آخر وأبرز المستجدات في عالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم تقنى وغيرها من المشروعات والأبحاث في هذا المجال تحديدا. وأيضا من كل مكان العديد من القصص والمنوعات والأخبار من أماكن مختلفة في هذا العالم، ننتقي لكم ما يفيدكم ويمتعكم معنا في هذه الرحلة الصباحية من أحلى صباح. ما الكلمة أو التهنئة التي توجهوها لأبنائنا الطلبة من خريجي دبلوم التعليم العام لهذا العام؟ بهذه المناسبة العزيزة يعني على كل طالب وكل أسرة، يعني إذا ما كان في الأسرة الواحدة فيها أحد طلبة من خريجي دبلوم التعليم العام إلا وقد يكون هناك يعني من أحد من أقاربه أو من جيرانه أو من أي مكان يعرف فيه أحد الطلبة من مخرجات هذا العام الدراسي. بالأمس وجهت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. ضمن ما جاء في هذه التهنئة، أبناءنا وبناتنا الطلبة بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز نشارككم فرحة هذا التفوق ونبارك لكم ما حققتموه من إنجاز مشرف في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. لقد كان وراء هذا النجاح عزيمة صادقة وجهد متواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم، كما كان للمعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والإدارية دور مقدر في التوجيه والمتابعة وغرس حب العلم والاجتهاد. أيضا ضمن ما جاء في هذه الكلمة، أبناءنا الأعزاء احملوا هذا التفوق بتواضع وواصلوا مسيرتكم بثقة واجعلوا من أخلاقكم الأصيلة وحبكم لعمان نورا يرافقكم في طريق العلم والحياة، فالوطن يفرح بكم وينتظر منكم علما نافعا وعملا صادقا. بارك الله خطاكم وفتح لكم أبواب الخير والتوفيق وجعلكم دائما قرة عين لأسركم وفخرا لعمان وأهلها.

لنشارككم هذه اللحظات وشاركونا أيضا يعني هذه التهنئة أو التهاني والتبريكات اللي طلبتنا من مخرجات شهر الدبلوم العام. وكان أيضا في وقت سابق يعني نشرت وزارة التعليم على صفحتها على إكس نسب النجاح في دبلوم التعليم العام بنسبة 83.37% نسبة النجاح بشكل عام، أما في دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة أكثر من 92%، دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس سلطان العمان التقنية ثنائية اللغة تجاوزت 94%، دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية 100%، دبلوم التعليم العام التربية الخاصة أكثر من 95%، وكذلك دبلوم التعليم العام المهني والتقني 82.6%. كل التوفيق لطلبتنا من مخرجات الدبلوم التعليم العام لهذا العام 2025-2026. المستقبل ينتظر جميع أبنائنا الطلبة وهم مقبلون إن شاء الله على مرحلة يختاروا فيها تخصصاتهم في مختلف مؤسسات التعليم العام، وتكون هناك يعني فرصة أيضا كذلك لتعديل الخيارات والاختيار يعني حسب كذلك نتائجهم في مختلف المقررات أو المواد وكذلك النسبة العامة. كل التوفيق لهم جميعا سواء كان ليلتحقوا بإحدى مؤسسات التعليم العام سواء كان في سلطنة عمان أو بالنسبة للمبتعثين أو حتى لمن يمضي أيضا في سوق العمل أو معاهد التدريب وغيرها إلى أي وجهة من هذه الوجهات، وكلها في خدمة هذا الوطن العزيز. لهم كل التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.

0: اليوم.
1: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: سلطنة عمان تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها الراسخ بتنفيذ خطة التنمية المستدامة. استعرضت جهود التنويع الاقتصادي والتوسع في الطاقة المتجددة.

السيدة الجليلة تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. افتتاح الحركة المرورية على طريق جسر المغسيل بولاية صلالة لتسهيل انسيابية التنقل خلال موسم خريف ظفار. رئيس الأركان يستقبل مسؤولا عسكريا بالأمان العام لمجلس التعاون. إنشاء طريق خرساني في قرية العينين بولاية المضيبي. سلطنة عمان تؤكد في نيويورك التزامها بتحقيق التنمية المستدامة ودمجها ضمن خططها الوطنية، دعت إلى تعزيز التمويل الإنمائي وتيسير نقل التكنولوجيا. صحيفة عمان ترصد فرحة النجاح، وخريجو الدبلوم العام يؤكدون التفوق ثمرة حصاد سنوات من الاجتهاد وعازمون على تحقيق طموحاتنا. عبر خريجو دبلوم التعليم العام عن فرحتهم بالنجاح بعد إعلان نتائج العام الدراسي 2025-2026، مشيرين إلى أن ما حققوه من نجاح وتفوق جاء ثمرة للاجتهاد المتواصل وتنظيم الوقت ودعم أسرهم ومعلميهم، مؤكدين عزمهم على تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية. برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بالشرطة يواصل أعماله ويؤكد مواكبة متطلبات المستقبل. اتفاقيتان لدعم الإغاثة والطوارئ وتأهيل الطرق الجبلية بجنوب الشرقية. تعليمية البريمي تختتم فعاليات صيفي تعلم وابتكار 2026. محاضرة توعوية بمحافظة ظفار تؤكد دور التربية في بناء الشخصية المتوازنة. تخريج الدفعة الثانية من برنامج المساعدين الصحيين بالظاهرة. ومعرض بولاية لواء للتوعية بمخاطر البعوض الزعجة. تنفيذ أعمال تطوعية لخدمة مرافق قرية العلياء بالعوابي. في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم. النفط يتراجع في ظل تقييم تأثير الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران، وخام عمان عند 76 دولارا. $570 مليون القيمة المضافة للقطاع اللوجستي ومساهمته في الناتج المحلي 5.9% خلال الربع الأول. برامج واستراتيجيات تعزز النمو والتعمين وجذب الاستثمارات. مؤشر بورصة مسقط ينخفض 90 نقطة والقيمة السوقية تتجاوز 38 مليار ريال. أوكيو للاستكشاف والإنتاج تستحوذ على قيمة التداول.

ضمن صفحة الأخبار الثقافية، الجمعية العمانية للمسرح تصدر 12 كتابا بالتعاون مع لبنان بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي حتى التاسعة صباحاً.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكم وتحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. حديثنا القادم عن مشروع بحثي لدراسة ملائمة المتغيرات الجوية لأصناف النخيل لمختلف محافظات سلطنة عمان. نتحدث عن هذه الدراسة بشيء من التفصيل مع المهندس زاهر بن سيف السلماني، رئيس قسم بحوث النخيل في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية برميس، معنا عبر اتصال هاتفي. صباح الخير مهندس زاهر، وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور، حياك الأخ إدريس.
0: حياك الله مهندس زاهر، نسعد بالحديث معك عن هذا المشروع البحثي. وبداية لو تحدثنا عن الغاية من دراسة ملائمة المتغيرات الجوية لأصناف النخيل بسلطنة عمان.
1: بداية نشكر إذاعة سلطنة عمان على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا المشروع البحث المهم. تأتي الدراسة انطلاقا من أهمية نخيل التمر، لأنه يعتبر من أحد الأصناف الاستراتيجية في سلطنة عمان، ومن الحاجة إلى فهم العلاقة بين الظروف المناخية المختلفة وأداء أصناف النخيل في محافظات السلطنة المختلفة. تهدف الدراسة إلى تحديد مدى ملائمة المتغيرات الجوية مثل درجات الحرارة والرطوبة، الأمطار، سرعة الرياح لمختلف أصناف النخيل، ومعرفة مدى تأثيرها على النمو والأزهار والإثمار وجودة الإنتاج.
0: نعم، يعني ضمن هذا المشروع البحثي هناك زيارات ميدانية، نتحدث عن طبيعة الزيارات الميدانية في محافظة الظاهرة ودورها أيضا في الكشف عن العوامل الجوية المؤثرة.

0: مراحل نموها، الحالة الصحية للأشجار، إضافة إلى جمع معلومات مثل عن الظروف المناخية والممارسات الزراعية. هي موجودة استمارة، نعبيها ونجمع البيانات فيها بحيث أن بعدين نقوم بتحليل البيانات النتائج ونطلع بخلاصة للمزارع بحيث أنه ما يكلف نفسه أن أنا أزرع هذا الصنف في هذه المنطقة وهو ما يقود.
1: نعم، ويحدث هناك عن نوع من الإرشاد للمزارعين
0: نعم
1: بالنسبة لمعرفة هذه العوامل. طيب مهندس زاهر، نتحدث عن علاقة التقلبات الجوية بحدوث تأثيرات على بعض أصناف النخيل، ما هو وجه التأثير أو العلاقة بين الجانبين؟
0: شوف، هو تعرف مثل النخلة لها تتأثر بالأمطار، بالحرارة،
1: نعم
0: بدرجات الرياح، وخاصة خلال فترة النمو. يعني مثلا أثناء التلقيح إذا كان في رياح قوية بيكون نسبة التلقيح صعبة،
1: نعم
0: حتى أيام العقد إذا كان في أمطار بتتأثر بعض الأصناف ما تتحمل، حتى أثناء مثلا النضج
1: نعم
0: إذا كان بعض الأصناف متأثرة بالرطوبة تحمض، وإذا بعضها كان حرارة قوية تتيبس. فإحنا خلال هذه الفترة ندرس هذه الظروف والثمار والمراحل الحساسة اللي تأثر على جودة الثمار وزيادة الجهاد المائي. من بعدها نقدم على مقترحات
1: مهم.
0: أو إجراءات معينة، إنك أنت كمزارع لا تزرع في هذا الصنف، أو اختار الصنف الأفضل في المنطقة اللي أنت موجودها. مثلا في المنطقة الساحلية ما ينصح أنك تزرع في أصناف تتأثر بالرطوبة، في المناطق الداخلية أو الجافة تقدر تستخدم تزرع الأصناف المناسبة.
1: نعم
0: أيوه.
1: نعم يعني أيضا مهندس زاهر، خلال هذه الزيارات الميدانية في مختلف المحافظات وأيضا في محافظة الظاهرة الأسبوع هذا، ما الذي توصل إليه يعني الفريق البحثي من نتائج وملحوظات، وأيضا من خلال حديثهم مع المزارعين؟
0: هو المشروع بعده في استكمال يعني مراحل المسح.
1: نعم
0: يعني حاليا كملنا الحمد لله تقريبا 5 محافظات، هو الهدف تقريبا 61 ولاية من 11 محافظة. قدرنا نغطي الشمال والجنوب الشرقية، محافظة مسقط، الظاهرة، البريمي، مسندم، باقي بعض المحافظات إن شاء الله خلال الأيام القادمة نغطيها. بعد نهاية المسح الميداني نقدر احنا نتأكد ان بعض الأصناف اللي هي مناسبة لهذه المنطقة ونوصيها للمزارع، وحتى إذا كان تاجر حاب انه مثلا يستثمر في جهة معينة
1: نعم
0: وبدل يدفع تكاليف كثيرة يزرع صنف معين في الأخير انه يخسر أو ما يستفيد منه بسبب تغير الأجواء المناخية،
1: نعم
0: ما مقدر. فاحنا الحين سهل له هذا الوضع.
1: نعم يعني حتى الآن ومن خلال يعني حالات الرصد أو الزيارات، ما التوصيات التي قدمت للمزارعين خلال هذه الزيارات من قبل الفريق أو نعم القائمين على هذا المشروع البحثي؟
0: هي بعض الزيارات عامة يعني ما
1: نعم
0: انها كانت تخصصية،
1: مهم.
0: اغلبيتها مثلا اختيار الاصناف الملائمة اللي لكل منطقة. ثاني الاهتمام بالبرامج الري، التسميد، التلقيح، التكريب. نفس الشيء عدم نقل الفسائل من منطقة لمنطقة، خاصة المناطق اللي ضمن الحجر الزراعي اللي مصابة بسوسة النخيل الحمراء. نفس الشيء اذا كان عندهم إشكالية في إصابات أو ظهور أعراض تتأثر بأشجار النخيل، بإمكانهم التواصل مباشرة معنا كبحوث زراعية ونقدر
1: نعم
0: نفيدهم ونتبادل معهم الخبرات والمعلومات. ومثل ما تعرف المزارع هذا عنده خبرة ميدانية،
1: نعم
0: نقدر نربط هذه الخبرة الميدانية بالخبرة العلمية ونستفيد نتبادل الخبرات هذه ما بيننا.
1: جميل، مؤكد أن أيضا ما ستخلص إليه هذه الدراسة والزيارات الميدانية ربما أيضا يعني يدفع أيضا المزارعين لمعرفة طرق وتقنيات أخرى لمعرفة هذه التأثيرات بشكل عام أو التنبؤ بها يعني مستقبلا مع حدوث التغيرات الجوية. لكن أيضا مهندس زاهر، هذه الدراسة إلى أي درجة يعني ممكن أن تكون دافعا نحو تطبيق التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد أو الذكاء الاصطناعي في متابعة صحة مزارع النخيل والتنبؤ

0: بالمخاطر المناخية.
1: نعم صحيح، نعم أنت من كثر البيانات اللي تقدر تجمع عليها تقدر تساعدك في بناء بناء منظومة حديثة تساعدك في التنبؤ بالأمراض أو يعني درجات الحرارة بالأمطار، حتى تخبرك أن صحة النبات يتأثر بدرجة حرارة معينة أو محتاج مياه ري. بعد احنا ما نجمع هذه البيانات المناخية والبيانات الحقلية نقدر نوظفها في تقنيات الاستشعار عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية ونربطها بالذكاء الاصطناعي. من هذا الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل البيانات الضخمة، يتنبأ بالمخاطر المناخية، يقدم توصيات عن أفضل مواعيد الري، التلقيح، الحصاد. نفس الشيء هنا يرفع من كفاءة الإنتاج ويقدر على يعني يرفع القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. بالذكر احنا بدينا نستخدم الطائرات المسيرة من 2018 وفي مراحل تطوير الوحدة، نستخدمها في تلقيح حبوب تلقيح النخيل. فحاليا نجحنا الحمد لله في زيادة نسبة تلقيح النخيل ل 60%.
0: نعم، هذا مشروع في غاية الأهمية، وعلى اعتبار أيضا أن النخلة بشكل عام ضمن موارد الأمن الغذائي هنا في سلطنة عمان، وإن كانت أيضا بشكل موسمي لكنها يعني تعني الشيء الكثير بالنسبة لي أهل سلطنة عمان بشكل عام في مختلف هذه المحافظات. وإن شاء الله هذه الدراسة وهذا المشروع البحثي يحقق نتائجه ويفيد أيضا جميع المزارعين، وكذلك بالنسبة لي القائمين على هذا الموضوع بشكل بحثي وعلمي. نرجو لكم كل التوفيق مهندس زاهر، وأشكر جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق.
1: نعم، هو هذا المشروع يتماشى مع توجيه سلطنة عمان نحو التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، وأود أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع المزارعين اللي تعاونوا مع الفريق البحثي وللدوائر التنمية الزراعية في مختلف محافظات السلطنة على ما قدموه من دعم وتنسيق لإنجاح أعمال المسح الميداني. كما أود أن أؤكد أن هذه الدراسة تأتي في إطار جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتوفير معلومات علمية تساعد على اختيار أصناف الملائمة لكل منطقة وتحسين إنتاجية النخيل وتعزيز استدامة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءا أصيلا من الهوية الزراعية والاقتصادية سلطنة عمان. وشكرا على استضافتكم وجزاكم الله خيرا.
0: بارك الله فيكم وبارك الله كل هذه الجهود مهندس زاهر، ويومك سعيد إن شاء الله.
1: أحسن،
0: حياك الله، مع السلامة. إذن عن مشروع بحثي لدراسة ملائمة المتغيرات الجوية لأصناف النخيل لمختلف محافظات سلطنة عمان، كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع المهندس زاهر بن سيف السلماني، رئيس قسم بحوث النخيل في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بالرميس.
2: رطب الخنازي لو حمار ما لذني ويلذني في الماكلة رطب، خلاص لو كان رطب سمين ويهضع سنين.

0: غذاء ودواء.
1: يكثر الجدل حول تناول أنواع المخبوزات أو نوع هذا الخبز، سواء كان الخبز الأبيض أو الأسمر أو الدقيق الكامل أو ذات الحبوب الكاملة. وهناك في جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الأنواع. حقيقة الخبز الأبيض بين العلم ومواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن كل مرحلة تبحث عن عدو غذائي جديد تحمله مسؤوليات أو مسؤولية أمراض العصر. في وقت سابق كان الدهن هو المتهم الأول، شنت يعني تعليقات كثيرة على مثلا الزبدة، امتلأت الأسواق بمنتجات قليلة الدسم قدمت على أنها خيار صحي رغم أن كثيرا منها كان غنيا بالسكر والمواد المصنعة. ثم جاء الدور على الكوليسترول، فتحولت البيضة إلى رمز للخطر لسنوات قبل أن تعيد الدراسات العلمية اللاحقة النظر في هذه القناعة. وبعد ذلك انتقلت دائرة الاتهام إلى الكربوهيدرات، أصبحت الخبز والأرز والمعكرونة وغيرها من بعض هذه الأصناف، بل وحتى بعض الفواكه متهمة بالتسبب في السمنة والسكري والالتهابات وأمراض مزمنة متعددة. كما يكتب دكتور عبد الإله رضواني، اليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي. يكفي أن تتصفح تيك توك أو إنستغرام أو فيسبوك أو يوتيوب حتى تجد مقاطع تصفه بأنه سكر خالص أو غذاء ميت أو غراء يلتصق بالأمعاء أو السبب الرئيسي للسكري، بل ويذهب بعضهم إلى وصفه بأنه سم. هذه الرسائل جذابة لأنها تقدم إجابة سهلة لمشكلة معقدة، فالإنسان يميل بطبعه إلى البحث عن سبب واحد واضح يفسر المرض والزيادة في الوزن وتراجع الصحة. لكن الجسم البشري لا يعمل بهذه البساطة كما يقول. يميل الإنسان إلى اختزال الظواهر المعقدة في سبب واحد، فمن الأسهل أن نصدق أن السكري أو السمنة أو أمراض القلب سببها الطعام بعينه، بدلا من تقبل أنها أمراض تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وهرمونية وبيئية وسلوكية، إضافة إلى العمر والنوم والتوتر والنشاط البدني والنمط الغذائي العام. وقد درس علماء النفس هذا الميل منذ عقود، عندما يواجه الإنسان ظاهرة معقدة يبحث عن تفسير بسيط يمنح شعور باليقين، وعندما يخاف من المرض يبحث عن عدو واضح يستطيع لومه. وهذا ما تستغله منصات التواصل الاجتماعي، عبارات مثل لا تأكل الخبز، ابتعد عن السكر، لا تشرب الحليب، وتوقف عن الجلوتين، تمنح المتلقي يقينا زائفا وتصنع له عدوا سهلا وتشعر بأنه اكتشف سرا غاب عن الآخرين. أما العلم فلا يقدم يقينا مطلقا، بل يتحدث بلغة الأدلة والاحتمالات وحدود المعرفة والاستثناءات. لكن الخوارزميات لا تكافئ التوازن، بل تكافئ الإثارة والخوف والحسم. طيب، قد يتساءل شخص، هل الخبز الأبيض غذاء مثالي؟ بالطبع لا، الخبز الأبيض يصنع من دقيق القمح بعد إزالة النخالة وجنين القمح، فلا يبقى غالبا إلا الجزء النشوي من الحبة، بذلك يحتوي على ألياف أقل ويفقد جزء من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الموجودة في الحبوب الكاملة. لهذا توصي معظم الإرشادات الغذائية بأن تكون الحبوب الكاملة هي الخيار الأول متى أمكن، لأنها توفر أليافا أكثر و تزيد الشعور بالشبع، تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وترتبط ضمن نظام غذائي متوازن بانخفاض خطر أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، سلم الله الجميع من كل سوء. يقول، لكن المشكلة تبدأ عندما نقفز من عبارة صحيحة هي الخبز الكامل أفضل إلى عبارة مختلفة تماما هي الخبز الأبيض ضار أو سام. فالقول إن خيارا ما أفضل من خيار آخر لا يعني أن الخيار الثاني مؤذن بالضرورة. المشي أفضل من الجلوس طويل، لكن الجلوس ليس مرضا في حد ذاته. وبالمثل فإن كون الخبز الكامل أكثر فائدة لا يعني أن الخبز الأبيض سبب مباشر للأمراض. من الأخطاء الشائعة في تفسير الدراسات الغذائية الخلط بين تحسين النظام الغذائي وإدانة الطعام بعينه. فعندما تقارن الدراسات بين أشخاص يتناولون كميات أكبر من الحبوب الكاملة وآخرين يعتمدون أكثر على الحبوب المكررة، غالبا ما تجد أن الفئة الأولى أفضل صحيا على المدى الطويل. لكن سؤال الدقيق، هل السبب أن الخبز الأبيض ضار أم أن الحبوب الكاملة مفيدة؟ الاستنتاج العلمي الصحيح هو أن استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة قد يكون أكثر فائدة. أما الاستنتاج الخاطئ فهو أن الخبز الأبيض سام أو مسبب مباشر للأمراض. ومعظم الأدلة في هذا المجال تأتي من دراسات رصدية وهي مهمة، لكنها لا تثبت السببية بشكل قاطع. فالذين يتناولون الحبوب الكاملة غالبا يختلفون عن غيرهم في أمور كثيرة، فهم في المتوسط أكثر نشاطا وأقل تدخينا وأكثر تناولا للخضروات والفواكه وأفضل التزاما بالفحوصات الطبية. لذلك يكرر العلماء قاعدة أساسية، الارتباط لا يعني السببية. عندما ننظر إلى التجارب السريرية نجد أن استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة قد يحسن بعض المؤشرات مثل الكوليسترول والشبع وصحة الجهاز الهضمي وربما التحكم في سكر الدم بدرجة محدودة، وهذه فوائد حقيقية لكنها لا تعني أن الخبز الأبيض غذاء سام كما يشير إلى ذلك. هذه من أكثر العبارات انتشارا، يعني لما يتساءل بعضهم وحتى في منصات التواصل الاجتماعي هل يتحول الخبز إلى سكر، من ضمن هذه العبارات أو التساؤلات التي تطرح، وهي تبدأ بحقيقة علمية ثم تنتهي باستنتاج مضلل. نعم الخبز الأبيض يحتوي على النشا والنشا يتحلل أثناء الهضم إلى الجلوكوز، لكن الأمر نفسه يحدث مع الأرز والبطاطس والمعكرونة والشوفان والبقوليات، بل ومع كثير من الفواكه بعد هضم سكرياتها الطبيعية. الجسم أيضا صمم ليهضم الكربوهيدرات ويحولها إلى جلوكوز لأنه وقود أساسي لمعظم الخلايا وخصوصا الدماغ. لذلك يعني ليست المشكلة في أن الخبز يتحول إلى جلوكوز، فهذه وظيفة طبيعية للجهاز الهضمي. السؤال الحقيقي هو كم نأكل، ماذا نأكل معه، وما طبيعة الوجبة ككل. شريحة خبز واحدة تؤكل مع البيض مثلا، زيت الزيتون، الخضروات لا تعطي الاستجابة نفسها لشريحة تؤكل مع الشوكولاتة مثلا القابلة للدهن أو مشروب سكري. الطعام لا يعمل منفصلا عن بقية الوجبة. مما ذكر أيضا أنه أو من أغرب الادعاءات أن الخبز الأبيض يتحول إلى أو يتحول داخل الأمعاء إلى مادة لاصقة تمنع امتصاص الغذاء، ولا توجد أي دراسة تشريحية أو فسيولوجية أو كيميائية حيوية تدعم ذلك. فالخبز يختلط في المعدة بحمض الهيدروكلوريك والإنزيمات الهاضمة ثم ينتقل إلى الأمعاء حيث يتعرض لإنزيمات البنكرياس والعصارات الهضمية، فتتحلل مكونات أو مكوناته إلى جزيئات صغيرة يمتصها الجسم. لذلك يخضع للهضم الطبيعي مثل أي طعام قابل للهضم. أما فكرة تحوله إلى غراء فهي خرافة غذائية لا علاقة لها بعلم وظائف الأعضاء كما يقول. وغيرها من الجوانب مهمة جدا حول تناول مثلا بعض الأصناف أنواع الخبز وغيرها أيضا من الأصناف الغذائية، من المهم جدا يعني أكثر من متابعة منصات التواصل الاجتماعي أو استقاء هذه المعلومة من هذه الفضاءات الرقمية ومساحات التواصل، من المهم متابعة الطبيب المباشر وأخذ المعلومة الكافية والدقيقة والموثوقة في نفس الوقت. أحيانا ممكن أيضا ما يتحدث عنه بعض الاختصاصيين الغذائيين أو المختصين في التغذية أو الأطباء أو أطباء الأسرة على منصات التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة ما يقوله في تلك العشر ثواني أو في تلك الدقيقة هو صحيح تماما بالنسبة لحالتك. ما يتوافق أو ما يكون صحيح بالنسبة لحالة معينة ليس بالضرورة أن يكون هو أيضا صحيح بالنسبة لك، وما يمكن أخذه وما يمكن تجنبه من مختلف هذه الأصناف الغذائية. سلمنا الله وإياكم جميعا من كل مكروه. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

لمحراب عينيك ابتهالك واستسلم لرياح اليأس راياتك.

في تكنولوجيا، 29 دولة توقعت اتفاقا لإنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. وقعت 29 دولة بالأمس الخميس اتفاقا لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي هيئة حكومية دولية. تقول الصين إنها تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وقع ممثلو 29 دولة، منها روسيا، بيلاروسيا، صربيا، كوبا، البرازيل وفنزويلا، بالإضافة إلى 10 دول أفريقية و12 دولة آسيوية، على الاتفاق بصفتهم أعضاء مؤسسين. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن مقر المنظمة سيكون في مدينة شنغهاي، وفقا لوكالة رويترز. جرت مراسم التوقيع في شنغهاي عشية انطلاق المؤتمر العالمي السنوي للذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يعرض الرئيس الصيني رؤية بكين لدورها في صياغة قواعد الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وطرحت الصين فكرة إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي خلال نسخة العام الماضي من المؤتمر، كما لم تعلن أي دولة رسميا عن انضمامها إلى المنظمة حتى الآن. كيف أصبحت لينكدين الأكثر نشرا للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي؟ في السنوات الأخيرة قدمت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفها مساعدا يسرع الكتابة ويعين المستخدمين على صياغة الأفكار والمنشورات، لكن التطور المتسارع لهذه النماذج وتزايد الاعتماد عليها جعل دورها يتجاوز مجرد المساعدة في الكتابة لتتحول في كثير من الأحيان إلى كاتب فعلي، و تغدو منصات التواصل الاجتماعي ساحة يغلب عليها هذا النوع من المحتوى على حساب المحتوى الأصيل الذي أنشأت تلك المنصات من أجله. لم يكن هذا التحول أكثر وضوحا منه في لينكدين، أكبر منصة مهنية في العالم للتوظيف وتبادل الخبرات وبناء العلاقات المهنية. فقد شهدت المنصة خلال الفترة الأخيرة تزايد ملحوظ في المنشورات التي تبدو مولدة بالذكاء الاصطناعي، وهي ظاهرة لفتت انتباه عدد كبير من مستخدميها وأثارت نقاش متزايد حول تأثيرها في أصالة المحتوى والمصداقية المهنية على المنصة. كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة بانغرام المتخصصة في رصد وكشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي عن تنام ملحوظ في حضور هذا النوع من المحتوى على هذه المنصات. وتوفر الشركة إحدى أبرز الأدوات المستخدمة لتحليل النصوص والكشف عن المحتوى المولد آليا، كما تقدم إضافة لمتصفح جوجل كروم تمنح المستخدمين مؤشرات فورية حول ما إذا كانت المنشورات التي يطالعونها مكتوبة بشريا أم مولدة بالذكاء الاصطناعي. اعتمدت الدراسة على تحليل نحو 1,000,000 منشور نشر بين أواخر أبريل وبداية يوليو هذا العام، وشملت أيضا منصات رئيسية هي لينكدين وإكس وريدت وميديوم. أظهرت النتائج أن 13.8% من إجمالي المحتوى المنشور عبر هذه المنصات كان مولدا بالكامل أو بدرجة كبيرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع تفاوت واضح بين منصة وأخرى. تصدرت لينكدين القائمة بفارق كبير، إذ تبين أن 41% من المنشورات الطويلة أو التي يزيد طولها على 250 كلمة و 30% من المنشورات القصيرة على المنصة كانت مولدة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي. تحرص الدراسة إلى أن المنصة نفسها أسهمت في هذا الارتفاع من خلال تشجيع المستخدمين على تحسين منشوراتهم بأدوات الذكاء الاصطناعي عبر زر مخصص يظهر أسفل نافذة كتابة المنشور، وهو ما سهل استخدام هذه الأدوات ورفع معدل الاعتماد عليها. طيب ماذا عن إكس مثلا؟ جاءت منصة إكس في المرتبة الثالثة، إذا أظهرت الدراسة أن 29% من المنشورات الطويلة عليها كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أن ما يقارب منشورا واحدا من كل 3 منشورات طويلة لم يكتب بواسطة إنسان. لم يقتصر انتشار المحتوى المولد آليا على المنشورات، بل امتد إلى التعليقات أيضا، فقد بلغت نسبة التعليقات المولدة بالذكاء الاصطناعي على لينكدين نحو
23.7% مقابل 1.7% فقط على ريدت، وهو فارق أرجعته الدراسة إلى السياسات الأكثر صرامة التي تتبعها ريدت في مكافحة الحسابات الآلية والسلوك غير الأصيل كما تذكر. رغم أن الدراسة خلصت إلى أرقام معبرة عن حجم الظاهرة، فإنها لم تكشف عن مشكلة جديدة، بل وثقت واقعا يرصده مستخدمو لينكدإن منذ فترة. يقول عدد من المستخدمين البارزين أن المنصة أصبحت تعج بمنشورات وتعليقات مولدة بالذكاء الاصطناعي إلى حد بات فيه المشهد أشبه بروبوت يخاطب روبوت، في إشارة إلى تراجع التفاعل البشري. وسبق أن عبر كثير من مستخدمين لينكدإن عن استيائهم من تنامي المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، منتقدين سياسات المنصة التي تمنح هذا النوع من المحتوى حضورا أكبر وتسهم وفق رأيهم في انتشاره. هذه محطة تكنولوجيا في برنامجكم أحلى صباح.

0: من كل مكان.
1: من كل مكان، بداية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مرضى إيبولا وفرق الطوارئ يفرون من مستشفى في الكونغو بعد هجوم. قال أحد العاملين بمستشفى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لرويترز إن مرضى إيبولا والعاملين في الطوارئ فروا من المستشفى بعد تعرضه لهجوم من حشد غاضب في أحدث انتكاسة لجهود احتواء تفشي المرض. وأيضا قال أحد العلماء الأحياء السريري بالمستشفى إن أقارب إحدى المريضات كانوا ضمن الحشد الذي اقتحم المستشفى في إقليم إيتوري قبل أمس الأربعاء، وألقوا الحجارة وألحقوا أضرارا بسور محيط بالمستشفى. أضافوا أن الحشد كان يرد على وفاة امرأة كانت قد ذهبت إلى المستشفى لكنها أصيبت بفقر دم حاد، وغادر الفريق الطبي المستشفى من ذلك الحين. لم يعد المولد للكهرباء الذي يزود المنشأة بالطاقة يعمل، وبالتالي على إثر هذه الحادثة هرب المرضى. يبرز هذا الهجوم حسب رويترز الصعوبات التي تواجه السلطات الصحية في مكافحة إيبولا في شرق الكونغو، إذ أدى انعدام الثقة في الفرق الطبية ومقاومة المجتمع المحلي وانعدام الثقة إلى تعطيل جهود العلاج واحتواء المرض مرارا. من الكونغو الديمقراطية إلى فرنسا، حيث البرلمان الفرنسي يقر نهائيا حق المساعدة على الموت، وماكرون يشيد والكنيسة الكاثوليكية تستنكر بعدما خاض عسير. أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي يوم الأربعاء مشروع القانون الذي يهدف إلى إقرار حق المساعدة على الموت، والذي يتيح لبعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة الحصول على مادة تؤدي إلى الوفاة وفق شروط محددة. هذه كانت واحدة من الموضوعات التي أثيرت في منصات التواصل الاجتماعي للمصادقة على هذا الوعد الذي كان قد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون، وتأخر تنفيذه عدة مرات. منحت الحكومة الكلمة الأخيرة للجمعية الوطنية التي وافقت على النص بأغلبية 291 صوتا مقابل 241 وسط حضور مؤيدين ومعارضين في شرفات البرلمان. ألف ملصق وشغف واحد، جنون جمع تذكارات كأس العالم يجتاح الجماهير. مع كل نسخة من كأس العالم لا تقتصر المنافسة على المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى ألبومات الملصقات التي تتحول إلى جزء من طقوس البطولة حول العالم. فبينما يتابع الملايين المباريات، انشغل آخرون بالبحث عن صورة لاعب تنقصهم أو ملصق نادر يكمل مجموعتهم. في تقليد عمره أكثر من نصف قرن تجاوز كونه هواية للأطفال ليصبح ظاهرة اجتماعية واقتصادية تجمع المشجعين من مختلف الأعمار والثقافات، وتعيد إحياء روح المشاركة والتواصل التي تميز كرة القدم. أصبح جمع ملصقات كأس العالم أكثر من مجرد هواية تذكارية، إذ تحول إلى وسيلة لبناء مجتمعات صغيرة من المشجعين، حيث يلتقي عشاق كرة القدم في الملاعب ومراكز التسوق والمطاعم والأماكن العامة لتبادل صور اللاعبين والمنتخبات والرموز والملاعب بهدف إكمال ألبوماتهم الخاصة. مع تقدم منافسات كأس العالم وظهور نجوم جدد وصعود منتخبات غير متوقعة، تزداد أهمية بعض الملصقات ويصبح البحث عن النادر منها جزء من المتعة. سوق عالمي لهذه الملصقات، يبلغ ثمن العبوة التي تحتوي على 7 ملصقات دولارين، وتحتوي العبوة على مجموعة عشوائية من صور اللاعبين والرموز والمنتخبات والملاعب، كما زالت النسخ النادرة من حماس الجمع مثل الملصقات ذات الإطارات المختلفة الألوان أو ما يسمى واحدة من واحدة، أي النسخة الوحيدة الموجودة من نوعها. هذه واحدة من الظواهر اللافتة للانتباه أيضا في مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2026. هذه محطات من كل مكان، وبها نختم حديثنا معكم مستمعينا. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لكل من تواصل معنا، وبإذن الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت. كونوا بسلام وأمان، حفظكم الله جميعا. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج مانع بن خلف الفارسي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران، والبيت الأبيض يقول إن طهران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. غارات جوية إسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، وسلطات الاحتلال تبلغ واشنطن عزمها الإبقاء على قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. تصاعد حدة الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، وتركيا تحذر من امتداد الحرب إلى البحر الأسود وتؤكد دعمها للوساطة بين البلدين. وارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 2070 حالة إصابة ووفاة نحو 800 شخص. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: انطلقت السفينة في أول الليل تمخر أمواج المحيط الهندي الواسع. أخذ الركاب أماكنهم استعداداً للنوم. تجول إبراهيم بين الركاب يتفقدهم ويعرض عليهم المساعدة. انتصف الليل وما زالت البوم تنطلق شامخة فوق الأمواج. اقترب إبراهيم من النوخذ حمد فرآه صامتاً شارداً.
1: هل تريد أي مساعدة؟
2: لا لا شكراً يا إبراهيم.
1: أراك لا تتحدث كثيراً، يبدو أنك مشتاق إلى عمان يا عم حمد.
2: إيه كلنا مشتاقون يا بني، لو سألت أي واحد لقال لك بأنه يتمنى لو كان له جناحان لطار بهما إلى أرض الوطن. في الحقيقة ما يشغلني ويقلقني هو أمر آخر.
1: ما هو يا نوخذة؟
2: الخوف يا إبراهيم.
1: الخوف من ماذا؟
2: الخوف من غرق السفينة.
1: الغرق؟ أعوذ بالله، يستحيل أن نغرق وأنت قائد السفينة.
2: يا ولدي كل شيء يزيد عن طاقته ستكون نتائجه عنيفة وخطيرة، وخاصة على السفن الكبيرة.
1: لا تقلق يا نوخذة، سنصل إلى ديارنا آمنين سالمين إن شاء الله.
2: أتمنى ذلك من كل قلبي.
1: أعطني المقود واذهب للراحة.
2: لا أستطيع، لا أستطيع الراحة أو النوم يا إبراهيم. الرياح بدأت تشتد، هل تشعر بهذا؟ وحركة المركب ثقيلة بسبب الوزن الزائد، وهذا ما يقلقني.
1: أنا مع البحارة إذا احتجت إلى شيء.

0: مرحبا يا خالد.
1: اهلا اهلا يا مقدمي ابراهيم. اهلا،
0: انت من البحارة الجدد؟ ها؟
1: نعم نعم نعم.
0: اهلا وسهلا. هل عملت في البحر من قبل يا خالد؟
1: لا يا مقدمي ابراهيم، في الحقيقة تدخل والدي في كل شؤون حياتي. أراد والدي حين كنت طفلا أن أصبح عالم دين، فأرسلني إلى أحد الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم.
0: ما شاء الله، وما الذي حدث؟
1: حفظت قسما كبيرا من الآيات، ثم صرفت معظم وقتي في حفظ الشعر، ثم حاولت في السر أن أتعلم العزف على العود والغناء. وحين اكتشف والدي الأمر عاقبني وأرسلني مع أحد أقاربه للعمل هنا في زنجبار.
0: يا الله، وكم بقيت في زنجبار؟
1: بقيت 6 سنوات وها أنا أعود إلى عمان. هل تفكر بالعودة إلى زنجبار يا أخي إبراهيم؟
0: لا لا،
1: لقد سمعت أنك قد وجدت عملا جيدا هناك، فلماذا لا تعود؟
0: هل تستغني عن قلبك يا خالد؟
1: طبعا لا، سأموت إذا استغنيت.
0: وكذلك أنا، فقلبي وروحي في عمان. وأنت يا خالد، هل تفكر بالعودة إلى زنجبار؟
1: سأعود لأنني لا أستطيع العيش هناك. الحياة صعبة والأعمال شحيحة في عمان، والمشكلة الأهم أن والدي يتدخل في كل شأن من شؤون حياتي، لذلك فإنني أفضل الابتعاد.
0: ما رأيك أن تسمعني بعض الشعر الذي تحفظه؟
1: ما رأيك بالغزل؟
0: كأنك تقرأ أفكاري.
1: إذن يقول مجنون ليلى،
0: أسمعني.
1: تداويت من ليلى بليلى عن الهوى.
0: الله،
1: كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. لقد فضلت ليلى على الناس مثلما على 1000 شهر فضلت ليلة القدر.
0: أحسنت يا خالد، أحسنت.
1: أنا آسف إذا كنت قد آثرت أحزانك.
0: لا بأس، لا بأس عليك. هل يمكنك أن تزيدني من هذا الشعر؟
1: بل سوف أسمعك بعض شعر الحكمة.
0: بل الغزل، إنه نار القلوب وشفاؤها أيضا.
1: سوف أسمعك إذن غزلا مع الحكمة.
0: هذا مستحيل، غزل مع حكمة؟
1: ليس هناك مستحيل لدى المتنبي عبقري الشعر.
0: ماذا يقول؟
1: يقول المتنبي: ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق.
0: أي والله،
1: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الجبابرة الأكاسرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا.
0: البوم يتمايل يا خالد، هيا بنا للعمل.
2: جميع البحارة إلى ظهر السفينة، أنزلوا الشراع الكبير، أديروا الشراع الصغير باتجاه اليمين. هيا ارفعوا شراع العاصفة. إبراهيم.
3: نعم يا سيدي.
2: اذهب إلى الركاب وتفقد أحوالهم واطلب منهم أن يثبتوا أغراضهم.
3: لقد استيقظ معظم الركاب يا سيدي وهم خائفون جدا.
2: حاول أن تطمئنهم واطلب منهم ألا يتجمعوا في مكان واحد. أين نأخذ أحمد؟
4: نعم نعم، أنا هنا. ماذا تريد؟
2: يجب أن نلقي نصف حمولة السفينة.
4: ها؟ هذا مستحيل.
2: السفينة ستغرق إذا لم نخفف حمولتها.
4: وهل تظن أنها المرة الأولى التي أشحن فيها مثل هذه البضاعة؟
2: هذا الموسم يختلف، انظر الرياح شديدة وهي تعاكسنا.
3: الحمولة ثقيلة جدا يا نوخذ أحمد، والركاب عددهم كبير. انظر السفينة لا تكاد تتحرك، سوف تفترسها الأمواج.
4: رمي البضاعة في البحر خسارة كبيرة. هل تريدني أن أخسر كل ما ربحته في هذه السفرة الطويلة؟

ارتفع الموج كالجبال، يضرب السفينة بغضب كالمارد الهائج. فجأة انقلبت السفينة، وما هي إلا دقائق حتى هوت في أعماق المحيط. اختفت، واختفى معها صراخ الناس وبكاء.

0: في كيس مايو وعلى شاطئها الجميل الطويل. كان هناك كوخ صغير بين الأشجار يمتلكه يهودي من يهود الفلاشة، يطلق على نفسه لقب اليهودي الزاهد. لا يعرف الناس كيف جاء ومتى. يعالج المرضى بتعويذات سحرية وأعشاب برية ذكرها التلمود كما يقول. قرب الكوخ حفرة عميقة مغطاة بشراع سفينة وسخ. يقبع في قاع الحفرة ثلاثة مكبلون بالأغلال، بينهم إبراهيم الذي كان مغمى عليه وقد بدأ يصحو شيئا فشيئا.
1: أيها الشاب، هل أنت بخير؟
2: أين أنا؟
3: أنت سجين مثلنا في هذه الحفرة اللعينة.
2: منذ متى وأنا هنا؟
1: منذ يومين أيها الشاب، منذ يومين وأنت فاقد للوعي.
3: لقد ظننناك قد مت.
2: ولماذا نحن مقيدون؟
1: لأننا سوف نباع كالعبيد.
2: أنا حر ولن أسمح لأحد باستعبادي.
3: لقد حاولنا فك قيودنا قبلك ولكننا لم نستطع.
2: كيف وصلتم إلى هنا؟
1: اسمي ماساي، كنت ذاهبا لإحضار الداية لزوجتي من القرية المجاورة، لكن عصابة قد اعترضت طريقي واختطفتني بقوة السلاح وباعتني لهذا اليهودي الجشع ساكن الكوخ.
3: وأنا صياد سمك واسمي شانجو، وقد غرق زورقي أثناء العاصفة ورمتني الأمواج على الشاطئ. حين صحوت وجدت نفسي مكبلا وسط هذه الحفرة. ها هو قد جاء.
4: مرحبا. أنت؟ لقد استيقظت أخيرا، ظننتك ستموت. حمدا للرب على سلامتك.
2: من أنت؟
4: وهل من الضروري أن تعرف؟ يا لك من ناكر للجميل، ألا تشكرني لأنني أنقذتك وأنت تعوم كالميت على ظهر خشبة قرب الشاطئ؟
2: لماذا تقيدني هكذا؟
4: لأنك رزق ثمين ساقه الرب إلي.
2: أنا رزق؟ هل تحسبني بضاعة عندك؟
4: طبعا أنت بضاعة، أنا رجل فقير، سوف أبيعك وأبيع هذين الاثنين اللذين معك في الحفرة. أنا بحاجة للمال، أريد إصلاح بيتي وتوسيع تجارتي.
2: أنت يهودي أليس كذلك؟
4: نعم أنا يهودي واسمي عزرع، نحن شعب الرب المختار، وقد سخر الرب الشعوب كلها لخدمتنا.
2: الله سبحانه وتعالى خلق الناس سواسية وأحرارا، ولن يرضى بالظلم، وما تقوله كلام باطل لتبرير أفعالك الدنيئة.
4: قل هذا الكلام إذن لتجار العبيد القادمين وانتظر.

0: جوابهم بالسياط أو الضرب.
1: لا فائدة، سوف نبقى عبيدا طوال حياتنا. يا ويلي!
2: مستحيل مستحيل، يجب أن ندافع عن حقنا في الحرية مهما كان الثمن.
3: كلام جميل، ولكن ما الذي يمكن أن نفعله؟
2: أرجوكم لا تدعوا اليأس يأكل إرادتكم. ما رأيكم أن نصرخ؟ لعل أحدا يسمع صراخنا فينجدنا.
1: لقد صرخنا كثيرا، المكان بعيد وأصوات الأمواج تخفي كل صوت.
2: كم تقدرون المسافة إلى زنجبارة؟
3: أعتقد أنها لا تقل عن 100 ميل.
2: ما رأيكم أن نحاول الخروج من الحفرة؟ فلنجرب. هيا اصعد على أكتافي يا شانجو، أنت خفيف الوزن.

0: هل وصلت لحافة الحفرة؟
1: كلا، إنها ما زالت بعيدة.
2: لا فائدة، لا فائدة، الحفرة عميقة كالبئر، لقد خطط اللعين لكل شيء. لم تخبرنا كيف وصلت إلى هنا أيها الشاب؟
0: اسمي إبراهيم، وقد كنت مساعد قبطان. كانت سفينتنا متجهة إلى الوطن، إلى عمان، لكن العاصفة القوية أغرقتها. وما أذكره أنني تلقيت ضربة على رأسي، ثم غام بعدها كل شيء. يجب أن لا نستسلم، دعونا نصرخ معا. هيا هيا.
2: النجدة،
3: النجدة،
2: أنقذونا، أنقذونا،
3: نحن هنا،
2: نحن هنا في هذه الحفرة.
4: يكفي، لقد أزعجتموني. لقد جاءتكم النجدة، لا تزعجوا أصدقائي.
5: هذه بضاعتك يا عزرة؟
4: نعم، انظرا، إنهم شباب أقوياء، وقد أطعمتهم جيدا. سيشترونهم منكم فورا تجار الرقيق.
6: أتحب بيعهم واحدا واحدا؟
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أريد بيعهم دفعة واحدة.
7: وكم تريد ثمنهم؟
4: 1000 جنيه.
7: لن تأخذ سوى 1500.
4: أتريدني أن أخسر؟ هذا السعر غير معقول.
7: سوف تأخذ 1700، وهذا آخر سعر.
4: أريد 1800، ولن أتنازل عن جنيه واحد.
7: أعطه، أعطه ما يريد يا جون، إنه يستحق.
6: حسنا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. وهذه رصاصات أخرى. هل شبعت الآن؟
7: يكفي، يكفي يا جون، يكفي. هيا أخرج العبيد من الحفرة. هيا هيا.

0: أدرك إبراهيم أن مقاومة هؤلاء الوحوش المسلحين لا جدوى منها، وسوف تكلفه حياته وحياة من معه. لم يقاوم ومشى ذليلا حانقا. ساروا حفاة تائهين بين الأحراش أكثر من نصف النهار، ثم انعطفوا باتجاه البحر نحو ميناء مهجور صغير بين الصخور، فوصلوا إلى قارب طويل.
1: هيا اركبوا هذا القارب، هيا بسرعة. فك قيودهم يا جون.
2: حسنا، هيا امسكوا هذه المجاديف، اخفضوا ابصاركم، هيا جدفوا بسرعة نحو هذه الباخرة الواقفة هناك في عرض البحر. هيا يا كسالى، لستم في نزهة، هيا.
1: سوف أصعد وأفوض قبطان الباخرة، احرصهم جيدا، وخاصة هذا الشاب الأسمر. اجعلهم يصعدون السلم يا جون، لقد تم البيع.
2: وكم الثمن؟
1: 3000 جنيه وبندقيتان وعشر زجاجات شراب.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: إنه عمل غير صالح.
2: مرحبا أيها الأصدقاء، أرسل لي أحد الأفاضل قائلا إنه تابع ندوة متلفزة قال فيها ضيفها إن ابن نوح لم يكن من صلبه، بمعنى أن امرأة نوح كانت فاحشة، معتمدا على نقاط أهمها: ألف، إن نوحا كان قد دعا ربه من قبل الطوفان أن ينقذ أهله معه من ذلك الطوفان، ووعده الله بذلك إشارة إلى الآية: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فالذي هلك إذن ليس ابن نوح، أي ليس من صلبه. ب، إن تفسير الآية إنه عمل غير صالح من الآيات: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تعني أن ابن نوح عمل غير صالح، أي أنه ليس من صلب نوح. جيم، إن الخيانة المذكورة في الآية: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. تعني الخيانة الزوجية حسب رأي المتحدث. وهنا نقول كل هذا لا أساس له من الصحة، لا من حيث قصة القرآن الكريم لمجريات حياة نوح ولا من حيث اللغة. ننظر الآن في النقاط السابقة. ألف، الآية المذكورة في ألف لا تشير إلى استجابة دعاء نوح، بل فيها أمر من الله أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول، وهي إشارة واضحة إلى أن من أهله من سيكون من المغرقين. ب، أما الآية قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فلا تعني إلا أنه ليس من أهله، كما أن أبا لهب وهو عم النبي الكريم ليس من أهله. وإنك حين تردد الصلاة على النبي وآله وصحبه لا تقصد أبا لهب، فابن نوح من أعداء نوح لا من أهله، ولا علاقة للنص بالصلب وإتيان الفاحشة. جيم، أما إنه عمل غير صالح فلا علاقة له بابن نوح. وقبل أن يتفاجأ السامع الكريم بما سنقول، أستذكر معكم ما جاء في قصة النبي إبراهيم: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهل كان وعد إبراهيم لأبيه عملا صالحا؟ الإجابة كلا، لم يكن عملا صالحا بحكم القرآن نفسه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالاستغفار عمل، والوعد عمل، لأن العمل هو ما قام به المرء قولا وفعلا وفكرا، وليس مقتصرا على العمل اليدوي. فإذا كان طلب المغفرة للمشركين عملا غير صالح، فكيف سيوصف طلب إنقاذهم أو إنقاذ أحدهم من الهلاك؟ لا شك أنه عمل غير صالح. ومعيار ذلك ما جاء في سياق مآل قصة امرأة لوط: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فابن نوح يصيبه ما أصاب قومه، ولا يستثنى أحد من ذلك المصير حتى إن كان ابن النبي نفسه. ثم إن ابن نوح إنسان وليس عمل، سواء كان صالحا أم غير صالح. فالمقصود بالآية إنه عمل غير صالح هو طلب نوح من ربه أن ينقذ ابنه من الغرق، والضمير في إنه لا يعود إلى ابن نوح بل إلى النداء المذكور، وكأن المراد إن نداءك هذا عمل غير صالح. ومما يساعدنا على قول ذلك ما جاء في النص الكريم نفسه: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فمحور النص أن نوحاً سأل ربه ما ليس له به علم، فوعظه ربه أن يكون من الجاهلين، لأن ذلك الطلب بإنقاذ ابنه عمل غير صالح. فلما علم نوح الأمر استعاذ بربه من طلبه ذلك. وواضح أن الآيات الكريمة لم تقل لنوح إنه ليس ابنك أو إنه ليس من صلبك، ولا إشارة فيها إلى ذلك، بل على العكس تماما، فقد نص القرآن على أنه ابن نوح: ونادى نوح ابنه. فلو لم يكن ابنه فكيف تذكره هذه الآية بهذه الصفة؟
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
7: جاء ذكر مسقط كميناء في أوائل القرن الأول عندما أشار إليها عالم الجغرافيا اليوناني بطليموس باسم الميناء الخفي، وكانت هناك وثيقتان في القرن التاسع تحدد طرق الملاحة من الخليج إلى الصين، حيث مثلت مسقط نقطة حيوية في هذه الطرق، وكانت آخر مكان للتزود بالمياه للسفن المتجهة من الخليج إلى الهند وشرق إفريقيا وما بعدها. كما ظهر اسم ميناء مسقط في العديد من الخرائط البحرية التي تؤكد على أهمية المدينة كميناء رئيسي واقع على طرق التجارة العالمية في ذلك الوقت، ومن بينها خريطة طريق التوابل الصادرة في العام 1649 للميلاد، والتي تغطي طريق التوابل من رأس الرجاء الصالح إلى منطقة البنغال في الهند، حيث ظهرت مسقط بشكل بارز على الخريطة. كما كانت السلطنة نقطة التقاء هامة للتجارة بين منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. وفي القرنين 18 و19 كان ساحل مسقط جزءا من خرائط الطبوغرافيا البحرية لمناطق العالم، نظرا لموقعه الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية. وقامت العديد من الدول وشركات التجارة والشحن بإرسال البعثات الاستكشافية لاكتشاف ساحل مسقط والتعرف على طبيعة أرضها، وكان من نتائج هذه البعثات ظهور عدد من الخرائط والرسومات الدقيقة لمسقط، والتي يمكن استخدامها في الأغراض التجارية والعسكرية. وفي رسم يعود تاريخه إلى القرن 18 كتب أحد الرسامين قائلا: إن ميناء مسقط هو الميناء الوحيد الذي تبقى فيه السفن آمنة طوال الوقت. في هذه الحلقة نتعرف على ميناء مسقط وتاريخه وأهميته، حيث يقول الدكتور سليم بن محمد بن سعيد الهنائي الباحث في التاريخ العماني:
8: في هذه الحلقة سوف يكون الحديث عن أهمية ميناء مسقط. وعندما نتكلم عن ميناء مسقط فنحن لا نعني الميناء بموقعه الحالي، وإنما نعني ميناء مسقط تاريخيا. وقبل أن نخوض في الحديث عن ميناء مسقط، بودي أن أعطي المستمع الكريم فكرة ولو بسيطة عن نشوء الموانئ العمانية. نحن في عمان في موقع غاية في الأهمية. عمان تحتل موقع استراتيجي جدا مهم، وعندما يحسن الإنسان العماني على مر التاريخ استغلال هذا الموقع فإن كثير من العائدات والإيجابيات التي تحصل له. ولعلي أشير هنا إلى أن الكثير من الصادرات والواردات التي تفد على الجزيرة العربية أو التي تتجه نحو بلاد الرافدين أو حتى نحو البحر الأحمر وشرق أفريقيا وأيضا نحو الهند كانت تمر بالموانئ العمانية، بل إن أغلب السفن التي كانت تخرج من البصرة متوجهة إلى الهند وجنوب شرق آسيا أو حتى نحو شرق أفريقيا كانت لابد أن تمر بالموانئ العمانية. هذا إذا أخذناها بمنظور تاريخي، فيمكن الآن التعرف على مدى أهمية هذا الموقع من خلال ما كانت تحتاج إليه تلك السفن من التزود بالمؤن وتزود بالماء وما شابه ذلك من هذه الموانئ، وقس على ذلك في الوقت الحالي كيف يمكن أن تستغل هذه الموانئ، حيث أن الظهير الذي تقع عليه عمان ولا يجاورها شيء في الجانب البحري، بمعنى أن هذا الموقع يمكن استغل أكبر استغلال ويكون ذات موقع استراتيجي على مستوى العالم، بل إنها قد تكون ذات موقع استراتيجي في تجارة الترانزيت. ونعل الأيام القادمة حبلى بالكثير من التطورات في مجال النقل البحري الذي لو أن عمان حركته قليلا في الوقت الحالي لرأينا كيف أن هذا الموقع يساهم بنشاط كبير جدا في المجال البحري، وهو ما كان يعرفه الإنسان العماني سابقا، وحتى الوقت الحالي بدأ الإنسان العماني يلتفت إليه وبدأ يحسن ويطور في هذا المجال. إضافة إلى نقطة أخرى وهي أن هذا الموقع ساهم أيضا معه أو ساهم في رفع من شأنه المسالك والطرق البحرية، حيث أن كافة المسالك والطرق البحرية ترتبط بعمان. وإذا نظرنا إلى خارطة العالم، خارطة الطرق البحرية العالمية، سوف نشاهد أنها كلها أو كلها تمر بعمان. طريق الحرير البحري يمر بعمان، وحتى الطريق البري الذي يتجه نحو بلاد الرافدين كان جزء منه يأتي إلى عمان بحرا مرة أخرى، فهي بوابة رئيسية نحو الجانب الشرقي ونحو الجانب الغربي. في هذه العجالة التي أشرت إليها بودي أن أعطي نموذج على ميناء مهم جدا في عمان وهو ميناء مسقط. لعل المستمع الكريم يقول الآن وأين ميناء مسقط في الوقت الحالي؟ صحيح أن ميناء مسقط قد تغيرت الظروف والتبعات التي حدثت له وتغيرت بعض المعطيات في الوقت الحالي، وتم نقل الميناء بداية من مسقط الداخل أو فرضة مسقط، نقل في البداية إلى ميناء السلطان قابوس، ثم تم تغيير ميناء السلطان قابوس ليصبح ميناء سياحيا، ولكني أريد أن أبدأ بداية تاريخية عن ميناء مسقط. ميناء مسقط بموقعه الحالي وبدوره السابق كان يحتل موقعا بين جبلين، وهما الجبلين الذين يتصلان بقلعتي الجلالي والميراني. هناك خليج ضيق للدخول إلى هذا الميناء، ويحتاج ربان أو قبطان سفينة إلى مهارة عالية حتى يتمكن من دخول إلى هذا الخليج أو إلى هذا الميناء، لأنه كأبسط خطأ يحدث من قائد السفينة فإن مصير تلك السفينة أن تتحطم. ولعلي أن أشير هنا إلى أن مراسلات البرتغاليين عندما جاءوا إلى عمان وسيطروا على أجزاء الساحلية من عمان كانت الكثير من تلك الوثائق وموجودة حتى الوقت الحالي تشير إلى الخطر الذي يمكن أن يحدث للسفن البرتغالية إذا لم يكن القبطان متمكنا منها، بل إن الأكثر من ذلك والأهم من ذلك يجب أن تكون هناك معرفة قوية جدا بأيضا مقدار الرياح البحرية، بمعنى أن دخول الميناء يفرض على قائد السفينة أن يعرف مقدار سرعة الرياح حتى يعرف مقدار الميل ومقدار الحركة التي يدخل بها إلى الميناء. نقطة أخرى أريد أن أشير إليها أن ميناء مسقط يمتد أو يعني تاريخه يمتد إلى آلاف السنين، وهناك وثيقة يونانية أشارت يعني وثيقة يونانية وتؤرخ لمؤرخ مجهول أشارت إلى ميناء مسقط وأطلقت عليه الميناء الخفي، والميناء الخفي هذه العبارة تنطبق على ما ذكرته سابقا بأن الميناء يقع بين جبلين أو في خليج ضيق، بمعنى أن الكثير من السفن التي لا تعلم بوجوده مسبقا فإنها لا تستطيع أن تدخل إليه، بل أنها لا تعرف عنه شيئا وبالتالي يتم تجاوزه. فمن أجل ذلك أطلق عليه اليونان الميناء الخفي. عندما ندخل الآن ونتكلم عن الميناء في سياقه التاريخي، فأقول أن الميناء بداية سواء كان من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر كان هو المكان أو المحل الرئيسي لتصدير البضائع العمانية، وكان العمانيون يطلقون عليه اسم الفرضة، والفرضة عبارة عن مكان لتنزيل البضائع، وهي في الأساس يعني تشبه الميناء وتسمح باستقبال السفن سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة الحجم. وموقع الميناء تحديدا في الوقت الحالي يقع بالقرب من قصر العلم أو أسفل قلعة الميراني، وكان يحتوي على مبنى صغير مبني من سعف النخيل، لأن في تلك الفترة كانت يعني كانت المادة الأساسية للبناء هي سعف النخيل وأيضا الطين والصاروخ وما شبه ذلك. في داخل هذا الميناء كان يوجد طاولة وخزنة صغيرة مصنوعة من الحديد والصلب، هذه تستخدم لحفظ الدفاتر والمبالغ التابعة لمسؤول الفرضة أو مسؤول الميناء. فرضة مسقط كما أشرت تحديدا كموقع جغرافي تقع في خليج عمان، يعني وذلك يتماشى طبعا مع اتجاه التيارات البحرية التي تهب على المنطقة. أيضا من ناحية أخرى لعبت الرياح الموسمية دورا كبيرا في حركة التجارة والحركة البحرية بشكل عام، بمعنى أن الرياح الموسمية كانت عامل أساسي في نشاط ميناء مسقط. والرياح الموسمية حتى أوضح المستمع الكريم كانت هي الأساس في حركة السفن، بمعنى أن أي سفينة تتحرك نحو أي جهة سواء نحو شرق أفريقيا أو نحو الهند وما يتبع ذلك، كان قائد السفينة لابد أن يكون على معرفة تامة بحركة الرياح الموسمية. ولعلي أشير هنا إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أيضا مرتبطة بالرياح الموسمية. عندما جاء البرتغاليون وسيطروا على شرق أفريقيا وعمان أو الأجزاء الساحلية من عمان وعلى الهند وأيضا حتى على هرمز وبعض السواحل في الخليج العربي، قاموا بمحاصرة السفن العربية والإسلامية ومنعها من التجارة، وذلك احتكارا للبرتغاليين احتكارا منهم للبضائع. فكانت السفن العربية والإسلامية تنطلق في نهاية موسم الرياح الموسمية، وهذا أدى بالتالي إلى تحطم هذه السفن بسبب الرياح الموسمية أنهم ينطلقون في نهاية الموسم. هذا ما أريد أن أؤكد إليه أيضا مرة أخرى، أن الرياح الموسمية قائد السفينة لابد أن يكون على معرفة تامة بالرياح الموسمية، وبالتالي كان من عوامل ازدهار ميناء مسقط هو الرياح الموسمية ومعرفتها معرفة تامة، حيث أن السفن الشراعية كانت تتحرك بناء على حركة الرياح الموسمية. نقطة أخرى أريد أن نشير إليها أيضا، أن ميناء مسقط أو فرضة مسقط كانت قادرة على استقبال سفن كبيرة جدا، حتى أنه في القرن العشرين بدأت تستقبل السفن البخارية التي بدأت تشتغل وتتحرك بواسطة البخار، وكانت تحمل الكثير من البضائع والبريد وحتى المسافرين، وترسو بالقرب من الفرضة وليس على الفرضة تماما، لأن عمق هذه السفن العملاقة كان الغاطس كان شديدا أو عميقا، ولم تكن الفرضة بذلك العمق، لكنها كانت تسو بعيدا قليلا، وهذا سمح لكثير من السفن سواء متجهة إلى شرق أفريقيا أو حتى المتجهة إلى بومباي وكراتشي أن تدخل الميناء. أيضا هذه السفن التي كانت تتجه إلى بومباي وكراتشي أيضا يعني طبعا سفن تتبع إلى شركة الملاحة البريطانية وأيضا شركة الخليج الفارسي، السفن أخرى كانت ترسو في الميناء وهي السفن الشراعية سواء كانت التي يملكها عرب من الخليج من سكان الخليج وأيضا حتى بعض السفن التي كانت تأتي من الهند. ودائما أنا أقول أن في تلك الفترة أو فترة القرن العشرين كانت السفن العربية في الغالب هي السفن شراعية، ونظر لأن السفن البخارية كانت تحتاج إلى المال وهذا ما لم يكن يقدر عليه أهل الخليج في تلك الفترة. أريد الآن أن أشير إلى الفرضة تحديدا، فهي كانت عبارة عن منطقتين متقابلتين، الأولى تقع عند قلعة الميراني في المكان الذي يتجمع فيه الزوار حاليا لالتقاط الصور، وكان يطلق عليها اسم البنط، والمنطقة الثانية كانت عند القصر ويطلق عليها الفرضة. فإذا البنط هي المنطقة التي يتم فيها تنزيل الأغراض أو البضائع، وهي مشابهة للميناء حاليا مثل ميناء سلطان قابوس على سبيل المثال سابقا، بينما مستوى ارتفاع منطقة الفرضة أقل من مستوى البحر، بحيث إذا هاج البحر تدخل المياه في منطقة الفرضة، ومنطقة البنط هي أعلى بحيث أنها لا تسمح لمياه البحر بالدخول. إذن هما تشكلان منطقتين للتنزيل، واحدة يطلق عليها البنط والأخرى الفرضة، وتمثلان أو تكونان مع بعضهما البعض اسم الميناء. وهما ليس منطقتين للبيع فقط، وإنما لتنزيل الأغراض واستلام التجار لأموالهم أيضا، وتوجد قوارب يدوية تقوم بتنزيل الأغراض من السفن الراسية في وسط البحر، وكان تقع مقابل الفتحة بين ميناء مرسى اليخوت في الوقت الحالي وبين رأس كنعد الموجود حتى الوقت الحالي، حيث توجد به منارة ترشد السفن.
6: العمانيون والبحر.

0: سيطرة عمان على تجارة البن اليمني، فكان ميناء مسقط مركز تجارة هذه السلعة الثمينة. ففي عهد السلطان سلطان بن أحمد بن سعيد كانت هناك أكثر من 50 سفينة من أسطول مسقط مخصصة لتجارة البن اليمني، إضافة إلى نحو 100 سفينة يملكها أهل مدينة صور تتاجر فقط في البن اليمني.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: أول مرة أدش البنك وأصرف تشيك.
2: اسمت نفسك وارتز.
1: ما أقدر يا وليد، ما أقدر من الفرحة قاعدة تنافض.
2: تفضل أستاذ، أصرف لنا التشيك هذا لو سمحت.
1: عفواً أخوي، ليش طلعنا كذي؟ التشيك فيه شيء؟
3: لا أبد، بس المبلغ كبير وأنتوا تبونه نقدي، ليش ما دخلتوه بحسابكم؟ مو أحسن؟
2: ما عندنا حساب بالبنك.
3: لحظة أراجع المدير وياكم ثواني.
1: إيه عدل عدل عدل يا وليد، لازم يتأكدون من رصيد التشيك إذا كان يغطي ولا لا.
2: إيه فادي ترى تاجر كبير، تاجر مجوهرات، وأكيد ما يكتب شيك إلا هو واثق من رصيده. الشيك بدون رصيد جريمة، ما أفتكر يسويها يودر نفسه يعني.
4: لو سمحتوا
2: إحنا
4: تفضلوا معنا المخفر.
1: المخفر إيش حاجة صاير
4: هناك؟ يعلمونكم الموضوع، إحنا ما ندري عن شيء، تفضلوا معي.
5: أدري ضايق خلقك من سالفة المدير، بس عندي لك خبر غير يغير حالك يا أيوب.
6: خير إن شاء الله.
5: برازم طرش لي صورة شيك جديد على نفس الطريقة الأولية، شيك $300,000، دز لي إياهم على الواتساب. شوف، تفضل شوف، تلاعب واضح مثل ما قلت. شوف المبلغ بالرقم.
6: بينك شوفه 300,000. ايه عسى بس ما وقعه.
5: لا لا لا، مثل ما وصيناه صار حريص ما وقعه. هم ينطرونه يوقع وبعدين يضيفون الصفر بعد التوقيع.
6: لا لا، هذيلا رايضين، هذيلا مستمرين في تلاعبهم، عزموا يفلسون بالريال. لا لا، الحين لازم عاد نروح له في البيت ونكون يمه، خاف يهددونه ويوقع.
5: تدري شلون؟ انا اروح قبلك وانت الحقني بعدين.
7: هذا اللي تعاملت معاهم؟
8: اي نعم يا حضرة الضابط، هدول الاثنين هن اللي نصبوا عليه بالبضاعة التقليد، وهن اللي كتبت لهم الشيك كامل.
7: تأكد منهم، شوفهم عدل يا أستاذ فادي، هذيلي.
8: لا لك ايه، نعم همي.
7: ما تكلمون؟ ليش نصبتوا على الريال وقلتوا له انها ساعات اصلية متغليد واخدتوا منه شيك بالمبلغ؟
2: احنا ما نبي نتكلم، نمتنع عن الكلام ليني محامينا.
8: يخزي عينكم، كمان فيكم تجيبوا محامين يا نصابين؟
7: رجاء أستاذ فادي، لا تتكلم على كيفك بدون ما نسمح لك.
1: مسيو فادي يا حبيبي، احنا ما غصبناك على البيع، انت اللي كشفت على الساعات وشريتهم برضاك.
2: يبا احنا هم نغشينا مثلك في البضاعة من الخارج.
8: لك حضرة الضابط، شو عم تستنى يجيبوا محامي وهن نصابين رسمي؟
7: ارجوك لا تتدخل في شغلنا، هذا شغلنا مو شغلك. احنا هني نمشي على القانون، اذا لك حق راح تاخذه، بعدين انت شريك معاهم بالجريمة. ليش انك شريت منهم باسعار رخيصة وانت عارف اسعارها بالاساس؟ اخذهم كلهم النظارة يا شرطي.
4: امرك سيدي، يلا قدامي.
8: لك شو هيدي أدلة؟ السارق والمسروق يقفوهم؟ ما بصير هيك. صدق اللي قال، شو بدها ترجى منك يا سفرجلة وكل عدة بغصه.

0: الو، من معاي؟ اهلا استاذ ايوب، شخبارك؟ انا زينه، انت شلونك؟
1: أنا والله بخير، عساك بخير يا بعد عمري. بغيت أدق عليك اليوم، قلت أخاف مشغولة وأضايقك.
0: انت تدق وقت ما تبي، الخط مفتوح لك 24 ساعة.
1: أنت أنا بسألش بس ولو شوي في إحراج، أنت تشتغلين يا مدام مستورة؟
0: أعمال حرة بس على قد الحال، الحمد لله مو قاصرنا شيء بسلامتك.
2: مستورة يا مستورة مستورة،
0: هذه عمة العيال شيخة، الظاهر تبيني في شغل. أكلمك بعدين أستاذ أيوب، مع السلامة. أنت إيش فيك؟ ما تسلطين علي إلا بالوقت اللي أنا أبي أرتاح فيه، الصاير
2: لحق على ولدك فهد، ما أخذينا المخفر، ما أدري شو مسوي، مسود ويهنا فيه. هذا ميوز من سوالفه، ميوز.
0: من قالك هالحكي أنت؟
2: مو زق الصاب، طق الباب قبل شوي وقال ما أخذينا المخفر.
0: حسرتي.
2: قومي يا شيخة قومي، مو وقت تليفونات الحين، مو وقت مغازل. والله حاله الأم فالته والولد فالته، الله يستر علينا بستره يا

0: شوف يا ابو راسي، طالما ما تقرا ولا تكتب انت معرض للنصب والاحتيال. كثير من النصابين اللي ما يخافون الله مترفسين لك. الشيك الاول وقفناه، الشيك الثاني لو موقعه كان انسحب المبلغ منك، وسالفتك ترى ضايعه بين مجموعه من الاشخاص في شركتك ما تعرفهم.
1: زين، والحل يا استاذ نايف؟ شد بره دبرني.
0: الحل انك تتعلم القراءه والكتابه.
1: ايش قلت؟ عقب هالعمر هذا كله، عقب ما شاب ودوه الكتاب، انا وين والدراسه وين؟ يبا ترى القط العود ما يتربى. لا لا لا لا، مستحيل مستحيل يا استاذ نايف.
0: ماكو شيء اسمه مستحيل يا برازي. العلم مو مقتصر على الصغير او الكبير، لازم تعلم، وخصوصا واحد غني مثلك لازم يتعلم. جهلك هذا هو السبب في استغلال الاخرين بالنصب والاحتيال.
1: بس يا نايف، مش حليلي وانا لابس مشتي والله ورايح المدرسة، لا وحاط الكتب تحت باطي، شو يقولون الناس؟ لا يبا استحي.
0: لا عفا عليك، بس العلم ما في حياة. وبعدين من قال لك، من قال لك روح مدرسة؟ تعلم والناس ما يشوفونك.
1: ها شلون اتعلم يعني؟ بالله سلكي.
0: شوف استاذ ايوب مدرس اللغة العربية، نخليه يجي البيت عندك هني ويدرسك، يتفرغ لك كل يوم ساعة ونص ساعتين يدرسك راس براس.
1: والله استاذ نايف، والله انا ما ادري ايش اقول لك. الحقيقة انت سكرت علي كل الطرق على قولتهم. يبا شورك وهداية الله.
0: خلاص توكل على الله، وانا وياك وراك ومعك.
1: زين صاحبك هذا عيوب اتحقى عنده وقت يدرسني؟
0: هو يدرس الصبح والعصر وبالليل ما عنده شيء، بعدين مستعد يقوم بخدمتك بدون فلوس.
1: لا لا لا لا لا لا لا, لا يا نايف، لا يبا ما ارضى. الريال بيي ويتعب نفسه ويعلمني ويجابلني بدون مقابل؟ لا لا لا، انا ما ارضاها وانت ما ترضاها لي.
0: انت وافق بس وخلي الباجي علي. قول صار.
1: صار، بس والله ماني متخيل شكلي وانا قاعد اكتب مع حمد قلم ولا قطو شمخ خشم حمد.
0: ليش ما يشمخ خشم برازي؟ وبعدين ماكو داعي احد يدري اني قاعد اتعلم القراءه والكتابه.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. عمرك طويل والطيب مثل ما يقولون عند ذكره. تفضل تفضل يا استاذ ايوب، استريح. شوف يبا يا نايف،
0: نعم
1: انا موافقك على كل اللي قلته.
3: زين يا استاذ فادي، انت كتبت الشيك بالمبلغ بدون اي تهديد منهم مو كذي؟
4: اي نعم، أنا صفت الشيك بإرادتي، سلموني البضاعة وكتبت الشيك.
3: زين شلون عرفت إن الساعات تقليد مواصلية؟
4: بعت واحدة منهم عزبون وكشف البضاعة ورجعها لي. لك جاي يشتكي على عندي، أخذت بخاطر ورجعت له المصاري.
3: زين ليش ما شريت من الوكلاء الرسميين للماركات؟
4: لك أحيانا بيجيبوا ساعات عالمية من برا أرخص بخمسين ستين بالمية أقل من الوكيل.
3: معناها أنت مشترك بالجريمة، لأنك أخذت الساعات بسعر نازل وتقعد تبيع على زباينك بسعر الأصلي. يعني الجشع خلاك تشاركهم. شو تقول؟
4: ما بقول شيء.
3: السؤال موجه لك أنت يا فهد ويا وليد. أكدتوا في إفادتكم أنكم اتفقتوا معاه على أن الساعات تقليد، وهو قبل بهالشيء، وعلى هالأساس كتب لكم الشيك بمبلغ 20,000 دينار مو كذي؟
5: هذا اللي صار.
4: لك شو؟ شو شو عم بتقول؟ لك هيدا كذب، ما صار هالشيء.
3: لو سمحت انت بعد، لو سمحت انت اسكت، لا تتكلم، الكلام مو موجه لك. شو تقول يا وليد؟
5: الظاهر يا طويل العمر شانت نيته
6: وحب يقلب علينا علشان كذي بغى يسترجع الشيك ويستولي على الساعات واحنا ناكلها.
5: عاد الكلام يا حضرة الضابط، السالفة واضحة كلها حربنا ونصب على أهل الديرة. يا حضرة الضابط صرنا طوفة حبيطة حق الحرامية.
3: زين زين زين، تقدرون تقولون ليش غيرتوا أساميكم قدامه وعطيتوه اسم واحد فيكم بالشيك؟
5: يا حضرة الضابط احنا نخاف من العين. اي عدل، نخاف من العين، وهذا اقتراح أخوي وليد. وبعدين ما بيننا وبينه أي عقد، سلم واستلم، الاسم ما هو مهم، سلمناه البضاعة وأخذنا الشيك.
3: يتم تحويل المتهمين الثلاثة إلى النيابة. عسكري خذهم قطهم بالنظارة.
4: دخلكم أمتى يحولون النيابة؟
3: ما يندرى، أخذ عسكري يلا.
7: يلا قدامي النظارة.
8: مستورهم كل بكينهم يمه، كهو فهد ووليد ولدي.
9: سود الله ويهك يا الردي، شو مسوي بعد يا ابو المصايب؟
5: يمه لا تفهمين غلط، انا كان قصدي يا يمه.
9: شنو قصدك؟ سوت ويهنا قدام الله وخلقه. انت من رافجت الهيسه الاربد وليد وانت من دمر خربان.
8: ها
9: اللام يوم اني اطرد امه من البيت.
8: عن الغلط عاد، ها ترى ما حد لعب بمخ ولدي غير ولدك بالعلوم. حسبي الله عليك من ولد.
3: ها ها ها، شصيحة عسكري، مو قايل لك ودهم النظارة ليش واقفين هني؟
9: عيوني واللي سلم عمرك حضرة الضابط، ولدي فهد بريء، الخراب من هذا ليس الأربد.

0: وش أخبارك يا بنيتي؟
1: هلا عمي، يا هلا ومرحبا. أنا الحمد لله بخير. خير عمي، بغيت شي؟
0: بغيتك بسالفة صغيرة بيني وبينك، ما بي أحد يدري، تقدرين تجيني البيت؟
1: ومن عيوني الحين أجيك. تبي أجيب لك شي معاي؟
0: لا لا لا، سلامتك. لا بس تعالي وحاولي وانتي دش البيت لا حد يشوفك، وانا اخلي لك باب الحوش مردود.
1: ايه ان شاء الله عمي.

مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات. موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات أيدمر المحيوي. يقول عنه الزريكلي في الأعلام: أيدمر بن عبد الله التركي المكنى بعلم الدين المحيوي شاعر له قصائد وموشحات جيدة السبك. تركي الأصل من الموالي، أعتقه بمصر محي الدين محمد بن محمد بن ندي فنسب إليه. اشتهر في العصر الأيوبي ولقب بالإمارة، وكان من معاصري بهاء الدين زهير وجمال الدين. كان من فحول شعراء القرن الثامن، ونعته ابن شاكر بفخر الترك. وكان له اشتغال بالحديث، قال الشريف الحسيني: كتب بخطه وحدث كثيرا وبقي حتى احتيج إلى ما عنده، وخرج لنفسه 40 حديثا من

0: مسموعاته، وله شعر جيد، وله ديوان شعر نشرته دار الكتب المصرية سنة 1931 تحت اسم مختار ديوان علم الدين أيدمر المحيوي. يقول عنه صلاح الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات، وقد أورد له مجموعة من الموشحات، نقلت من خط ابن سعيد المغربي في كتاب المشرق في أخبار المشرق في ترجمة هذا، قال: بأي لفظ أصفه؟ ولو حشدت جيوش البلاغة لفضله لم أكن أنصفه. نشأ في الدوحة السعيدية فنمت أزهاره، وطلع بالسماء الندائية فتمت زواهره، جمعت لأقرانه أعلام الفنون حتى خرج آية في كل فن، وبرع في المنثور والموزون مع الطبع الفاضل الذي عضده، وبلغه من رئاسة هذا الشأن ما قصده. وكنت قبل أن أرتقي إلى السماء المحيوية كثيرا ما أسمع الثناء في هذه الطريقة عليه، فيهوي السمع والعين والقلب إليه. ومما أورده الصفدي من موشحاته قوله من مخلع البسيط: بات وسماره النجوم ساهر، فمن ترى علمك السهد يا جفون، صبا إلى مذهب التصابي صابي لا يعدل، فجنبه خافق الجناب نابي مبلبل، والطرف من دائم سكابي كابي مخبل، لسانه للهوى كتوم ساتر لما جرى، والشأن أن تستر الشؤون، سباه مستملح المعاني عاني به البصر، بذكره من شدى الأغاني غاني إذا الذكر، يقول ما ناظر يراني راني إلى القمر، يرنو إلى وجهه الحليم حائر لما يرى، مرأى به تفتن العيون، من أين للبدر في الكمال مالي فيوصف، والغصن على عطفه بحالي حالي مزخرف، وعارض النقص للهلال لالي والكلف، ولا فم الشمس منهم مظاهر لمن قرى، ولا من الحاجبين نون، ما كنت لولا درى بشاني شاني أخشى افتضاح، أفدي الذي راح للمثاني ثاني عطف المراح، إذن لمن صد أو جفاني فاني فلا جناح، لما لوى الجيد قلت لي منافر ثم انبرى يمشي كما تنثني الغصون، أيا ندى مايا إن بالي بالي فغردوا، صوتا أنا عنه الانتقال قالي فرددوا، في رتب المجد والمعالي عالي محمد، دام له العز والنعيم قاهر مقتدرا، يعز من شاء أو يهين، طبتم وطابت لكم أصول صول بها، وإن شئتم على الدهر أن تطولوا طولوا فما ومن، وقطر جدواك إذ تنيل نيل مدى الزمن، وعرف ذكراكم نسيم عاطر إذا سرى طاف به السهل والحزون، ومجدكم بين ذا العباد بادي لا يختفي، فوق الربا منه والوهاد هادي من يقتفي، قلتم له قم بكل نادي نادي هل معتفي، فاعجب له وهو لا يري مسائر مشمرا، تحدى به العيس والسفين، صلب على حادث يقاسي قاسي للزمن، طود لدى موقف المراس راسي لا ينثني، يلقى الوغى منه في لباسي باسي محصني، ليث إذا التفت الخصوم خادر من الشرى، له القنا في الوغى عريم، كم موقف ليس للسلاح لاحي في الأرؤس، وكاتب الموت بالرماح ماحي للأنفس، جنابه ظاهر افتضاح ضاحي لم يرمس. رزنت إذ خفت الحلوم شاهر مجوهرا، يفعل ما تشتهي المنون. وقال أيضا يعارض موشحة ابن زهر الطبيب: عهد البين إلى عين البكا، ثم أوصاها بأن لا تهجعي، وسقى قلبي من خمرته، فهو لا يعقل من سكرته، فمتى ينقذ من غمرته؟ في سبيل الحب قد هلكا، شيع الركب ولما يرجعي. قال للعاذل لما نظرا: من غدا قلبي به مشتهرا، ألذا تعشق ماذا بشرا؟ حاش لله أراه ملكا، مثل ذا فاعشق وإلا فدعي. هز عطف الغصن من قامته، مطلعا للشمس من طلعته، ثم نادى البدر في ليلته: أيها البدر تغيب ويحك، ما احتياج الناس للبدر معي؟ أنا علمت القضيب الميدا، واستعار الظبي مني الجيدا، وكذا ذا القرم من آل الندى، أبصر البحر نداه فحكى، فهو إن ظن سوى ذا مدعي. من جميع الفضل يحيى عنده، ليس للدين بمحيي عنده، قال للتالي عليه حمده: لي حسن الذكر والمال لك، فاقترح تعطى وقل يستمعي. آخذ بالحزم لا يتركه، في سوى الجود بما يملكه، لا ترى في الجود من يشركه، وهو في المال كثير الشركاء، ومن الحمد كثير الشيع. أنت يا موسى رجاء آنسا، نار جدواه فوافا قابسا، رحت في حضرة قدس دايسا، في طوى السؤدد فاخلع نعلك، وادعه يأتي بكبرى يوشعي. رب يوم قد رأيت الأفق خائفا بالبرق أن يحترقا، وبدا البدر مروعا مشفقا، لابسا لما تجلى فنكا، وبدت شمس الضحى في برقعي. كانت تلك مختارات للوشاح التركي أيدمر المحيوي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات على إذاعة سلطنة عمان. في العقود الماضية كانت الأمراض الجلدية تصنف في كثير من الأحيان ضمن الحالات الأقل أولوية في أنظمة الرعاية الصحية، غير أن التطورات العلمية غيرت هذه النظرة بصورة كبيرة. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن بعض الأمراض الجلدية وفي مقدمتها البهاق لا تقتصر آثارها على الجلد، بل تمتد إلى الصحة النفسية وجودة الحياة وأيضا الاندماج الاجتماعي، الأمر اللي دفع العديد من الدول إلى تطوير خدماتها والاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء مراكز متخصصة وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل. يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت له قريب جدا من قلبي ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنطلق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
1: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد. نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
2: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظة سلطنة عمان. وهذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سب سبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية. تدريب الأطباء وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم، أنه ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
0: نعم.
1: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
0: بالضبط.
1: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلد، يعني اعتبرها حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهنه، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض. بالضبط. وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضور مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كده مهم بالنسبة لنا يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب. ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن إنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
0: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهد العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
1: خليني أذكر لك، لو عملني إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق، ولكن اللي أنا شاهدته بما أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهرة، والدراسات أثبتت أنه هو أصلا مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% أو 5% موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أن وراثي، الناس كانت تعتقده أنه وراثي، وهو طبعا مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقا هو مرض فقط جلدي، لا
0: نعم.
1: هو مرض نفسي وهو مرض أيضا مجتمعي، لأن تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق إذا إحنا نقول إن هو بس مش وراثي لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقا إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق، وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وأنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها، ما تأكل معاهم وحتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
0: نعم.
1: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
0: نعم.
1: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني إن لو إحنا شاركنا كل حاجة، ولا مرض معدي ولا إن شرط إنه يكون وراثي، لأن زي ما ذكرت لك الوراثة فقط 2%، لكن أغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي أبدا.
0: نعم.
1: ما في حد في العائلة ولا عندهم الجين اللي هو الوراثي اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
0: وهي إذن هذه نظرة مجتمعية، خلينا
1: بالضبط
0: نقول.
1: بس أنا أركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق؟ يكون نفسيا تعبان، فعشان كذا ولازم ووجوب أنه الطبيب لما يتعامل معه يهتم جدا بالجانب النفسي، وحتى أن طبيب أخصائي نفسي يكون موجود أصلا في كل مركز في الجلدية، وبالذات اللي عندهم تخصص الجلدية، لأنه صبغة الميلانين زي ما احنا عارفين ما بس متوفرة في الجلد، متوفرة في أعضاء كثيرة في الجسم.
0: نعم.
1: يعني في العيون، في جانب، في منطقة في الدماغ، متواجد في العصب، متواجد داخل الأنسجة الدهنية، في أماكن كثيرة موجودة في الجسم موجود فيها. فهو لما يضرب الجلد ما بس حيضرب الجلد، هو حتى بقعة البهاق حوالينها كمان متأثر الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها.
0: نعم.
1: حتى الجلد اللي حواليها بالإضافة للعصب، فهو يهاجم كمان، عمل تحلل لصبغة الميلانين الموجودة جوا العصب، عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انه شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متاثر.
0: نعم.
1: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحاله النفسيه، من جوا جسمه متاثر الاعصاب، فعشان كذا هو تظهر عليه الحاله النفسيه، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا
0: طيب المصاب. فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا، ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أن العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة. فما قراءتك للواقع الموجود معنا في المستشفيات؟
1: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده. فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، أنها نحتاج أنها تتواجد بكثرة في المحافظات، لأنه موضوع أن جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يؤثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة على مع الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض وبيشخصه صح، الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه انه يروح يسافر برا يتلقى العلاج، فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
0: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي انه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد خلينا نقول البروتوكولات العلاجية، لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
1: احنا بحاجة له بأسرع وقت، يعني هذا الاقتراح انا عملته السنة الماضية لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لانه نلاحظ في اغلب الدول عندهم مراكز متخصصة للبهاق بالإضافة للبحث العلمي وايضا لتدريب الكوادر الطبية. يعني نفسي نعمل في عمان، وان شاء الله يعني الحلو في عمان انه التكاتف موجود، يعني من الجهات الخاصة ومن الحكومة، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عملية في انشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب يعني فكر أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز، يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر أني أنا حضرته يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر. يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
0: نعم.
1: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد كمان في عطاء موضوع في الدراسات، كمان حأكمل لك نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث، يعني نشارك مثلا مع روسيا، نشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة أوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
0: نعم.
1: فحتكون عمان أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص أمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
0: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
1: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريكا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج، وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
0: طيب يعني هناك أيضا أحيانا معلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
1: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين، أولا مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق عشان تقول فلان طلع له بقعة بيضة وعلى طول عالجها بدورة، لأن كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفة. فضروري جدا أن نجتمع، يعني أنت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني أنا، ما بالضرورة. فعشان كذا ضروري جدا الثقافة تكون موجودة، نهتم أكثر بصحتنا. كل ما تطلع لنا أي شيء جلدي مباشرة نروح نعالجه ولا ننتظر سنين. لأنه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعة بهاق، لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعة بين فترة وفترة. لكن لو خليناه مثلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب أنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة أنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون. فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك انه صار مرتبط بامراض عضويه، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات اثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه، ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء. في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه. وبسبب شو؟ مرض البهاق، لأنها كل هذا زي المفتاح الواحد، الجين اللي يشغل لك كل هذه الأمراض. فلو أنت ما سيطرت على الشيء من الأول وانتبهت على صحتك، بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك. والعكس صحيح، يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
0: نعم،
1: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني يعني بالذات الأمراض الجلدية، الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء، تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء. مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرد اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم. ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وماص، يعني النبي يوصينا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة.
0: نعم،
1: ما لازم نكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض، بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني
0: نعم،
1: هو مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
0: طيب دكتورة، ذكرت أنكم لكم مبادرات وملتقيات، ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتوها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبر أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة عمان. ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان، بل أيضا على مستوى المنطقة.
1: بالضبط،
0: خلينا نقول
1: بالضبط
0: في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا
1: بالضبط
0: في هذا الجانب،
1: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب في، يعني نشئ في مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادل للبحث العلمي معاهم. الذكاء الاصطناعي أول بأول يكون موجود معنا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري أن
0: نعم
1: ننشئه.
0: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم، خلينا نقول، التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أن العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة.
1: صحيح،
0: أيضا صارت
1: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
0: التنبؤ
1: يعني
0: بهذه الأشياء
1: بالضبط.
0: فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس أنه محتاجين أنه يتمكنوا أكثر في الموضوع، وأنه وموضوع والأهم حاجة وركز عليها أن من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان،
0: نعم،
1: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا أن نستقطب كل طبيب، كل مركز صحي موجود هنا بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم. فكل هذه الأشياء مهم إن نستقطب ذي الأطباء وندربهم على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة. وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله، حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العملي اللي حنعمله للأطباء، وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق. هذا جدا مهم، يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي انه مكلف جدا بالنسبه لهم، لانك انت سواء سويت زراعه خلايا صبغيه يتبعوا علاجات اخرى، الكريمات اللي حيستخدموها، يعني بالنسبه لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق انه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح. وفي يعني نريد أن نسهل، تعرف لو أن في المراكز وإحنا حتى لو أنشأنا مركز متخصص هنا، ما يمنع أنه نستقطب زي ما أقول لك الأطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيدة، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجودة، فبالتالي يسهل على كل مواطن أنه يحصل العلاج في المكان الصح.
0: وفي مراكز لأمراض أخرى أيضا أو تخصصات أخرى، يعني
1: طبعا في أمراض مناعية مناعية كثيرة
0: أثبتت أيضا، يعني أثبتت نجاحها، يعني لما نتكلم عن المركز الأورام اللي موجود أيضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنية هذه أثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي، حتى على المستوى العالمي، فأصبح يشار إليها بالبنان. صحيح. وهذا دليل كبير. صحيح. على أنه يعني سلطنة عمان قادرة على أن تتبنى مثل هذه المراكز، خاصة أنها ليست مراكز علاجية فحسب، بل أيضا ستكون مراكز بحثية. صحيح. وتعطي أيضا مؤشرات واضحة، تعطي أيضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان. فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان فعلا. في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا. وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى إلى إلى خارج عمان لعلاج مرض، ينصح بالعودة إلى المركز الموجود في سلطنة عمان. صح. لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
1: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديق من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج، اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحهم الدكاترة اللي هناك تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنه في دول كثيرة، وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا لغاية نقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح، فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد إحنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار، أنه هو يتخذ يسافر لبرا ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والأحلى من كذا أنه الأطباء الأغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها، وسألوا الدكتورة متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي، موضوع حتى المركز اللي ناقشته سابقا، فهم مستعدين كمان ييجوا ويدلوا بخبراتهم في إن شاء الله ولو أيام، يعني حتى هم مستعدين ييجوا ويعطوا تدريب، يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني. فمحتاجين يعني متحمسين جدا للموضوع، زي ما أنا متحمسة أن ننشئ مركز للبهاق ويجوا باستمرار لتبادل الخبرات بيننا وبين بعض.
0: طيب.
1: فهذا بيساعد يعني بالعلاقات الطيبة، وفي موضوع البحث العلمي هذا جدا مهم، لأنه كل مرة نكتشف أشياء. الحلو أنه وش اللي حتى المريض أحيانا يعلمك وش الشيء اللي يزود البهاق، وش الشيء اللي يحافظ على ثباته، وش الشيء اللي لازم إحنا نتجنبه. هذا وايد مهم بالنسبة لنا، لأنه لما أعالج المريض هو أسلوب حياة، أنت وش لازم تأكل، التغذية الصح، النوم الصح، ممارسة الرياضة، ونبتعد عن الأشياء اللي يعني بالنسبة لي ما أحب أعطي المريض شيء بيولوجي إنه يأكله وبالتالي يوقف المرض بعد فترة يطلع لي أمراض أخرى مناعية. يعني أبتعد قد ما أقدر عن مثبطات المناعة ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعة في الإنسان بحيث أنه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
0: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب؟ ملتقيات معينة قادمة؟
1: إن شاء الله في يعني في الحين قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق، ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه، والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسيكل وركوب الحصان، يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة، لأنه كل ما أنت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح، تنام بدري، تهتم جدا بالرياضة، هذا كفاية إنه يضبط جهازك المناعي. يعني من غير ما تروح تضر نفسك بأشياء أنت تاكلها، يعتمد على الأشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الأشياء جدا بالنسبة لي مهمة على فكرة، يعني هي في كل الأمراض، يعني في أغلب الأمراض لو فعلا الواحد لقيت لها علاقة بالأكل اللي ناكله وبالحالة النفسية.
0: كيف تفاعل الجهات المعنية معاكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاجوا أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
1: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا، لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية، يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض، لا، هو يأثر في العلاقات الإنسانية، يأثر في العلاقات الزوجية، شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج يتم رفضهم، وكذلك بنات. يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عيني فيها بهاق، تقول كم حد يجي يخطبني ويرفضني بسبب هذا الشيء.
0: نعم،
1: فيأثر نفسيا جدا عليهم.
0: شكرا
1: الأطفال
0: جزيلا.
1: كمان آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة.
0: نعم.
1: التوعية في المدارس جدا مهم، لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق، فهذا يأثر عليه سلبا في الدراسة، في اجتماعه، يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم، هذا جدا مهم أن نركز
0: بكل
1: عليه.
0: تأكيد دكتور.
1: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم، وأنه ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
0: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر، وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان في إخراج هذه الحلقة زميل هاني السعدي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. تواصل شن مزيدا من الضربات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى في تلك الهجمات. ومقتل أكثر من 10 أشخاص في هجوم روسي كبير على عدة مدن أوكرانية. إلى تفاصيل هذه الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. وجهت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026، ونصت التهنئة على الآتي: أبناءنا وبناتنا الطلبة، بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز نشارككم فرحة هذا التفوق، ونبارك لكم ما حققتموه من إنجاز مشرف في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. لقد كان وراء هذا النجاح عزيمة صادقة وجهد متواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم، كما كان للمعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والإدارية دور مقدر في التوجيه والمتابعة وغرس حب العلم والاجتهاد. أبناءنا الأعزاء، احملوا هذا التفوق بتواضع، وواصلوا مسيرتكم بثقة، واجعلوا من أخلاقكم الأصيلة وحبكم لعمان نورا يرافقكم في طريق العلم والحياة، فالوطن يفرح بكم وينتظر منكم علما نافعا وعملا صادقا. بارك الله خطاكم وفتح لكم أبواب الخير والتوفيق، وجعلكم دائما قرة عين لأسركم وفخرا لعمان وأهلها. قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت شن فيه الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان إن واشنطن شنت الغارات بهدف تقويض قدرات إيران العسكرية بصورة أكبر. من جانبها أعلنت إيران عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجمات الأمريكية الأخيرة، مشيرة أن الهجمات استهدفت جسورا ومطارا وخطوط سكك حديد. وفي لبنان أضرمت القوات الإسرائيلية النار في عدد من المنازل والمساحات عند أطراف بلدة بيت ياحوم بالجنوب. وفي وقت سابق شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي برعشية وبيت ياحون، كما حلقت المسيرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وفي منطقة الهرمل وعكار. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة ميناء غزة غربي المدينة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون جراء قصف مدفعي للاحتلال استهدف محيط مفرق بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان 2 وأصيب آخرون إثر قصف لطائرات الاحتلال بحي التفاح شمالية شرق المدينة. قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم روسي كبير على عدد من المدن والبلدات الأوكرانية، حيث شنت روسيا هجوما بصواريخ باليستية على كييف خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 2،
كما قتل 3 أشخاص في هجوم روسي بقنبلة موجهة على مدينة زابوريجا، وأصابت صواريخ روسية ميناء أوديسا في على البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل شخصين. وخارج مدينة خاركيف، ذكرت أجهزة الطوارئ أن هجوما بطائرات مسيرة روسية أسفر عن مقتل شخص، كما قتل 3 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة بالقرب من مدينة كوبينسياك وفي منطقة دونستيك، حيث يتركز معظم القتال على خط الجبهة. قتل شخص في المعارك الدائرة بين الجانبين. وفي المقابل، قصفت القوات الأوكرانية منطقة بيلغرود الروسية، مما أسفر عن مقتل شخص، كما ضربت بطائرات أوكرانية مسيرة أهدافا في العمق الروسي، من بينها قاعدة جوية كبيرة ومنشآت لتخزين النفط. وأفادت المصادر أن الطائرات المسيرة تسببت بإصابة 10 أشخاص، كما تسببت في نشوب حريق في قاعدة بإنجز الجوية. هذا وحذرت تركيا من توسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود لما له من تداعيات اقتصادية على المجتمع الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود الوساطة بين البلدين للوصول إلى سلام دائم. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة إلى كييف، قال إن أنقرة لا تريد أن ترى الحرب في أوكرانيا تمتد أكثر إلى البحر الأسود، مضيفا بأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حرب في أوروبا امتدت ل5 سنوات، مشددا في الوقت ذاته على أن موسكو وكييف بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى. وستكثف أنقرة اتصالاتها الدبلوماسية مع البلدين لتعزيز جهود السلام. ثمان دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أوصل المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين الذي نظمته وزارة العمل بضرورة الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات والتخصص في مجال تجربة العميل وتعزيز الإلمام الرقمي لدى الموظفين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكدت التوصيات في ختام المؤتمر الذي أقيم في ولاية صلالة بمحافظة ظفار على مدى 2 يوم تحت شعار التوجيهات المستقبلية لتجربة العملاء والمراجعين، أكدت على أهمية إطلاع المؤسسات في القطاعين العام والخاص على قصص النجاح العالمية والإقليمية والمحلية في مجال تجربة العميل والاستفادة منها وتطبيقها بما يتواءم مع البيئة المحلية والقيم المجتمعية. بدأت في محافظة الداخلية فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 وتستمر حتى 29 من أغسطس المقبل، وتأتي نسخة هذا العام في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نقلة متواصلة في قطاعي السياحة والتنمية، مدعومة بحزمة من المشروعات الحكومية والخاصة التي تتجاوز قيمتها 13 مليون ريال عماني. ويقدم المهرجان مجموعة من التجارب الترفيهية التي تعرض للمرة الأولى بمحافظة الداخلية، من بينها الألعاب الهوائية التفاعلية الكبرى وواحة النيون والمؤونة العائمة بتقنية الهولوغرام الثلاثية الأبعاد، كما يضم عددا من المناطق التفاعلية التي صممت لتلبية اهتمامات مختلف فئات العمرية، وتشمل واحة العائلة وساحة الشباب وعالم الأطفال في تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق والأنشطة المجتمعية. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقيس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس.
وناقشت جلسة العمل الأولى مبادرات المنظمة المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، كما شهدت الإطلاق الرسمي للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية، فيما خصصت جلسة العمل الثانية لاعتماد قرارات الدورة وانتخاب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة المقبلة. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الدورة في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التعدين بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل والتعاون بين الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والحيوية. ختام النشرة تذكير بالعناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الضربات الجوية على إيران وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى في تلك الهجمات. ومقتل أكثر من 10 أشخاص في هجوم روسي كبير على عدة مدن أوكرانية. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنبقى مع تفسير الآية 255 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه

مثلا في بيان معاني آية الكرسي شرفها الله تعالى، هذه الآية التي تميزت بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من بيان صفاته العظيمة التي تجعل المؤمن العارف بها موصولا بربه سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه وفي كل ما يذره. وقد وقفنا سابقا عند بعد قوله تبارك وتعالى في نفس هذه الآية: له ما في السماوات وما في الأرض. ونبدأ الآن ببيان قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الجملة جاءت بعد الجملة السابقة، الجملة التي تنص على أن ملك السماوات والأرض لله سبحانه، فكل ما في السماوات والأرض هو مملوك لله. ولا ريب أن العقلاء يدخلون في ضمن فهذا العموم في قوله له ما في السماوات والأرض، فهم كغيرهم مملوكون لله سبحانه، ولذلك لا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا. فلئن كانت السماوات والأرض وما فيهما مملوكة لله تبارك وتعالى، فإنه ولا ريب يكون الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل أمر فيهما، فلا يملك أحد ممن هو فيهما أن يحقق لنفسه نفعا أو أن يدفع عنها ضرا إلا بمشيئة الله، فضلا عن كونه قادرا على تحقيق ذلك، فإن تدبير الأمور وتقديرها بيده سبحانه وتعالى وحده. فلذلك أتبعت تلك الجملة الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض بهذه الجملة الشريفة التي وليتها، وهي قوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يملك أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بعد الإذن من قبله سبحانه وتعالى. فلا يملك أحد أن يشفع لأحد، ذلك لأن الكل مملوك لله، فتصريف الأمور بيده سبحانه وتعالى هذا. وقبل الدخول في مضمون هذه الجملة الكريمة نذكر بعض الكلمات التي جاءت فيها. فالله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنه، جاء أولا بكلمة من، ثم كلمة ذا، ثم الاسم الموصول، ثم صلته. ومن من المعلوم أنها أداة استفهام، وهي يستفهم بها عن العقلاء، كما أن ما يستفهم بها عن غير العقلاء غالبا، إلا أن من قد تقترن بذا كما تقترن بها أختها ما، فتأتي بعد هذا. فهل كلمة من مستقلة بدلالتها على المعنى، وذا لها معنى مستقل، أو هما كلمة واحدة؟ في ذلك كلام لأهل العلم. منهم من قال بأن من هي مستقلة عن ذا، فمن اسم استفهام هنا، أداة استفهام، وذا اسم إشارة، أي كلمة يشار بها

0: إلى محسوس غالبا وقد يشار بها إلى غير المحسوس لإنزاله منزلة المحسوس بعد أن يتبين بأوصافه. وعلى هذا فمن مبتدأ وذا خبرها؟ وقيل بل هما كلمة واحدة، وهذا الذي اختاره أبو حيان في تفسيره نظراً إلى أن من ذا لو كانت الكلمتان فيها تمثلان جملة بحيث تكون إحداهما مبتدأً والأخرى خبراً، فإن ذلك يترتب منه أن يمكن الاستقلال بهما في الدلالة على المعنى، ولكن لا يمكن أن تستقل هاتان الكلمتان في الدلالة على المعنى بدون الاحتياج إلى اسم الموصول. وحمل على ذلك أبو حيان معنى ما يقوله الكثير من أن ذا مزيد هنا كما قالوا بأنها تزاد بعد ما. ومن المعلوم أن التعبير بالزيادة في الكلمات القرآنية أمر فيه تجاوز، فإنه لا ينبغي أن يقال في شيء ورد في القرآن بأنه زائد، لأن الزائد يمكن أن يستغنى عنه، ولا يمكن أن يستغنى عن كلمة جاءت في القرآن الكريم، لأن الإتيان بما يمكن أن يستغنى عنه يعد حشوة، والحشو متعذر أن يكون في كلام الله. كيف وكلام بلغاء البشر يتسامى عنه، فكيف بكلام الله الذي هو على كل شيء قدير؟ فهو القدير أن يعبر بما يشاء أما يشاء سبحانه وتعالى من غيره، أن تكون هنالك حاجة إلى اعتبار شيء من الكلمات زائداً عما تقتضيه العبارة الفصيحة. ومن المفسرين من قال بأن الاسم الموصول هو المبتدأ وخبره من ذا، ولكن ذلك يتنافى مع كون الاستفهام له الصدارة في الكلام، فلا ينبغي أن يصار إلى هذا الرأي. والذين قالوا بأن من ذا بمثابة الكلمة الواحدة قالوا بأن الاسم الموصول هو الخبر. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة معلومة مما تقدم في الحديث في تفسير قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وتفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وإنما دلت هذه الجملة في هذه الآية الكريمة أن الشفاعة يوم القيامة موقوفة على إذن الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن الشفاعة المعهودة عند البشر مستحيلة على الله، فلا يمكن أن تكون الشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى كما هو معهود عند البشر. ذلك لأن الشفيع من البشر يناصر المشفوع له ويشد أزره، وقد يتوصل المشفوع له بشفاعة الشفيع إلى المشفوع إليه إلى إسقاط حق أو إلى نيل درجة لا يستحقها، إلى إسقاط حق واجب عليه، أو نيل درجة أو أجر لا يستحقهما، وإنما ينالهما بمجرد هذه الشفاعة. والشفاعة إما أن تكون إلى عدل من البشر، أي الشفاعة المعهودة بين البشر، إما أن تكون إلى عدل من الناس، وإما أن تكون إلى جائر. فالشفاعة إلى العدل يتحرى العدل فيها المصلحة. فعندما يشفع أحد من الناس إلى حاكم عدل بعد أن يقصد طرده من البلد لما صدر منه من الأعمال المنافية للصالح العام، فإنما يشفع إليه بذكر بعض ما يتصف به من الخصال التي يتقرر معها إبقاؤه، فإبقاؤه لأجل مراعاة تلك الخصال التي يتصف بها، أو لأجل ارتباطه بجهات يخشى منها سوء المغبة بعد قرار طرده عندما ينفذ. وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن يكون المشفوع إليه غير ملم بأحوال المشفوع له، سواء تلك الأحوال الخاصة بنفسه أو الأحوال التي تربطه بغيره. فلذلك يقرر العدل التنازل عن قراره بسبب ما يتبين له من المصلحة من قول الشفيع الذي يشفع إليه. أما إن كانت الشفاعة إلى غير عدل فلا ريب أنه لا يقيم للمصلحة والمفسدة وزنا، وإنما يتحكم في الأشياء بمجرد هواه. فعندما يقضي بقرار طرد أحد لا يقضي به مراعاة لمصلحة، وإنما يقضي به استجابة للهوى، وعندما يتنازل عن قراره يتنازل أيضاً استجابة لهواه، وكلا الأمرين مستحيل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل عليم بشؤون العباد ظاهرها وباطنها، أولها وآخرها، وهو مع ذلك سبحانه وتعالى غني عن جميع العباد، فليس هو بمحتاج إلى أحد من خلقه تعالى الله. وهو عدل حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فعندما يثيب سبحانه وتعالى يثيب بفضل منه، وعندما يعاقب يعاقب باستحقاق، وهو العليم من أول الأمر بمن يثيبه وبمن يعاقبه. فلذلك لا تبديل لحكمه سبحانه، فعندما يقضي على أحد بأنه من أهل العقوبة فهو من أهل العقوبة، وعندما يقضي لأحد بأنه من أهل المثوبة فهو من أهل المثوبة. فلا تنازل عن شيء مما قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل. لذلك كانت الشفاعة بذلك المعنى مستحيلة على الله، وإنما جاء قوله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، مؤذنا بأن هنالك شفاعة تحصل بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة التي تحصل بإذنه إنما هي من أجل الإكرام، إكرام الشفيع بين يديه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من أول الأمر هو عليم بمن سيشفع فيه الشافعين، وهم الذين ارتضاهم الله، وأولئك الذين يتوبون من معصيتهم ويثوبون إلى رشدهم. ويريد الله سبحانه وتعالى بجانب ذلك أن يكرم أحداً من خلقه بأن يستجيب لدعائه بالرحمة لهؤلاء، فهؤلاء هم الذين يرتضيهم الله، وهم الذين يأذن لخاصته سبحانه وتعالى من رسله ومن أوليائه ومن ملائكته بالشفاعة لهم. فهو سبحانه وتعالى يقول في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الاستثناء يدل على أن هنالك شفاعة للمرتضين، والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته واقتضى عدله واقتضى فضله من أول الأمر أن يتقبل الشفاعة في أولئك الذين ارتضاهم سبحانه وتعالى. ويقول تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى الحال يوم القيامة، أن الحال في ذلك اليوم يختلف عما هو معهود في هذه الدار، كما نص على ذلك في الكثير من آيات القرآن، كقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيوم الدين هو يوم الجزاء العادل الذي يلقى فيه كل أحد جزاءه العادل. والاستثناء في قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الاستثناء يدل على أن الاستفهام أريد به النفي. فمثله مثل قوله من حيث المعنى، مثل قوله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومثل قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالمؤدى واحد هذا. وقد ذهب كل من الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا في تفسيرهما المنار إلى أن الاستثناء هنا لا يعني رفع شيء مما يقتضيه النفي السابق، وإنما هو من أجل تقرير أن كل شيء يقع إنما يقع بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تشدد كل من هذين الإمامين في حديثهما حول تعلق الناس بأماني الشفاعات مع الإنغماس في الملذات والشهوات، ومع ما يسمعونه من النذر في كتاب الله تعالى فيما ذكرناه من الآيات. فهم يتلون تلك الآيات الكريمة بترنم، ولكنهم يتصاممون عن نذرها ويحملونها على غير محملها. فهم يتصاممون عن النذر لئلا تنغص عليهم ما هم فيه وعليه من الملذات، ملذات الارتماء في الشهوات. وأشار الإمام محمد عبده إلى ما وردت به الأحاديث من أمر الشفاعة، ولكن بجانب ذلك قال بأن تلك الشفاعة إنما هي شفاعة خاصة كما قلنا، ليست هي للذين استمروا على ارتكاب الموبقات. وأتبع ذلك الإمام محمد رشيد رضا بأن الكل مجمع بأن الله تبارك وتعالى لا تبديل لكلماته ولا إخلاف لحكمه، فحكمه نافذ في عباده، وأنه لا يملك أحد من خلق الله تبارك وتعالى أن يرد قط حكما من أحكام الله. وقال فيما وردت به الأخبار من الشفاعات بأنه محمول على أحد أمرين: إما على التفويض، وجعل ذلك مما يعلم حقيقته الله تبارك وتعالى بحيث يعد من المتشابهات، وإما على حمل ذلك على معنى الاستجابة لدعاء الداعين. وهذا المحمل الأخير هو الذي يتفق مع ما تدل عليه نصوص القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا دعاء من الذين يحملون العرش ومن حوله، وعلى ذلك يحمل ما ورد من شفاعة الرسل الكرام وأولياء الله تعالى والملائكة، فكل من تلك الشفاعات إنما هي مجرد دعاء، أما كون أحد يملك لأحد شيئا فلا. وعلى الإنسان أن يعمل صالحا، فمن عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يخبر الله تبارك وتعالى هنا بأنه عليم بما بين أيديهم وما خلفهم، ولا ريب أن ذلك يفهم مما سبق من نحو قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني، وقوله سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض. كل من ذلك يدل على أنه سبحانه عليم بكل شيء، ولكن هذه الدلالة إنما هي دلالة التزام، وقد أراد الله تبارك وتعالى أن ينص على ذلك نصاً صريحاً واضحاً لتكون الدلالة على ذلك دلالة مطابقة، بحيث يتكشف لكل أحد أنه سبحانه هو وحده الذي يحيط بكل شيء علماً، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أولاً، من هؤلاء؟ من هؤلاء المعنيون؟ ذهب الكثير إلى أن المراد بذلك ما أفاده عموم كلمة ما في قوله سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض. فلا ريب أن العقلاء داخلون في ذلك، ودخول العقلاء في هذا العموم هو الذي أدى إلى ترجيح جانبهم على جانب غيرهم، فكان التعبير عن العقلاء، لأن الاعتداد بهم أكثر من الاعتداد بغيرهم. وقيل بأن المراد بذلك من كان من أولئك من جنس العقلاء، وقيل بأن المراد بذلك أولئك الشفعاء الذين يفهمون من قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهم الرسل المصطفون الأخيار والملائكة المقربون وأولياء الله الصالحون. فهؤلاء أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما المراد بما بين أيديهم؟ فإن العرب تعبر عن ذلك، تعبر بذلك عن الأمام، أي عن ما هو عكس الخلف، لأن الجهة الأمامية من الإنسان إنما هي بين يديه، فهي معاكسة للجهة الخلفية. ولكن ما المراد إذن على هذا بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ فما هو الذي بين أيديهم وما هو الذي خلفهم؟ قيل المراد بما بين أيديهم ما كان قبل أن يولدوا، والمراد بما خلفهم ما كان بعد أن ولدوا ووجدوا. وقيل عكس ذلك، وهذه المعاكسة إنما هي باعتبار ما الذي يكون بين يدي الإنسان وما الذي يكون خلفه. هل الذي سبقه هو الذي كان بين يديه، أو الذي يأتي من بعد هو الذي يكون بين يديه؟ ذلك لأن الإنسان يتقدمه بأحد الاعتبارين، يتقدمه ما سبق من زمانه ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي، ولكن بالنظر إلى حاله هو فهو مدبر عما تقدم من زمانه ومستقبل لما يأتي من بعده. فبحسب اختلاف الاعتبارين عند هؤلاء وهؤلاء كان الاختلاف في المراد بما بين أيديهم وما خلفهم على هذا القول. وقيل المراد بما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة، وقيل عكس ذلك بناء على الاختلاف في هذين الاعتبارين.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية الشريفة 255 من سورة البقرة سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر.

0: اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتماع على الخير مع الأهل والأحباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من جالس الناس فأحسن الخطاب، وأفضل من نصح وأرشد فأصاب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله والأصحاب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن اللقاءات الإنسانية من أعظم ما يبنى به المجتمع، وأنما ما يزرع فيه الخير وتحفظ به الأخلاق. وقد أمر ربنا جل شأنه نبيه صلى الله عليه وسلم بمجالسة الفضلاء أهل الصلاح، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المؤمنون، لقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم لقاءاته بالناس عناية عظيمة لما فيها من خير الدنيا والآخرة، فكانت تلك اللقاءات مدرسة يتلقى فيها الصحابة العلم والأدب والإيمان، ولم يتركوا رضوان الله عليهم فرصة يلتقون فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استغلوها أحسن استغلال، فيجلسون معه صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي البيوت أو خارجها. وكان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتكريم يذكرهم بالله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويربيهم على مكارم الأخلاق. ولا عجب أن تلكم الحلق الإيمانية سبباً في رحمة الله ونزول سكينته على المؤمنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها المسلمون، لقد حثنا الإسلام على أن تكون لقاءاتنا عامرة بذكر الله، بعيدة عن كل ما يسخطه. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعلى المسلم أن يضبط نفسه قولاً وفعلاً، فهو مسؤول عن كل ما يصدر منه، والله جل شأنه يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً. وهنا يأتي تحذير الشرع الحنيف من أن يقع المسلمون في أمور ينبغي لهم تجنبها في اجتماعاتهم كسوء الظن والغيبة والنميمة. فالله جل شأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة يا عباد الله آفة العلاقات ومفسدة المودات، فهي من أسرع الطرق إلى هدم الأخوة وإثارة العداوة. عباد الله، يجدر بالمرء وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس أن يلتزم بالصدق في الحوار، وأن يتجنب الكذب واللغو وترويج الإشاعات،
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. ومما يجعل المؤمن تحليه بالتواضع أمام إخوانه، فلا يتعالى ولا يمشي بينهم بالغرور، وإذا تكلم خفض صوته وأحسن حواره وتلطف في خطابه. وقد أمر ربنا جل شأنه بذلك فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا أن الأدب في التعامل يرفع شأن أصحابه، أما الصخب والخصام فيذهب البركة كلها. والله جل شأنه يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده الشاكر لإحسانه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لقاءاته مع الناس مثلاً أعلى في الهداية والأدب، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه يقبل عليهم بوجهه، ويشرك الجميع في الحديث، فيسمع الصغير والكبير، ويربي أصحابه على الأدب والحكمة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فظاً في القول ولا غليظاً في الطبع، والله تعالى يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعلمهم ولا يثقل عليهم، ويتعهدهم بالمواعظ ليشتاقوا إلى العلم. وعلى هذا نهج أصحابه رضوان الله عليهم، فهذا عبد الله ابن مسعود يذاكر الناس العلم في كل خميس، فقال له أحد أصحابه: لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وكان يجالس أصحابه بالحلم والحياء، ويربيهم على السكينة والوقار، فلا صخب ولا رفع للأصوات. والله جل شأنه يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فاتقوا الله عباد الله، ولنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولنجعل لقاءاتنا منابر للذكر، وميادين للعلم، ومحاضن للقيم، ولنتجنب كل ما يفسدها من لغو أو معصية. وليكن شعارنا قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلاً عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلاً منا لساناً صادقاً ذاكراً، وقلباً خاشعاً منيباً، وعملاً صالحاً زاكياً، وإيماناً ثابتاً راسخاً، ورزقاً حلالاً طيباً واسعاً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، اللهم ثبِّتهم واربِط على قلوبهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم يا رب العالمين. اللهم ربَّنا احفَظ أوطاننا وأعِزَّ سلطاننا، وأيِّده بالحق، وأيِّد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبِغ عليه نعمتك، وأيِّده بنور حكمتك، وسدِّده بتوفيقك، واحفَظه بعين رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك استغفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار. اللهم اغفِر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: العروة الوثقى، العروة الوثقى. برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وحديث هذه الحلقة بعنوان التربية الوقائية. الوقاية لغة وقاه، أي صانه وحماه. ووقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى. وللوقاية من الأمراض نستخدم التطعيمات الوقائية، كتطعيم الأطفال عند الولادة والتطعيم قبل الذهاب لأداء مناسك الحج. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. وكما نهتم بالوقاية الصحية، لا بد لنا أن نهتم بالوقاية في الجانب المعنوي عن طريق أخذ الاحتياطات والتدابير الإسلامية من الكتاب والسنة، التي تحمينا وتحمي المجتمع من المعاصي والآثام والفتن. الوقاية هي صيانة فطرة الإنسان وحمايتها من الانحراف، وأخذ الاحتياطات والتدابير الشرعية التي تمنع من التردي في خبائث العقائد والأخلاق وسائر الأعمال، ليظل الفرد مهتديا على الصراط المستقيم، مطبقا للتوجيهات الإسلامية التربوية لحمايته من الانحراف وتقوية إيمانه وحماية المجتمع من مساوئ الأخلاق. وبما أن كل مولود يولد على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، فإن من واجبنا وقاية الفطرة وحمايتها والمحافظة عليها لتبقى صافية نقية موحدة لله تعالى، مطيعة له جل جلاله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يولد موحدا لله تعالى، مؤمنا به، لكن عندما يكبر فإن البيئة الملوثة التي يعيش فيها تؤثر عليه وتغير عقيدته وأخلاقه. ولهذا يجب على الوالدين المحافظة على هذه الفطرة. وقد اشتمل القرآن الكريم على المبادئ والقيم والتوجيهات الربانية التي تحافظ على سلامة الفطرة عند الإنسان وتتعهدها بالرعاية والتوجيه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وتحرص التربية الإسلامية على حماية الفرد المسلم والمجتمع المسلم من الوقوع في حبائل الشيطان. واشتملت سورة الحجرات على أساليب تربوية ربانية وقائية لحماية المسلم من الزلل والتردي في مهاوي الانحراف، ووقاية المجتمع من التفكك والانحلال عبر تدابير وقائية شرعية تربط القلب بالله تعالى. ففي سورة الحجرات الأمر بتقوى الله عز وجل والالتزام بأحكامه وشريعته واحترام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، والتثبت من الأخبار، والإصلاح بين المسلمين، وقتال الفئة الباغية، ووقاية المجتمع من كل أسباب التفكك كالغيبة والسخرية والقطيعة والإشاعة، وتقرير مبدأ المساواة والتمسك بأخوة الإيمان، وأن من يقدم رأيه أو رأي قبيلته أو رأي القرابة على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يتق الله عز وجل حق تقاته. وهم الذين قال الله تعالى في حقهم في الآية الكريمة الأولى من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأن الميزان الحقيقي الذي يوزن به الناس لا يتعلق بظواهر الأشياء من الأمور المادية، وإنما الميزان الحقيقي هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولنعلم أبناءنا بأن السخرية من الآخرين واللمز والهمز والنبز وسوء الظن والتجسس والغيبة من الصفات المذمومة التي نهى الإسلام عنها، لأنها تورث الفرقة والتمزق والكراهية والبغضاء بين المسلمين، ويتسلط عليهم الأعداء. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الإيمان بالله تعالى، فهو الوقاية من الذنوب والمعاصي، وتربية الأبناء على التثبت من سلامة المعلومات والتأكد من صحة الأخبار والتثبت من قائلها قبل نقلها أو نشرها، حيث يترتب على ذلك مسؤولية قانونية ومسؤولية أمام الله عز وجل، وفي ذلك وقاية من اتهام الناس. كما يجب على الوالدين والمربين تحذير الأبناء من الصفات المذمومة من خلال إزالة المسببات التي يتخلق بها بعض الأفراد، وذلك بسرد القصص أو استخدام أسلوب ضرب الأمثال أو الأسلوب الموعظة والترغيب والترهيب والنصح. وضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي لمواجهة ومكافحة الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع المسلم، كالتنمر والاعتداء على الآخرين وسرقات المنازل والسيارات والمحلات التجارية، من خلال التعاون مع الجهات الأمنية، ومن خلال معرفة الدوافع والأسباب لارتكاب تلك الظواهر، وتحديد التدابير الوقائية التي تحد من ارتكاب الجرائم والدوافع التي من أجلها ارتكبت الجرائم، وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة وتسخيرها في خدمة التربية الوقائية وإبراز جوانبها الإيجابية. والمدرسة لها دور، والمسجد له دور، وكذلك النادي، كل المؤسسات التربوية لابد أن تعنى بهذا الأمر جانب التربية الوقائية. ومما ينبغي تربية الأبناء في التربية الوقائية الوقاية من الذنوب والآثام بغض البصر واللباس الساتر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالأمر بغض البصر وعدم إطلاق النظر فيما لا يحل هو إجراء احترازي ووقائي لما يترتب عليه من أضرار عظيمة كألم القلب وشقاء النفس وما قد يفضي إليه من الفواحش والمنكرات. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج وقاية للشباب من الوقوع في الفتن والمحرمات، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. فالزواج وجاء، وقاية من الوقوع في الفواحش والمنكرات، والزواج نصف الدين، وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في النصف الآخر من دينه. ومن التربية الوقائية أيضا تعليم الصلاة ومتابعة الأبناء في المحافظة عليها، فالصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي وقاية للمسلم عن الفواحش والمنكرات إذا أداها بالخشوع والخضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأمر بالصلاة قبل التكليف من باب التعويد والتدريب لهم في صغرهم لكي لا تثقل عليهم إذا كبروا، وكذلك الأمر بالتفريق بينهم في النوم وقاية لهم من الاطلاع على عورات بعضهم. ومن التربية الوقائية للأبناء بيان أضرار أصدقاء السوء على دينهم وخلقهم، وذكر بعض صفاتهم لكي يحذروهم، وإعانتهم على اختيار الأصدقاء الطيبين من الأقرباء والجيران، واختيارهم من المسجد. فالذي يحافظ على الصلاة علامة الإيمان، هذا هو الصديق الذي نختاره لأبنائنا. فمن يحافظ على صلاة الجماعة نأمنه على أبنائنا. ومما يجب أن نقي أبنائنا منه الأفكار المنحرفة والضالة عن صلاة الله المستقيم، وكذلك التحذير من الإلحاد والملحدين والتنصير والنسوية. فعلى الوالدين تحذير الأبناء من خطورة هذا الفكر المنحرف بالدليل من الكتاب والسنة، ومن خلال سرد القصص ومآل من انحرفوا عن طريق الله المستقيم، لئلا يقعوا فريسة سهلة لشبههم وضلالهم من حيث لا يشعرون. وعليهم معالجة الخطأ قبل استفحاله، فالأبناء يقبلون التوجيه والتربية، ولكل ما ينقش في قلوبهم فإن عودوا الخير وتعلموه نشأوا عليه. فلنحرص على بذر الفضائل وغرس المكارم والمحامد والأخلاق الحسنة في نفوس أبنائنا، وعلينا متابعة ما يشاهدون ومع من يتواصلون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع تحديد وقت لاستخدام الأجهزة اللوحية وقاية لهم من آثارها السلبية على الصحة والدين والخلق، مؤكدين لهم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح. فالتربية الوقائية مسؤولية الجميع، الآباء والمربين ومؤسسات المجتمع ينبغي أن تعنى بالتربية الوقائية للأبناء. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يحفظهم من كل سوء، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
2: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران، وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان إن واشنطن شنت الغارات بهدف تقويض قدرات طهران العسكرية بصورة أكبر. من جانبها أعلنت إيران عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجمات الأمريكية، مشيرة أن الهجمات استهدفت جسورا ومطارا وخطوط سكك حديدية. أضرمت القوات الإسرائيلية النار في عدد من المنازل والمساحات عند أطراف بلدة بيت يحون بجنوب لبنان، كما شنت غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم روسي كبير على عدة مدن وبلدات أوكرانية. في المقابل قصفت القوات الأوكرانية منطقة بلغورود الروسية، مما أسفر عن مقتل شخص. حذرت تركيا من توسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود لما له من تداعيات اقتصادية على المجتمع الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود الوساطة بين البلدين للوصول إلى سلام دائم. وقعت سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة في العالم لهذه المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. بدأت فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 بتقديم مجموعة من التجارب الترفيهية التي تعرض للمرة الأولى بمحافظة الداخلية، كما يضم المهرجان عددا من المناطق التفاعلية التي صممت لتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية في تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق والأنشطة المجتمعية. أوصى المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين الذي نظمته وزارة العمل بضرورة الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات والتخصص في مجال تجربة العميل وتعزيز الإلمام الرقمي لدى الموظفين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأخيرا شارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس، وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء. المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
0: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
0: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
0: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
0: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
0: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلاً بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي،
4: المشهد الثقافي،
5: المشهد الثقافي،
4: المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية يصل إلى محطته الخامسة، محاضرة في صحار تستذكر المسيرة العلمية للشيخ ناصر الرحيلي، كتاب نقدي يناقش دور المسرح العماني في مواجهة الإرهاب. فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي جلساته الحوارية المخصصة للقصة القصيرة العمانية ضمن مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، الذي يهدف إلى إبراز المنجز القصصي العماني والتحولات الفنية والفكرية للقصة القصيرة في إطار قراءة نقدية لمساراتها الإبداعية واستكشاف تطور لغتها وبنائها السردي ودلالاته، بمشاركة عدد من الكتاب والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي. وقد استضاف النادي الثقافي بمقره في القرم هذا الأسبوع جلسة الحلقة الخامسة من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان، قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية، وهم جوخ الحارثي وبشر خلفان والخطاب المزروعي ومحمد الشحري. أدار الجلسة الناقد الأردني الدكتور محمد عبيد الله، أستاذ الأدب والنقد في جامعة نزوة. في الوقت القادم نستمع إلى جزء من أحاديث وتجارب الكتاب الأربعة التي قدموها عن مسيرتهم القصصية وإجابتهم عن الأسئلة التي طرحت عليهم، ونستمع بدءاً إلى الكاتب جوخ الحارثي.
1: متى يشعر الكاتب أو تشعر الكاتبة بأن الموقف يتطلب قصة قصيرة، أو أن موقفاً آخر يتطلب رواية؟ فما الذي يحدد؟ هل هي يعني خلينا نقول رغبة الكاتب أو يعني تصميم الكاتب، ولا أنه فيه يعني دواعي معينة تتلائم مع القصة أكثر من الرواية أو العكس؟
2: بالنسبة لي يعني كثير من هذه الحدود مصطنعة، وكثير يعني من الكتاب يعني عندما يكتبون يعني تأتي الأشياء يعني حسب الموضوع وحسب الحالة وحسب الرغبة وحسب العجينة التي تشكل منها العمل. فإذا كانت العجينة عجينة القصة فليكن، وإذا كانت على الأقل بالنسبة لي يعني لا أضع حسابات، ليس عندي حسابات أني يعني سأنشر في فترة محددة رواية وسأنشر فترة محددة قصة أو شيء من هذا القبيل يعني. وفي كثير من الأحيان يعني أحس أن هذه الحدود بالنسبة لي يعني غير واضحة حتى بالنسبة لي أنا، لأن ممكن أكون أبدأ في فكرة أظن أنها قصة ثم أرى أنها تصلح رواية، فلا أضع هذه الحدود.
0: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتبة جوخ الحارثي عن مسيرتها مع القصة القصيرة، والآن نستمع إلى مقتطف من حديث الكاتبة بشرى خلفان وإجاباتها عن بعض الأسئلة الخاصة بمسيرتها القصصية.
3: سأضرب مثلا بريشة الطاووس التي قرأت منها أو التي استعرفها دكتور. ريشة الطاووس لا تبتعد كثيرا عن مناخ فكرة مريم دلشاد في رواية دلشاد، هناك خيط يجمعهما. أحيانا يحدث أن تكون الفكرة تنبت في قصة قصيرة ثم تتطور لاحقا وتصبح جزءا من نص أكبر. فهذا الانتقال ما بين القصة القصيرة والرواية أنا أجد في تجربتي أنا شخصيا ومع الأيام ومع تقدمي في العمر إن صرت أفضل إنه رغم أني من الأشخاص اللي دائما أدعي في حواراتي إني أقول إن هناك ضوابط وهناك شروط وهناك كذا، لكن مؤخرا صرت أشعر إن هذه الضوابط والحدود نضعها لأننا نخاف، نحن نخاف الانزياح الذي يحدث في داخلنا أثناء الكتابة، بينما الكتابة في حد ذاتها هي أساسا تحرر من هذه الأطر اللي أنت تضعها لنفسك. ربما يحتاج الموضوع كما نقول دائما في ورش العمل، اتقن القواعد ثم اكسرها، ربما هناك الشجعان الذين يكسبونها مبكرا، ربما يتأخر آخرون، لكن بالنسبة لي القصة القصيرة أنا شخصيا هو المكان الذي أذهب إليه كي أستريح، فالرواية شقاء. فيما يتعلق بالبيئة، نحن أبناء بيئتنا في النهاية، نصوصنا أبناء بيئتها، ندخل نخرج نزيد، يعني الواحد فينا قد يتوغل أحيانا يأخذ تفصيلة مثل الفلج مثلا والحياة القروية عن زهران القاسمي، وزهران ليس فقط يتحدث عن الماء، في روايات الأخرى هو يتكلم عن تفاصيل أكثر، في أشياء أكثر وأشياء يمكن يندر الالتفات إليها مثل تربية النحل، مثل قنص الوعول، لكنه في الحقيقة لا يتكلم عن هذا. نحن عندما نتكلم أو البيئة التي تجدها واضحة داخل نص الروائي، نحن لا نتكلم عن البيئة لأن نحن لسنا في الحقيقة مشغولين بما قد يراه الشخص العادي اللي يتبلى ذلك البيئة، نحن مشغولين بالسؤال الإنساني الذي يكون خلف هذا الوصف الذي قد يكون وصفا خارجيا. فالقناص مثلا زهران ليس معنيا بصيد الوعول، وإن كان يصفه أن يصف المغامرة، لكنه هو مشغول بالسؤال الإنساني. نعم نحن نتأثر بالبيئة ونكتب عن بيئتنا، لكن نحن لسنا مشغولين بنقل هذه الصور عن البيئة، نحن أكثر انشغالا بسؤال الإنسان نفسه.

0: بطريقة غير عادية، بمعنى أن أوقات يلفتني شيء معين يشدني كثير فألتقطه أكتب عنه على حسب هذا الموضوع. في أوقات يكون ممكن تكثيفه في قصة قصيرة جدا، ممكن في قصة قصيرة. نمر في كل لحظة بمواقف، نتذكر أشياء، نتخيل أشياء، فأعتقد كتابة القصة أشعر بنفسي شخصيا يعني هي دفاع إنساني في مواجهة العالم، أشياء لا أستطيع تغييرها، أشياء بغيضة جدا تتحكم في مصائرنا، وأعبر عنها بالفن.
1: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب الخطاب المزروعي عن مسيرته القصصية، والآن نستمع إلى جزء من حديث الكاتب محمد الشحري عن تجربته مع القصة القصيرة وإجاباته عن بعض الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة.
2: أنا سأشبه القصة القصيرة والرواية بالسكن، يعني أحياناً يجد المرء راحته في الغرفة، وأحياناً أيضاً يجد مساحته للانتقال في الشقة، حينما ينتقل بين الغرف الأخرى يجد راحته أكثر، والغرفة أيضاً بالنسبة له أيضاً ملاذ، هكذا يعني ينتقل بين الأشكال السردية في الواقع. القصة القصيرة صعبة بالنسبة لي، أنها مكثفة أكثر من الرواية. الرواية بإمكانك أنت أن تطول فيها بناء على الأحداث، أيضا هناك أحداث لا تتصع لها، لا تتحملها الرواية، وهناك أحداث أيضا لا تتحملها القصة القصيرة، فلذلك هي تحتاج إلى أن يكون تعدد الأصوات فيها أكثر من الاثنين. مثلا تعدد الرواية الأصوات في الرواية أكثر في القصة القصيرة، لا يتحمل أكثر من صوت، وأعتقد أنه هكذا بشكل موجز.
3: بالنسبة للكاتب الكتاب البيئة، أنا أظن على أنه البيئة العمانية اللي مكتوب عنها إلى حد الآن، وربما عمم هذا السؤال هذا الحكم على ظفار بالذات، لأنه في الميثولوجيا لدينا، وأنا منطلق من قصص من لغة أخرى. بالمناسبة أنا تعلمت اللغة العربية في الصف الأول بعمر 6 سنوات، لما تحدث العربية إلا في المدرسة كانت اللغة الأم هي الشحرية، وهي التي أعبر بها. في هذه اللغة تحمل الكثير من القصص والحكايات التي تتحدث عن البيئة نفسها، عن صراع بين البيئة، أنه هناك قمة في الجبل تزاعلت مع الجبل نفسه فذهبت إلى البحر، ثم أهدثها البحر قطعة من أهدها البحر قطعة من الأحجار البيضاء مثلا، هذا في رأس دينجري. وقس على ذلك الكثير من الحكايات والقصص التي تدور حول البيئة نفسها، حول المكان الذي انتقل، الجغرافيا التي تنتقل. فأظن على أنه إلى حد الآن لم يكتب عن البيئة مع الكثافة الجغرافية في النص الأدبي العماني، إلى أنه البيئة العمانية لا تزال، أنا برأيي هذا حكم، ربما أكون يعني مصيب أو مخطئ فيه، ولكن هذا بالحقيقة أنا أرى أنه البيئة لم يكتب عنها إلى حد الآن كما يجب.
1: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب محمد الشحري عن تجربته القصصية ضمن الحلقة 5 من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية التي أقيمت هذا الأسبوع في النادي الثقافي.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم مجلس صحار الثقافي هذا الأسبوع محاضرة حملت عنوان قراءة في سيرة الشيخ ناصر بن ثاني بن جمعة الرحيلي، أضاءت أحد أعلام عمان الذي كان لهم حضور بارز في ميادين العلم والقضاء والفقه والإصلاح الاجتماعي. قدمت المحاضرة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزجالي الباحثة في التاريخ العماني، وتناولت خلالها أبرز مراحل حياة الشيخ ناصر بن ثاني الرحيلي، مستعرضة جهوده العلمية والفكرية وما خلفه من نتاج معرفي يعكس اهتمامه بالتأليف والتوثيق وحفظ العلوم. في القادم من الوقت نتعرف أكثر على هذا النتاج وإسهاماته العلمية عبر حوارنا مع الدكتورة هدى الزجالي. مرحبا بك دكتورة هدى معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك أستاذ الفاضل.
0: حياك الله دكتورة هدى. بدءا، من هو الشيخ ناصر الرحيلي وما الذي يجعل حضوره مميزا في تاريخ عمان الثقافي والفكري؟
1: الشيخ ناصر بن ثاني بن جمعة بن هلال الرحيلي السحاري يعد علما من أعلام مدينة سحار. ولد ونشأ وترعرع طيلة حياته في مدينة سحار، لكن حقيقة لم يعرف على وجه الدقة والتحديد سنة مولده أو مكان إقامته في سحار، وكذلك أيضا لا يعرف على وجه الدقة سنة وفاته، ولكن من خلال مؤلفاته يفهم من قوله بحديثه عن الإمام بالعرب بن سلطان أعزه الله وارتضى بأنه قد عاصر الإمام، فيبدو من ذلك بأنه عمر طويلا، بأنه يعني شهد مراحل متعددة من حياة عدد من الأئمة اليعاربة. الشيخ ناصر الرحيلي ينتسب إلى أسرة آل الرحيل في سحار، وهي أسرة علمية عريقة ومعروفة حازت العلم جيلا بعد جيل، واشتهر منها عدد من العلماء وخاصة في العلوم الدينية وفي مجال الفقه. ولم يكن الرحيلي يعني هو آخر من اشتهر من هذه الأسرة، هناك من جاء من بعده من سلالته، منهم الشيخ ثاني بن ناصر الرحيلي والعلامة محمد بن سيف، أيضا كلهم من سلالة الشيخ ناصر الرحيلي، فهو يعد من علماء القرن الحادي عشر الهجري وبداية القرن الثاني عشر الهجري.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني يوصف الشيخ ناصر الرحيلي بأنه فقيه ومؤرخ في آن واحد، لنتحدث عن تأثير هاتين الصفتين وجمعه بين الفقه والتاريخ على إنتاجه العلمي.
1: حقيقة يعني ما يميز العلماء العمانيين في تاريخ في تلك الفترات التاريخية بأنهم جمعوا عدد من أصناف العلوم، لم يعني يتخصصوا في علم واحد، وهذا يعني نشير فيه إلى علماء الموسوعيين أو ما نسميهم العلماء الموسوعيين. نعم، فالشيخ الرحيلي عرف بأنه كان عالما جليلا متمكنا في العلوم الدينية وخاصة الفقه، بالإضافة إلى كونه يعني مؤرخا ترك لنا إصدارا واحد في التاريخ، ولكن يعتبر يعني هذا الإصدار من القيمة العلمية المتفردة التي يعني لم نجد لها مثيلا في تلك الحقبة التاريخية المهمة، فقد ترك وراءه حقيقة إرثا علميا دينيا وثقافيا وفكريا وتاريخيا. هذا الفكر اليوم يعني جسد في تلك الفترة عمق المعرفة الإسلامية والتاريخية في عمان في بداية عصر اليعاربة، كما أنه أيضا يعني ساهم بشكل كبير في ازدهار الحركة العلمية والثقافية، على اعتبار أنه كان من أهم عناصر الدولة في وخاصة في مدينة سحار في تلك الفترة.
0: نعم، نقترب من هذه الإسهامات الفكرية، ماذا عن هذه الإسهامات التي قدمها الشيخ ناصر الرحيلي للمكتبة العمانية دكتورة هدى؟
1: حقيقة يعني كما نقول بأنه من أبرز أعلام عمان في القرن الحادي عشر الهجري والثاني عشر الهجري، على اعتبار أنه كما أسلفت أنه كان فقيها وكان مؤرخا، فنجد أنه من خلال الكتابات والمخطوطات التي تركها لنا الشيخ الرحيلي كانت يعني تمثل مرحلة مهمة جدا في انتقالية نحن نعتبرها في التاريخ العماني، وفترة كانت نوعا ما يعني يشوبها الكثير من الغموض، على اعتبار أنها بداية دولة اليعاربة مع وجود الاستعمار البرتغالي أيضا في المنطقة، الثقافة لم نجد للأسف كتابات محلية تؤرخ لتلك الفترة الحرجة من تاريخ عمان، فأن يبرز الشيخ ناصر الرحيلي إضافة إلى يعني آخرين وهم قلة في هذا المجال وفي الكتابة في هذا الجزء من التاريخ العماني، لهو يعتبر يعني شيء مهم جدا أساسا في تاريخنا. ولذلك حتى الشيخ الرحيلي نفسه لما نبحث عنه في المصادر العمانية لا نجد إلا النزر اليسير الذي يعطينا فكرة عن حياة هذا الإنسان وعن المرحلة العلمية أيضا له. يعني لما نبحث مثلا عن شيوخه والذين أخذ العلم منهم نجد في مقدمتهم يمكن من الأسماء القلة اللي وجدناها الشيخ خميس بن سعيد الشقطي، وهو من قادة الإمام ناصر بن مرشد. فيعني حتى المشايخ الذين أخذ منهم العلم أيضا لا نستطيع أن احنا نجد معلومات كافية عن هذا الموضوع. رغم ذلك اليوم الشيخ ناصر الرحيلي هو موجود وحاضر بقوة في العديد من المصادر العمانية. مثلا نجده في كتاب إتحاف العيان في تاريخ بعض علماء عمان، أيضا ذكر بأنه ذلك الشيخ الفقيه. وأيضا نجده مثلا في مخطوط كتاب جامع الخيرات للشيخ سالم بن راشد القصابي البهلوي بأنه كان عاملا في سحار كما سنذكر لاحقا، وهكذا. فورد اسمه وتردد في عدد من المصادر العمانية سواء كانت الدينية أو سواء كانت التاريخية، هناك إشارات له. ويمكن الجميل هنا يعني أستاذي أن نقول أنه كان له دور علمي كبير جدا، ليس فقط في مسألة التأليف، حتى في مسألة تشجيع نسخ الكتب والاهتمام بتأليفها وكتابتها. سنجد أن اسمه يتردد بعبارة الناسخ له، أن نسخت له العديد من المخطوطات في ذلك الوقت ككتاب بيان الشارع، كتاب التسهيل في الفرائض، كتاب جامع التبيان. فأن يكون له اهتمام أيضا في جمع المخطوطات أن تنسخ له، هذا أيضا تحسب إليه أيضا من الناحية العلمية بأنه كان يعني حريص على اقتناء هذه الكتب وأنها تظل أيضا لعمان و لأجيالها جيلا بعد جيل كإرث يعني.
0: نعم علمي. نعم دكتورة هدى، وأيضا يعني من ضمن المخطوطات المنسوخة للشيخ الرحيلي ذكرت في المحاضرة مخطوط لقط الآثار المؤلف بصحار، والذي كان مجهول المؤلف أو المؤلف في البداية. نتحدث عن هذا المخطوط والأهمية التي يشكلها.
1: حقيقة مخطوط لقط الآثار المؤلف بالسحار يعتبر من أهم المؤلفات التي تركها الشيخ ناصر الرحيلي. هو في الأساس كتاب فقهي. هذا الكتاب حقيقة يعني ظل مجهول، لم يعرف من هو المؤلف لفترة طويلة. وهو على فكرة يعني إذا أراد الباحثين يتعرفوا عليه هو محفوظ في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي في السيب. وهذا المخطوط يعني في البداية يعني ثارت حوله آراء كثيرة، من هو المؤلف؟ هناك بعض الآراء بأن المؤلف، هل كان المؤلف الشيخ عبد الله بن بشير الحضرمي السحاري أم أنه الشيخ ناصر الرحيلي؟ هناك آراء كثيرة، إلى أن تم تحقيقه ونشره من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في عمان عام 2024، إلى أن تثبتوا بأن المؤلف الفعلي له هو الشيخ ناصر الرحيلي. طبعا هذا الكتاب هو مدونة فقهية، وممكن أيضا نعتبره هو كتاب موسوعي يعكس لنا واقع المجتمع العماني في ذلك الوقت، تفاعل المجتمع مع الجوانب الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية خلال القرن الحادي عشر الهجري. يعني بالرغم أنه حول كثير من الموضوعات الفقهية إلا أنه أيضا يمثل أهمية ليست بالهينة لكل الباحثين على اختلاف التخصصات. أيضا هو يحوي على جانب مهم جدا من التاريخ العماني، خاصة مسألة نشأة بداية دولة اليعاربة في عهد الإمام ناصر بن مرشد وما رافقها من أحداث يعني تتعلق بالاستعمار البرتغالي لعمان في تلك الفترة. أيضا من الأشياء المهمة في هذا المخطوط هو إشارات لمدن في ساحل عمان الشمالي كما تسمى سابقا، وأحداث حدثت فيها كمدن الصير ودبا وخرفكان وجلفار في ذلك الوقت، وإضافة إلى احتوائه على عدد كبير جدا من أسماء الأعلام العلماء العمانيين المتأخرين والمتقدمين، وهذا قد لا نجده أيضا في مصادر أخرى سواء كانت فقهية أو تاريخية. من أهم الأشياء أيضا التي حواها هذا المخطوط هو ما يعرف بفقه النوازل، سواء كان على شكل مسائل فقهية أو أحداث تاريخية تضمنها الكتاب في مضامينها أو حتى في ملاحقه الأخرى. إذا يعني نقدر نقول أن هذا المخطوط تطرق لجوانب دينية، تاريخية، سياسية، إدارية، اقتصادية، اجتماعية. هو كتاب موسوعي إنجاز التعبير، مهم لكل الباحثين في شتى التخصصات. تفرد الكتاب بأمور لم نجدها في غيره. يعني لما نبحث اليوم عن مثلا حدود مدينة سحار في بداية عصر اليعاربة، سور مدينة سحار لم يتحدث عنه أي مصدر تاريخي سوى كتاب الرحيلي ومخطوط الرحيلي. أيضا أشياء كثيرة جدا يعني نستطيع أن نقول أن أنه تفرج بها، وخاصة موضوع الأفلاج، الباحثين المتخصصين في هذا المضمار لمن أراد أن يعرف معلومات كثيرة وموسعة عن الأفلاج، مسائلها، تعريفاتها، أهم مسمياتها في ذلك الوقت، عليه بكتاب الشيخ ناصر الرحيلي لقط الآثار المؤلف بسحار.
0: نعم، وأيضا إسهاماته في توثيق بعض المراحل التاريخية. دكتورة هدى، يعني ماذا عن الدور الذي قام به الشيخ ناصر الرحيلي في توثيق مرحلة قيام دولة اليعاربة؟
1: نعم، هذا الدور الذي أشرت إليه الآن تمثل في مخطوط آخر وفي كتاب آخر للشيخ ناصر الرحيلي، وهو رسالة في خبر افتتاح دولة الإمام ناصر ابن مرشد لمدينة سحار وولاتها. هذه الرسالة كانت هي ضمن التقييدات في مخطوط لقط الآثار، وهو يعتبر مصدر تاريخي بالغ الأهمية، لأنه انفرد بذكر أحداث تاريخية غير مسبوقة لمدينة سحار وغيرها من المدن العمانية في بداية دولة اليعاربة. يعني اليوم الكتاب محقق من قبل مركز ذاكرة عمان 2016، رغم أنه كتاب صغير في 44 صفحة، لكنه يعتبر أقدم أثر مكتوب تحدث عن جهود الإمام ناصر في افتتاح مدينة سحار وعدد من المدن الساحلية الأخرى، بداية ب 1053 هجرية بقيادة الوالي حافظ بن سيف. أيضا يعني الأجمل فيه معلومات متفردة، من ضمنها ولاة سحار في ذلك الوقت في عهد الإمام ناصر بن مرشد وأيضا الإمام سلطان بن سيف اليعربي. أحداث كثيرة ذكرت في بيعة الإمام ناصر بن مرشد، وأشياء كثيرة وتقييدات كثيرة لا نجدها في مصادر التاريخ الأخرى. وهنا يعني فقط أشير لنقطة مهمة جدا، يعني يمكن هذا الكتاب الذي تحدث فيه عن فترة بداية دولة اليعاربة ارتبط بشخصية مهمة جدا في تاريخ سحار أيضا الثقافي، وهي الشيخ عبد الله بن خلفان بن قيصر السحاري، مؤلف مخطوط يسمى سيرة الإمام ناصر بن مرشد. والجدير بالذكر أن الشيخ ناصر الرحيلي هو من اقترح على الشيخ عبد الله بن خلفان السحاري أن يؤلف هذا المخطوط عن سيرة الإمام ناصر بن مرشد، وكان ربما يعني العلاقة الوثيقة اللي ربطت بين الشخصين، العلاقة العلمية، لدرجة أنه الشيخ عبد الله بن خلفان بن قيصر يصف شيخنا ناصر الرحيلي بقوله الشيخ الكامل، إشارة إلى مكانته العلمية بين علماء عصره سواء في سحار أو في عمان بأكملها في ذلك الوقت.
0: نعم، هذه إشارة في غاية الأهمية. يعني دكتورة هدى، في مسألة توثيق الأحداث يعني والإسهامات التي قدمها الشيخ ناصر الرحيلي، هل كان في توثيقه للأحداث وكتاباته عنها شاهدا عليها أم مجرد ناقل لها؟
1: حقيقة كل المخطوطات التي ذكرناها منذ قليل هي تؤكد لنا بما يعني يقطع الشك أنه كان شاهد عيان على تلك الأحداث، وكما قلت لك بأن ذلك هو تفرد للشيخ ناصر الرحيلي، لأننا لا نجد مصادر تاريخية عمانية أخرى تعتبر شاهد عيان كما هو نقل، فهو كان شاهد عيان، كان في خضم هذه الأحداث، لكن هو يعني صحيح أنه لم يسردها بتوسع كبير، لكن تبقى هي المصادر التاريخية الوحيدة لهذه الفترة وشاهد عيان على تلك الأحداث المؤثرة في تاريخ عمان، هي سدت لنا اليوم جزء كبير من الثغرة الموجودة في المكتبة العمانية في هذا الجانب.
0: نعم، أخيرا دكتورة هدى، نتحدث عن الدور السياسي والإداري الذي قام به الشيخ ناصر الرحيلي في الفترة الأولى من دولة اليعاربة.
1: حقيقة على اعتبار أن الشيخ ناصر عاصر بداية دولة اليعاربة، وكما قلنا في مخطوطه أشار إلى هذا الأمر وإلى بيعة الإمام ناصر بن مرشد، وتفرد أيضا بتأكيد على تاريخ البيعة ومكانها وكل ما يخص بذلك. فدوره السياسي ارتبط بشكل كبير جدا بمدينة سحار، حيث أنه نجد أن بعد أن فتحت مدينة سحار على يد الوالي حافظ بن سيف الرستاق الذي كان واليا على لوى في تلك الفترة عام 1053 وتم تخليصه من البرتغاليين، كان الوالي حافظ بن سيف حريصا على أن يثبت حكم الإمام ناصر في مدينة سحار، فيقال بأنه بنى فيها حصنا وترك فيها بعض العسكر وعين فيها عاملا، وقد أشارت المصادر التاريخية أن ذلك العامل هو الشيخ ناصر بن ثاني الرحيلي. فيعني لثقة السلطة الحاكمة بهذه الشخصية، وقد ارتأى الإمام بأنه خير شخص يعني يساهم في حفظ السلطة السياسية هنا، وبعد طرد البرتغاليين وتثبيت سلطة اليعاربة فيها، فاختير ليكون عاملا من قبل والي سحار عليه، وظل فترة طويلة حقيقة في هذا المنصب، ومن توالى بعد ذلك من ولاد سحار كانوا حريصين على أن يظل الشيخ ناصر في هذا المنصب المهم جدا. يمكن هذا الأمر هو الذي ساهم بشكل كبير في أنه كان قريب من الأحداث أن يوثق هذه الأحداث التاريخية التي أشار إليها في مخطوطاته القيمة، لأنه نعتبر أن له دور بذلك في تثبيت الحكم السياسي أيضا لدولة اليعاربة في منطقة ساحل عمان، وخاصة مدينة سحار اللي كانت تعتبر من أهم العواصم طبعا. نعم. نحن كما نعلم.
0: نعم. ختاما نشكرك دكتورة هدى بنت عبد الرحمن زجالي الباحثة في التاريخ العماني، وقد سعدنا بالحديث معك عن الشيخ ناصر بن ثاني الرحيلي ومساهماته العلمية والسياسية، ونأمل أن نلتقيك في مناسبات قادمة إن شاء الله. كل الشكر لك دكتورة.
1: ولكم خالص الشكر والتقدير، وإن شاء الله نلتقي في محطات أخرى تاريخية. بارك الله
0: بإذن الله تعالى. حياك الله. مع السلامة.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. صدر حديثا عن الهيئة العربية للمسرح كتاب المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف، لمؤلفيه الدكتور سعد محمد علي التميمي والدكتور سعيد بن محمد السيابي. يرصد الكتاب كيفيات تمثل ظاهرة الإرهاب في المتن المسرحي العماني من خلال دراسة 4 مسرحيات لكاتبين مسرحيين هما عبد الرزاق الربيعي وبدر الحمداني. المزيد عن هذا الإصدار نتعرف عليه عبر حوارنا القادم مع أحد مؤلفيه وهو الدكتور سعيد بن محمد السيابي. مرحبا بك دكتور سعيد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: بارك الله فيك أخي إدريس، وشكرا على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج، يعني اللي نتابع دائما بشغف.
0: حياك الله دكتور سعيد، نبارك لكما هذا الإصدار. وبدءا، كلمة الإرهاب تثير الإحساس بالخوف والقلق والتوتر. دكتور، ما الذي يميز تناول المسرح لهذا الموضوع عن تناوله في وسائل الإعلام أو الدراسات السياسية؟
1: طبعا نتناول، نقدم التهنئة حقيقة للهيئة العربية للمسرح على دعمها طباعة الإصدارات أيضا التي تتحدث عن المسرح العماني، فنحن ولله الحمد يعني محظوظون العام الماضي هذا العام. فالسنة الماضية يعني الهيئة العربية للمسرح دعمت طباعة 19 إصدار مسرحي عماني أو عن المسرح العماني. وهذا العام أيضا ولله الحمد يأتي هذا الإصدار، وإصدار أيضا الأخ والزميل الناقد والكاتب هلال البادي أيضا متزامن إصدارهم بدعم من الهيئة العربية للمسرح. فيما يخص حقيقة هذا العنوان، أولا أتوجه أيضا بالشكر إلى زميلي وأستاذنا العزيز سعد التميمي من جامعة المستنصرية الذي يعني تربط يعني علاقات مميزة في قراءة المشهد العماني، فهو يعني من المتابعين لما ينتج في المشهد العماني ومتعمق في هذه القراءات ولله الحمد، وله أكثر من بحث علمي تناول أيضا مجموعة من الكتابات والدراسات التي كتبها كتاب عمانية. هذا العنوان اختيارنا له كان بناء على بحث علمي اشتركنا أنا والدكتور سعد التميمي فيه ونشر في مجلة علمية، فتعرف المجلة العلمية دائما النشر أو القراءة ضيقة يعني على الباحثين والدارسين المتخصصين. فارتأينا أن يتحول هذا أيضا يعني هذا العنوان إلى يعني كتاب عام ويطبع من الهيئة العربية للمسرح التي هي حاضرة وأكثر انتشارا على مستوى المسرحيين العرب، مع إضافة مجموعة أيضا من النماذج المسرحية الأخرى كتدعيم لهذا البحث العلمي وتوسيعه ليتحول إلى هذه التجربة الكتابية الجديدة التي نتمنى لها يعني من الباحثين والقراء المهتمين بالمسرح العماني أن يعني يقرؤوها ويطلعوا على ما فيها من جديد.
0: نعم، إذن يعني المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف، هذا هو العنوان، لكن يعني سلط الضوء على نصوص عبد الرزاق الربيعي وبدر الحمداني تحديدا، لماذا نصوص هذين الكاتبين؟
1: نعم، بداية طبعا الإرهاب ليس بالضرورة ما قام به الكاتبين يعني العمانيين الآن، هو عن ما يحدث في واقعنا وفي مكتب العماني، ولكن بشكل عام الكتاب هم يستشرفون المستقبل وأيضا ينبهون على مثل الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ربما ستحدث مستقبلا. فطلاعنا ودراستنا وتحليلنا لبنية النصوص التي كتبها عبد الرزاق الربيعي والعزيز أيضا بدر الحمداني كانت هي نماذج حول هذه الظاهرة فقط، فانتقينا واخترنا للدراسة 4 نصوص مسرحية لبدر الحمداني، خيارات من زمن الحرب ومسرحية الجحدول، وللأستاذ عبد الرزاق الربيعي أمراء الجحيم وهيئتها العاصرة.
0: نعم. لنقدم فكرة أوسع دكتور سعيد عما اشتمله هذا الإصدار من فصول وكذلك ما توصل إليه من نتائج.
1: سيهدف إلى رصد كيفية تمثل ظاهرة الإرهاب في المتن المسرحي خلال دراسة هذه النصوص وتفكيكها من خلال طبعا الأسئلة التي طرحتها هذه النصوص.
0: نعم.
1: فهذه النصوص فيها ظواهر درامية إنسانية متشعبة، فتعكس الانتماء والهوية والمقدس والسلطة والمصير، فتدرسها يعني وتفكك كيف يحدث الإرهاب، من هم الإرهابيين، لماذا يتجه هذا الشخص الأقوى في الذي لديه يعني نقص، لديه قصور في الفهم، لديه عدم عمق في قراءة يعني واقع، في قراءة إمكانيات التي حداه الله بها، فيذهب الكتاب المسرحيين إلى يعني دراسة لنفسية هؤلاء الذين توجهوا لهذه الظاهرة، هؤلاء الذين اشتغلوا مع الإرهابيين، هؤلاء الذين دخلوا يعني في العمق. فكما تلاحظ أيضا إدريس من خلال العناوين المسرحية، العناوين أيضا والعتبات الأولى هي عتبات جاهزة، سيارات من زمن الحرب. إذن هذا هو واحد من نتائجات هذه الحروب التي تحدث. آهية والعاصفة أيضا لعبد الرزاق ربيعي هي تحقيق لماذا يذهب، لماذا يدخل الإنسان في هذه العاصفة وهو يعرف يعني نهايتها ونتيجتها يعني. فهذه بعض يعني بعض الأسئلة التي يعني دارت أو تحدثت عنها هذه النصوص. فبشكل عام المسرح في أو النصوص المسرحية هذه لا تقدم حلول لهذه الظاهرة، إنما تضيء العتمة حولها وتفتح منافذ للفهم، لكن هي لا تمنع مثلا الخراب والدخول في هذه الظاهرة، لأنها بشكل عام هي ظاهرة يعني إنسانية لها مرتبطة بظروف يعني معينة سبحان الله تدفع الإنسان للاشتراك والدخول فيها. لهذا وجب التنبيه من الكتاب العمانيين حولها، وجب المسرح العماني أيضا أن يدخل بقوة، لأن الكاتب المسرح العماني هو ليس محدود الجغرافيا ولكن هو أيضا واسع الفكر، هو في محيطه العربي يتفاعل ويعني يتشاكس مع هذا المحيط ويتأثر بهذا المحيط، لهذا تكون يعني كتابات أيضا كتابات يعني إنسانية ربما هي أقرب إلى العالمية. نحن نتضامن مع العالم في هذه الظاهرة، نحن ننتقد هذه الظاهرة، نحن نرفض هذه الظاهرة
0: بكل تأكيد. يعني الدكتور دعنا نضيء هذه الجزئية بشكل أكثر سعة وشمولية عن تناول المسرح لموضوع الإرهاب تحديدا في هذا الإصدار، كيف تناولت النصوص المسرحية هذا الموضوع وكيف عالجت هذا الموضوع؟
1: طبعا يعني الاقتراب من هذا الموضوع من زوايا الكتاب، فكل كاتب في كل نص مسرحي كان له اقتراب معين في زاوية معينة. على سبيل المثال عندما يعني نقرأ مسرحية خيارات من زمن الحرب لبدر الحمداني، نجد حتى أسماء الأبطال الذين اختارهم وانتقاهم بدر، هو اختار مثلا شخصية البطل عرب يعني، ويقصد لا يقصد الضيقة والمكان المحدد أو المحدد، فهو أحفظ الفتل المطلقة في هذا الاسم وزوجته خالدة، فيتحدث عن يعني هاتين الشخصيتين ماذا حدثوا، لماذا دخلوا في هذا هذه المحاولة من التطرف، لأنهم اجبروا يعني ليس بالضرورة الإنسان مخير في بعض الخيارات. فهنا يعني المسرح العماني يقول أو يحاول أن ينبه لا تدفعوا شبابنا إلى هذا الاتجاه، يعني حاولوا أن تشغلوا يعني أوقاتهم فكرهم طموحهم، هذا يعني القطع وهذا يعني الابتعاد عن قراءة المجتمع وتغيراته أيضا هو ينتج هذه الظاهرة. فلهذا المنهج الذي اتخذناه في هذا الكتاب هو منهج سوسيولوجيا والتحليل السوسيولوجي بشكل عام يعني. فربط النصوص المسرحية بالنفق الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي ولدت فيه هذه القضية وهذه الظاهرة. فأيضا يعني لدينا استنطاق للرموز للدلالات للمواقف الفكرية والإنسانية، وبكل تأكيد أيضا المؤلف له أيضا خطاب يحاول أن يقدمه من خلال يعني رفض هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة أصبحت يعني عالمية، مع ما هو أيضا يعني إمكانية أن تكون شبه حلول لها. فهي حلول عبارة عن إجابات على بعض الأسئلة. هذا ما يحاول المسرح العماني أو هذه النصوص أيضا تقديمه للقارئ وتقديمه أيضا للمشاهد عبر تقديم هذه النصوص في عروض مسرحية متنوعة.
0: نعم دكتور سعيد، هل ثمة اختلاف حين مقارنة يعني معالجة المسرح العماني لموضوع الإرهاب بأيضا معالجة ذات القضية في المسرح العربي، أم كانت على ذات النسق والطرح؟
1: ربما تجربة الكاتبين يعني عبد الرزاق الربيع وتجربة بدر الحمداني تجربة طويلة يعني في الكتابة المسرحية في الإنجازات صراحة اللي حققوها، فأعتقد هي من التجارب العربية الكبيرة التي ناقشت يعني هذا المفهوم دون مباشرة. دخلت في هذا المفهوم في نقد الخطاب السائد فيه، في مثلا تتبع آليات تجنيد مثل هؤلاء يعني الإرهابيين، منظومة الإقناع، تحدث أيضا عن العنف، الاغتراب والانفصال عن الواقع، كلها مسببات. ولله الحمد يعني كانت ظاهرة بقوة في هذه النصوص، فهي نصوص يعني قوية متمكنة. لهذا صراحة كان من السهولة لنا نحن كباحثين أن نتتبع هذه الظاهرة وأن نناقشها يعني رمزية عالية بعناصرها بأدوات التعبير والكلمات التي قدمت فيها. لهذا يعني أشعر برضا يعني نوعا ما عن يعني هذا يعني الكتاب، اللي أعتبره أيضا جديد كمعالجة أيضا على مستوى المسرح العرباني.
0: نعم، في هذا الإصدار أو في هذا الكتاب تحديدا اعتمدتم المنهج السوسيولوجي التحليلي، نتحدث عن هذا المنهج دكتور، وما الذي أضافه إلى قراءتكم للنصوص؟
1: طبعا هذا يعني المنهج ينظر يعني يربط النصوص المسرحية بالنسق الاجتماعي والثقافي. نعم. والتي ولدت فيه يعني هذا باختصار ربما المستمع الكريم، ويحاول يعني هذا المنهج أن يبني مرجعيته من خلال أن هذه المادة الأولية التي كتبها الكتاب كنصوص، نعتبر الآن هي كنصوص اللغة، فيها رموز، فيها يعني بنية سردية وجمالية، كيف فككناها من خلال ربطها بالنص المسرحي.
0: نعم.
1: فنجد على سبيل المثال أن هذه الرموز اللي هي ليست يعني كانت بعيدة عن محتواها النفسي أو السوسيولوجي التي أثر على الحوارات.
0: نعم.
1: أن هذه الشخصية كانت داخل يعني يعني كقائد في الحرب ويدخل في هذا المنطق، كأمراء الجحيم أيضا دخل في هذا أيضا المنهج وهذه النظرية، في الجحدول نفس الشيء. فهو يعني محاولة يعني جادة لقراءة، نقول قراءة بنية تفكيكية سوسيولوجية.
0: نعم.
1: لهذه النصوص المسرحية.
0: نعم. أخيرا نتحدث دكتور معك يعني عن الدور الذي يسهم به المسرح في معالجة القضايا الاجتماعية، هل يمكن أن يكون أداة وقاية من التطرف؟
1: طبعا المسرح هو واحد من الأدوات الاتصال، إذا جاز لي يعني القول.
0: نعم.
1: هذه الوسيلة هي ليست فقط مهمتها يعني قاد الحلول.
0: نعم.
1: ولكن التنبيه على هذه الظاهرة، مثلا انتشارها ظاهرة، لماذا انتشرت وكيف يعني نقف على اتساعها ونحاول أن نحد منها. حتى مفهوم الإرهاب أيضا كمفهوم ربما أيضا في التباس، البعض يربطه بدين، البعض يربطه بجغرافيا معينة، البعض يربطه بلون. مطرح يحاول أن يقول أن الإرهاب ليس له لا دين ولا دولة ولا يعني جنس معين.
0: نعم.
1: ظاهرة فكرية يجب أن تعالج فكريا في الأساس. يعني طبعا نحن أيضا ما ينقصنا في هذا الجانب هو يعني غياب الدراسات التحليلية، يعني فمثل هذا الكتاب ربما أيضا يمنح يعني الباحثين والقراء ويعني الدارسين الآخرين أيضا.
0: نعم.
1: أن يذهبوا إلى يعني تعمق أكبر وقراءة نماذج أكبر. فلله الحمد المسرح العماني يعني الآن هناك يعني كم نوعي من الكتاب أيضا يعني حاضرين وينشرون. هذا العام الجمعية العمانية للمسرح دعمت طباعة 12 إصدار ل 12 كاتب مسرحي عماني.
0: نعم.
1: وكذلك العام الماضي وكذلك العوام. فهناك لدينا يعني مادة خاصة ولله الحمد يمكن فيها دراسة بعض الظواهر، التنبيه لبعض الظواهر، وهنا ربما يعني أقرب المستمع الكريم لبعض الأشياء التي قام بها المسرح أو الدراما أو السينما.
0: نعم.
1: مثلا بعض الابتكارات والاختراعات يعني نبه عليه أو أبرزها الدراما والسينما قبل أن تظهر إلى الوجود.
0: نعم.
1: فلأن هنا نحن نلعب يعني بالخيال، وخيال الكاتب خيال غير محدود، يستطيع أن يعني يقدم من خلال تفكيره وطموحه وآماله بما سيكون وبما سيقع يعني مستقبلا. فهذه الجيزة التي موجودة في المسرح وربما غير موجودة في بعض يعني أيضا أدوات الاتصال لما تقدم أيضا أمام الناس مباشرة، التأثير يكون على الحضور مباشرة. فهذا الذي يعني يهدفه المسرح بشكل عام، ونتمنى نائب الكتاب أيضا أن يضيف ولو خطوة أولى لدراسة هذه الظاهرة في المستوى أيضا العربي بشكل عام والخليجي أيضا. نحن لسنا بعيدين عن هذه الظاهرة، وإن كنا الآن غير متأثرين بشكل كبير. فمجرد التنبيه، مجرد أن نحن الكتاب العماني منتبهين لهذه الظاهرة لخطورتها، فهذا يعتبر بالنسبة لي شيء يعني جيد في يعني إضافة من هؤلاء الكتاب الكبار اللي ذكرت.
0: بكل تأكيد بإذن الله تعالى. ختاما نشكرك الدكتور سعيد بن محمد سيابي، وقد سعدنا بالحديث معك حول إصدارك المشترك مع الدكتور سعد محمد علي التميمي، والذي حمل العنوان المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف. ونجدد التهنئة لكما بهذا الإصدار، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة بإذن الله.
1: بارك الله فيكم، وشكرا على دعمكم، وإذا في نجاح بنجاح للمسرح العماني والعاملين فيه وزارة الثقافة والرياضة والشباب وكل القائمين على دعم المسرح العماني.
0: كل شكر لك الدكتور سيد، حياك الله.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. انطلاق مهرجان الجبل الأخضر 2026 ببرامج متنوعة الفعاليات. مؤتمر تجربة العملاء والمراجعين يوصي في ختام أعماله بولاية صلالة بتعزيز القدرات البشرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين. استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير سيب الراشد الجهوري لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية أذربيجان، وذلك خلال استقبال فخامته لسعادته بالمقر الرئاسي في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقد نقل سعادة السفير خلال المقابلة تحية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنية جلالته لفخامة الرئيس إلهام علييف بدوام التوفيق والسعادة، وللشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين اطراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير نقل تحيات فخامته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. وقعت سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة في العالم لهذه المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيداني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أوضح أن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس المنظمة وفي أعمال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي تعكس الحراك العماني لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والانفتاح على التطورات العالمية المتسارعة. وأضاف أن سلطنة عمان عرضت خلال هذه المحافل رؤيتها القائمة على التعاون مع مختلف الدول لبناء منظومة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يوجه تطويره ويعزز الابتكار التقني في إطار يراعي مصالح جميع الدول ويسهم في ترسيخ قيم التعاون الدولي بما يحقق منفعة المجتمع العالمي ويوازن بين الابتكار التقني والحوكمة المسؤولة. بدأت في محافظة الداخلية فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 وتستمر حتى 29 من أغسطس المقبل، وتأتي نسخة هذا العام في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نقلة متواصلة في قطاعي السياحة والتنمية مدعومة بحزمة من المشروعات الحكومية والخاصة التي تتجاوز قيمتها 13 مليون ريال عماني. ويقدم المهرجان مجموعة من التجارب الترفيهية التي تعرض للمرة الأولى بمحافظة الداخلية، من بينها الألعاب الهوائية وواحة النيون والمؤونة العائمة بتقنية الهولوغرام ثلاثية الأبعاد، كما يضم عددا من المناطق التفاعلية التي صممت لتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية وتشمل واحة العائلة وساحة الشباب وعالم الأطفال في تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق والأنشطة المجتمعية. أوصى المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين الذي نظمته وزارة العمل بضرورة الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات والتخصص في مجال تجربة العميل وتعزيز الإلمام الرقمي لدى الموظفين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكدت التوصيات في ختام المؤتمر الذي أقيم في ولاية صلالة بمحافظة ظفار على مدى يومين تحت شعار التوجهات المستقبلية لتجربة العملاء والمراجعين أكدت على أهمية إطلاع المؤسسات في القطاعين العام والخاص على قصص النجاح العالمية والإقليمية والمحلية في مجال تجربة العميل والاستفادة منها وتطبيقها بما يتواءم مع البيئة المحلية والقيم المجتمعية. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس، وناقشت جلسة العمل الأولى مبادرات المنظمة المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، كما شهدت الإطلاق الرسمي للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية فيما خصصت جلسة العمل الثانية لاعتماد قرارات الدورة وانتخاب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة المقبلة. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الدورة في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التعدين بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل والتعاون بين الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والحيوية. وقام وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال الدورة 29 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية بمجمع السياحة الصناعية التابع لمجموعة السهل القابضة بدولة ليبيا، واستعرض الجانبان آليات تنمية الاستثمارات المشتركة وإمكانية جعل السوق الليبية بوابة استراتيجية للصادرات العمانية نحو أسواق شمال أفريقيا وسبل تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان وموانئها العالمية وشبكاتها اللوجستية المتطورة لدعم نفاذ المنتجات المشتركة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، بالإضافة إلى بحث فرص إقامة شراكات صناعية مستدامة تسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعات النوعية ورفع حجم التبادل التجاري الثنائي. اختتم في ولاية الصلالة بمحافظة ظفار البرنامج التدريبي نخذة الذكاء الاصطناعي الذي نظمته مجموعة إذكاء التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى 5 أيام إلى تعزيز جاهزية المؤسسات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين المشاركين من خلال صياغة رؤى قيادية تدعم توظيف هذه التقنيات في تطوير الأداء المؤسسي وبناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة الابتكار وتعزيز التطوير المستدام داخل المؤسسات. دشن مكتب محافظ شمال الشرقية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب مبادرة سبلة شباب شمال الشرقية كمنصة شبابية للحوار والمبادرة والمشاركة المجتمعية، وتسعى المبادرة إلى توفير منصة شبابية للحوار وتبادل الآراء وتمكين الشباب من المشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية والتنموية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الشبابية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية. دشنت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة حزمة مبادرات ومشروعات التنمية للمرأة الريفية تحت شعار ريادة ريفية تمكين إنتاج ونقل للمعرفة. وتستهدف حزمة المبادرات تمكين 1500 امرأة في محافظة شمال الباطنة من خلال مشروعات تنموية تسهم في تعزيز الناتج الإنتاج المحلي ودعم ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، إضافة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز دور المرأة الريفية بوصفها شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق جديدة أمامها لتأسيس مشروعات مستدامة توفر مصادر دخل مستقرة وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. انخفض المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 45% ليبلغ 137 مليون و53 ألف ريال عماني، فيما تجاوزت القيمة السوقية 38 مليار ريال عماني.
1: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، ويغلق عند مستوى 7480 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد نصر مدير الوساطة بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
2: شهد أداء البورصة تذبذبا بسبب تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتجدد الضغوطات، مما انعكس سلبا على بورصة مسقط التي شهدت انخفاضات قاربت 1.5 إلى 2% مدفوعة بتخارج عدد من المؤسسات الأجنبية والخليجية من البورصة. طبعا الضغط شمل معظم القطاعات: القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، القطاع المصرفي.
1: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضا بنحو 45% ليبلغ 137 مليونا و53 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 470 مليون سهم من خلال أكثر من 41 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا لتقارب 38 مليارا و48 مليون ريال عماني.
2: معظم الأسواق الخليجية شهدت تذبذبا نظرا لتأثرها بنفس الظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، فبالتالي الضغوطات المبيعات الأجنبية شملت معظم بورصات الخليج خلال الأسبوع الماضي. أسعار النفط حتى اليوم أزالت مستقرة عن مستويات 84 إلى 85 دولار، أسعار جيدة جدا، لكن نؤكد أنه تفاقم الظروف الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي للأسواق خلال الفترة الحالية.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بأكثر من 91% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بنسبة 16%، كما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث العدد ب20%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من شعلة الرياضة 2026 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، مقدمة برنامجا صيفيا متكاملا يجمع بين الرياضة والترفيه والتفاعل المجتمعي. وتشهد نسخة هذا العام توسعا نوعيا بإقامتها للمرة الأولى على مساحة 3 قاعات للمعارض تتضمن 20 رياضة ونشاطا تفاعليا، بما يعكس النمو المتواصل للفعالية والإقبال المتزايد عليها من الزوار والمشاركين، ويعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الفعاليات الصيفية الرياضية والترفيهية في سلطنة عمان. انطلقت المرحلة الأولى من برنامج الغوص للجميع عبر جلسات تدريبية أسبوعية تتيح للمشاركين التدرج من المستوى المبتدئ وحتى الحصول على شهادة الغوص في المياه المفتوحة، ويستهدف البرنامج 30 مشاركا من ذوي الإعاقة الحركية لإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الرياضية البحرية والتي تسهم في تحسين صحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية. ويأتي هذا البرنامج بدعم من أسياد للنقل البحري وبتنظيم من عمان للإبحار. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: سلطنة عمان تشارك في تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. انطلاق مهرجان الجبل الأخضر 2026 ببرامج متنوعة الفعاليات. مؤتمر تجربة العملاء والمراجعين يوصي في ختام أعماله بولاية صلالة بتعزيز القدرات البشرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحيات خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.

0: للعمارة خلاه يسميه فرخ، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
2: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
3: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
4: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
5: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
4: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
6: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
7: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
8: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
9: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
10: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
11: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
12: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
6: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الكاتب العماني محمد اليحيائي، نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.

0: محمد اليحيائي قاص وروائي وباحث وإعلامي، صدر له في القصة القصيرة خرزة المشي عام 1995، يوم نفضت خزينة الغبار عن منامتها عام 1998، طيور بيضاء طيور سوداء عام 2007، نزهة مارشال عام 2016، البيت والنافذة عام 2017. وفي الرواية صدرت له ثلاثة أعمال روائية هي حوض الشهوات عن دار الانتشار العربي بيروت 2015، الحرب عن دار عرب للنشر والترجمة لندن 2022، حواليس عن دار عرب للنشر والترجمة لندن 2026. اشتغل محمد اليحيائي بالصحافة الثقافية، كما أنتج وقدم برامج تلفزيونية وأفلام وثائقية. نرحب بك محمد اليحيائي في هواء الكتابة.
1: شكرا عزيزي صالح، سعيد أني أكون معك.
0: أهلا بك. سنخصص حديثنا عن عملك الروائي الثالث حواليس، الصادر عن دار عرب للنشر والترجمة 2026. كتب عن الرواية في موقع الناشر: في روايته حواليس يقدم محمد اليحيائي عملا سرديا كثيفا يتقاطع فيه التاريخ السياسي العماني مع أسئلة الحرية والسلطة والذاكرة. تنفتح الرواية على فضاء زمني ممتد من نهايات القرن التاسع عشر إلى تسعينيات القرن العشرين، حيث تتشابك مصائر الأفراد مع تحولات الدولة، وتروى الحكاية من منظور جماعي يتجاوز الصوت الواحد. شخصيات الرواية لا تعيش داخل الحدث فحسب، بل تبدي وعيا مقلقا بكونها شخصيات مكتوبة معلقة على فعل السرد نفسي ومشدودة إلى كاتب يمنحها الوجود أو يسحبه منها. أظن أن تلك الأسطر مدخل تعريفي مناسب جدا للاقتراب من روايتك حواليس.
1: نعم لا أعرف تحديدا، لكنه أنا فقط يعني أخشى من هذا التصنيف أن تكون الرواية تاريخية أو مقارباتها تاريخية أو سياسية.
0: نعم، نحن سنتطرق على إتحال هذه المقتربات في قادم الوقت أيضا. دعنا مثلا نذهب إلى الصفحة 61 من روايتك: ليس من مهمة الرواية تقديم إجابات عن الأسئلة المفترضة، وهي أسئلة لا تخطر بالضرورة في ذهن الكاتب أثناء الكتابة. هذه الكلمات تدعونا أظن أو تحرضنا على لذة القراءة فحسب، عدم طرح ربما أسئلة تتعلق بطرائق الكتابة أو أسلوبك في الكتابة، لكن مع ذلك ربما من دافع أو بدافع الفضول سنسألك بعض أسئلة. دعنا نبدأ من العتبة الأولى من العنوان، يبدو فيه الالتفات طبعا إلى لعبة شعبية شائعة خصوصا بين سكان السواحل في عمان، لعبة الحواليس. أظن أنك في اختيارك لهذا العنوان كما يقال ضربت عصفورين بحجر واحد، أعدت الاعتبار لتلك اللعبة الشعبية، وأيضا ربما هو معبر أو تعبير هذا العنوان عن البناء الفني للرواية، باعتبار البناء أيضا لعب فني خلاق طبعا له علاقة بالمكان.
1: نعم أعتقد ملاحظتك التالية هي مهمة
0: صحيح. نعم، يعني ما الذي، سؤالي، ما الذي استوقفك في معنى الحواليس حتى أنك اصطدت، دعنا نقول، أو التقط هذه الكلمة عنوان لروايتك؟
1: هو ما أشرت إليه أنت الآن صالح، أنه هي الرواية بالأساس هي لعبة، أو هي مجموعة لعب سردية متقاطعة، وفي الأصل هذا لم يكن عنوان الرواية، يعني كان لديها، كان هنالك عنوانان آخران لم أقتنع بهما، العنوان الأول ثم ظل معي طويلا لم أقتنع به فاقترحت عنوانا آخر أيضا لم أقتنع به حتى ظهر هذا العنوان هكذا فجأة. ولأنه أيضا ظهور اللعبة، لعبة حواليس في الرواية، ظهور متأخر كما لاحظت.
0: أيوة، يعني ورد أول ذكر للعبة في صفحة 119. نعم
1: صحيح. بالمناسبة أنت الآن اخترت أيضا المقطع الذي أشرت إليه قبلا، هو أيضا من حوار إذاعي بين المؤلف وصاحب برنامج ثقافي في الإذاعة.
0: نعم
1: وهذه أيضا من المفارقات اللطيفة الآن التي اخترتها أنت، اختيار ذكي أظن.
0: طيب، بما أننا تحدثنا عن الحواليس، يعني ربما نلتقط قليلا من ذكر الحواليس في هذه الرواية. يعني الموضع الأول كما ذكرناه الذي ورد في صفحة 219 يقول القومندان هناك، يقول: الحرب الوحيدة التي خاضها أو عن القومندان هي حرب الحواليس مع بحارة ومزارع ضيان الساحل في السويق تحت سبلة السعف التي تصوتها الشمس دون رحمة. في موضع أو الموضع الثاني ربما هو ورد فيه الحواليس، صفحة 140: الصيادون لا يفعلون شيئا سوى الجلوس على رمل الشاطئ وقضاء الوقت في لعبة تسمى الحواليس، ثم هنالك طبعا شرح للعبة إلى آخره. الشاعرة راما وهبة تكتب عن توظيف هذا العنوان، تسميه عنوان مخاتل، وتقول أن هنالك مفارقة في العنوان، يستعير حيث يستعير الأدب أحيانا من العوالم الهزلية والخيالية مدخلا لطرح أكثر الأسئلة جدية ومعاصرة. ما رأيك فيه؟
1: نعم. قرأت مقال راما وهبة ويعني أحترم طبعا ما كتبت، لكن أنا ككاتب يعني عندما كنت أكتب هذا العمل لم يكن يخطر في بالي كل هذه القراءات، كل هذه الآراء. لم أقصد أن يستعير الأدب فلكلور أو ألعابا شعبية. أي على الإطلاق يعني، لكني أنا أحترم وأقدر كل الآراء التي تقال. وهنالك أيضا من كتب عن هذه الرواية، أيضا صديقنا الروائي اليمني علي المقري. كتب أيضا مقالا حول هذه الرواية، لا أعرف إذا كنت اطلعت عليه. أنا أحترم جميع الآراء التي مثلا قرضت في الرواية التي اعتبرتها رواية لا بأس بها جيدة، أو التي قالت فيها رأيا ربما ناقدا. أيضا صديقنا هلال البادي أيضا علق على هذه الرواية وعمل إشارة نقدية فيما يتعلق بالزمن، وقال أنه أن الزمن لا أعرف، قال ربما غير واضح أو لا توجد متاهة، هو قال أن الزمن متاهة. واستوقفتني أنا بالمناسبة، تهمني أكثر الملاحظات الناقدة، تهمني جميع الملاحظات، لكن أكثر ما يهمني ما يكتب أو ما يقال هي الملاحظات الناقدة. واستوقفني ما قاله هلال البادي على إيجازه. أحترم كثيرا ما قال، لكني أيضا لا أتفق معه، لأنه في الحقيقة الزمن ليس متاهة أو ليس غامضا أو ليس، هو أنه ليس زمنا عموديا.
0: بالضبط، أنت وضحت في أكثر من لقاء بأنه زمن متشظن. صحيح. وأنه ليس أفقي أو عمودي كما تقول.
1: نعم، إيه ليس عموديا ولا أفقيا، ولكنه هو يعني أنه أنا في رأيي، أنا اشتغلت يعني بمعنى كنت حريص، كنت دقيق أيضا على موضوع الزمن في هذه الرواية على وجه الخصوص. فهنالك زمن، ربما يكون على مدخل جيد الحديث، هنالك زمن الرواية وهو 20 عاما، وتم التذكير حتى لا يحدث هذا الخلط أو هذا الانتباس. ذكرت الشخصية الأساسية بأنه 20 عاما في العلاقة بين الشخصيتين غانم سالم وسلوى. سلوى سيف. فزمن الرواية هو من 1994 إلى 2014. أما أزمنة الحكايات، أزمنة الأحداث، فهذه مسألة أخرى. لذلك بعض التعليقات التي تحدثت أنه والله زمن الرواية يعود إلى القرن 19، هذا ليس دقيقا. الرواية زمنها لا يعود إلى القرن 19، تلك أزمنة مرتبطة بالأحداث، هناك إشارات للأحداث، ولكنها ليست زمن الرواية، ليست زمن حتى الحكايات. زمن أزمنة الحكايات تختلف في رأيي عن زمن الرواية. زمن الرواية هو 20 عاما، زمن يعني حاولت أن أهندسه بوضوح أكثر ربما في هذه الرواية من الروايتين السابقتين.
0: أنت في مقدمة روايتك استعنت أو استعدت أيضا قولا لماريو فارغاس يوسا من أن الكتابة تدريب على الحرية،
1: الرواية
0: وتحديدا الرواية. نعم، الرواية تدريب على الحرية. نعم. سيوران يرى أن الكتابة نوع من التدريب أو التمرين على الإعجاب، أما أنت طبعا هنا باستعادة هذه المقولة ليوسا أنه تدريب على الحرية. يعني سؤالي هنا، بعد أن أنجزت عملك الروائي، أو دعنا نقول خلال أيضا اشتغالك الروائي، إلى أي مدى استطعت الوصول لتلك الغاية، هذه التدريبات على الحرية، ودعنا نقول الحدود التي تظن أنك مارست فيها هذا الشغف بالحرية من خلال اشتغالك الروائي، من خلال نصك، من خلال كتابتك لهذا العمل؟ يعني ألم تكن لديك أي محاذير مثلا أثناء الكتابة، اجتماعية، سياسية، رقابية، الآخرة في هذا الخصوص؟
1: هذا سؤال مهم للغاية صالح.
0: نعم،
1: أنا أعتقد أن الحرية شرط لازم للإبداع. بدون الحرية لا يمكن لنا أن نكتب أو أن ننتج أعمالا فنية تمثلنا، تعبر عنا. فالحرية هي شرط لازم، لكن طبعا الموضوع لا يتعلق أيضا بالمحاذير أو بالقيود أو بالخطوط أو بالخيوط إلى آخره، لأن تلك أحيانا تأتي في اللاوعي. وأنا حاولت حتى في أعمالي القصصية، حتى منذ خرزة المشي، أن أتحرر من كثير من القيود أو من الضوابط، بما فيها القيود السياسية أو الاجتماعية أو أحيانا حتى الثقافية. ولكن بطبيعة الحال أنا أنتمي لثقافة معينة، وأنتمي إلى ثقافة اجتماعية، ثقافة لغوية وثقافة اجتماعية، وأنتمي إلى سياق تاريخي معين، يعني جزء مني، من تكويني، من نسيجي، من وعي، من لا وعي. هذه الثقافة الاجتماعية هي تظهر موجودة بطبيعة الحال، لا نستطيع أن نتخفف عنها. يعني أنا لست كاتباً صينياً أو يابانياً، يعني كتاب اليابان على سبيل المثال هم متخلصون من كل شيء.
0: نعم.
1: ولست كاتباً من أمريكا اللاتينية ولا من أوروبا، أنا كاتب من عمان، أنتمي إلى ثقافة معينة، أنتمي إلى لغة أيضاً لديها محمولاتها. لكني مؤمن بالحرية، وأعتقد أنني أمارس الحرية، وأعتقد أنني تدربت وحاولت أن أتدرب في هذه الرواية وفي الرواية السابقة على أن أكون حر فيما أعبر عنه.
0: نعم.
1: وأن لا، يعني لا أخضع، لا أخضع نفسي لقيود، خارج قيود الإبداع وخارج ما أؤمن به أنا أيضا من قضايا ثقافية. يعني بالأخير هنالك أمور، هنالك قناعات تخصني مؤمن بها، ولا أريد أن أقتحمها أو أجترحها لأني فقط أريد أن أجترح هذه المناطق. أنا مؤمن بأمور معينة، سميها قيم أخلاقية، سميها قيم اجتماعية، سميها قضايا سياسية، مؤمن بها، لن أقتحمها، لا أريد أن أقتحمها، لكني أقتحم مناطق أخرى. أظن ربما بعض الكتاب ربما يتهيبون من اقتحامها، كاتب رومان أو غير رومان، ولكن هذه أمور تخص كل إنسان. يعني كل كاتب، كل واحد منا أيضا لها ظروفه، أيضا أنت لكل كاتب الظروف الخاصة.
0: نعم. في هذه الرواية يبدو أنك نجوت من التوثيق الأصم أو التوثيق الصارم للأحداث، يعني التوثيق الكرونولوجي للأحداث دعنا نقول، وأنت ذهبت إلى التاريخ بالمعنى الاستعادي، كما قلت أن زمن الرواية مختلف، لكنك استعدت أيضا مجتزآت أو مفاصل معينة من التاريخ العماني، وذهبت أيضا إلى ما تسميه في إحدى لقاءاتك ممازحة التاريخ، تقول حتى يعني أنك لا تذهب إلى مساءلة التاريخ، بل استخدمت ممازحة التاريخ حسب قولك. فماذا كان يهمك من هذه من التاريخ في هذا التوظيف الروائي تحديدا؟
1: أشوف الشخصيات، يعني أنا من الذين لا يجيدون في الحقيقة، لا يجيدون الحديث عن أعمالهم، عما كتبوا، عما قدموا، لا أجيد، بالفعل لا أجيد الحديث لسبب أنا في رأيي سبب جوهري، وهو أنني أثناء الكتابة أصبح مثل السائر في نومه، كأنني لا أعرف ما الذي يحدث. نعم. لأنني لا أعرف ما الذي ستقوله الشخصية. لا أعرف عندما تخرج الشخصية من بيتها ما الذي ستصادفه في الشارع، وإذا صادفت شيئا لا أعرف ردة الفعل حتى تقوم بردة الفعل، يعني لا أعرف حقيقة ما ستقوله الشخصية في الصفحة التالية حتى تقول. وبالتالي هذه الاستعادات في التاريخ، في على سبيل المثال تتحدث هنا عن شخصية الشيخ عبد الله،
0: نعم،
1: الشيخ ثاني بن عبد الله وعبد الله بن سبط، طبعا الأسماء متداخلة هنا، لأنه هو قال هذا الكلام، لأنه المصادفة اللحظة الدرامية خلينا نسميها بين قوسين استوجبت منه أن يرد على القومندان ذلك الرد، عندما اتهمه أن ربما يكون سبب مقتلك هو تصفية حسابات بين الساحل والداخل. فكان الرد أنه يستبعد تصفية الحسابات، فقال القومندان كل هذه الأحداث الحقيقة غير مخطط لها مسبقا. وبالتالي أنا لا أضع الأحداث التاريخية بشكل مسبق،
0: نعم،
1: لكن لا أضع التواريخ بشكل مسبق، ولكنها في الحقيقة تأتي. الذي يحدث معي لأنني درست التاريخ وأعرف إلى حد ما الأحداث المفصلية في تاريخ عمان، الأحداث الأساسية، الأحداث الكبرى، فتأتي تلقائيا. أستطيع أن أستخدم، أقصد، هذه الأحداث، أوظف هذه الأحداث توظيفا روائيا.
0: نعم.
1: إن كان في حروب القرن التاسع عشر أو في حروب أو أحداث القرن العشرين. وهذا حدث حتى في الرواية في حوض الشهوات وفي الحرب وفي حواديت.
0: طيب، ما الذي كنت حذرا منه في مقترباتك التاريخية؟ دعنا نقول ما التبر أو المعدن النفيس في سؤال التاريخ الذي كنت أنت تنخل أو تنقيه من الغبار ومن التراب ومن الصدى ومن أو حال الماضي، إذا جاز التعبير.
1: الذي كنت حذرا هو أن لا تصبح الرواية وثيقة تاريخية، أو أن لا تصبح رواية تاريخية. لا، أنا لا أحب حقيقة هذه التوصيفات، هذه التصنيفات رواية تاريخ، أكره تصنيفات تماما، يعني لأن الرواية هي رواية، الفن هو الفن. فكنت الذي أخشى منه وكنت حذرا تجاهه أن لا يتحول الحدث التاريخي، أن لا يأخذني، أن لا أقع في رواية معرفتي بالتاريخ وبالأحداث التاريخية والتاريخ السياسي على وجه الخصوص، أن لا أقع في هذه الغواية فتتحول الرواية ويتحول الحدث التاريخي والأحداث التاريخية هي نسيج الرواية، هي تربة الرواية. كنت حذرا، لذلك زاوجت كما لاحظت أيضا بين الحدث التاريخي في الماضي وبين الأحداث الراهنة المعاصرة. ويعني كما أكرر مرة أخرى، هي ممازحة للتاريخ، هي يعني مخاتلة لتلك الأحداث، هو توظيف تلك الأحداث فقط لخدمة السرد، لخدمة السياق، لخدمة الشخصية، لبناء الشخصية، لتحقيق حضور الشخصية لدى القارئ، لكي يرى القارئ هذه الشخصية شخصية تنتمي إلى مرحلة معينة أو إلى ثقافة معينة أو إلى منطقة معينة في عمان، يعني علاقة الساحل والداخل لكل منطقة في عمان كما تعرف أنت جيدا، ثقافتها وأيضا حساباتها وحتى يعني حتى اللهجات واللغات وإلى آخره والألوان، كل شيء، كل هذه الاستخدامات هي فقط من أجل أن يتطور الحدث الروائي تطورا طبيعيا، ولا تبدو أن هنالك لحظة مقحمة على السياق، على الحدث.
0: هذا ربما الذي دعا
1: حذري فقط.
0: نعم، هذا ربما الذي دعا أيضا الكاتب اليمني علي المقري في ختام قراءتي لروايتك، يقول: يسائل محمد اليحيائي التاريخ، تاريخ عمان، لكنه لا يكتبه، يضيفه كروايته السابقة الحرب، يذهب إلى قراءة جوانب من تاريخ عمان الحديث والمعاصر من زاوية روائية، إلى آخر ما ذهب إليه. على أي حال، التاريخ لديك وفي روايتك يبدو كأنه تاريخ سيال، أنت يعني تذهب لتفحص أو تستكشف أو تحفر فيه، لكن يعني لا تطالع أو تعاين أو تحدق فيه بنظرة دعنا نقول صنمية أو مثالية أو تقديسية أو تمجيدية إلى غير ذلك يمكن القول.
1: صحيح صحيح، ما قلته صحيح تماما تماما، أتفق معك جيدا.
0: طيب في التفاتة سريعة إلى روايتيك السابقتين حوض الشبهات والحرب وهذه الرواية رواية حواليس، ما التحدي الذي تظن أن هذه الرواية الأخيرة قد ألجأتك إليه، أو التحدي الذي جابهك أو واجهك أثناء كتابة هذا العمل، خصوصا على مستوى اللغة وعلى مستوى أيضا الخوض في قضايا شائكة ومعقدة على صعيد الواقع طبعا بلغة فنية غير تقريرية وتوثيقية كما قلنا، لغة وائم العمل الفني؟
1: هو أولا أنا الآن يعني أكاد نسيت سؤالك، لأنك أنت الآن قلت شيئا جميلا أعجبني في يعني أسميت الرواية الأولى بحوض الشبهات،
0: شهوات
1: أنت أسميتها الشبهات، وهذه تسمية جميلة أيضا، ليست سيئة على الإطلاق. يعني
0: عجيب
1: لو كنت أنا يعني انتبهت أنه ممكن يكون حوض الشبهات كمان مش بطال، يعني على الأقل هذه التسمية ستخفف مما تعرضت له الرواية حتى قبل قراءتها من رفض لدى البعض، أنه اعتقدوا أن الشهوات بالمعنى الأخلاقي أو بالمعنى الجنسي وليس بالمعنى.
0: هنالك برنامج في التلفزيون المغربي اسمه الشهوات في رمضان، ويعني هو المأكولات يعني أو الأغذية التي تغذي البدن أو الجسد أو الروح.
1: صحيح. فمرة ثانية فقط بس لو تتكرم تعيد لي سؤال.
0: نعم، أنا قلت أنا سؤالي بإزاء روايتيك السابقتين وهذه الرواية، هل برز لديك تحديات ما واجهتك أثناء الكتابة، خصوصا على مستوى لغة الكتابة؟ أنت طبعا أشرت في إحدى لقاءاتك إلى ملمح من ملامح الرواية، الزمن المتشظي والأصوات المتعددة الأحداث المتشابكة، لكن ما هي ربما أبرز ما يمكن أن نقول فيما يتعلق بهذا العمل تحديدا مقارنة بعمليك السابقين؟
1: بأمانة أنا صعب أني أجيب على هذا السؤال، يعني لا أستطيع أن بالفعل أن أحدد ما الذي اختلف وما هو المميز، إن كان هناك مميز ما هو مميز أو ما هو مختلف في حواليس عن حوض الشهوات والحرب. حقيقة لا أستطيع، كل ما أعرفه أنا في الحقيقة يعني كانت الحرب أخذت مني سنوات طويلة عديدة في كتابتها، ولكن كانت لدي ظروف صعبة قليلا، يعني انتقال من مكان إلى آخر، سفر، ثم توقفت بسبب أيضا تفرغي لي، يعني كان إعداد طروح دراسة التاريخ. لكن حواليس التي استغرقت لي تقريبا 4 سنوات في كتابتها، أستطيع أن أقول هذه ال4 سنوات كانت الأكثر انتظاما في حياتي في السنوات الأخيرة، وكنت أعمل تقريبا بشكل يومي، وبالتالي الزمن الذي استهلكته حواليس هو أكثر بكثير من الزمن الذي استهلكته الحرب وحوض الشهوات. وهذه الرواية ولدت أكثر من مرة، هي دائما أنا في رأيي هي كل رواية لها ولادة أولى ثم أطوار وولادات تالية تنمو خلالها وتتشكل ملامح النص، ملامح الرواية، وتدخل في منعرجات ومنعطفات، وربما تتغير المسارات، تسقط بعض الأحداث وبعض الشخصيات وتنضاف أحداث وشخصيات أخرى. وهذا ما حدث على وجه الخصوص في حواليس أكثر من الروايتين السابقتين. حواليس بدأت بجملة، هذه الجملة هي الآن ليست موجودة في الرواية، لأن هذه الجملة سقطت بعد انتهائي من كتابة الولادة الأولى، المسودة الأولى. هذه الجملة تقول، هذه الجملة كانت تشكل، هي الجملة كانت الفصل الأول رقم 1، هذه الجملة ثم نذهب إلى الرقم 2 الذي ظهرت به الرواية الآن أصبح الرقم 1. هذه الجملة تقول، أنا أستعيدها الآن من الذاكرة،
0: نعم،
1: تقول: لم يتمكن المؤلف من إتمام هذه الرواية لأن الحب داهمه وهو في منتصف الطريق. فالرواية في الحقيقة هي ولدت من هذه الجملة، من جملة أن هنالك أن هنالك مؤلف يكتب رواية ولم يستطع إكمال الرواية،
0: نعم،
1: لأن هنالك امرأة أخذت حياته وأخذت وقت إلى آخره إلى آخره.
0: على أي حال أنا أستعيد هنا في نعم تفضل. نعم. يعني في ثنايا الرواية نقرأ أيضا مكابدة الراوي غانم سالم في كتابة الرواية، يقول: وقد سيطر علي الشعور بالعجز، هذه الرواية لن تكتمل يوما. أظن نفس السياق الذي تتحدث عنه.
1: صحيح، طبعا طبعا طبعا نفس السياق، لكني فيما بعد قررت أحذف هذه الجملة، لأن هذه الجملة تقدم، يعني هذه الجملة تقدم حكما للقارئ، تقول للقارئ شيئا فضلت أن لا أقوله من السطر الأول من الكلمة الأولى، أترك الأشياء قليلا يعني للقارئ.
0: نعم، أنت على أي حال أيضا بدأت بجملة وانتهيت بجملة، نفس الجملة التي يعلق عليها دعنا نقول شخصيات الرواية، نعم، وانتهت بنفس الجملة.
1: صحيح نفس الجملة، هي فكرة أيضا فكرة النص الدائري، يعني النص اللي هو بإمكانك أنك تسميه النهايات المفتوحة إن أحببت،
0: أو الزمن الدائري في الرواية، نعم،
1: أو
0: نعم.
1: الزمن الدائري في الرواية، نعم. فالرواية الآن تبدو وكما لو أنها حقيقة لم تكتمل، والشخصيات كانت تشكك وتقول إذا قدر لهذه الرواية أن تكتمل وأن تنشر أيضا.
0: نعم، في صفحة 109 نقرأ: بدأت الكتابة من دون خطة واضحة كيف ستتطور أحداث الرواية وكيف ستكون نهايتها إلى آخر طبعا ما قيل أو ما ذكر أو ما كتب في هذا العمل. وفي صفحة 104: لا أعرف كيف ستتطور الأحداث ولا كيف ستكون النهاية، كل الذي يتخلق أمامي شخصية مهمة قتلت وهذه المرة برصاصة قاتل مجهول. يعني محمد اليحيائي، هل راودك أيضا شعور ما يعني في هذا السياق، طبعا الراوي وأيضا المؤلف داخل العمل، بالإضافة يعني أنا أريد أسألك أنت محمد اليحيائي، هل راودك شعور في غمرة تلاطم الأحداث، تعدد الشخوص، تعقد دعنا نقول المستويات وتداخل الأزمنة في الرواية، هل أحسست أثناء كتابة الرواية مثلا بأنك تورطت بهذا الاحتشاد من الشخصيات والأحداث المسارات التي ذهبت أو آلت إليه تلك الشخصيات؟
1: لا، لم يراودني هذا الشعور، لكني أنا كنت يعني حقيقة يعني هذا الكلام لأن مش كلام نظري، ليس كلاما نظريا،
0: نعم،
1: أنه فعلا في لحظة ما تعاطفت مع المؤلف في داخل الرواية، وشعرت أنا الكاتب من الخارج، أنا المؤلف الخارجي الآن، وكأنه بالفعل لن يتوصل، يعني بمعنى احنا صرنا اثنين نكتب رواية الآن، هو وأنا، ونبحث عن قاتل غامض غير معروف، هنالك جريمتان ارتكبتا في الأحداث، والقاتل غير معروف، ونحن الاثنين صرنا نبحث. فوصلت في لحظة من اللحظات انه لابد من مخرج فني، يعني بمعنى لابد من لحظة درامية معينة،
0: نعم،
1: أساعد فيها غانم سالم في أن ينهي الرواية على أجمل وجه، على أحسن ما يكون. لكني لم أشعر أنا كالمؤلف الخارجي بعجزه، أنه شخصيات كثيرة. لماذا؟ لأنه الشخصيات الكثيرة، وأنا أعتقد، لا أعرف هذا قرار، ربما من يقرأ من ينقد من يعني، أنه كل شخصية ظهرت في الرواية على كثرة الشخصيات، كل شخصية لها دور واضح ومحدد، وأعتقد أنه مكتمل دورها، يعني لا توجد شخصية بلا أهمية بصرف النظر عن المساحة التي أخذتها في السرد في الأحداث، لكن لها دور. حتى شخصية عيسى سائق التاكسي إذا كنت تتذكر هذه الشخصية له دور محدد، له دور مكتمل، شخصية مكتملة. كل الشخصيات، الشخصيات الثلاثة في بيت السركان لها أدوار محددة لعبتها. أمينة التي أيضا ظهرت في زمن معين لعبت دورها مكتملا. فأنا ما شعرت أنه والله شخصيات كثيرة تعقدت الأمور، لا، لم يأتي هذا الشعور لدي، لأنه مثل ما قلت لك هي الشخصيات في الحقيقة كانت أحيانا تظهر لوحدها في لحظات ما أثناء الكتابة. لا أستطيع الآن، لأن يعني شوف، أنا لست من الكتاب الذين يخططون، لا أخطط، لا أضع خارطة للعمل. لا أقول أن من يضع خطة أو خارطة هو يعني لا لا لا أعيب هذا الشيء، لا أعتبره مثلبة، لكن هذا ليس أسلوبي، يعني ليس ما يناسبني أنا شخصيا.
0: نعم.
1: أنا الذي يناسبني هي الأحداث، أنا أكتب فقط.
0: طيب إذا دعنا نسألك سؤال هنا، ما الذي جعلك تركز على حضور المؤلف، على ما يدور في هواجس المؤلف، ما يطرحه من أسئلة تتعلق بمجريات الأحداث والشخص في الرواية؟ يعني لماذا وظفت هذه التقنية الفنية على وجه الخصوص؟ يعني المؤلف دائما يطل برأسه بين صفحات الرواية كأنه أحد شخوص الرواية، وأيضا الشخصيات تعلق على هذا المؤلف، وأيضا تريد أنت أيضا حتى القارئ أيضا سوف يتم إدخاله في لعبة السرد.
1: صحيح.
0: يعني مثلا في صفحة 110 فكر المؤلف في هذا السؤال الذي سيفكر فيه القارئ، هكذا.
1: نعم. لماذا هذه التقنية تحديدا؟ لا إجابة، لا يعني لا توجد لديه إجابة. لماذا اخترت؟
0: يعني ربما من باب تجاوز النمطية أو التقاليد التي أثقلت بها الأعمال الروائية، ربما من قبيل عدم الاحتفاء بالتتابع الخطي أو الأفقي كما ذكرت منذ قليل.
1: ربما حتى ما قيل، أحدهم قال إنه هذه الرواية تعتمد تقنية الميتا سرد، وهي بمعنى رواية داخل الرواية،
0: وهنالك رواية داخل الرواية. نعم،
1: هنالك أكثر من رواية داخل الرواية، وهي تقنية موجودة على يد حال. هذه الرواية داخل الرواية أصبحت يعني تقليدية، لم تعد يعني شيئا جديدا، وأنا جربتها حتى في حوض الشهوات بالمناسبة، يعني جربت فكرة الرواية داخل الرواية، يعني لكن فكرة كسر الحاجز، ما يعرف بالعمود الرابع أو الحاجز الرابع، هذه تسميات أنا ما كثير
0: هنا. هذه تقنية مسرحية. نعم يعني الفعل المسرحي، كسر الحاجز بين المتفرج والممثلين والخشبة والى اخره،
1: الايهام. نعم. الايهام، فكره الايهام، كسر. نعم. كسر الايهام
0: بالضبط.
1: ان يخرج الممثلون ينزل من الخشبة الى الجمهور، يتحدثون الى الجمهور. انا اعتقد في الرواية ايضا لابد هذا التجريب، جيد، جميل، يعني ممتع، بس مره اخرى لا يوجد اختيار واعي أنا بالنسبة لي لهذه التقنية. يعني لم أقرر منذ البداية أنني سأكتب هذه الرواية بهذا الشكل، يعني الشكل لا أعرف أيهما حدد الثاني أو قرر الثاني. هل المضمون هو الذي قرر هذا الشكل من الكتابة، من السرد، أم أنه لأنه الشكل وجد هكذا ربما في لا وعي أنا، ربما من خبرات معينة، وبالتالي تقرر أن يكون المضمون أو تكون الأحداث تتحرك وفقا لهذا الشكل أو هذا القالب الخارجي. حقيقة ما عندي إجابة واضحة بأمانة شديدة.
0: نعم.
1: مرة أخرى، هي متعة الكتابة بالنسبة لي. متعة.
0: أنت أظن حللت هذه المعضلة بحديثك عن تشظيات الزمن وتشظيات حتى الأمكنة في هذه الرواية.
1: صحيح. الرواية أيضا يعني أعتقد يمكن تكون هذه الرواية الأكثر عندي بالنسبة لي، حواليس التي تحركت أحداثها في عمان.
0: نعم.
1: يعني تعرف أنت الحرب تحركت أحداثها في عمان وخارج عمان، حوض الشهوات أيضا في عمان وخارج عمان. أيضا باعتبار أنه حياتي أنا تنقلت بين عمان وخارج عمان، أنا كمؤلف ككاتب لكنه حواليس هي الأحداث داخل عمان وفي مناطق مختلفة من عمان أيضا. بس أنت كما أيضا هنالك خطان، يعني هنالك أعتقد أشارت له أظن راما ذكرت إنه الكسر يعني مقاربة أو خطاني بين الوهم والحقيقة، بمعنى هنالك حدثان كبيران، أو في السرد هنالك سردان إذا شئت. السرد كما لو كنا نتحدث عن الواقع في الحياة الواقعية، وسرد آخر في المتخيل داخل الرواية، بمعنى أنه غانم سالم وسلوى وأمينة والشخصيات الثلاث في بيت السركال، ثم القومندان في شخصيته الحقيقية غير شخصيته التي في الرواية التي أصبحت القومندان، لأنه أراد المؤلف أن يوجد لها مسمى آخر. تلك شخصيات كما لو كانت هي على الأرض تتحرك في الواقع الحقيقي، وهنالك شخصيات أخرى في المتخيل داخل الرواية، لكن ستجد أنه الشخصيات التي تتحرك في الواقع والشخصيات التي تتحرك في المتخيل تقاطعت، تلاقت المصائر، مصائرها تلاقت في مواضع عديدة في الرواية.
0: نعم على أي حال. نعم تفضل. على أي حال نحن
1: ليس قرارا واعيا.
0: بالضبط بالضبط.
1: أيضا ليس قرارا واعيا، لا أدعي أي وعي به، لكنه أقول أنه أثناء العمل أثناء الكتابة تتقاطع كل هذه الأشياء وتظهر أشياء وتختفي. هناك شخصيات بالمناسبة اختفت من هذه الرواية كانت موجودة، هناك شخصيات لم تكن موجودة ثم ظهرت الرواية.
0: يعني على أي حال أريد أن أقرأ قليلا من ما كتبته الشاعر راما وهبي هنا، أو راما وهبة، في نفس السياق الذي طرحته منذ قليل. تقول: محمد اليحيائي في هذه الرواية يتخلى عن سلطة الكاتب، ولعل الجدار الأساسي الذي سعى إلى هدمه هو الجدار الفاصل بين الحقيقة والوهم. لقد ترك شخصياته تتحرك بحرية لتبدو وكأنها تشارك في صناعة من يرويها، كما يقول الكاتب الأمريكي بول أوستر: أحيانا يكتب الكاتب شخصياته، وأحيانا تكتب الشخصيات الكاتب. من هذا التداخل بين المؤلف وشخصياته وبين الذاكرة والخيال يجد القارئ نفسه في منطقة بينية لا تستقر فيها الحدود، فيصبح شريكا لا في محاولة الوقوف على تلك الأرض القلقة بحسب، وإنما في محاولة الخروج من المتاهات السياسية والاجتماعية المنظمة بحذر شديد. يعني هذا ربما ما قالته الذي نود أن نستحضره هنا في هذه العجلة.
1: نعم نعم.
0: طيب، يعني من الواضح أن هنالك أنت طبعا تشتغل على أكثر من مسار، وتحديدا هنالك أيضا مثلا المسار اللي يتعلق بالجريمة وجرائم القتل الغامضة، مسار ذو صبغة تاريخية في نبش ودعنا نقول حافير تاريخية وسياسية، ومسار أو خط رواية آخر يتعلق بالمرأة، قصة الحب، جوانب مأساوية تعرضت لها النساء في مجتمع دعنا نقول ذكوري فوقي إلى آخره. يعني يعني أنت ذهبت إلى إلى إلى إلى فعل هذين المسارين أو الاشتغال على هذين المسارين في هذه الرواية. هل يأتي ذلك من باب إعطاء الرواية مزيد من القوة والزخم في البناء السردي وفي معالجاتها الفنية للشخوص والأحداث، أم من باب أيضا التملص أو التخلص من الخط الأفقي للرواية، أم ماذا بالضبط؟
1: كل ما قلت يعني هو الرواية، أنا في رأيي في تقديري يعني الرواية هي ليست حدثا واحدا، هي يعني كأنك تسلط يعني ضوء على مقطع في الحياة، شخصية محتشد بالأحداث بالشخصيات، ولكن هنالك خيط يجمع كل هذه الأحداث، هنالك قصص عديدة في هذه الرواية. لكن كل ما ذكرت أنت الآن، وأولا فكرة التملص أو التخلص من الخط الزمني العمودي، يعني أنا أشوف فهمي للرواية هي أنها هي الحكاية أساسية، الحكي هو المادة الأساسية في السرد عموما، لكن الرواية هي ليست الحكاية، هي دائما، وأنا أكرر هذا الكلام دائما، هي ليست ماذا تحكي، ماذا نقول، هي كيف نحكي هذه
0: كيف
1: الحكاية.
0: نعم.
1: كيف نحكي، الرواية هي كيف نحكي، لأنك أنت تتعامل هنا مع الفن، والكيف هذا هو في بإمكانك تذهب به فيما بعد وتقول هو الأسلوب. أسلوب كاتب عن آخر أو رسام عن آخر أو موسيقي عن آخر. هذا الأسلوب أحيانا يكون واضح وأحيانا يكون خفي. فأنا طريقتي في الحقيقة حبيت أسميها يعني لا أعرف هي ليست طريقة حتى الآن لكن هي محاولات ربما للوصول إلى شكل معين أنا يناسب حياتي أنا يشبهني أنا. وهذا مرة أخرى هذا التشظي هذا الاهتمام بالتفاصيل المتناثرة من حولنا هذا الكسر أيضا متعة الحرية مرة أخرى تجاوز ما لا يستطيع قول ما لا يستطيع ربما الإنسان العادي قوله إشباع المتع من ناحية لدى القاري متعة القراءة ولكن أيضا محاولة للإجابة عن تساؤلات لديه لدى القاري هذا القاري طبعا لا أعرفه ولا أنت تعرفه نحن لا نعرف القراء قراءنا نعرف أنفسنا ونضع أنفسنا أحيانا في كرسي القاري وتقول هل سأستمتع عندما أقرأ هذا العمل أو لا أستمتع هل سيجيب هذه الرواية هل ستجيب عن بعض التساؤلات بعض الأسئلة إن كانت أسئلة تجاه الماضي أو التاريخ أو تجاه المجتمع وقضايا المجتمع الذكورة الأنوثة تسلط الرجل على المرأة أم أنها لا تجيب هل ستجيب على علاقات الحب هل علاقات الحب هي وفقا للمنظومة الظاهرة الخارجية في المجتمع أم أن علاقات الحب كما تحدث حقيقة أحيانا كثيرة خارج هذه المنظومة المراقبة المشاهدة كلها أسئلة كلها جميعها قضايا الرواية تعنى جميل. بها هذه الرواية وكل رواية هي تعنى بكل هذه القضايا بكل هذه الأسئلة بكل هذه التفاصيل ولكن فقط مرة أخرى كيف نقول كيف نحكي هذا هو السؤال هذا السؤال المهم
0: بالضبط أود أن أطرح بعض أسئلة لكي يأخذنا الوقت أيضا مثلا الرواية تبدو يعني في البداية على الأقل منكشفة بكثافة في بداية العمل تحديدا أكثر من يعني ما تلا ذلك ربما منكشفة على ما يمكن تسميته بالرواية البوليسية يعني تظهر شخوص الرواية وهي تلح على المؤلف أن يتعرف على القتلة قتلة الشيخ عبد الله بن راشد والسيد القمندان أيضا المؤلف نفسه وضع على عاتقه محاولة فك الغموض الذي أحاط بمقتلهما سؤالي على دعني أقول على منوال أعمال روائية كبرى مثل اسم الوردة أعمال أخرى مثل روايات بول أوستر التي طبعا ذكرته راما وهبة هنا أيضا منذ قليل هل

0: في صفحة 113 شخصية القاتل في الرواية رئيسية، وفك الغموض الذي يحيط بها ضروري للحبكة، فطالما أن هنالك قتيل هناك قاتل. هكذا بدأت ملامح القاتل تتشكل في ذهن المؤلف في البلد البعيد، يعني هكذا شيء من القبيل.
1: صحيح. هو كل ما هنالك أن هنالك كمؤلف يكتب رواية، هنالك حادثة قتل واحدة أولا اللي هي مقتل الشيخ عبد الله بن راشد، وهذه الحادثة هنالك بالمناسبة، يعني إذا عدت أنت الآن للرواية، هنالك مرة أخرى هذا التقاطع بين الواقع والخيال، بين ما هو ما يبدو واقعيا وما يبدو متخيلا. هنالك شخصية حقيقية على الأرض،
0: يعني حتى مقتل عبد الله بن راشد يبدو أنه أمر متخيل.
1: صحيح، هنالك شخصية حقيقية ماتت، وذهب المؤلف مع أخيه لأداء واجب العزاء، ولأنه مشغول بكتابة رواية هو كان يحاول كتابة الرواية الثانية، ولديه رواية أولى نخلة العاشقين أخذت جائزة، ولا يريد أن تبدو تلك الرواية هي يعني مثل بيضة الديك. فكان مشغول بكتابة رواية، وأيضا لديه صدامات أخرى تعيقه عن كتابة الرواية، هذا مكتوب يعني موجود في الفصول الأولى. فالتقط موت الشيخ في البلدة البعيدة، البلدة الجبلية البعيدة، وأراد أن يبني عليها رواية، ولكن الرواية أنه لم يمت موتة طبيعية، إنما قتل وهو عائد من صلاة الفجر. بنى هذه الحالة، ثم صار عليه أن يجد القاتل، أن يجد بمعنى أن يكتب شخصية القاتل. هنا أثناء العمل، أثناء ما هو يجد شخصية القاتل، هنالك شخصية أخرى هذه المرة قتلت في الواقع في الحقيقة أمام مدخل الشركة، شركة الشخصية نفسها، وأيضا أخو الشخصية طلب منه الذهاب إلى أداء واجب العزاء، فتذكر أنه يكتب رواية، إذن لماذا أيضا لا يضيف شخصية أخرى مقتولة؟ طبعا تطورت الأحداث، يعني من هنا فقط هذه هي شبكة العنكبوت نسميها، التي تشكلت حول المؤلف داخل الرواية وليس حولي أنا، يعني المؤلف من الخارج. طيب، وصار عليه في الحقيقة أن يبحث عن القاتل، والقاتل هو لم يتضح، يعني لا أحد يعرف من القاتل، وهذا الغموض أيضا أنا أعتقد أنه ربما يكون مفيد للرواية،
0: وهو جزء لا يتجزأ من الحواليس أيضا، هذا الغموض باعتباره لعبة
1: من اللعبة. صحيح.
0: نعم. طيب، في أعمال، هنالك أعمال روائية كثيرة ظهرت في عالمنا العربي لها علاقة ببيئة العمل الصحفي، خصوصا العمل المكتوب والمسموع وأيضا المرئي، ربما منذ زينب والعرش لفتحي غانم، طبعا هذا العمل صدر عام 1972. لدينا في عمان أيضا تجارب، مثل تجربة سليمان المعمري في روايته الذي لا يحب جمال عبد الناصر. أيضا أنت في هذه الرواية، رواية حواليس، يبدو اقترابك من هذا الوسط أو بيئة العمل. يعني أنت طبعا تعرفت عن كثب على هذا الوسط الخصب للكتابة، وخصوصا العمل الروائي، يعني يبدو أن هذا الوسط بالغ الأهمية في استنطاق الواقع الثقافي والسياسي والاقتصادي، وفهم أيضا آليات التحول في أي بلد من البلدان. كيف ترى ذلك وأنت قد كرست سنوات طويلة للعمل، خصوصا في الصحافة المكتوبة والمرئية، وطبعا ما تزال مستمر في هذا العطاء؟
1: كيف أرى دور الوسط الثقافي،
0: أن بيئة العمل الصحفي هو وسط خصب ومناخ خصب للكتابة، خصوصا كتابة الأعمال الروائية، باعتباره هو مزرعة حقيقية لاستنطاق الواقع وفهم آليات التحولات والصراع.
1: من زاوية أنه يمنح الكاتب الذي يعمل في هذا الوسط، المشتغل بالصحافة أو المشتغل بالثقافة، المشتغل بالإعلام، يمنحه مداخل ربما لا تتوفر لغيره، لا تتوفر بذات العمق، بذات الحساسية، في معرفة المشكلات، في معرفة القضايا. لأنه أنت وأنت تعمل في الإعلام، صالح العامري منذ سنوات طويلة، أن تتطلع على قضايا لا

0: طلع عليها غيرك. وأنا يعني عملت سنوات طويلة في الصحافة، الصحافة الثقافية، في الصحافة والصحافة الثقافية، ثم صحافة التلفزيون داخل عمان وخارج عمان. بالتالي تعرفت على قضايا كثيرة، على أسئلة كثيرة، ربما ربما ربما شكلت يعني بعض الأنساغ، بعض المصادر لكتابة القصة قصيرة أو كتابة الرواية. لكن لا أظن أن ذلك عنصر حاسم، لأنه الحاسم ليس هنا في الكتابة، في الأدب. الحسن في الحساسية الخاصة بكل كاتب.
1: نعم.
0: أنت يعني نحن لدينا زملاء كثر يعملون في هذا الحقل، وبعض من هؤلاء الزملاء جرب الكتابة، حاول الكتابة، ولكن ربما لم يحقق النجاح الذي حققه آخرون أو كتاب آخرون يعملون في نفس الحقل. فالمسألة لا علاقة لها، أنا أعتقد، ببيئة العمل. لكن تقصد إلى أي مدى بيئة العمل الإعلامي أو الصحفي؟
1: أنت خصصت علي يعني حال في الرواية. نعم، أنت خصصت في هذه الرواية جزءا مهما في أو صفحات مهمة لها علاقة بهذا الوسط الصحفي.
0: صحيح، لأن الشخصية هي تعمل في الصحافة، تعمل في الصحافة الثقافية، وتكتب رواية، وكتبت رواية واحدة أولى، وحققت شهرة تلك الرواية، فأصبح عليها أن تكتب رواية أخرى. ولأنها تعمل في الصحافة ربما تشابكت علاقاتها حتى بما فيها العلاقات النسائية، علاقات الحب، حتى تنقلت الشخصية في علاقاتها. ربما العمل الصحفي أو الإعلامي يتيح ربما هذه المساحة في العلاقات، في الحركة.
1: نعم.
0: لكن هذا أيضا مرة أخرى، يعني هذه مسألة في المتخيل الآن، نحن
1: عمل رواية. نعم نعم نعم.
0: نتحدث عن طيب. عمل رواية، نتحدث عن الفن يعني.
1: نعم. رغم أن الرواية تعتمد يعني لأول وهلة من عنوانها على ما هو لعبي، لكن الرواية أقرب إلى التراجيديا البشرية، رواية حواليس، يعني النهايات مأساوية لمعظم الشخصيات، إن لم يكن لجميع أو لجميع الشخصيات. نعم. سيف حمود مقتول على الشاطئ، أمه معلقة بحبل على السدرة وقتلت نفسها، زوجته أمينة تختفي، القومندان قتل برصاصة في القلب، الشيخ مقتول بطعنات خنجر وهو عاد من صلاة الفجر. يعني معظم حتى الشخصيات التي لم تمت على هذه الشاكلة عاشت مرارات ومصائب ومصاعب. يعني في يبدو أن الرواية يعني تعتاش على دعنا نقول المأساة، يعني المآسي كأنها بئر رواية أو سرد لا ينضب، رب ضارة نافعة كما يقال.
0: صحيح، وبالتالي العنوان هنا مخاتم. ما يبدو كأنه لاعب، هو في الحقيقة لا، هو كثير من كما ذكرت الآن كثير من المآسي، ولكنها أنا لا أراها مآس بهذا المعنى التراجيدي، أراها مصائر طبيعية
1: للشخصيات
0: في الحياة. نعم. مصائر، يعني مصائر الشخصيات، مصائر تحدث في الواقع، يعني عمليات القتل هذه تحدث في كل مكان في العالم. الانتحار أو القتل يحدث، عمليات الخصومات بين الأخوة وتحدث كل ما، يعني أنا في رأيي كل ما حدث لشخصيات حواليس هو يحدث.
1: نعم.
0: في الواقع يعني لا توجد مفارقات بمعنى غير منطقية. يعني هنالك منطقة للمصائر، للخواتيم. ولكن أنت أيضا لا تنسى أن الشخصيتين الأساسيتين غانم سالم وسلوى، سلوى سيف، نهايتهما المشتركة هي نهاية تبدو سعيدة.
1: نعم نعم نعم نعم. ربما هذا الاستثناء الوحيد في الرواية.
0: رغم أن هنالك غموض أيضا، أنهما يعني ستعود إليه، ولكنه انتهت الرواية.
1: نعم.
0: على اعتبار أنها ستعود، لن تنتهي وهي عادت.
1: نعم.
0: على اعتبار أنها ستعود، ربما ربما تغير رأيها بعد ما يكون الرواية اللي هو انتهى من كتابة الرواية، ربما تكون غيرت رأيها لكنه هذه النهاية اللي هي النهاية السعيدة يعني.
1: نعم، تكفير عن خطيئة قدرها 20 عاما مضت.
0: بالضبط صحيح. نعم.
1: القاص والروائي والباحث والإعلامي محمد اليحيائي، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة للحديث عن روايتك حواليس الصادرة عن دار عرب للنشر والترجمة 2026. شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
0: شكرا جزيلا عزيزي صالح، وأنا سعيد دائما دائما بالحديث والتحاور معك، وأنت يعني واحد من أهم الشعراء ومثقفي عمان يعني، أسعد دائما، وأنت صديق عزيز وقديم كما تعرف.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. تعد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة سوسة النخيل عبر منظومة متكاملة من خلال الكشف المبكر للمناطق المصابة، ثم التحليل التنبؤي بالتعلم الآلي، وتوجيه المبيدات الحشرية الحيوية بدقة متناهية للقضاء على اليرقات قبل إتلاف النخلة، ويتم تنفيذ ذلك عبر مجموعة من الخطوات تشمل الكشف المبكر والتشخيص باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وأيضاً المكافحة الذكية عبر استخدام مبيد حشري حيوي. هذا التوجه البيئي والمستدام يحظى باهتمام كبير في سلطنة عمان، لذلك اخترنا أن يكون لقاؤنا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث حول المشروع البحثي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة حشرة سوسة النخيل باستخدام مبيد حشري حيوي. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة كل التفاصيل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي ستكون مع الباحثة حبيبة بنت سعيد الكثيري، وهي الباحثة الرئيسة في هذا المشروع البحثي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة حشرة سوسة النخيل باستخدام مبيد حشري حيوي، وهذا المشروع ضمن المشروعات البحثية الفائزة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي. أهلا ومرحبا بكم أستاذة حبيبة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا. في البداية أشكرك أستاذ راشد على الاستضافة. ذكرنا مجموعة من التقنيات الحديثة للكشف ومعالجة حشرة سوسة النخيل باستخدام مبيد عضوي حيوي كما قلت، والحمد لله الابتكار يعمل وفق منظومتين أساسيتين. الأول منظومة وهي الكشف المبكر، والمنظومة الثانية وهي المعالجة المبدئية والحيوية والشاملة لعملية حشرة سوسة النخيل في النخلة.
0: طيب أستاذ حبيبة، ما الأسباب التي دفعتكم للتوجه نحو هذا المشروع؟ يعني وعبر ذكرك لهذه الأسباب نريد أن نعرف بحشرة سوسة النخيل وخطورتها أيضا.
1: نعم أستاذ، أولا تكمن أهمية هذا المشروع في خطورة حشرة سوسة النخيل. فقد تعرضت المنطقة بالتحديد ولاية صور قبل سنتين، منطقة الفليج، وعندنا منطقة الفليج من المناطق يعني نقول تكثر فيها المزارع بشكل كبير نتيجة لخصوبة التربة. وبالصدفة أحد المزارعين اشترى فسيلة من خارج السلطنة، يعني كانت المشكلة الأساسية لم يتم فحص هذه الفسيلة، فسيلة النخلة، وكانت حجمها صغير. بعد فترات من زراعتها اكتشف وجود حشرة سوسة النخيل داخل الفسيلة، كبرت النخلة مع الأيام. طبعا المشكلة في هذه السوسة أنها تنتشر بشكل كبير في المزرعة، كان يعني أسرع طريقة وأفضل طريقة أن يتخلص من السوسة أنه يحرق المزرعة بشكل كبير بشكل كامل، يعني قبل أن تنتشر باقي المزارع. يعني الخطورة فيها أنها تم حرق المزرعة والتخلص من كافة أشجار النخيل الموجودة في المزرعة، وهذا أدى إلى خسارة المزارع بشكل كبير. يعني فمن هذا المنطلق ارتأينا أن نحاول نحل هذه المشكلة البيئية اللي تواجه المنطقة لدينا، خاصة وحنا نعرف أن يعني السلطنة تنتشر فيها أشجار النخيل بشكل كبير، وتعتبر من تقريبا من ثالث الدول العربية على مستوى الوطن العربي اللي تحتوي اللي تنتشر فيها زراعة أشجار النخيل المتنوعة يعني بكافة أصنافها.
0: نعم. طيب إذا ما المراحل التي مرت بها دراستكم؟ يعني أقصد بدءا من البحث عن المشكلة، ثم المراحل الأخرى وصولا إلى هذه الفكرة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أستاذ حبيبة.
1: نعم أستاذ، هي أول مرحلة هي لاكتشاف المشكلة كانت عندنا. بعد ذلك يعني قمنا بالزيارة المختصين عندنا في وزارة الزراعة ومديرية الزراعة عندنا في المنطقة وفي الوزارة، قمنا بعمل لقاءات اجتماعات معهم للبحث تطور هذه المشكلة والأماكن الموجودة فيها بالمحافظات بشكل عام. بعد ذلك قمنا يعني قبل أن نكتشف الابتكارات والتقنيات الحديثة، قمنا بدراسة حشرة سوسة النخيل، مراحل نموها، تكاثرها، يعني دراسة كاملة لهذه الحشرة. يعني لنا نرتقي من خلال هذه الدراسة نوعية المبيدات التي يمكن ابتكارها لمكافحتها أو معالجتها، ويعني والحشرة ما تنمو كل أوقات السلطنة. الميزة اللي فيها يعني من خلال الدراسة اللي درسناها الدراسات إن الحشرة يعني تتكاثر فترات معينة تعتمد على درجات الحرارة، اختلاف البيئات، وخاصة يعني مرحلة الإزهار في النخيل ومرحلة التلقيح. فدي الفترة يكون فيها تخرج تظهر رائحة الطلع، الرائحة لها دور كبير في جذب هذه النوعية من الحشرة اللي هي حشرة سوسة النخيل. يعني بعد دراسة هذه الحشرة، يعني طبعا حشرة سوسة النخيل كما نعلم يعني من أخطر الحشرات.
0: صحيح.
1: يعني أيوة، وعندنا دوباس النخيل، وعندنا كثير بعض الحشرات من المتك أو الطلع. المهم أن هذه الحشرة إنها أخطر الحشرات اللي ممكن تضر النخلة.
0: نعم. طيب يعني إذن ما الآلية التي أو الطريقة التي وظفتم من خلال هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تكافحوا سوسة النخيل باستخدام المبيد الحشري؟ يعني إيش الآلية التقنية دكتورة اللي أستاذة اللي اشتغلتوا عليها؟
1: في البداية حين عندنا مثل ما خبرتك أستاذ عندنا منظومة الأساسيات اللي هي أول آلية الكشف التقني، بعد ذلك المعالجة الشاملة للحشرة. تكمن آلية الكشف التقني وهي أن قمنا بوضع جهاز يلتف حول النخلة، الجهاز قمنا بوضع فيه مجموعة من المستشعرات، أول مستشعر اللي هو مستشعر قياس الحركة يستشعر وجود أي حركة، بعد ذلك يرسل إشارات إلى الكاميرات الحرارية. الكاميرا قمنا بتصوير وتخزين يعني مئات الآلاف من صور الحشرة سوسة النخيل، أساس الكاميرا لما نعرف أن النخلة ممكن يمر عليها أي حشرة، مثلا الفراشة، مثلا الذباب، مثلا حتى الإنسان المزارع ممكن يمر على النخلة، فالكاميرا بالضبط ترصد تواجد مرور حشرة سوسة النخيل. مجرد ما تمر الحشرة سوسة النخيل على النخلة نرسل إشارات رسائل نصية إلى المزارع، قمنا بوضع رقم المزارع على هذه على هذا الجهاز حتى المزارع يكون في بيته، توصل الرسالة التنبيه بتواجد هذه الحشرة على النخلة. بالإضافة إلى أننا قمنا بوضع جهاز الصعق الكهربائي. الصعق الكهربائي قبل أن نوضعه قمنا بدراسته وإمكانيته وتأثيره على النخلة. أثبتت الدراسات العلمية أن جهاز الصعق الكهربائي يزيد من طاقة وقدرة النخلة على الإنتاج. يعني سبحان الله، يعني مجرد ملامسة الصعق الكهربائي لجذع النخلة يزيد النخلة قدرتها على الإنتاج وطاقتها الحيوية في الإنتاج الزراعي. طيب. الصعق الكهربائي يقوم بصعق النخل الحشرة اللي هي سوسة النخيل. بعد ذلك قمنا بوضع أيضا جهاز الجيورافيك. الجيورافيك وهذا الجهاز عبارة عن مستشعرات صوتية، وقوة المشروع تكمن في هذا الجهاز، وميزة هذا الجهاز يقوم بالاستشعار الصوتي لمكان تواجد السوسة في أي يعني أعلى النخلة أسفل النخلة، يعني يعرف مكان تواجدها. مجرد ما يتحسس مكان تواجد هذه النخلة يرسل الإشارات والذبذبات إلى شاشة صغيرة مصغرة على الجهاز خارج النخلة. يعني كما نعلم أن الصوت ينتقل في الأجسام الصلبة بشكل أكبر وسريع، فمن خلال الذبذبات إذا كانت الذبذبات تظهر النعم بشكل كبير ومتسارع معناته أن السوسة قريبة من الجهاز، قريبة جدا من الجهاز، فيقيس مدى مسافتها تواجدها من الجهاز. وإذا كانت الذبذبات الصوتية تظهر في الشاشة بشكل صغير أو قليل معناته توجد في أماكن عالية في أعلى النخلة. يعني بهكذا نعرف بالضبط مكان تواجد السوسة، يعني دون ثقب، دون عمل، يعني مثل ما نقول حنعدنا نسمي دريل اللي هو يثقب النخلة، يعني دون ذي الإجراءات اللي ممكن حن روتينية تأثر أو تضر النخلة.
0: نعم. طيب الآن فيما يتصل بالآفاق المستقبلية إن شاء الله، كيف تعملون على تطوير المشروع بشكل أوسع بطريقة تجعلكم تتميزون أيضا عن الآخرين وبالإمكان حتى إنتاجه بكميات تجارية وتصديره في المستقبل أستاذ حبيبة؟
1: نعم أستاذ، يعني حنا نسعى بشكل مستدام يعني أكثر من سنة، يعني كل ما السنة نسعى لتطوير الابتكار يعني بحيث أن يشمل جميع أنواع النخيل. من ضمن الأشياء اللي نسعى لتطويرها اللي هي المبيد الحيوي. المبيد يعني ميزته يختلف عن المبيدات الكيميائية الموجودة عندنا في السوق يمكن تأثر على النخيل أو تأثر على الأشجار. المبيد عبارة عن مبيد حيوي عضوي من أشياء عضوية طبيعية تم يعني تجربته واختباره وإرسال العينات إلى مختبرات جامعة السلطان، وأثبتت هذه المختبرات تواجد العينة المادة السمية التي تقضي على هذه السوسة بشكل كبير وبشكل سريع. وهذا الشيء المميز أيضا في الابتكار إنه يكون الكشف عنها والقضاء عنها بشكل مبكر. بالإضافة إن إحنا يعني نسعى أيضا إلى الاتفاق مع شركات تصنيعية، ونتمنى من شركات التصنيع الخاصة بالمبيدات، شركات التصنيع الخاصة بالحشرات احتضان هذا المشروع وتسويقه صناعيا.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، ونتمنى أن تكلل هذه الأفكار والمجهودات بتحقيق الرؤى والنتائج. شكرا لكم أستاذة حبيبة وموفقين إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ عاصم،
0: شكرا شكرا جزيلا للأستاذة حبيبة بنت سعيد الكثيري، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة حشرة سوسة النخيل باستخدام مبيد حشري حيوي، حيث يتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف والمعالجة لحشرة سوسة النخيل. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. انطلاق مهرجان الجبل الأخضر ببرامج متنوعة وتجارب نوعية جديدة تعزز من مكانة الولاية كوجهة سياحية رائدة خلال موسم الصيف. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. مقتل أكثر من 10 أشخاص في هجوم روسي كبير على عدة مدن أوكرانية. استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير سيب الراشد الجهوري لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية أذربيجان، وذلك خلال استقبال فخامته لسعادته بالمقر الرئاسي في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقد نقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنية جلالته لفخامة الرئيس إلهام علييف بدوام التوفيق والسعادة، وللشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين طراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير نقل تحيات فخامته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية، وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. وقعت سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة في العالم لهذه المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيداني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس المنظمة وفي أعمال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي تعكس الحراك العماني لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والانفتاح على التطورات العالمية المتسارعة. وأضاف أن سلطنة عمان عرضت خلال هذه المحافل رؤيتها القائمة على التعاون مع مختلف الدول لبناء منظومة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يوجه تطويره ويعزز الابتكار التقني في إطار يراعي مصالح جميع الدول ويسهم في ترسيخ قيم التعاون الدولي بما يحقق منفعة المجتمع العالمي ويوازن بين الابتكار التقني والحوكمة المسؤولة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس، وناقشت جلسة العمل الأولى مبادرات المنظمة المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، كما شهدت الإطلاق الرسمي للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية فيما خصصت جلسة العمل الثانية لاعتماد قرارات الدورة وانتخاب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة المقبلة. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الدورة في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التعدين بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل والتعاون بين الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والحيوية.
وقام وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال الدورة 29 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية بمجمع السياحة الصناعية التابع لمجموعة السهل القابضة بدولة ليبيا، واستعرض الجانبان آليات تنمية الاستثمارات المشتركة وإمكانية جعل السوق الليبية بوابة استراتيجية للصادرات العمانية نحو أسواق شمال أفريقيا، وسبل تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان وموانئها العالمية وشبكاتها اللوجستية المتطورة لدعم نفاذ المنتجات المشتركة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، بالإضافة إلى بحث فرص إقامة شراكات صناعية مستدامة تسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعات النوعية ورفع حجم التبادل التجاري الثنائي. بدأت في محافظة الداخلية فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 وتستمر حتى 29 من أغسطس المقبل، وتأتي نسخة هذا العام في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نقلة متواصلة في قطاعي السياحة والتنمية مدعومة بحزمة من المشروعات الحكومية والخاصة التي تتجاوز قيمتها 13 مليون ريال عماني. ويقدم المهرجان مجموعة من التجارب الترفيهية التي تعرض للمرة الأولى بمحافظة الداخلية، من بينها الألعاب الهوائية وواحة النيون والمؤونة العائمة بتقنية الهولوغرام ثلاثية الأبعاد، كما يضم عددا من المناطق التفاعلية التي صممت لتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتشمل واحة العائلة وساحة الشباب وعالم الأطفال في تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق والأنشطة المجتمعية. دشن مكتب محافظ شمال الشرقية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب مبادرة سبلة شباب شمال الشرقية كمنصة شبابية للحوار والمبادرة والمشاركة المجتمعية، وتسعى المبادرة إلى توفير منصة شبابية للحوار وتبادل الآراء وتمكين الشباب من المشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية والتنموية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الشبابية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية. افتتحت الجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة ظفار الركن التوعوي المصاحب لعربة الفحص المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمركز السعادة الصحي. ويهدف الركن التوعوي إلى التعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع وتقديم الإرشادات بطرق الوقاية والفحص الدوري والذاتي. ويتزامن تدشين الركن التوعوي مع وصول العربة المتنقلة إلى ولاية صلالة بعد أن بدأت رحلتها من ولاية مرباط، حيث تقدم خدمات الفحص المجانية للنساء وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. شهدت إيران الليلة الماضية تصعيدا عسكريا جديدا تمثل في هجمات أمريكية طالت بنى أساسية في جنوبها وغربها، أدت إلى سقوط 8 قتلى وعشرين مصابا بحسب وكالة إيرنا الرسمية. كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد القتلى في الهجمات الأمريكية إلى 38 قتيلا وأكثر من 400 جريح. وفي أعقاب ذلك أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة رئيسة من الغارات الجوية صباح اليوم ضد إيران في الليلة 6 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي أطلق خلال تلك الموجة عبر الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وشملت تلك الأهداف مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي والبنية الأساسية للخدمات اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية.
وفي السياق ذاته دعت الصين وباكستان واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار في أحدث تحرك دبلوماسي يهدف إلى احتواء التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الباكستاني إسحاق دار في مدينة شنغهاي على ضرورة أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وشدد الوزيران خلال اللقاء على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي، معتبرين أن استئناف المفاوضات يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وفي الأثناء أعلنت قوة دفاع البحرين اليوم عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدد من الهجمات الجوية التي استهدفت البحرين. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي، مشددة في الوقت نفسه أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. كما أعلنت دولة الكويت أن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت محطة لتوليد الطاقة وتحلية المياه نتج عنها وقوع أضرار واسعة. وجاء في بيان لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية من أن إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. وفي موضوع آخر، استهدف الطيران المسير الإسرائيلي دراجة نارية على طريق بلدتي البياض الناقورة، كما استهدف بلدة شوكين في جنوب لبنان، وذلك بعد ليلة شهدت قصفا على بلدة المنصور الجنوبية. وقالت مصادر لبنانية أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا فجر اليوم عند أطراف بلدة حداثة الجنوبية. وفي وقت سابق شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون في جنوب لبنان، كما حلقت المسيرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وفي منطقة الهرمل وعكار. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة ميناء غزة غرب المدينة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون جراء قصف مدفعي للاحتلال استهدف محيط مفرق بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان 2 وأصيب آخرون إثر قصف لطائرات الاحتلال بحي التفاح شمال شرق المدينة. قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم روسي كبير على عدة مدن وبلدات أوكرانية، حيث شنت روسيا هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين، كما قتل 3 أشخاص آخرين بقنبلة موجهة في مدينة زاباروجيا، كما أصابت الصواريخ ميناء أوديسا على البحر الأسود أدى لمقتل شخصين. وذكرت السلطات الأوكرانية أن هجوما بطائرات مسيرة روسية أسفر عن مقتل شخص في مدينة خاركيف و3 أشخاص في مدينة كوبيانسك. في المقابل قصفت القوات الأوكرانية منطقة بيلغرود الروسية مما أسفر عن مقتل شخص، كما ضربت طائرات أوكرانية مسيرة أهدافا في العمق الروسي من بينها قاعدة جوية كبيرة ومنشأة لتخزين النفط. وأفادت المصادر أن الطائرات المسيرة تسببت بإصابة عدة أشخاص، كما تسبب في نشوب حريق في قاعدة إنجلز الجوية الروسية. هذا وحذرت تركيا من توسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود لما له من تداعيات اقتصادية على المجتمع الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود الوساطة بين البلدين للوصول إلى سلام دائم.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة إلى كييف إن أنقرة لا تريد أن ترى الحرب في أوكرانيا تمتد أكثر إلى البحر الأسود، مضيفا بأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار الحرب، مشددا في الوقت ذاته على أن موسكو وكييف بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، وأن أنقرة ستكثف اتصالاتها الدبلوماسية مع البلدين لتعزيز جهود السلام. أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في يونيو الماضي عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة، وهو معدل فوق الاعتيادي لنحو 10 بلدان أوروبية، وتعد هذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة. وسجلت الهيئات الوطنية في 7 دول أوروبية نحو 10 آلاف وفاة إضافية مقارنة بالمعدل المعتاد خلال الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يونيو الفائت، والذي بلغت فيه موجة الحر ذروتها في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا وسويسرا ولوكسمبورغ. أوصى المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين الذي نظمته وزارة العمل بضرورة الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات والتخصص في مجال تجربة العميل وتعزيز الإلمام الرقمي لدى الموظفين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكدت التوصيات في ختام المؤتمر الذي أقيم في ولاية صلالة بمحافظة ظفار

0: تمكين إنتاج ونقل للمعرفة. وتستهدف حزمة المبادرات تمكين 1500 امرأة في محافظة شمال الباطنة من خلال مشروعات تنموية تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، إضافة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز دور المرأة الريفية بوصفها شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق جديدة أمامها لتأسيس مشروعات مستدامة توفر مصادر دخل مستقرة وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. انخفض المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 45% ليبلغ 137 مليون و53 ألف ريال عماني، فيما تجاوزت القيمة السوقية 38 مليار ريال عماني.
1: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، ويغلق عند مستوى 7480 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد نصر مدير الوساطة بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
2: شهد أداء البورصة تذبذبا بسبب تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتجدد الضغوطات، مما انعكس سلبا على بورصة مسقط التي شهدت انخفاضات قاربت 1.5 إلى 2% مدفوعة بتخارج عدد من المؤسسات الأجنبية والخليجية من البورصة. طبعا الضغط شمل معظم القطاعات: القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، القطاع المصرفي.
1: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضا بنحو 45% ليبلغ 137 مليونا و53 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 470 مليون سهم من خلال أكثر من 41 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا لتقارب 38 مليارا و48 مليون ريال عماني.
2: معظم الأسواق الخليجية شهدت تذبذبا نظرا لتأثرها بنفس الظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، فبالتالي الضغوطات المبيعات الأجنبية شملت معظم بورصات الخليج خلال الأسبوع الماضي. أسعار النفط حتى اليوم أزالت مستقرة عن مستويات 84 إلى 85 دولار، أسعار جيدة جدا، لكن نؤكد أنه تفاقم الظروف الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي للأسواق خلال الفترة الحالية.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بأكثر من 91% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بنسبة 16%، كما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث العدد ب20%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: شهد سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل ارتفاعا بلغ 73 سنتا ليسجل اليوم 77 دولارا و9 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 76 دولارا و36 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 102 دولارين للبرميل، منخفضا 2.73 دولار سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. كما ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم بعد أن صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار $1.05 لتصل إلى 85 دولارا و28 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو $1.03 لتسجل 79 دولارا و28 سنتا للبرميل، وحقق الخامان القياسيان مكاسب تقارب 12% خلال الأسبوع مع اقتراب خام برنت من ثالث مكسب أسبوعي على التوالي. ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% لتسجل اليوم 3993 دولارا و22 سنتا للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ الأول من الشهر الجاري. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس المقبل 1% ليصل إلى 3996 دولارا و90 سنتا للأوقية. وبالنسبة لأسعار الفضة فقد شهدت انخفاضا

انخفاضا في معاملاتها الفورية قاربت 1% لتسجل $55.45 للوقية. والآن جولة في أخبار الرياضة، حيث انطلقت المرحلة الأولى من برنامج الغوص للجميع عبر جلسات تدريبية أسبوعية تتيح للمشاركين التدرج من المستوى المبتدئ وحتى الحصول على شهادة الغوص في المياه المفتوحة. ويستهدف البرنامج 30 مشاركا من ذوي الإعاقة الحركية ليتاحت الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الرياضية البحرية والتي تسهم في تحسين صحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية. ويأتي هذا البرنامج بدعم من أسياد للنقل البحري وتنظيم من عمان للإبحار. انطلقت في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات النسخة الرابعة من شعلة الرياضة 2026، مقدمة برنامجا صيفيا متكاملا يجمع بين الرياضة والترفيه والتفاعل المجتمعي بمشاركة مختلف فئات المجتمع. ويتضمن البرنامج عددا من الفعاليات الرئيسة من بينها بطولة سبارك للفنون القتالية وسباق مسقط الليلي، إلى جانب مخيم صيفي متكامل للأطفال يجمع بين الأنشطة الرياضية والتعليمية والترفيهية ويسهم في تنمية مهاراتهم واستثمار الإجازة الصيفية بصورة إيجابية. عاد منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد أحياء آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم للشباب 2027 بمقدونيا، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 25-21 ضمن منافسات البطولة الآسيوية 19 المقامة حاليا بمدينة تشوتشو الصينية، ليعود بقوة إلى دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني من البطولة. حقق منتخب العراق والمملكة العربية السعودية الفوز في منافسات اليوم الثالث من بطولة غرب آسيا الثانية لكرة الطائرة للرجال التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بالاتحاد العماني لكرة الطائرة خلال الفترة من 14-21 من يوليو الجاري بالصالة الرئيسة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر وبمشاركة 7 منتخبات خليجية وعربية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. انطلاق مهرجان الجبل الأخضر ببرامج متنوعة وتجارب نوعية جديدة تعزز من مكانة الولاية كوجهة سياحية رائدة خلال موسم الصيف. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. مقتل أكثر من 10 أشخاص في هجوم روسي كبير على عدة مدن أوكرانية. كان معكم في التحرير سليمان بن السيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: إنه عمل غير صالح.
2: مرحبا أيها الأصدقاء، أرسل لي أحد الأفاضل قائلا إنه تابع ندوة متلفزة قال فيها ضيفها إن ابن نوح لم يكن من صلبه، بمعنى أن امرأة نوح كانت فاحشة، معتمدا على نقاط أهمها: ألف، إن نوحا كان قد دعا ربه من قبل الطوفان أن ينقذ أهله معه من ذلك الطوفان، ووعده الله بذلك إشارة إلى الآية: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فالذي هلك إذن ليس ابن نوح، أي ليس من صلبه. ب، إن تفسير الآية إنه عمل غير صالح من الآيات: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تعني أن ابن نوح عمل غير صالح، أي أنه ليس من صلب نوح. جيم، إن الخيانة المذكورة في الآية: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. تعني الخيانة الزوجية حسب رأي المتحدث. وهنا نقول: كل هذا لا أساس له من الصحة، لا من حيث قصة القرآن الكريم لمجريات حياة نوح، ولا من حيث اللغة. ننظر الآن في النقاط السابقة. ألف، الآية المذكورة في ألف لا تشير إلى استجابة دعاء نوح، بل فيها أمر من الله أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول، وهي إشارة واضحة إلى أن من أهله من سيكون من المغرقين. ب، أما الآية قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فلا تعني إلا أنه ليس من أهلي، كما أن أبا لهب وهو عم النبي الكريم ليس من أهلي. وإنك حين تردد الصلاة على النبي وآله وصحبه لا تقصد أبا لهب، فابن نوح من أعداء نوح لا من أهلي، ولا علاقة للنص بالصلب وإتيان الفاحشة. جيم، أما إنه عمل غير صالح فلا علاقة له بابن نوح. وقبل أن يتفاجأ السامع الكريم بما سنقول، أستذكر معكم ما جاء في قصة النبي إبراهيم: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهل كان وعد إبراهيم لأبيه عملا صالحا؟ الإجابة كلا، لم يكن عملا صالحا بحكم القرآن نفسه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالاستغفار عمل، والوعد عمل، لأن العمل هو ما قام به المرء قولاً وفعلاً وفكراً، وليس مقتصراً على العمل اليدوي. فإذا كان طلب المغفرة للمشركين عملاً غير صالح، فكيف سيوصف طلب إنقاذهم أو إنقاذ أحدهم من الهلاك؟ لا شك أنه عمل غير صالح. ومعيار ذلك ما جاء في سياق مآل قصة امرأة لوط: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فابن نوح يصيبه ما أصاب قومه، ولا يستثنى أحد من ذلك المصير حتى إن كان ابن النبي نفسه. ثم إن ابن نوح إنسان وليس عمل، سواء كان صالحا أم غير صالح. فالمقصود بالآية إنه عمل غير صالح هو طلب نوح من ربه أن ينقذ ابنه من الغرق، والضمير في إنه لا يعود إلى ابن نوح بل إلى النداء المذكور، وكأن المراد إن نداءك هذا عمل غير صالح. ومما يساعدنا على قول ذلك ما جاء في النص الكريم نفسه: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فمحور النص أن نوحاً سأل ربه ما ليس له به علم، فوعظه ربه أن يكون من الجاهلين، لأن ذلك الطلب بإنقاذ ابنه عمل غير صالح. فلما علم نوح الأمر استعاذ بربه من طلبه ذلك. وواضح أن الآيات الكريمة لم تقل لنوح إنه ليس ابنك أو إنه ليس من صلبك، ولا إشارة فيها إلى ذلك، بل على العكس تماماً، فقد نص القرآن على أنه ابن نوح: ونادى نوح ابنه. فلو لم يكن ابنه فكيف تذكره هذه الآية بهذه الصفة؟
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا الترحال مع المساء، مع مساءات الخريف، في مساء يحفه الجمال من كل الزوايا علياء. سبحان الله، يعني مساء الجمعة، نقول جمعة طيبة على الجميع. الزوار محافظة ظفار في هذا اليوم يعيشوا أجواء استثنائية، ربما من حيث الخصوصية الخريفية. الأجواء منذ الصباح الباكر فيها بعض الرذاذ الخفيف بالنسبة
1: صحيح.
0: للسهل، وأتوقع بالنسبة للمناطق الريفية راح تكون أكثر يعني زخما للرذاذ.
1: المهم ان الزوار كلهم يستمتعوا بعيدا عن المخاطره والمغامره، خصوصا في الشوارع لما تكون زلقه من بعد الامطار، او انهم يتركوا مسافات امان كافيه ويلتفتوا للسواقه اكثر من انهم ينتبهوا على الهاتف مثلا، او انهم يتشتتوا باي اشياء جانبيه، اضافه الى الانتباه للاطفال ايضا حتى تكون الرحله مسهله وامنه وميسره باذن الله، ويطلعوا منها باجمل الذكريات في خريف ظفار.
0: الأجواء الخريفية، يعني حاولت منذ الصباح كذا أخذ لي مثل ما يقول لفة ودورة. الأجمل أنه تلاحظي الأسر تفترش الدروب في السهل الممتد. يعني وصلت إلى ولاية مرباط، ما واصلت الصعود للجبل لارتباطات الوقت لا أكثر، ولكن الأجواء كانت غائمة فيها بعض الرذاذ الخريف. والأجمل حركة الناس منذ لحظات الصباح، يعني من الساعة 8 9 تبارك الرحمن، المتجه إلى بعض العيون القريبة من ولاية صلالة، من ولاية طاقة تحديدا، عين أثوم أو عين طبرق. السهل الممتد أيضا باتجاه سهل أشور وما بعده. أيضا في بعض الأسر يبدو أنه ريوق الصباح على جانب الشارع أيضا.
1: محظوظين.
0: نعم، هذه المساحة من الجمال فعلا يعني تسعد النفس والخاطر، ونتمنى لهم طيب الترحال والإقامة بين ربوع محافظة ظفار، أن يسعدوا بهذه الأجواء، وأن تظل همستنا أيضا للحفاظ على بيئتنا دائما نظيفة غناء.

هنا ننقل أحلى التحايا من فريق العمل المشارك طبعا والقريب منا متابعة في هذا الأثير الجميل.

0: أحمد بن سعيد المعشري وخالد بن حامد فاضل. الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي.
1: في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحبري.
0: اليوم ينضم إلينا زملاء في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم، محمد بن عبد الله المهري، وسالم بن محمد زعبنوت.
1: هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس غانم بن خليفة البهدور، المهندس مسلم بن حسن كشوب، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل.
0: معنا من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني والمهندس محمد بن مسلم الرحبي.
1: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
0: من المحتوى الإلكتروني للإذاعة محمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. وأحلى الترحيب بكم دائما معنا في هذا المساء الخريف الغائم من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

0: يمر الوقت، جميل بكم ومعكم معنا سماعة الخريف في هذه المساءات الرائعة. أهلا بالجميع معنا في سلطنة عمان وفي ربوع محافظة ظفار. كالعادة علياء، ترحال يتجدد مع المساء من الآن وحتى السابعة، وفيه العديد من المتابعات والوقفات المختلفة.
1: معنا فقرات بالتأكيد مختلفة، سواء كان هنا في الاستوديو مثل ما نقول دائما، أو حتى مع الزملاء في الربط الخارجي من وجهات خريفية مختلفة. ومن ضمن محطاتنا المهمة أيضا في أثير الخريف فقرة وجهتك اللي يقوموا عليها الزملاء مشكورين أحمد الريسي وفاطمة الرواس. فقرة وجهتك هي محطة نقول يشاركون فيها المتابعين والزوار،
0: نعم،
1: زوار محافظة ظفار من مختلف الأمكنة في موسم خريف ظفار، نتعرف معاهم على أماكن ومعلومات جديدة، مثلا نسلط فيها الضوء أيضا على بعض الأنشطة اللي ممكن الأشخاص يقوموا فيها في هذا المكان.
0: وجهتنا اليوم أو الوجهة اليوم اختاروا لنا إياها إلى عين حشير في ولاية مرباط في الجزء الشرقي من محافظة ظفار. في هذه الرحلة المسائية أيضا مستمعينا الكرام، هناك أكثر من محطة حوار. نقترب من موروثنا العماني المغنى، الحضور الجميل للفرق العمانية المغنى هنا في عودة الماضي. مشاركات بدأت من الأمس تتواصل خلال هذه الأيام، أكيد مجموعة وعدد كبير من الفرق العمانية المغنى. اليوم راح تكون لنا وقفة مع فرقة التعاون للفنون العمانية المغنى، هي من ولاية مرباط. ضيفنا راح يكون رشيد البدر، هو رئيس الفرقة. راح نتعرف على طبيعة المشاركة أكيد في أجواء عودة الماضي، وأيضا على طبيعة الارتباط بهذا الموروث وتقديمه في مثل هكذا مناسبات.
1: أيضا نعيش أجواء الفرح والسعادة بالتأكيد مع طلابنا المتفوقين في الثانوية العامة، فراح تكون لنا أيضا
0: نعم،
1: محطة للمباركة كذا، وناخذ معاهم دردشة جميلة عن وصولهم لمرحلة ما شاء الله عالية من التفوق.
0: نعم، ودنا يعني تكون معنا اكثر من متابعه، ولكن هكذا محطات البرنامج يعني. فراح تكون معنا امال العجيلي، وايضا علي بن مسعود الكثيري. راح نقترب من محطه الفرح، طبعا هم

0: أو الجولة الخارجية مو دائما تكون في مكان طبيعي، ممكن تكون فعالية مثلا للطفل، ممكن تكون فعالية أسرية أو صحية،
1: صحيح.
0: ممكن تكون وجهة شبابية، على حسب طبيعة المكان وطبيعة الفعاليات نظرا لتنوعها ما بين الثقافة والفن والترفيه أيضا.
1: بلا شك هي مثل ما ذكرت علياء فيها كثير من التنوع والحرص من الزملاء، لهم كل التحية في هذا التجوال الخارجي، ولكن مع الأكيد يعني حرصنا على مواكبة كل المناشط والفعاليات. يمكن بالأمس كانت معنا كذا ومضة صحية، أيضا كانت جميلة
0: صحيح.
1: جدا، غيرها من الموضوعات، سوالف جميلة راح تكون مع محمد من خلال أيضا رحلته هنا في عودة الماضي أو في بعض المواقع. لا نستغني عن فضاء الطبيعة بلا شك،
0: صحيح.
1: هناك مزارات سياحية مختلفة في ربوع المحافظة، سواء القريبة مننا في ولاية صلالة أو في الولايات القريبة أيضا في الشريط الساحلي. قدر المستطاع راح تكون هناك أكيد إن شاء الله تعالى كده يعني إطلالات وزيارات ورفقة لزوار الخريف أينما تواجدوا.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 7 مساء.

0: اختاروها الزملاء هذا المساء، فاطمة الرواس وأحمد دريسي، لهم كل التحية. هي عين حشير بولاية مرباط.
1: هي وجهة طبعا تمر بالطبيعة البكر والهدوء، واحدة من أجمل الوجهات، أيضا كثير من الوجهات صراحة جميلة في محافظة فار، لا سيما في موسم الخريف. لكن نقول إنها من الكنوز الطبيعية اللي تحتضنها الجبال، وفيها أيضا المياه العذبة والمساحات الخضراء، تنتشر فيها أشجار التبلدي النادرة.
0: صحيح، الموقع جدا مميز في حضن الطبيعة، ومن أبرز يمكن نقول الأنشطة اللي يمكن أن نستوقفها هو الاستمتاع بالطبيعة البكر ومشاهدة أشجار التبلد النادرة، التنزه في المسارات الجبلية القريبة، التقاط أجمل الصور، الاسترخاء وسط الأجواء الخريفية الهادئة، خاصة يعني إطلالة الوادي من موقع العين على وادي حنة.
1: العين تعتبر من الوجهات الجميلة مثل ما قلنا، وتحديدا من يونيو إلى سبتمبر، هذا أكثر وقت ممكن يكون مميز لزيارة العين وأيضا ممارسة هذه الأنشطة اللي ذكرتها فيها.
0: نعم، الوصول للعين هي تبعد عن حوالي 54 كيلو متر عن مدينة صلالة، يمكن الوصول إليها عبر طريق جبلي يمر بعدد من المناظر الطبيعية الخلابة، الانعطاف من منطقة الدمر تحديدا اتجاه الشمال المتجه إلى طوي عتيرة تحديدا، هي في وسط العقبة، في وسط عقبة حشير، في لوحات إرشادية على اليمين على اليسار تقريبا مؤدية إلى العين.
1: خلاص أنا بروح، وإذا ما اشتغل معي زي اللوكيشن بتصل
0: ما
1: فيكي.
0: بيشتغل. نعم، يعني ننصح اكيد الزوار الكرام من يقصد هذا المكان، وكثر يقصدون المكان سواء في الموسم ويمكن خارج الموسم اكثر عليا.
1: صحيح،
0: في بعض المواقع، كل التحية للزملاء في من خلال التغطيات الإعلامية المختلفة، السوشيال ميديا ربما ركزوا عليها بشكل مباشر، اصبحت في يعني في بال الزائر مباشرة. هناك الكثير من العيون مثل هذه العين لها طابع جدا جميل، العام الماضي يمكن كان فيها بعض يعني بعض الزوار كانت لهم بعض الملاحظات حول بعض المرافق اللي موجودة في المكان نفسه. أتوقع إن شاء الله الجهات ذات العلاقة تكون أيضا مواكبة لمثل هذه الجوانب، بحيث يجد الزائر ما يمكن أن يسهل عليه عملية الحركة، خاصة النزول والصعود أيضا في أماكن قد يكون فيها تكون فيها الأرض زلقة أو غير ذلك من الجوانب. القيادة بحذر على الطريق الجبلي خاصة أثناء الضباب، الالتزام بالمسارات المخصصة، المحافظة على أشجار التبلدي، وطبعا هذا النوع الجميل ينتشر في هذا الوادي بأعداد كبيرة جدا، حسب ما سمعنا من الأخوان في هيئة البيئة أنه عدد أشجار التبلدي في وادي حشير أو في وادي حنة، طبعا الامتداد إلى عين حشير وما بعدها، يصل إلى 300 أو ما أكثر من 300 300 شجرة.
1: تعتبر ثروة طبيعية لأنها
0: نعم،
1: نادرة في
0: هناك
1: أماكن أخرى.
0: مشتل في منطقة الدمر الآن هم الأخوان شغالين عليه، وإن شاء الله يكون يعني له صدى الجميل أيضا للمهتمين الجانب البيئي.
1: إن شاء الله.
0: ارتداء نقول أحذية مناسبة للمشي في مثل هذه المواقع، وأكيد المحافظة على البيئة بشكل عام، يعني أشجار التبلدي الخصوصية الجميلة لهذا التفرد الجميل، والزائر أيضا للوادي في أسفل الوادي، يمكن البعض يستصعب الصعود إلى الجبل خاصة مع الضباب، أسفل الوادي الوصول حتى يعني الطريق مسهل جدا، ويمكن التقاط صور يعني ممتعة جدا لأشجار التبلدي في أسفل الوادي.
1: إذا نقول شاركونا صوركم، لحظاتكم المميزة من خلال رقم الواتساب 27 44 20 10، أو 72 44 20 10. يومياتكم، تفاصيل رحلاتكم في ظفار وتحديدا في عين حشير.

0: أهلا بعودتكم وحياكم الله مستمعينا في أثير الخريف. رحلتنا معاكم مستمرة في محطات مختلفة ومتنوعة، وهذه المرة المحطة الخريفية والوجهة مع زميلنا شريف بن سعيد بيت سليم. حياك الله شريف.
1: مساء الخير علياء ولكل من يتابعنا عبر الأثير من هذه النافذة المسائية الجميلة اللي دائما نحاول أن نحن نواكب من خلالها مختلف الفعاليات، مختلف الأماكن، الجمال الساحر اللي موجود في محافظة ظفار خلال هذه الفترة. طبعا من أجمل الأشياء وأحاول أني أنا دائما أؤكد عليها في كل ربط أن وجود مختلف الزوار من مختلف المحافظات داخل سلطنة عمان وأيضا من خارج سلطنة عمان في محافظة ظفار خلال هذه الفترة من الأشياء اللي تضيف لهذا الموسم السياحي الجمال.
0: صحيح.
1: اليوم إطلالتي راح تكون من أحد المشاريع السياحية اللي تم إضافتها خلال العام الماضي علياء، مشروع الغارف، يمكن أحد المتنفسات اللي موجودة في محافظة ظفار، ويمكن مختلف الزوار أو جميع الزوار خلنا نقول اللي يحاولوا أن هم يحرصوا على زيارة هذا المشروع السياحي. مشروع يتمتع بتفاصيل جميلة، في ألعاب للأطفال، مقاهي طبعا متنوعة، وأيضا في الفترة الأخيرة القائمين على المشروع مشكورين أضافوا فعاليات ممكن أنها تعلم النشء وتعلم الأطفال مختلف الأنواع الأشجار والنباتات الخضراء،
0: جميل.
1: بحيث أنهم حتى يتعلموا أساليب الزراعة ويأخذوا فكرة عن الزراعة وكيف كان الأجداد عايشين في هذه الفترة، ويحرصوا على زراعة مختلف النباتات في المزارع. طبعا راح أقترب أكثر من الجماليات اللي موجودة في مشروع الغارف مع ضيوفي من محافظة البريني، معي ضيفين خليفة وعبد الله. نبدأ مع خليفة، نمسي عليك بالخير.
2: مساكم الله بالخير، ايش حالكم؟ مساكم طيبين،
1: يعطيك العافية. خليفة طبعا انتم زايرين السنة محافظة ظفار، وقبل ما نطلع على الهواء خبرتني انه صار لكم اسبوع تقريبا. خلنا نتكلم عن الجمال اللي شفتوه في الاماكن السياحية اللي رحتوها.
2: وين زرتوا؟ زرنا عين ثوم وعين طبرق وعين حمران وعين غزات، رحنا الدهاويز ووادي درباط.
1: ويش الأشياء اللي شفتوها هالسنة تختلف عن زيارتكم في 2024؟
2: من مطاعم، من تنظيم، من كوفيات، من وادي أشياء.
1: الأجواء بعد نفس الشيء، الأجواء السنة هذه بس إنها أبرد شوي، وإن الخريف ما شاء الله بدأ متقدم
2: خريف. اي نعم.
1: طلعتوا الجبل؟
2: اي نعم، جبل أتين.
1: عبد الله مسي عليك بالخير.
3: اول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة، مساء النور والسرور.
1: الله يسعدك ويمسيك بالنور والسرور. عبد الله خبرنا عن الأماكن اللي زرتوها في صلالة خلال الأسبوع اللي جلستوا فيه رحلتكم.
3: والله نحن جايين مع بعض في نفس الأماكن، رحنا عين جرذيز، رحنا جبل أتين، مشينا الدهاريز والغافوك، أماكن كوفيات، ترتيب يعني الحمد لله.
1: عجبتني ترتيب زين. عبد الله اليوم أنتوا جايين هني للمشروع هذا، مشروع الغارف، ليش مختارينه ولا سامعين عنه قبل؟
3: لا والله طلعنا في السوشيال ميديا، ما شاء الله مشروع مشهور وتفاعل وايد من الناس، والحمد لله ترتيب شيء طيب.
1: جدولكم المساء اليوم وين راح يكون؟
3: والله الدهاري.
1: ايش؟
3: نجلس هناك شاي، حركات، ترتيب.
1: ما شاء الله. انتوا بعدكم مطولين ولا راجعين ان شاء الله قريب؟
3: والله اليوم اخر يوم، عاد بنودعكم ونرجع لكم شهر 8 ان شاء الله ويا الاهل.
1: يعطيكم العافية ونورتوا صلالة. وش تتوقع خليفة يعني، أو خلنا نوضح سؤال أكثر، وش اللي تتمنى أنه يكون مضاف في صلالة في زيارتك القادمة؟
2: أنه في شيء مختلف، بس الصراحة هالسنة أبداع مبدعين. من أماكن من تنظيم من وايد أشياء.
1: رحت الحافة؟
2: لا بعد من ماحنا.
1: لا ما يصير، ما شفت المشروع الجديد، مشروع العين ها؟ ها؟ بعدها ما رحت صوبها هناك؟
2: لا لا ما رحنا بعد.
1: لازم، كثير مشاريع موجودة في محافظة الظفار تستحق الزيارة وتستحق أن الزائر لمحافظة الظفار أنه يروح ويستمتع فيها. حلو أن نحن نروح للطبيعة، حلو أن نحن نروح نقصد الأماكن السياحية الطبيعية، لكن بعد كثير من المشاريع أضيفت مؤخرا في محافظة الظفار، يمكن حتى منها بالأمس افتتاح مشروع جسر المغسيل يسهل الحركة السياحية. بعد ما رحت صوب المغسيل؟
2: لا بنسير اليوم إن شاء الله المغسيل.
1: اليوم؟
2: نعم
1: إن شاء الله. عاد متأخر عليكم الوقت، يعطيكم العافية. علياء وجميع المتابعين لبرنامج أثير الخريف، هكذا كانت الوقفة من هنا من مشروع الغار مع شباب ضيوفنا من محافظة البريمي. أخذنا انطباعهم عن المكان، انطباعهم عن الموسم السياحي، عن مختلف الخدمات السياحية اللي تم إضافتها مؤخرا في محافظة الظفار. جهود لا زالت مستمرة من القطاع المؤسسي ومختلف المؤسسات الحكومية وأيضا من القطاع الخاص لترجمة جميع المشاريع على أرض الواقع لإضافة متعة للزائر لمحافظة الظفار سواء من مختلف المحافظات من سلطنة عمان أو من خارجها.
0: كل التحية لك شريف، وتحية أيضا لضيوفك الكرام في هذه المحطة من الغارف. إن شاء الله كذا نتمنى أنهم استمتعوا بالأجواء ويستمتعوا لما يرجعوا مرة ثانية في شهر 8 هم وكل زوار محافظة ظفار خلال هذا الموسم وفي غيرها أيضا من المواسم. وتحية أيضا لكل الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتطوير المشاريع في سلطنة عمان عامة. كل التحية لك شريف.
1: يعطيكم العافية وكل التحية لكم ولجميع المتابعين، وإن شاء الله تكون لنا إطلالة قادمة من مشروع آخر أو موقع سياحي أو نرصد أيضا خدمة أضيفت لهذا الموسم.
4: كل التحية لك أبو سعيد، شكرا جزيلا لك زميل شريف بن سعيد بيت سليم، إطلالة من الغارف. وطبعا أصبح المزار يعني مقصد لكثير من الزوار هنا في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. نزلنا معكم في هذا التتبع الجميل مع مساءات الخريف، فابقوا معنا.

الريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جوا رائعا خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: إذن ترحيب يتجدد معكم مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في أثير الخريف وبلغة الخريف الشاعرية التي أكيد تلامس الجميع. ترحابا لتكونوا معنا في سلطنة عمان وفي أجواء الخريف في محافظة ظفار. ذكرنا في بداية البرنامج عليا أنه في محطة احتفاء بالنجاح وليس هناك يعني أثر ولا يعني أبلغ أثرا في مسار الإنسان من محطة النجاح التي ترسم فضاء مختلف وترسم مسار مختلف، خاصة وأنها حصيرة لكثير من الجهد والاجتهاد والمثابرة والحرص ويعني الشمولية أيضا التي تلامس هذا الجانب. قد يكون يعني المسمى فردي ولكن الجهد عادة جماعي. صحيح. يبدأ من الأسرة، يمتد إلى المدرسة، يمتد إلى المحيط القريب، وبالتالي طبعا من الأمس الأنفس يسكنها الفرح بنتائج يعني رائعة جدا لأبنائنا. طبعا كل التهنية لكل من اجتاز هذه المرحلة نجاحا وتفوقا، ويعني نقول إلى مزيد إن شاء الله من العطاء المثمر والنجاح والتوفيق بحول الله تعالى.
1: بإذن الله
0: هذه المساحة راح يعني نقول تضيء لنا زاوية من زوايا هذا المساء مع يعني اثنين من أبنائنا ما شاء الله لهم كذا التتويج الجميل. حابين نبارك لهم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وأثير الخريف الطالب علي بن مسعود بن أحمد الكثير الحاصل على نسبة 100% مدرسة ظفار للبنين. مسا عليك بالخير يا علي. ألف مبروك. تكون قريب من الناقل شوي. كيف أحوالك؟ طيب
2: الحمد لله في أحسن حال. كيف حالكم؟
0: يا مرحبا بك وسهلا. نبارك لك هذا النجاح ونبارك أكيد للأسرة الكريمة، للوالد العزيز، لكل القريبين منك وللأسرة المدرسية أيضا أكيد القريبة القريبة الأسرة الأشمل يعني.
2: يا الله يبارك فيكم عقبالكم إن شاء الله، والله فخر إن شاء الله وفخر لكل المحافظة.
0: فخر لنا جميعا انه نعم. نحتفي بكم، ودنا نستضيف كل يعني الشباب، ولكن هي هكذا مساحه البرنامج. ايضا ابنتنا امال بنت عمار بن حسن العجيلي مدرسه السعاده بنات، ما شاء الله ايضا النسبه، كل التحيه لك والتوفيق ان شاء الله 98%. نمسي عليك بالخير والف مبروك امال.
1: الله يبارك فيك، الله يمسيك بالنور.
0: يا مرحبا وسهلا. علي شاركين
1: صراحة أبارك لهم جميعا ولكل طلابنا المتفوقين سواء كان في محافظة ظفار أو حتى على مستوى السلطنة. جهد كبير قاموا فيه خلال الفترة الماضية بلا شك، ويعني الجهد هذا مثل ما ذكرت أنت يمتد إلى الأسرة وإلى المحيط القريب فيهم، فكل التحية لهم والتحية أيضا لأسرهم ومدارسهم.
0: لذلك بسأل علي في البداية، كيف استقبلت يعني خبر الحصول على هذه النتيجة الطيبة والمشرفة؟
2: والله كان يغمرني السعادة والسرور والفخر، أولا فضل الله ثم لأسرتي التي وفرت لي بيئة مناسبة للدراسة، وكنت فخور يعني أتي بهذه النسبة لهم هم أولا، وفخر للوطن والمحافظة كي إن شاء الله يعني أتخصص في التخصص الذي أريده والذي يحتاج إليه الناس يعني
0: بإذن الله
2: في طلب عالي.
0: أمال أكيد الشعور مختلف، خاصة كل حد يترقب الرسالة ويترقب الموقع وينتظر.
1: طبعا الشعور كان يعني لا يوصف، شعور بالسعادة، شعور يعني الحمد لله، شعور جميل جدا. الحمد لله رب العالمين، يعني انه الله وفقني وجبت هذه النتيجة، وان شاء الله ان شاء الله يعني تكون هذه بداية لنجاحات اكبر ان شاء الله في المستقبل
3: ان شاء الله. رد الفعل الاول امال اول ما عرفتي النسبة؟
1: صدمة على فرحة
0: صدمة فرح.
1: اي والله العظيم على بكاء على كله، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله.
0: كنت تتوقع هذا النسبة علي؟ يعني إيش اللي كان في مخيلتك؟
2: كنت
0: جهد كبير يعني. نعم. يعني كنا نتحدث معك قبل الهواء إنه تقسيمك للوقت كان شبه يعني ما شاء الله طيلة الوقت، وكان مقسم ومكثف جدا. راح نتعرف مع أمال أيضا على هذا الجانب، بس حاب ذكرني أيضا كيف كنت تقسم متابعتك للمواد ومراجعتك للمواد والتركيز عليها؟
2: كان عندي في البداية أنا علمي عندي ثلاث مواد تخصصية، فيزياء، كيمياء، أحياء، هي المواد الفردية، والمواد الأساسية الخمسة المعروفة. في البداية كنت كل يوم أذاكر مادة، لشبه تقريبا يوم كامل، بس أنا عن نفسي أظني كنت مبالغ بعض القليل، إن المادة يعني الوحدة تكفي يمكن 5 ساعات 6 ساعات تكفي لها.
0: نعم.
2: لكن أنا كنت
0: حرص.
2: نعم حرص، وكنت تقريبا في اليوم الواحد أخلص وحدة بالكامل مع دروسها، وكنت أحل الأسئلة وأركز على نقاط الضعف اللي ما فهمتها، وأحاول قدر الإمكان أني أحقق الأهداف، لأن الأهداف هي التي يسأل عنها طالب في الامتحانات النهائية.
0: جميل.
2: نعم، وبعض الأفكار ممكن اللي تشمل الأهداف نوعا ما. كل يوم كنت أذاكر مادة، الأسبوع ممكن ما كان يكفي كل المواد، في بعض المواد ما كنت أذاكرها بشكل أسبوعي، التربية الإسلامية، الإنجليزي، الدراسات، كنت أذاكرها يعني كل أسبوعين كل أسبوع، يعني بشكل عام على أساس أني أخلصها قبل الاختبارات، لأنها مواد تعتبر سهلة يعني للطالب.
0: بالنسبة لك أمر؟
4: بالنسبة لي أرى أنه أهمية يعني الكبرى يعني خصوصا خلال الصف 12 أنه ننظم الوقت، ننظم المواد، إيش الأكثر صعوبة، إيش اللي عندك في مشكلة، أهم شيء من راكم
0: المواد
4: بالضبط، من راكمها، ونحاول أنه أول بأول نراجع ونحل اختبارات. بالنسبة لحل الأسئلة يعني أهم حاجة.
3: كنت تبدي بالمواد الأصعب ولا الأسهل في تقسيمة الوقت أو المذاكرة؟
4: الأصعب طبعا. مثلا المواد العلو أنا كنت ماخذة أدبي، يعني إن شاء الله تاريخ ورياضة وش اسمه تاريخ ورياضة وعلوم بيئية، بما أنه لازم نشيل المواد مادة علوم. طبعا مادة العلوم يعني هي طبعا مادة جديدة، ولكنها يعني الحمد لله صعبة شوي، لكن الحمد لله لما ننظم وقتنا ونحل أسئلة الحمد لله تتيسر الأمور، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، موضوع تقسيم الوقت احنا نعيش معكم هذه الفرحة الجميلة، حاب اقترب من دور الأسرة، اتوقع دور مهم جدا انه أولياء الأمور لازم أيضا نقدر الدور الكبير، يعني حرصهم الكبير أيضا أحيانا قد يكون نوع ما يشكل ضغط على الطالب، هو ضغط الحرص أنه ما يضيع عليه هذا الوقت دون أن يستفيد منه الاستفادة الجميلة. كيف هذا الجانب معك؟
4: طبعا أريد أشكر عائلتي جدا، يعني عائلتي كانت سندي الأول، يعني أخص بالذكر أمي ويعني وأبي، يعني كانوا معي طوال رحلتي الدراسية، كانوا يشجعوني ويوفروا لي كل الاحتياجات، يعني الحمد لله رب العالمين، أسرتي كانت دائما معي خلال طوال يعني الرحلة.
0: كل التحية علي.
2: كان لها دور أساسي ومهم جدا، فهي اللي كانت توفر لي الدعم المعنوي، كل ما أحس أني مضغوط يعني ما أقدر أكمل كانوا يشجعوني ويحفزوني بشكل مستمر لكي أني أعدي، وإن شاء الله.
0: نعم أكيد
2: بالنسبة
0: يعني نبارك لهم.
2: نعم أكيد أشكرهم شكر خاص، خصوصا والدي وأخي الكبير، يعني كان له دور مهم في تشجيعي أيضا، وكل أسرتي بشكل عام، وكان لهم أيضا دور في الدعم المادي في تخصيص الكتب والدروس الخاصة،
0: كل ما تحتاجه يعني في هذه الفترة.
2: نعم.
0: دور المدرسة أكيد الرافد الكبير القريب منكم، أكيد يعني إحنا مثل ما باركنا لأسركم نبارك للأسرة التربوية بشكل عام في محافظة ظفار بشكل خاص، مدارسكم أيضا اللي لها أكيد الأسرة المدرسية الدور الكبير.
4: طبعا بالنسبة لمدرستي يعني أو المدرسة والمعلمين أساسا أرى أنهم يعني دور أساسي، يعني أكبر جزء يعتمد عليهم أساسا.
0: نعم.
4: فالحمد لله يعني بالنسبة لي في مدرسة السعادة توفرت لي، يعني الحمد لله كان لدينا كادر تعليمي متميز جدا، أفضل المعلمات كانوا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني يشرحون الدروس بطريقة متميزة ووافية وكافية ولله الحمد. بالنسبة أيضا أنهم كانوا يقومون لنا بالمراجعات بشكل مكثف، فهذا شيء كثير ساعدني، والمدرسة كانت تشجع على من خلال التكريمات وغيرها من الأمور، يعني كانوا من الأشياء الحلوة.
0: ذكرتي نقطة، موضوع التكريمات تحسي كأنها كذا حافز مؤثر جدا.
4: فعلا جدا التكريمات فعلا تؤثر، يعني تخليك يعني تعطيك يعني شعلة أنك ترجع البت تذاكر تفتحها، ويعني تحب أنك ترجع تذاكر.
0: تواصل العطاء
4: طبعا يعني من الأشياء اللطيفة كانوا المعلمات يدوروا علينا مثلا كذا، يعني فجأة أنت مش عارف، يعني يدخلوا يقولوا الطالبة الفلانية يعني من الأخصائيات خصيصا،
0: نعم
4: يعني
0: نعم
4: يجابونا ورد شوكولاتة، يعني حتى عند الاختبارات.
0: نعم،
4: نعم يعني ولله الحمد مدرستي كانت يعني دعم كبير بالنسبة لي ولله الحمد، ومعلماتي أيضا.
0: كل التحية لهم في مدرسة سعادة بنات. بالنسبة لعلي مدرسة طفار الخاصة،
2: طبعا من أفضل المدارس في السلطنة، أعتبر عن نفسي. جزاهم الله خير كل المعلمين، أشكرهم شكر كبير جدا، وإدارة المدرسة وحتى مدير المدرسة جزاهم الله خير، كان لهم دور كبير في تقديم الدروس وشرحها بشكل مفصل، وأيضا التغذية الراجعة من خلال حل الأسئلة، وكنت أجد نقاط ضعفي بشكل أسهل في المدرسة، لأنهم كانوا يسألوني أسئلة مباشرة، أسئلة تحقق الأهداف، كنت أعرف أخطائي والتي من الممكن أني ما كنت أعرفها في المذاكرة في البيت. أيضا كانوا يقدموا لي الدعم المعنوي وبشكل مستمر. وأيضا نقطة مهمة صراحة ذكرتها أختي، التكريم، كانت من أكثر المدارس اللي تكرم، كرمونا، كان التكريم بشكل شهري حتى، والمعلمين أيضا لهم يستاهلوا. جزاهم الله كل خير، من أفضل المدارس أعتبرها.
0: كل التحية لهم أكيد والتهنية. أرجع لنقطة الآن، يعني هذه النقطة المحفزة اللي فيها كذا هذا الشعور الجميل اللي أكيد لا يوصف، يعطيكم طاقة كذا كأنكم حابين تقفزوا للمرحلة القادمة، ودكم يكون الفصل قريب. إيش الطموحات المستقبلية؟ إيش الرؤية؟ إيش يعني حاطة في بالك آمال المرحلة المقبلة بحول الله؟
4: بإذن الله أطمح أني أكمل طبعا تعليمي الجامعي، وأني يعني أحقق نجاحات أكبر بإذن الله تعالى، وأن أكون فرد يسهم في بناء وخدمة وطني الغالي عمان هذا
0: بحول الله تعالى.
4: بإذن الله.
0: علي كيف الوضع معك؟
2: إن شاء الله
0: الحافز قوي إن شاء الله.
2: بإذن الله استمر في التعليم الأكاديمي وأني أجتهد، وخصوصا في دراسة بإذن الله تعالى تخصص الطب، بحاول أني استمر وأجتهد أكثر في المرحلة القادمة، لأنها تعتبر أهم وأكثر فعالية في بناء الوطن واستدامته إن شاء الله، وتطبيق خطط التنمية
0: إن شاء الله. يعطينا الله العمر، يعني نلتقيكم كذا ونحتفي فيكم في مراحل جامعية وأنتم في هذا التفوق والتألق الجميل.
3: صحيح. الرحلة هذه يعني بكل النجاحات اللي فيها والاحتفاء مع توجيهنا للشكر الدائم للبيئة المدرسية وبيئة الأسرة أيضا، أكيد كان فيها بعض التحديات اللي تغلبتوا عليها بالتنظيم بالوقت، لكن في تحديات يمكن تكون جانبية. أنا كطالب أريد أنجح وأصل لنسبة عالية، إيش اللي ممكن أسوي يخلي الضغط هذا يخف علي وأكمل مسيرتي في النجاح؟
4: أني أتقبل الوضع أنه خلاص حط، يعني طبعا أنا أول شيء كان عندي خوف أساسا أني كيف بيكون الاختبار النهائي، خصوصا خلال الفصل الأول يعني قبل الاختبارات النهائية، كيف بيجي الاختبار وإيش بالوضع ومش فاهمين، ولكن الحمد لله يعني طبعا تحسي أني ضغط نفسي كبير، لكن لما تخوضينها وخلاص أول اختبار تدخلي تفهمين وخلاص تحسي الضغط يخف. يعني نشوف أنه نواجه الأمر ونشوف إيش الحلول، ما نجلس يعني نخلي في نفسنا أنه تعب صعب صعب، لا ما في شيء صعب، كل حتى لو في صعب إن شاء الله يهون، أهم شيء أن الواحد يتقبل ويشوف إيش الحلول اللي يقدر يسويها، ما يجلس في نفس النقطة.
3: جميل. نعم. بالنسبة لعلي أيضا،
2: عن نفسي أشوف من أكبر التحديات الخوف من أفكار الاختبار. ممكن الوضع الاختبار يجيب أفكار خارجية شوية، هذا قد صار في الرياضيات، ما صار جابوا أفكار من الكتاب، لكن الطلاب لأنهم ما حلوا أسئلة كثير فظنوا أن الأسئلة من المنهج القديم. هذه نقطة أنا أحب أركز عليها كثير، وكنت أنصح الطلاب أنه يخلوا إجاباتهم أكثر قريبة أكثر من النموذج، لأن الأسئلة ممكن حتى السهلة ممكن أن الطالب يجيب عليها إجابة ما تكون يعني مناسبة للنموذج، فبالتالي ممكن أن يعني درجة تضيع كذا. فأنا عن نفسي أنصح الطلاب اللي يريد يعني يجيب درجة عالية إنه يحل أسئلة أكثر، وأيضا إذا شعرت بالضغط وكذا عادي خذ لك راحة ما في مشكلة، خصوصا إن في بعض الطلاب أو أغلب الطلاب يجيهم فقدان شغف في نص 10 11 كذا. هذا طبعا لان الجسم تعب يعني من السهر والضغط. فانا عن نفسي انصح ان الطالب يخصص له ايام راحه كذا عشان
3: يستعيد الشغف والطاقه.
2: نعم. ويرجع الشغف باذن الله.
0: بالامس كنت في وصال جميل مع الاخوان في المديريه العام للتعليم في محافظه ظفار، نبحث عن بعض الارقام. يمكن الشعور الاجمل انه الكل يعني استشعر هذه القيمه الجميله لهذا الجهد طوال عام كامل، لهم كل التحيه والتقدير. كلمه منك ايضا امال لزميلاتك اخواتك الطالبات للمرحله، خاصه المقبلين على نفس المرحله.
4: السنه الجايه باذن الله اختي ايضا ستكون يعني طالبه دبلوم عام. أوجه لها هي وأوجه لكل الطالبات يعني وزملائي وزميلاتي الطالبين يعني على مستوى السلطنة أنه ما في شيء صعب، وهم قدها بإذن الله تعالى. أهم شيء تنظيم الوقت والثقة بالنفس والتوكل على الله تعالى وحل أسئلة، وبإذن الله أنهم قادرين يجيبوا أعلى الدرجات بإذن الله، وأتمنى لهم كل التوفيق
0: بحول الله تعالى. أنا شاكر وجودكم الجميل، كل التحية لأسركم الكريمة ولي الأمور اللي فعلا كانوا معنا في تجاوب رائع في في في يعني تواجدكم معنا في هذا المساء الجميل اللي عطرتوه بأهمية وأثر النجاح وقيمة العلم. نحن يعني نستشعر هذا الشيء من همتكم ومن عطائكم ومن حرصكم الجميل. المديرية العامة للتعليم في محافظة ظفار كل التحية للبرنامج الرائع والجهد المبذول منهم جميعا في محطات تكريم واكبت كثير من الطلاب يمكن هذا العام لأكثر من مرة. هناك أعداد يمكن أكثر من 634 طالب كنتوا مع الطلاب اللي تم تكريمهم، وهذا ذكرتيها كنقطة حافز مهمة. أكيد هي حافز جميل وناتجة عن جهد أيضا وحرص من الإدارة العامة للمديرية العامة للتعليم في محافظة ظفار الدكتورة ميزون بنت بخية الشهري ومروان، لها كل التحية وكل أكيد طاقم العمل التربوي اللي فعلا بالأمس يمكن اتصالات عديدة كل حد يرسل لي رقم معين وطالب معين، وإحنا ودنا نحتفي بالجميع ولكن هي طبيعة ناخذ همسة الفرح منكم أنتم والتفوق منكم أنتم الاثنين لتصل إن شاء الله لكل أبنائنا وبناتنا وللمراحل القادمة، ونحتفي فيكم إن شاء الله في يعني أعلى المناصب العلمية بإذن الله تعالى.
4: آمين يا رب العالمين. والله شكرا على هذه الاستضافة التي فعلا أبرزت مشاعرنا تجاه هذه الفرحة.
0: الله يسلمكم، شكرا جزيلا، كل التحية. الله يعطيكم العافية. شكرا لأبنائنا لعلي بن مسعود بن أحمد الكثيري الحاصل على نسبة 100% من مدرسة طفار للبنين، ومن آمال بنت عمار بن حسن العجيلي الحاصلة ما شاء الله أيضا على نسبة 98 مدرسة السعادة للبنات. شكرا لحضوركم، كل التوفيق. إن شاء الله كده يجمعنا اللقاء في محطات فرح بأثر التعليم وقيمته في قادم الوقت بإذن الله.
4: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكم، كل التحية لكم. إذن أعزائنا رحلتنا مستمرة في أثير الخريف، فابقوا معنا.

حياكم الله مستمعينا في رحلتنا المسائية أثير الخريف التي تستمر معكم يوميا إلى 7 مساء، ويعني خلال هذه الرحلة في محطاتنا ووجهاتنا المختلفة معكم أيها الأحبة، نذكركم بمحطة وجهتك اللي ننتظر فيها مشاركاتكم وتفاعلكم الجميل على رقم الواتساب 72 44 20 10، 72 44 20 10. طبعا في هذه المحطة كل يوم راح تكون أو كل يومين على حسب الجدول راح يكون محطة جديدة من الوجهات السياحية في محافظة ظفار. وجهة اليوم هي عين حشير، وتحدثنا عنها، أعطينا بعض التفاصيل عنها قبل شوية. ننتظر تفاعلكم عنها وعن زيارتكم لمحافظة ظفار بشكل عام، قصصكم، مواقفكم، لحظاتكم الجميلة في هذه الأجواء الخريفية السعيدة. ونتمنى لكم بالطبع، لكل من يزور محافظة ظفار، وجهة آمنة، أيام جميلة وأجواء رائعة تقضوها في ربوع المحافظة في مختلف الزوايا. لا تنسوا طبعا أن محافظة ظفار مو بس يعني وجهة طبيعية، إنما أيضا وجهة تراثية تاريخية مليئة بالفن والثقافة والأصالة. إذا تستمر رحلتنا معكم مستمعينا الكرام في محطاتنا القادمة أيضا مع زملائنا، لا يزال معنا زميلنا محمد بن عبد الله المهري وأيضا زميلنا سالم زعبنود في وجهات أخرى ننتظرهم يشاركونا كذا بعض التفاصيل الجميلة، سواء كان من مواقع أو فعاليات أو حتى مع زوار محافظة ظفار من مختلف مناطق سلطنة عمان أو الإخوة العرب وإخواننا أيضا من الخليج، تفاصيل جميلة نعرفها دائما منهم. وخليكم كذا متوقعين، خلنا نتوقع مع بعض مستمعينا وين تتوقعون راح يكونوا زملائنا اليوم. وأيضا تفاصيلكم الجميلة وزياراتكم في محافظة ظفار طبعا على رقم الواتساب 72 44 20 10. وما ننسى أن قناة الواتساب أيضا على إذاعة سلطنة عمان مفعلة لمتابعة كل جديد على الإذاعة، مختلف البرامج في مختلف الأوقات.

0: الصورة تكتمل من الميدان أعزائنا المستمعين، لذلك احنا نتواصل أيضا مع زملائنا في المحطات الخارجية. مثل ما قلنا قبل شوي راح يكون معنا زميلنا متواجد في أحد المواقع السياحية، أو يمكن يكون اليوم موجود في عودة الماضي. ما نعرف التفاصيل راح نعرفها منه، زميلنا محمد المهري. حياك الله محمد.
1: مساء الخير علي، ومساء الخير أيضا للمستمعين الكرام أيضا في هذه الأمسية، أيضا الأمسية الإذاعية الخريفية الجميلة. فاليوم أيضا أجواء عودة الماضي، أجواء مختلفة، أجواء فيها الكثير أيضا من المتعة. ربما تسمعون أيضا الآن هذه الأهازيج أيضا البحرية لفرقة أيضا قادمة لنا من محافظة جنوب الشرقية، تحديدا ولاية سور. ونحن أيضا اليوم خلال هذا البث لدينا أيضا فقرة سوالف من عودة الماضي، هذه السوالف الجميلة اللي فيها كثير أيضا من المتع. والزيارة اليوم أيضا للبيئة البحرية معي سالم بن سعيد بن ناصر براكة، وهو مشرف البيئة البحرية، وبنتحدث أيضا عن سالفة ربما مرتبطة بذاكرة أيضا بحرية، وهي استقبال أيضا المسافرين. عم سالم، نقول لك مساء الخير.
2: حياكم الله.
1: يا هلا.
2: نخبركم عن المسافرين اللي بيجوا من الخليج، كان سابقا
1: يسميهم السفارة،
2: نسميهم السفارة. يعني هذا في بداية الموسم يجون الناس من الخليج.
1: متى تقريبا على شيء؟ أي وقت؟
2: قرب
1: باعتبار البحر تكون
2: باعتبار البحر طوب، يعني البحر طوب. إذا جيت اللعين إلى البندر جيت السفارة، إذا جيت السفارة هذول ينزلوا عن طريق الصنبوق، ينزلوا عن طريق الصنبوق ونزلوهم البحارة في الصنبوق. فإذا جاء السفري ينزلون الفرضة، فإذا سمعوا السفارة كلهم اللي هم في يلاقوه في اللينك يصير مبشر، يصير مبشر يبلغ حاف طلالة كل مكان، يعني يبلغ يبشر. إذا يعني فلا أجل يعطونه ريال أو نص ريال أو ريالين،
1: يعني أجل
2: عند البيت هذا. وسمعت بالبيل لأنه فترة ما أجا نجاف ويزل وبشربه، الناس كلها تبشر، اللي بالبيت كلهم بالبدل الحريق يفرحون.
1: كأنه عم ثاني سويت مقلة في حد،
2: سوينا مقلة في واحد، كأنه واحد اللي بيصير بيخبر بالسفارة. احنا عدينا قبله وبشرنا، احنا صغار خوب وهذه كثير شوية
1: وضيعنا عليه
2: لما جاء ما حصلش الناس زعل علينا
1: أكيد. طيب أمثال أيضا كانت خط، يعني أحيانا بعض السفارة ما يجي، لكنه يرسل رسائل.
2: أيوة كان بدل السفري اللي قالوا في الكويت السعودية مثلا يرسل أنه بالفتوح أنا باقي، الطرب أنا باقي، فأهله يكونوا منتظرين الطرب، تسرب الطرب. وإذا صربت الطرب الناس كلهم منتظرين أنه فلان بيجي وفلان بيجي وفلان بيجي، يعني عدة ناس كلهم بيقول.
1: والناس عادة يكون كم تقريبا؟
2: سنتين 3 سنوات، لكن الناس مرئين بالرسائل المكتوب،
1: يطمنونهم
2: ويخبرونهم بالموعد.
1: ايش يبشرون الناس؟
2: اذا بشروا يجيب معهم الصينية بسر
1: التمر.
2: هذا التمر اذا تمر يابس، اذا جاء الجيران اللي عنده والناس اللي عنده كلهم يعطون واحد شوية. السفريقة فهذا الوقت يحسس الناس بانه من البصرة أو
1: إيش البضايع اللي تبيعاتهم؟
2: البضايع اللي تحتاج لها البلد يوفوها، مثل السكر والرز الحليب القوصرة اللي هي
1: نعم قواطيك
2: لا ماشي القوصرة اللي بتجيب البصرة القوصرة، يعني الناس كلها تفتح
1: دائرية.
2: صحيح. ليش؟ لأن تقييم المناسبة
1: هي جات قبل الكرام.
2: على ما أقول قبل الكرام. فالناس كلها مرتاحة في التمر. ليش؟ لأنه الناس عندهم إذا جات تمر الأسماك موجودة. الأسماك موجودة.
1: شو الأساس يعني؟ الأساسية كانت.
2: كثير.
1: كان عم. كان.
2: تروحون إذا حد جاء. إذا حد جاء الناس كلها وتصيري الناس تكون في البيت. إذا عيد عشان حد يحط له بصر. كل شيء بصر. الناس كان في حالة.
1: لكن كنتوا تنتظروا يعني الناس من الحول للحول تقريبا. لكن عادة في الخليج طبعا أكثر البحر
2: البحر مغلق البحر مغلق في الخليج.
1: لكن كأسم تقريبا المراحل العمقية الناس كم سنهم يروح صغار
2: يروحون صغار وبعد بعدين السفر ما كان مفتوح لكل الناس السفر نحن ما ممنوعين نطلع من السفر وعدة ناس تروح في المدينة ممنوعين نروح من السفر لأن البلد يسعى على الناس هذولا
1: بحاجة لهم بحاجة الناس اللي ممكن يروحون يتمكنون
2: وإذا صاروا البلد ما حد ما حد يعمل طيب. أو ما حد يعمل شاء بالبحر بالزراعة يعني هذول الناس ممنوعين عم بفعلهم
1: انزين سالم الناس لما تروح له يروحون مثلا عادة يروحون أكثر من حد أو إيش يعني ما هي قاربة الرحلة من إلى بملحات يروحون إلى وين؟
2: الحكم إذا عندهم رخصة
1: ولا قد يكون يسافروا بعدين
2: يسافروا في
1: إلى سور
2: في الليل
1: لازم
2: يروحوا لا ممكن أدخل الخليج يروحوا
1: مباشرة
2: مباشرة
1: مش محطة في
2: لا لا لا إذا سار لصور مثلا حط العبد من سور إلى أي
1: يعتمد على العربية
2: على العربية على السمينة ايش كثر فيها والى وين هو فالناس كلها بتحل الطالبه عيشه الناس
1: نوعي
2: اللي يروح الكويت
1: وبعض الناس يروحون هناك يشتغلون اعمال مختلفه
2: ايوه
1: طيب افضل هديه حصلتها من السفاره مثلا
2: السفاره حصلتها البشر هذا حصلها البشر اذا قالوا لا ماشي من لابس السفر يجي هو الكوت حقه يجي هو الكوت ويجي معه ظله ويجي معه شيء والسفر
1: اذا
2: يستقبلوه
1: بالجالبول
2: لا في الصنبوخ ينزل مع البحارة اللي بينزلوا من السلعة من الزي ينزل فيه صنبوخ
1: عنده
2: بابورة وعنده شيء يعني تقول ايش اللي جاء من خارج يعتبروا ايه هذا الناس يحترمونه ويقدرونه
1: وعنده
2: شيء خارج
1: جزاك الله خير عمزة طبعا حاولت قبل الكرس في سوالف عوت الماضي ناخذ سوالف هكذا بحرية جميلة شكرا جزيلا لك مثل ما سمعتوا أيضا عم سالم كان له هكذا ذاكرة أيضا في الاستقبال يعني يحصل أحيانا فقلت لك أنه هو أحيانا غير مصار ولياقتهم كانت واللحم لياقتهم فل كانت فكان يستفيدون من الخبر أن يوصلون الخبر قبل المبشر ما يوصل يعني
0: مواقف طريفة محمد وأكيد يعني أهلنا في مختلف مناطق سلطنة عمان عندهم الكثير من الحكايات والقصص اللي تجمعها محطة أو قرية عودة الماضي نقول هذا المكان كأنه وجد لرواية الحكايات وتجسيدها بواقع أفضل لكل يعني نقول للي ما لحق عليها في زمن ما يلحق عليها اليوم
1: أكيد وبعدين اليوم أنا من يتحدث مثلا العم سالم وغيره أيضا من الناس يتحدث عن ذاكرة معينة هل الذاكرة لم تكن أيضا نقول هكذا سهلة كانت الحياة صعبة وكانت إنك عشان تعيش أيضا وعشان توفر أيضا قوت وتوفر أيضا مزد دخل أيضا راحوا سافروا والسفر ما كان طيران السفر كان أيضا عن طريق أيضا سفن وكانت أيضا سفن مليئة بكثير من المخاطر البحرية ولكن كان هناك يقين مطلق وربما نستفيد من قصة السفارة والاستقبال إن اليوم شبابنا أيضا بكل ما يتسلحوا فيه من معرفة وعلم يجب أن يكون عندك يقين مطلق أنك تحقق هدفك بكل ما تعاني من تحديات وصعوبات التحديات هي من تصنع مثل ما ذكرت واقع أفضل التحديات هي من تصنع أيضا شخصية قادرة أيضا على اجتياز كثير من التحديات التي تصنع من هذه المحن منح أيضا تستفيد منها في هذه الحياة فحبينا أيضا أنه ناخذ كل من يسمع لنا في هذا الأثير خلال أثير الخريف هذه الذاكرة أيضا وأكيد غدا إن شاء الله في سوالف عودة الماضي ستكون لنا سالفة أيضا جديدة وندعوكم أيضا المستمعين الكرام أن تستمعوا إلينا غدا أيضا في الأثير في أثير الخريف من الخامسة إلى السابعة على زال لدينا الكثير من المحطات المختلفة ولكن برواية المساء والزملاء في الأسطول
0: كل التحية لك محمد يعطيك العافية ونلقاك بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من سوالف. إذن مستمعينا رحلتنا معكم مستمرة لا يزال لدينا الكثير من المحطات الفنية والثقافية والسياحية خليكم بالقرب.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اثير الخريف، هذا المشوار المتجدد مع المساء والمتفاعل ايضا مع طبيعه المناشط والفعاليات والبرامج هنا المواكبه لموسم خريف ظفر. المحطه الحواريه القادمه تربطنا بالموروث الجميل مع فرقه من الفرق العمانية المغنى، هي فرقة التعاون للفنون الشعبية العمانية من ولاية ورباط. وعندما نذكر هذه الولاية فنرتبط بزخم كبير وموروث متأصل من الفنون العمانية المغنى، سواء فنون البحر، فنون الريف، كثير من الفنون ذات الطابع الخاص والجميل واللي يحمل خصوصية

0: طالما الفرقة فرقة التعاون من ولاية مرباط، فالزخم الكبير للموروث المغنى التراثي الشعبي للولاية، ماذا يمكن أن تقول بداية عن هذا الإرث رشيد؟
1: بداية بالنسبة للفنون في ولاية مرباط، هذه تعتبر مسؤولية الجميع في الولاية أيضا للحفاظ على هذا الموروث الشعبي. ولاية مرباط الكل يعرف أن فنون متعددة في المدينة والسهل والجبل، فنون متعددة، وكل فن يحكي عن قصة، كل
0: صحيح
1: فن يحكي عن حادثة أو عن يعني نقول قصة مؤثرة
0: وموضوع.
1: مثلا
0: نعم،
1: موضوع. نعم
0: هذه الفنون طبعا عندما نتحدث عنها فسيطول الحوار والحديث، خاصة أن هناك فرق عمانية مغنى معروفة مثل فرقة بيت بن شمسة، هناك بيت بن جوهر،
1: نعم
0: مدارس شعبية فنية متفردة في هذا التراث الجميل. هذا يجعل المسؤولية كبيرة أبو صفوان عليكم.
1: أكيد أكيد
0: نعم.
1: مسؤولية كبيرة، ويجب علينا أن نحافظ على هذا الموروث. هذه المدارس اللي ذكرتها أنت تعرف أن هي اللي تثري الساحة الفنية في الولاية وأيضا في المحافظة بشكل عام، وممكن أيضا في على مستوى السلطنة.
0: نعم
1: يجب على الجميع أيضا الموروث هذا أو الفن الفنون هذه تعتبر هي أيضا رسالة يعني خارج السلطنة أيضا للمستمع والمتلقي والمشاهد أيضا لهذه الفنون. يجب أن نقدم رسالة أيضا تكون تحكي عن موروثنا وعن انطباعاتنا وعن أيضا بيئاتنا اللي نحن عايشينها في الولاية أو في المحافظة أو في السلطنة بشكل عام. وكل ولاية من ولايات السلطنة هي تتميز بفن خاص فيها،
0: نعم
1: بس ولاية مرباط في أكثر من فن وأكثر من بيئة وأكثر من باع
0: صحيح.
1: طويل في الفنون الشعبية، ونحن نحاول قدر الإمكان أن نحافظ على هذا الموروث بحيث أنه يكون من ضمن مكتبة الولاية اللي أنت
0: نعم
1: تعرف
0: صحيح.
1: الموروث هذا.
0: أستاذ رشيد، إذا بنتعرف مع المستمع الكريم على الفنون الشهيرة في محافظة مرباط، ماذا يمكن أن نعرفهم؟ أسماء الفنون كذا نعددها بشكل في سريع. الولاية، نعم
1: في الولاية طبعا هي تقدم الفنون هذه اللي هو فن الشرح، هي تبدأ بالقصبة والشرح وصوت الهوك هذا أيضا، وعندنا فن السيلام متخصص للنساء، فن الطبل أيضا معروف، عندنا الفنون البرعة اللي هي تتميز بها ولاية مرباط اللي هو فن خيبعان، هذا يكون في الأفراح وفي الختان، عندنا فنون أيضا البيئة البحرية يعني الهيريابو أيضا المديمة، عندنا أيضا الشوباني من الفنون أيضا اللي هي في المدينة اللي هي الهبوط بأنواعها والبرعة، فنون أيضا عندنا السهل والجبل اللي هي طبعا معروفة لدى أصحاب الريف والجبل اللي هي ويلي مكبار وما يشابه ذلك كثير. لو تعالى عندنا فن اللانزي أيضا، هذا من الفنون أيضا يعتبر نادر من الفنون اللي تتميز بولاية مرباط بشكل خاص يعني.
0: نقول هي
1: هذا
0: لوحة
1: الفن
0: متعددة الألوان.
1: نعم
0: إيش
1: نعم
0: اللي يميز هذا الفن، فن اللانزيه في الولاية بالذات؟
1: هذا الفن له قصة. هذا الفن كان 3 قبائل موجودة في ولاية مرباط، وكان زمان مشاكل تحصل بين أو بشكل هذا فن حربي بشكل عام أو فن تقول أنت يعني كل قبيلة هي لها وضعيتها الخاص. فالفن اللانزي هذا لكل قبيلة لها عالم أو مثل ما قلت تميز
0: نعم
1: يختلف عن القبيلة الثانية، فهو يعتبر مثل احنا نسميه زمان يطلقون عليه الفن الحربي هذا، الى ان يتم الصلح بين هذه القبائل وتم الصلح وصار موروث وصار فن انه
0: نعم
1: يتميز في ولايه
0: يمكن
1: مرباط.
0: في حركة تؤدى على خشبة المزرعة وتجسد أيضا فيها نوع من
1: نعم
0: نعم
1: نعم
0: التشابك أحيانا أو شيء، هي
1: نعم
0: ترمز
1: نعم
0: أيضا لطبيعة أو لأصل الفن.
1: الفن نعم
0: تواصل هذه الفنون مع جيل الشباب اليوم، أنتم ما شاء الله مجموعة من الفرق يعني العمانية المغناة في الولاية، أكثر من فرقة، يعني دوركم في إبراز هذا الجانب. رشيد، أنت أيضا واكبت وعايشت ما شاء الله مجموعة من الأسماء اللي لهم الريادة، وهذا الشيء أيضا يعني يحملك مسؤولية أكبر مع الشباب. استفادتكم من الجيل الأول، لأن فنون الولاية لها طابع مختلف وانت شابهت أغلب الفنون أو معظم الفنون في المحافظة، السمة التي تميز فنون الولاية عن غيرها ودور الفرق الشعبية مع الجيل اليوم من الشباب.
1: نعم هي مثل ما تطرقنا سابقا، هي كل فن

0: كان قصه. عن فن البناء عندنا في ولايه مرباط يصاحب ايضا فن يعني البناء بناء المنازل قديما يصاحبوا فن ايضا. عندك فن
1: صوتي ولا ايقاعي؟
0: ايقاعي وصوتي. ايوه عندك عندنا فن الربوب على سبيل المثال اللي تميز فرقه بيت بن جوهر، هذه تتطرق الى اربعه فنون يعني يسمى اللي هو الربوبه البطيئه والربوبه العادي اللي هي يعني مثلا عندك الوقيع مثلا. في هذه يمكن تسمعون هذه المسميات اول مره، الدقيدقه، الوسيح، الوقيع، ومن ثم تجي الربوبه العاديه الدارقه. هذه فنون تتبع الربوبه، وهذه تميز بها ولايه مرباط وفرقه بيت بن شمسه. عذرا بيت بن جوهر. نعم. ايضا عندك الفنون البحريه، لما يسافر مثلا الشخص اللي طلب الرزق خارج السلطنه لطلب الرزق اثناء او مجموعه ناس يخرجون لطلب الرزق والمعيشه، على لما يعرفوا الناس انه الناس راجعين في في في الى الى الى, إلى الولايه يتم الناس استقبالهم في على شاطئ الفرضه اللي هو عند حسن مرباط بأهازيج وايضا وطبول وكاستقبال للمسافرين هذه. وقبل وصولهم في ايضا كلام او في دعاء في يصاحب هذه الفنون بحيث انهم يوصلون بالسلامه ويعني يستقبلون.
1: وهذه تجسد في موروث مغنى ايقاعي. اللي هو ريابو جيبوه من هذا.
0: هي ريابو ان شاء الله يجيبوه.
2: استاذ رشيد، انا حابه اسال عن نقطه الفرقه تحديدا لما تؤدي هذه الفنون على المسرح، هل يتم نقل القصة بالكامل للجمهور أم أنه الرقصة بلمحتها العامة عموما؟
0: نحن تقريبا من مدة 3 أو 4 سنوات بدينا نجسد كل فن، نعمل نجسد أيضا القصة للفن هذا
2: تتمحور حوله.
0: مثلا بدينا نعمل مثلا لوحة البناء، نجيب أيضا ناس يبنون، وأيضا نستعين ببعض الناس الكبار اللي عندنا في الفرقة بحيث نكون مشرفين على الشباب اللي بيبنون الجدار هذا لبداية البناء. جميل. وأساس ونصاحب الفن مع مع مع مع الفن مع البناء هذا. جميل. أيضا نفس الشيء الهيري أبو، أيضا الشباب مثلا يجيبون المسافر لما ينزل من السفينة أو ينزلون الحمول من السفينة نقصد أيضا هذا يعني عملي وأيضا وفن. تقريبا كل الفنون او كل القصص اللي بتحصل في الولايه ويصاحبها فنون نقصدها على خشبه المسرح للجمهور يعرف الفن هذا كيف صار
1: ارتبط بالتفاصيل معينه. اذا ما زلنا في هذه الحواريه التي ارتبطنا بالتراث مع رشيد البدر رئيس فرقه التعاون للفنون الشعبيه.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. يمكن أبو صفوان هذا الفن أو هذه المفردة يعني دخلت أيضا في المغنى الشعبي في كثير من الأعمال الغنائية، وكثير من الفنانين اشتغلوا على المفردة نفسها مع تطوير المفردة الشعرية. الفنانة الزكية ومجموعة من الأصوات قدموا مجموعة أعمال. إذا تظل المفردة الشعبية دائما لها أثرها ولها سمتها الخاصة. يمكن من الفنون اللي تشتهر بها الولاية الوقية ذكرنا بيت بن جوهر اللي هي أقينوتلي، وكثير كل حد يرويها بقصته، أصبحت الآن ترند يعني. نعم. كل حد يعطي قصة مختلفة عن الآخر. هذا أتوقع أيضا دوركم أنتم كفرقة، يعني البحث عن المفردة الأصلية للكلام، تقديمها بطابعها الشعبي مع الأداء مع الرقص المتناسق أيضا. كيف تشتغلون على هذا الجانب؟
1: والله بالنسبة لفنون بيت بن جوهر احنا ايضا رجعنا الى، تعرف انت الاستاذ عبد الرب بن جوهر.
0: نعم، كل التحية له.
1: نعم، الباحث عبد الرب، فهو دائما في كل الفنون مرباط نستشيره، وايضا نعتبره هو ايضا
0: نعم رجل مهتم له. كل التحية في الحفاظ على موروث الولاية والموروث العماني بشكل عام.
1: رجل مجتهد في هذا المجال. نعم. وايضا حثنا ايضا على بحيث ان نحاول ان نتمسك بالتراث، وايضا لا نخرج عن اطار التراث او الموروث الولايه.
0: نعم.
1: فدائما استشاراته دائما تفيدنا في هذا المجال. أقينوتلي هذه قصه، يعني البنت او مع ابن عمها، وكل احد يسردها
0: بطريقه
1: مختلفه أيضا.
0: ولكن شغفها مستمر ومتواصل مع الناس،
1: مع الناس
0: يمكن هذا الشيء الجميل.
1: اكيد اكيد.

0: حياكم من جديد، وأسأل رشيد هذه المرة عن مشاركة الفرقة، فرقة التعاون للفنون الشعبية، تواجدها هنا في عودة الماضي ومشاركتها في هذه الأجواء الخريفية.
1: مشاركة ولاية مرباط هي دائما كل سنة نشارك في المهرجان.
0: نعم.
1: لنحافظ على الموروث أيضا، إذا نعرف أيضا المشاهد والمتلقي الفنون الولاية. أيضا بغير ولاية مشاركتنا في مهرجان صلاة الظفار السياحي، أو شاركنا أيضا في مهرجان مسقط سابقا، وشاركنا أيضا في دار الأوبرا، فجسدنا عملنا عمل تخيلت في 11 دقيقة، عملنا ما يقارب 7 أو 8 فنون مرباط متواصلة ورا بعض.
0: بس ميدلي تراثي شعبي.
1: تراثي بس الغرض انه نعرف ايضا الناس والمشاهد على انه هذه الفنون موجودة في ولاية مرباط. فاختصرنا كل فن في 3 دقائق لين وصلنا الى 7 فنون متواصلة، والحمد لله يعني نالت اعجاب المسؤولين. ولا زلنا مستمرين ان شاء الله، نحاول نجتهد ايضا ان نقدم في كل
0: امس مسألة. بداتم اول مشاركه هنا في عوده الماضي، وكانت بحضور وزخم كبير من الجمهور.
1: نعم بالامس. نعم. الحمد لله بالنسبه للفرقه لها جمهور يعني قوي، يعني كده في خاصه في الولايه وفي المحافظه ايضا.
0: نعم.
1: فمن يذكر اسم فرقه التعاون او الليله اللي بتشتغل فيها الفرقه، الحمد لله يعني الجمهور مرضي، يعني وايضا نحاول قدر الامكان ان نسعدهم ونقدم لهم اللي يرضيهم دائما.
0: ايش ابرز الفنون اللي كانت مطلوبه بشكل اكثر؟
1: الاكثر الفنون اللي هي طبعا الشرح، وفن السلام، الطبل، فن الهرياب ايضا، وفن اللانزيه، هذه اكثر الفنون اللي طالبوا بها الجمهور. ونحاول دائما ايضا الوقيع، خاصة لما قدمنا لهم الوقوع بكل تفاصيله.
0: نعم.
1: وكل ألوانه صار، يعني كان الناس ما يعرفون هذا الوسيح
0: في البداية على الصفقة
1: أيوه. يعني الناس لما تعرفوا يسمعون عن الوسيح، يعني دقيقة هذه أسامي ما حيعرف.
0: نعم.
1: إيش من إيش أيوه إيش من أسامي هذه. نعم. فنجسدها في الواقع على المسرح بفنونها. عندك فن الوسيح بعض، والدقيقة أيضا يكون بالسيف بدون إيقاع.
0: نعم.
1: يعني العنصر الخسائي مع الشباب.
0: رشيد، أنا أذكر في فترة التسعينات، يمكن يكون 94 93، كنا في الثانوية العامة أتوقع 94 إذا ما خانتني الذاكرة. نعم. شريط الذكريات يرجع سنوات. نعم. الآباء والأجداد اللي كانوا يشتغلون معكم في هذا المجال الشعبي، تحسهم كلهم إيقاعيين، كلهم حافظين الكلام، كلهم حافظين الحركة. لما يصير سبحان الله، أنت تعرف لما تكون الأمور في مثل مفتوحة، بس نظرة العين ما يكون لا في كلام ولا في إشارة، بس النظرة أو الهمسة، جيل اليوم يستوعب هذا الحس الرائع. المؤدي في المدارة طبعا، الساحة اللي بتؤدى فيها الفنون، لو حس الإيقاعي ما هم يعني ما ضابط معه، هو يمشي على هو ليوزن نفسه على الإيقاع.
1: أكيد. نعم.
0: فهمت الفكرة؟
1: أي نعم.
0: كيف الشباب اليوم؟
1: الشباب نحاول ايضا نفس الشيء، بنحاول في بعض والله بعض الاحيان عقيل ما ندخل في بروفات. على سبيل المثال حفلتنا امس عملنا نص ساعه فقط في كلام، بالكلام فقط تجسيد، بنعمل كذا، وفعلا
0: حافظين ما شاء الله،
1: حافظين الشباب. لان حصل انت لما تعشق فن
0: صحيح
1: تأديه يعني، وتأديه باجتهاد وايضا وتخلص العمل اللي تشتغل فيه، تأدي يعني يكون عملك ايضا ناجح. احنا الشيبان زمان، احنا تعرف انت في الفنون يعني كانهم عاملين بروفات من 3 أو 4 أيام او حتى من شهور، مجرد الله من نظره او خلاص. الشخص يتقدم واحد يعرف الحركه خلاص البقيه كله يعني يصير نفس الشيء.
0: نعم. استمراريه مشاركتكم في عوده الماضي، ايش الايام اللي تتواجد فيها فرقه التعاون؟
1: والله الى الان ما في عندنا اي برنامج يعني معد من اللجنه، ولكن ايضا بس عندنا بكره ان شاء الله باذن الله تعالى السبت عندنا في البيئة البحرية، سنجسد إن شاء الله أيضا فنون مرباط البحرية هناك بإذن الله تعالى، ونحاول قدر الإمكان نجسد أيضا الفنون هذه بتجسيد أيضا تمثيلي على سبيل المثال. بس أنا بحرق المفاجأة لأغلق خاطركم أنتم،
2: ترويج للمستمع.
1: نحاول قدر الإمكان، تعرف أن عندنا أيضا الزوكة الحريم لما يدق الزوكة. نعم. اللي هي مثلا مخ الصخر
0: أو المحار
1: هذه. عندنا ايضا الصفيلح، ايضا كيف يتم الغوص الصفيلح استخراجه. عندنا ايضا الصيد السيسان، كيف بالقرقور ماله
0: الشبكه
1: ماله التقليدي. فبنحاول قدر الإمكان إن شاء الله إنه بكل هذه نجسدها في عمل بكرة. بس بنحاول أيضا نختصر لأن عدل أنت تعرف أنت الخريف والمهرجان طويل فلازم ما نحرق كل الليل.
0: إن شاء الله كل التوفيق. إذا في مجال تواجدته قبل موعد وإحنا على الهواء أكيد ننتظر نربط معكم شيء من الأصوات البحرية والفنون البحرية الجميلة. شكرا جزيلا لحضورك رشيد معنا في أثير الخريف. يعني أتمنى فعلا كل التوفيق لكم للفرق الأخرى. ويمكن سؤالي بالنسبة للأصوات النسائية اللي اعتدناها في فنون العمانية المغناء اللي تتميز بها ولاية مرباط، خاصة ربما الوقيعة الأشهر كألوحة نسائية وكأنها مسجلة حاليا، يمكن تسجيلها في الثمانينات. الوالدة خير بن شمسة أتوقع هي المؤدية للفن، وكثير من الأصوات النسائية اللي لها كذا سمة مميزة مثل النغمة أصبحت. كيف جيل اليوم الأصوات الشباب أو البنات أيضا؟
1: لما هنا أكلمك عن في صوت نسائي ظاهر حتتفاجئ أنت. عندنا بنت حرمة اسمها أو بنت هي حرمة تقريبا في سن الشباب اسمها ثرية بنت حاج بن فرج بن شمسة.
0: إذا الامتداد متواصل.
1: هذه أخذت عن أبها أبوها وعن أجدادها. وهذه أيضا أداة أيضا للعلم، هي تطبل أيضا في الطائف الرحماني اللي هو جعبوب اللي تعرفه أنت. بيت بن شمسة عندهم فن أو عندهم الرحماني اللي هو جعبوب، هذا يمكن عمره أكثر من 300 أو 400 سنة عمر هذا الطبل. فتتميز ايضا بهذا الايقاع وهذا الطبل، يعني تجيده ايجاده تامه بالاضافه الى اخوانها ايضا وعيال عمها. فانا ايضا شجعتهم على انهم هم يعني يتمسكوا بموروثهم
0: هذا النمط
1: بهذا النمط
0: فيهم كفرقه معروفه ولها
1: ويستمروا ايضا
0: باذن الله. ان شاء الله تكون في فرصه كذا نلتقي ايضا نسمع منهم شيء في قادم الوقت. شكرا جزيلا لك رشيد بن رقب البدر، رئيس فرقه التعاون للفنون الشعبيه العمانيه، فنون ولايه مرباط الحاضره في هذه المساءات الخريفيه. وغدا الجو البحري راح يكون هو ذو الخصوصيه الطيبه. شكرا جزيلا لك ابو صفوان.
1: الشكر موصول لكم على هذا الاستضافه.
0: اشكركم. اذا رحلتنا ما زالت مستمره.

في أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: نرحب فيكم على هذه الأنغام الجميلة مستمعين الكرام في رحلتنا المكتملة معكم أثير الخريف الذي لا يكتمل إلا برفقتكم وبرفقة أيضا زملاء هذه الرحلة المسائية زميلنا سالم زعبنوت. حياك الله سالم.
1: مساء الخير الزملاء في الاستديو وكل من يستمع إلى الأثير في هذا البرنامج مع هذا السجوال والاستضافة من مختلف المواقع السياحية في محافظة ظفار. طبعا الزائر إلى محافظة ظفار في موسم الخريف لديه خيارات كثيرة في أماكن متنوعة، هنالك خيارات تتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال للكبار للصغار، مواقع سياحية سهول جبال ومناطق مرتفعة. في الفترة العصرية في الكثير من الزوار يفضلوا الجلوس في السهول الأماكن القريبة من المدينة اللي تتوفر بها الكثير من الخدمات خاصة للأطفال الألعاب وأيضا وجود المرافق السياحية المتنوعة والمطاعم والمقاهي. حاليا بالتحديد من سهل إثين،
0: نعم،
1: هذا الموقع السياحي الجميل المزدحم اليوم يوم إجازة وفي كثير من الزوار متواجدين، والصورة هنا تتحدث عن توافد الكثير من الزوار سواء من مختلف محافظات سلطنة عمان وحتى من الدول الخليجية والدول العربية يستمتعوا بالأجواء الجميلة. والجو الآن في سهل إثين الجو مغيم، جواء خريفية فعلا بامتياز، في كثير من العوائل اللي يفرش المكان اللي يستمتع بالألعاب اللي يطبخ واللي أيضا يتجول في هذه السهول الجميلة. وجود أيضا مرافق متنوعة مثل ساحة إثين، المطاعم التي تقدم الوجبات العمانية ومكان شامل للسائح في هذا الموقع الجميل. معي ضيوف التقيت فيهم جالسين هكذا عائلة مستمتعين بالأجواء في هذا السهل. معنا هيثم بن محمد القريني، مساك الله بالخير وما شاء الله عليك مستمتع في سهلتي.
2: مساك الله بالخير أخي عزيز، حياك الله يا مرحبتين. والله مستمتعين دمانا في أجواء سهلتي وجو ممتاز صراحة، جو يعني يشرح الصدر دمانا. فاخترنا هذا المكان بحكم أنه قريب من المطاعم، قريب من الألعاب، قريب من الفعاليات، والحمد لله يعني بمانة جميل ممتاز. يعني احنا وجهتنا هذه دائما شبه يومي، يعني نتوجه الى سهلتين وغالبا يعني نوجد ان الاجواء طيبه هنا
1: فعلا. يمكن انتم كنتوا في الفتره الصباحيه تنتقلوا بين المناطق الجبليه التي فيها ضباب وامطار ورذاذ، في الفتره المسائيه تقتربوا الى مركز المدينه قريب من طلام
2: حكم، قريب من المدينه، قريب من السعاده، قريب من نفس الشيء من فعاليات الطيبة هذه، فتعتبر وجهة يعني بمانة وجهة طيبة هذه
1: سهلة. كثير فعلا من العوائل. بشكرك هيثم. أيضا معنا أحمد القريني. أحمد ما شاء الله أنت مستمتع أيضا في هذا الموقع السياحي الجميل، وجود أيضا الأولاد اللي يلعب واللي أيضا يجلس ويستمتع بأجواء الخريف الماطر أحيانا.
3: نعم، مثل ما ذكرت الصباح يعني نذهب للجبال بحكم ان الاجواء خريفيه هناك، تعرف ان الاجواء صاحيه ذيك الساعه، وفي المساء او في العصر مثل ما يقولوا تفضل المنتزهات خاصه يعني منتزه أثين اللي هو مقابل يعني ساحه أثين، فالاجواء يعني مثل ما تقول ما يعني في حراره او شيء، الاجواء يعني بارده وممكن العوائل هم يجلسوا وجميع الخدمات عند ذلك لما تستب عليه، لأن كل شيء فعلا الأجواء جميلة ووجود الكثير من الخدمات، في كثير فعلا من العوائل متواجدين هنا في سهل إثين. أشكرك هيثم القريني وأيضا أحمد على تواجدكم معنا، واستمتعوا بكل المواقع المختلفة وفي خيارات كثيرة طبعا في سهل إثين هنا، خاصة مع هذه الأجواء اليوم، الأجواء فعلا جميلة خريفية في امتياز. هكذا هي الصورة الزملاء في الاستوديو، هنالك أجواء خريفية بامتياز، وفعلا هذه دعوة لزوار محافظة ظفار، وأصبحت دائما سهل إثين أصبح هذا الموقع السياحي من المواقع التي يرتاد الكثير من الزوار ضمن الجدول السياحي لزوار محافظة ظفار للاستمتاع بكل الخدمات التي تقدم للزائر. وما شاء الله في كثير طبعا من الأطفال والعوائل
1: متواجدين في هذا الموقع الجميل.
0: نعم، شكرا لك سالم، وشكرا أيضا لضيوفك اللي نتمنى لهم إقامة طيبة. الجميل أنه الضيف اللي معك ذكر أنه أتين هو وجهتهم الدائمة، يمكن خصوصا في فترات المساء، ففعلا سهل أتين من الخيارات المميزة للعوائل وللشباب أيضا، يعني طبقا للخيارات الكثيرة الموجودة فيه، سواء كانت الترفيهية أو الطبيعية أيضا. شكرا لك سالم، وبإذن الله نلقاك في محطة أخرى من محطات برنامج أثير الخريف.
1: شكرا، شكرا لك.
0: الرحلة معكم تستمر إلى السابعة مستمعين الكرام في أثير الخريف، خليكم معنا.

0: خريف الظهر شيء ثاني بكل ما تحمله تفاصيل المكان من جمالية وروح وأصالة.
1: بلا شك خريف اظفار له مغنى وله يعني جماليه وله حس واثر وكيان لكل عشاق الطبيعه وتفرد المكان. يمكن الشيء الاجمل عليه اللي يلمس الزائر الكريم يعني قربه من التفاصيل، وكانه لم ينتقل من من من بلده او من منطقته.
0: صحيح،
1: وهذه نقطه جدا نستشعرها احنا فرحا اكيد من يعني نقف في بعض المزارات وبعض الاسواق وبعض المواقع. هناك من يرتدي الزي العماني من الاخوه والاخوات ايضا، تواجدهم في الاسواق الشعبيه، قربهم من الناس ولمستهم للقرى والعادات والتقاليد. لو لم يستشعروا الأمان والإحساس الجميل بالمكان لما وصلوا لهذه المرحلة من الاندماج الجميل في بيئاتنا الجميلة.
0: صحيح، واحنا نتمنى دائما ان يعني الحمد لله الله يعم علينا هذا الامن والامان وهذه الحاله اللي نعيشها دائما بين الكرم والضيافه في مختلف ولايات سلطنه عمان. ودائما نقول حي الله كل من يزور محافظه ظفار في موسم الخريف وفي غير موسم الخريف ايضا، لان دائما ظفار معروفه انها ارض المواسم.
1: إذن مع جمالية المواسم يعني نواصل الترحال، نحاول أن نكون قريبين كذا مع المستمع الكريم من إضاءات مختلفة. يمكن اليوم يعني شوية دخلنا في الأجواء الشعبية، كون الفرق العمانية المغناة عليها خاصة في موقعنا في عودة الماضي يعني تواجدها ومشاركاتها جدا مثرية من كافة ولايات محافظة ظفار، تتواجد خاصة فترة ما بعد صلاة العشاء من بعد 8:30 يعني من 9 أو ما قبل 9 مساء، نجد فعلا مشاركة وتناغم وتفاعل من الجمهور الكريم هنا في الموقع المخصص أو المسرح المخصص للفنون والمشاركات. الكل يعني أصبح حتى أحيانا يمكن ذكر هذا الشيء الأخ رشيد معنا في الحوار، يفترض يعني يمكن وصلتهم التراثية تنتهي الساعة 10 فأصروا أنه يتواجدوا معهم ويشاركوهم لل 11، خاصة لما يكون في شرح هذا الفن له كذا
0: خصوصية.
1: نعم، في هدوء وفي إيقاعه. البرعة كذلك أغلب الفرق يعني تتميز بالبرعة، لكن بعض الفنون مثل الشرح مثل الوقيع في فرق معينة اللي يتأديها. بالتالي كل هذا الثراء الجميل من مختلف البيئات، هذا أيضا يعني من ولايات البادية أيضا لها فنونها، لها طاروقها، لها تغرودها، لها عاداتها وتقاليدها، وهذا شيء مجسد أيضا اللي حاب يعني يستمع للفنون غير الإيقاعية متواجدة في البيئة، في بيئة البادية وفي بيئة الريف كذلك.
0: إذا ندعو المستمع الكريم أنه يضع قرية عودة الماضي من ضمن جدول الأعمال والزيارات لما يزور محافظة ظفار، ولكل أبناء محافظة ظفار أيضا زيارة القرية في منطقة السعادة. كما ندعو المستمع الكريم أيضا أنه يشاركنا جولاته وصولاته في موسم خريف ظفار على رقم الواتساب 72 44 20 10 7 2 4 4 2 0 1 0.
1: هذه فيها مشاهدات لوجهة معينة يقصدها الزائر، وفيها رفقة أيضا من الزملاء حمد الريسي والأستاذة فاطمة الرواس أيضا من خلال اختيار بعض المواقع والمزارات التي نحاول أن نبرز من خلالها يعني مكونات الجمال لهذه المواقع.

0: إذن الوقت يمضي جميل بكم ومعكم مستمعينا الكرام، خاصة عندما ننتقل كذا على إيقاعاتنا الشعبية من الوقيع إلى البرعة إلى المزمار إلى غير ذلك من الفنون كما هي الخلفية الجميلة معنا. في الغد إن شاء الله نجدد اللقاء.
1: تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي. في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
0: في التغطيات الخارجية سالم بن محمد زعبنوت، شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري. من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس غانم بن خليفة البهدور، مسلم بن حسن كشوب، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف وخالد بن عاشور بوسلاسل. في هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني والمهندس محمد بن مسلم الرحبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. وهذه تحية مسائية تتجدد بلقاء جديد مع مساءات الخريف من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 5 دقائق بعد 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. انطلاق مهرجان الجبل الأخضر ببرامج متنوعة وتجارب نوعية جديدة تعزز من مكانة الولاية كوجهة سياحية رائدة خلال موسم الصيف. من العناوين وإلى التفاصيل، استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير سيف بن راشد الجهوري لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية أذربيجان، وذلك خلال استقبال فخامته لسعادته بالمقر الرئاسي في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقد نقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس إلهام علييف بدوام التوفيق والسعادة وللشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين طراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير نقل تحيات فخامته لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. وقع سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة في العالم لهذه المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. ما أوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أوضح أن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس المنظمة وفي أعمال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي تعكس الحراك العمانية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والانفتاح على التطورات العالمية المتسارعة. وأضاف أن سلطنة عمان عرضت خلال هذه المحافل رؤيتها القائمة على التعاون مع مختلف الدول لبناء منظومة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يوجه تطويره ويعزز الابتكار التقني في إطار يراعي مصالح جميع الدول ويسهم في ترسيخ قيم التعاون الدولي بما يحقق منفعة المجتمع العالمي ويوازن بين الابتكار التقني والحوكمة المسؤولة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس، وناقشت جلسة العمل الأولى مبادرات المنظمة المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، كما شهدت الإطلاق الرسمي للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية، فيما خصصت جلسة العمل الثانية لاعتماد قرارات الدورة وانتخاب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة المقبلة. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الدورة في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التعدين بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل والتعاون بين الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والحيوية. وقام وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال الدورة 29 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية بمجمع السايح الصناعي التابع لمجموعة السهل القابضة بدولة ليبيا، واستعرض الجانبان آليات تنمية الاستثمارات المشتركة وإمكانية جعل السوق الليبية بوابة استراتيجية للصادرات العمانية نحو أسواق شمال إفريقيا، وسبل تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان وموانئها العالمية وشبكاتها اللوجستية المتطورة لدعم نفاذ المنتجات المشتركة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، بالإضافة إلى بحث فرص إقامة شراكات صناعية مستدامة تسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعات النوعية ورفع حجم التبادل التجاري الثنائي. احتفل في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بافتتاح فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026. المهرجان الذي يستمر على مدى 45 يوما متواصلا يشهد برامج وفعاليات متنوعة تسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والمشاركة المجتمعية وتقديم تجربة سياحية متجددة لزوار ولاية الجبل الأخضر. رعى حفل الافتتاح معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.
1: ليست الوجهات السياحية تقاس بجمالها فحسب، بل بقدرتها على صنع تجربة يتجدد أثرها كل عام. وهنا يفتتح مهرجان الجبل الأخضر نسخته الجديدة ليجسد ما بلغته الولاية من حراك سياحي وتنموي، وليصنع من الصيف موسماً يضج بالحياة. وعلى مدى 45 يوماً يشهد المهرجان برنامجاً متنوعاً يجمع بين الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية، إلى جانب تجارب تفاعلية مبتكرة تثري تجربة الزائر وتعزز جاذبية الجبل الأخضر. ولا يقف المهرجان عند حدود الفعاليات، فهو رافد للسياحة ومحرك للاقتصاد ومنصة لدعم المؤسسات الصغيرة والأسر المنتجة، ليؤكد أن ولاية الجبل الأخضر لم تعد مقصداً لزيارة عابرة، بل وجهة تتجدد بالتنمية والاستثمار على مدار العام.
0: دشن مكتب محافظ شمال الشرقية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب مبادرة سبلة شباب شمال الشرقية كمنصة شبابية للحوار والمبادرة والمشاركة المجتمعية. وتسعى المبادرة إلى توفير منصة شبابية للحوار وتبادل الآراء وتمكين الشباب من المشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية والتنموية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الشبابية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية. افتتحت الجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة ظفار الركن التوعوي المصاحب لعربة الفحص المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمركز السعادة الصحي. ويهدف الركن التوعوي إلى التعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع وتقديم الإرشادات بطرق الوقاية والفحص الدوري والذاتي. ويتزامن تدشين الركن التوعوي مع وصول العربة المتنقلة إلى ولاية صلالة بعد أن بدأت رحلتها من ولاية مرباط، حيث تقدم خدمات الفحص المجانية للنساء وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. أوصل المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين الذي نظمته وزارة العمل بضرورة الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات والتخصص في مجال تجربة العميل وتعزيز الإلمام الرقمي لدى الموظفين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
2: مستقبل الخدمات الرقمية وتجربة العميل الفائقة التخصيص، هذا ما يرسم ملامحه خبراء وصناع قرار من مختلف دول العالم من خلال أعمال المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء بصلالة. المؤتمر تضمن جلسات نقاشية أبرزت التحديات والحلول العالمية في مجال تجربة العملاء، وطرحت تقنيات الذكاء الاصطناعي مع مراعاة اللمسة البشرية في رفع جودة الخدمات في المؤسسات الحكومية والخاصة وتحقيق رضا العملاء. وأكد المؤتمر على مراعاة الخصوصية الثقافية في تصميم تجارب العملاء والاستفادة من التنوع الثقافي في بناء خدمات أكثر قربا من المستفيدين، وأوصى المؤتمر بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجيات المطروحة وتبادل الخبرات بينها.
0: نشنت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة حزمة مبادرات ومشروعات للتنمية الخاصة بالمرأة الريفية تحت شعار ريادة ريفية، تمكين إنتاج ونقل للمعرفة. وتستهدف حزمة المبادرات تمكين 1500 امرأة في محافظة شمال الباطنة من خلال مشروعات تنموية تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، إضافة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز دور المرأة الريفية بوصفها شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق جديدة أمامها لتأسيس مشروعات مستدامة توفر مصادر دخل مستقرة وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وأخيرا، شهد سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل ارتفاعا بلغ 73 سنتا، يسجل اليوم 77 دولارا و9 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 76 دولارا و36 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 100 دولارين للبرميل، منخفضا دولارين و73 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. انطلاق مهرجان الجبل الأخضر ببرامج متنوعة وتجارب نوعية جديدة تعزز من مكانة الولاية كوجهة سياحية رائدة خلال موسم الصيف. حرر لكم أخبار عمان حمد بن خميس الضفري ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي.
4: فن العمارة خلي اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع.

0: بالجميل
1: معاذ الألوسي.
0: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
2: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
3: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
4: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
3: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
5: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نتحدث مرة أخرى عن الشجرة الكبيرة والمهمة جدا في النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية، والتي لا تتأثر بالخريف مباشرة وإنما تتأثر بظل الخريف. وظل الخريف أو الرين شادو أو ظل المطر، هذه الجهة الأخرى من الجبل موجودة في مختلف أنحاء العالم. يعني الجبل يستقبل السحب الجنوبية الغربية، سلسلة جبال ظفار من غرب جبل سمحان إلى ضربة علي تستقبل السحب الجنوبية الغربية من الجهة المواجهة للبحر تماما، الجهة الجنوبية. أما الجهة الشمالية فلا تصل إليها سحب الخريف في الأصل. عندما يعني تخرج سحب الخريف من حصار هذه الجبال أثناء صدامها، هي سحب منخفضة أثناء صدامها في الأسفل، كلما ارتفعت إلى الأعلى أمطرت وحدث فيها نوع من المطر الرذاذ الخفيف جدا، وكلما ارتفعت يحدث ذلك، حتى عندما تصل إلى ارتفاع 1000 متر أو 700 متر 800 متر خلاص تكون قد تم عصرها تماما في قلب جبال ظفار. فتخرج من هذا الارتفاع 1000 متر وهي سحب سريعة ولا يوجد فيها مطر حقيقي إلا إذا اصطدمت بشيء. فالجهة الشمالية من سلسلة جبال ظفار منخفضة، فهذا الانخفاض لا يحدث فيه أي تصادم لهذه السحب، فتمشي السحب وتتلاشى بسبب فقدان الانقلاب الحراري في هذه المواقع على ظل الخريف. لكن يوجد تأثير ماء لهذا الظاهرة الطبيعية اللي تحدث، يوجد تأثير على منطقة ظل الخريف، فهي ليست جافة قاحلة منتهية من التنوع الحيوي. أحيانا قد تأتيها قطرات من الأمطار، أحيانا قد تكون السحب يعني الرياح الجنوبية الغربية قوية وفيها كثافة أكبر من الماء، فتتأثر هذه المناطق. هذا التأثر اللي حدث طوال يعني ملايين السنوات شكل بيئة مناسبة جدا لنمو أشجار اللبان، وهذه الأشجار المميزة جدا التي ثبت منذ أكثر من 4000 سنة أو 5000 سنة استخدامها في مختلف أنحاء العالم في الحضارات القديمة، وهي التي ربطت هذه المنطقة بحضارات العالم، وكانت أيضا مصدر دخل مهم جدا للمجتمعات المحلية في ذلك الوقت، عبارة عن العمود الاقتصادي كما يمثل النفط الآن. كانت اللبان في ذلك الوقت تمثل مصدر دخل إضافي للمجتمعات المحلية من خلال تصدير اللبان الخام إلى الهند وإلى مختلف دول العالم. ومن جهة أخرى كانت المجتمعات المحلية تعيش بتكافل مع هذه المواشي التي تربيها، مع الطبيعة التي تحافظ عليها. النظم البيئية توفر الماء، توفر الغذاء من خلال ثمار النباتات البرية. أكثر من 50 نوع من النباتات البرية يوفر ثمار مختلف المواسم، في الخريف، في الربيع، في الربيع بالذات، في الصيف، في الشتاء، وفي أيضا في فصل الخريف، وأيضا حتى على مجموعة كبيرة من الأعشاب والدرنات التي يعني تشكل غذاء مهم جدا في فصل الربيع. لذلك يقال فصل الربيع أو فصل الصرب اللي يبدأ في نهاية شهر 9 يقال يعني صرب بشيفلوك، الربيع فيها أرزاق، الترجمة الربيع فيها أرزاق، ودفر يسند ينف. والإنسان الكسلان اللي ما يقدر يجد قوت يومه يجده في هذا الفصل، لذلك تكثر الأرزاق وتكثر الوفرة في فصل الربيع أو في فصل السرب، ويعتبر واحد من أجمل الفصول الموجودة في جنوب الجزيرة العربية، وهو الانفراج الحقيقي للمجتمعات المحلية بعد أن ينتهي الخريف بضبابه ورطوبته والحشرات اللي موجودة فيه والوحل اللي موجود وصعوبة الحياة اللي يواجهها الإنسان في جنوب الجزيرة العربية عندما يأتي الربيع الطلق يختال ضاحكا، تبدأ حياة جديدة للمجتمعات المحلية في ذلك الوقت. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجان
1: أرض السفن.
0: مجان
1: ميناء السفن. مجال.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم. طبعا مجالات كثيرة تحدثنا عنها سابقا، عن التجارة، عن الملاحة، عن النظام السياسي والعسكري، عن البناء سواء كانت المقابر أو البيوت، وتفاصيل أخرى كثيرة جدا تحدثنا عنها سابقا. الآن نواصل الحديث ولكن في مجال الصناعات، وتحدثنا أيضا في الصناعات عن صناعة النحاس، عن صناعة الفخار، عن المدبسة اللي هي كانت تنتج العسل، وأيضا تحدثنا عن منتجات كثيرة عمانية مجانية قديمة جدا، منها إنتاج وتمليح وتجفيف وتدخين الأسماك، قد يكون منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد، منذ أكثر من 7000 سنة. النحاس له 3400 قبل الميلاد، يعني أكثر من 5000 سنة من الآن. الزراعة في مجان بدأت في الواحات في الداخل من 3100 قبل الميلاد، وكان إنتاج أيضا للقمح والشعير والذرة وغيرها من الإنتاج والنخيل. نظام الري اللي تطور وبشكل أحدث في مجان، وخاصة في الألفية الأولى قبل الميلاد التي ظهر فيها تأثير بلاد فارس على مجان. طبعا نواصل حديثنا، وحديثنا الأخير كان عن صناعة السفن في مجان، وتحدثنا فيه عن بدايات صناعات السفن على مستوى العالمي، ومتى بدأ الإنسان يستخدم البحر، منذ أكثر من 8000 سنة من الآن. وتكلمنا أن بداية يعني الملاحة داخل كانت بدأت في الأنهار داخل وادي الرافدين منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، وكذلك وادي النيل قد يكون في الألفية الخامسة قبل الميلاد. داخل الخليج العربي أيضا تكلمنا أن هناك عثر على قار وألواح أيضا في موقع الصبية بالكويت، وأيضا في الإحساء أيضا في حدود يعني في المملكة العربية السعودية. تعود هذه الآثار إلى 5200 قبل الميلاد، أول ظهور للقار في مجان خاصة في بحر العرب، هنا نقصد أول ظهور له 3400 قبل الميلاد في رأس الحمراء القرم في مسقط، وطبعا القار كان مجلوب من وادي الرافدين. الآن نواصل حديثنا عن وصف سفينة مجان وبماذا كانت تتميز. طبعا حديثنا السابق قلنا إن الآثار اللي وجدت لسفينة مجان في رأس الجنز ورأس الحد عطت يعني فكرة عن نوعية السفينة اللي كانت في الألفية الثالثة قبل الميلاد، اللي هي سفينة مجان اللي ذكرت في سجلات السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. وتكلمنا بالتفصيل عن كيف كان يعني المعلومات اللي كانت موجودة قبل الاكتشافات الكبيرة والمهمة جدا في رأس الجنز وما بعده. طبعا الاكتشافات القديمة، هناك صور لسفن في بلاد الرافدين، صور كثيرة أكثر من 400 صورة لسفن، هذه الصور تعود إلى 2000 قبل الميلاد وما قبله. أيضا في أختام وجدت في دلمون، أيضا فيها الأختام هذه فيها صور، وقد تكون هذه الأختام أيضا قلبت من وادي السند وغيره، أيضا فيها صور للسفن وقوارب. لكن الكم الهائل من الآثار، أكثر من 300 قطعة من القار والخشب أيضا والقصب والحبال، والكمية الهائلة اللي وجدت في رأس الجنز أعطت تصور كامل لسفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا احنا ممكن الآن يعني نتحدث عن تفصيل هذه السفينة من حيث الحجم، الطول والعرض وتفاصيل أخرى داخل هذه السفينة. طبعا شكل السفينة هذه سفينة لقارب القصب، طبعا قارب القصب بدأ قبل قارب الخشب. قارب الخشب بدأ يظهر في مجان تقريبا 2500 قبل الميلاد، وأيضا كانت الأخشاب تقلب، أخشاب الساج تقلب من وادي السند بالهند لصناعة هذه السفن، أو طبعا هناك فيها أيضا أخشاب محلية أيضا تستخدم في صناعة السفن، وأيضا حتى الأخشاب المحلية كانت أيضا تصدر إلى بلاد الرافدين، والأخشاب اللي تقلب أيضا من وادي السند كانت أيضا تقلب إلى مجان، وأيضا قد تكون أيضا تصدر إلى وادي الرافدين. فشكل القارب بشكل عام هو الشكل الهلالي القمري، يعني شكل السفينة على شكل أقرب إلى شكل الهلال، ولا يوجد في هذه النماذج صارية وأرضيتها دائرية وتكاد تكون منبسطة في وسط السفينة. هذه طبعا مواصفات سفينة مجان، ولا يوجد بها سطح جانبي عدا مجاديف التسيير لإعطاء مقاومة باتجاه أي رياح منسابة. يعني هذا طبعا وصف للسفينة بالتفصيل، سفينة مجان. ويدعم بدن القارب المصنوع من حزم الحصير بألواح، يعني كانت أيضا موجودة ألواح تدعم الحصير اللي هو من القار، وعوارض خشبية، أيضا توجد عوارض خشبية اللي هي طبعا تثبيت السفينة وتثبيت أيضا القصب اللي كانت تصنع منه هذه السفينة. ويغطي البدن الخارجي للقارب بحصير جيد النسيج، يعني أيضا كان يستخدم أيضا حصير يغطي البدن الخارجي للقارب، بينما يطلى السطحان الداخلي والخارجي بالقار، يعني القار كان يطلى به من الخارج ومن الداخل سفينة مجان، ويدفع القارب بواسطة الشراع، يعني كان أيضا يستخدم الشراع من تلك الفترة، شراع وحيد مستطيل، يعني كان في شراع واحد وشكل أيضا مستطيل الشكل، مدعم بواسطة صاري ثنائي، يعني أيضا كانت فيه الصارية وكان فيه الشراع اللي هو على شكل مستطيل، طبعا يختلف عن الشراع اللي موجود في مصر وغيرها من الأماكن المواقع اللي كان أقرب أن يكون على شكل مربع. أما الدفع فيتم بواسطة مجموعتين من المجاديف الرباعية، يعني كان أيضا يستخدم المجاديف خاصة في نهاية يعني القارب أو السفينة، والمجاديف هذه كانت هي اللي أيضا تدفع السفينة بالإضافة إلى طبعا الشراع. وإن أحزمة القصب هي المقابل للألواح الخشبية في القوارب الحديثة، يعني القوارب الحديثة الآن تستخدم الخشب، بينما القوارب ما قبل 2500 قبل الميلاد وما بعد أيضا استمر أيضا استخدام القصب، لما بعد ذلك كانت تستخدم القصب. وبالنسبة للقارب الذي يصل إلى 13 متر يحتاج إلى طاقم ملاحة يتراوح يعني من 6 إلى 8، إذن الملاحين القارب عادة يكون طوله 13 متر، والملاحين اللي في القارب من 6 إلى 8، فالقارب نفسه بما في ذلك وزن القصب والأربطة والعوارض والقار والشراع والصاري والمؤن والطاقم مزيجا، يعني كل هذا يعني يصل وزن إلى 8 أطنان، يعني وزن القارب يصل إلى 8 أطنان. ومتيحا بالتالي يعني أيضا في وزن يعني ممكن يتحمل من 4 إلى 7 طن من البضائع، وقد تصل طبعا بعض الحمولات السفن اللي تكون بحجم أكبر إلى 12 طن من المواد اللي كانت تحمل، وطبعا بعض الأوقات أيضا تحمل كميات من النحاس في هذه القوارب، مما يوحي بأن القوارب اللي كانت تنقل عباب البحر في هذه المنطقة كانت كبيرة الأحجام، يعني كانت السفن اللي موجودة في المنطقة واللي تصنع في مجان وغيرها أيضا كانت كبيرة الأحجام، وكانت وطاقم القارب كان يضم التجار والبحارة والملاحين وذوي الخبرة، وأيضا يضم يعني أيضا أناس من المختصين في صناعة القوارب اللي يقوموا ب يعني إصلاح أي عطل يتم في القارب أثناء الرحلة من مجان إلى مواقع أخرى في داخل الخليج العربي أو مواقع أخرى أبعد من ذلك، وادي السند وغيرها. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة عن حديثنا عن الصناعات وخاصة صناعة السفن وسفن القصب والخشب في الألفية الثالثة قبل الميلاد التي اشتهرت بهم مجان. أحبتي الكرام، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الأكارم أينما كنتم، طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في مواضيع متجددة من واقع حياتنا وأسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من أسلوب حياة. قيمة الإنسان الحقيقية تكمن بالطريقة التي ينظر بها إلى نفسه، وليس بالطريقة التي ينظر بها إليه الآخرون.
1: كما أن الامتنان اليومي لأبسط الأشياء يجعل للحياة قيمة ثمينة ويجعلنا أكثر إقبالا على تجاوز المستحيل، فهذا بحد ذاته أسلوب حياة.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا بكم في هذه الحلقة التي نصحبكم فيها كطاقم عمل دائما وأبدا في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
2: وهذه تحية المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: في حديث اليوم مستمعينا نناقش كيفية التحقيق التوازن في الحياة وبناء علاقات اجتماعية متماسكة والمحافظة على قيمنا وعاداتنا الأصيلة في ظل هذه المتغيرات المتسارعة للحياة. وأكيد كل ذلك سوف نناقشه مع ضيفنا الأستاذ مالك بن ناصر بن سيف الغافري، متخصص في علم الاجتماع. أهلا وسهلا بك أستاذ مالك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ وعد.
4: إذن أهلا وسهلا بك أستاذ مالك. الأسرة كما نعلم من خلالها تتشكل ذاكرة الإنسان الأولى، يتشكل أكيد وعي الإنسان، مجموعة المبادئ والقيم وحتى الثقافة تبنى وتتشكل من خلال الأسرة. كيف يرى علم الاجتماع أهمية الثقافة في حياة المجتمعات؟
3: طيب أستاذ، فيما ذكرت المقدمة، مقدمة السؤال جدا مهمة، وهو سؤال افتتاحي حقيقة، حتى أن ننظر لقضيتنا، قضية الحوار اليوم، فنستفتح بالثقافة. فما هي الثقافة في البداية؟ الثقافة ممكن نسميها هي منظومة، أو نعرفها هي منظومة متكاملة من القيم والمعتقدات والمعارف والعادات والتقاليد، بما يضم اللغة طبعا والفنون وأنماط السلوك التي اكتسبها أفراد المجتمع وتشكل هويتهم وتوجهاتهم وطرق تفكيرهم وتفاعلهم مع أنفسهم ومع الآخرين كذلك في إطار بيئاتهم، وهي تنتقل وتتطور عبر الأجيال. هذه الثقافة تتجلى أهمية الثقافة الاجتماعية في الحياة من خلال عدة أو مجموعة أدوار رئيسية. بداية من خلال الثقافة هي تشكل الهوية، تمنح الأفراد شعور بالانتماء لمجتمعاتهم ولأسرهم، وتحدد ما يميزهم عن غيرهم من مجتمعات. كذلك مثل ما ذكرنا في مقدمة الإجابة، هي تعمل على تنظيم السلوك من خلال أن توفر معايير وقواعد تحدد المقبول وما هو المقبول وما هو المرفوض وما هو النافع وما هو الضار أو ما هو النافع والأكثر نفعا، مما يسهم هذا في تحقيق نظام واستقرار اجتماعي ونمو متوازن أو مستقر. كما تسهم الثقافة في تعزيز التماسك الاجتماعي ونقل التراث بين الأجيال أو الموروث بين الأجيال والتكيف مع المتغيرات بشكل أكثر متوازن. منظور علم الاجتماع لا يفهم أنه أي ظاهرة اجتماعية أو مكون اجتماعي مثل الأسرة أو التعليم أو العمل أو التطوع أو استخدام وسائل التواصل بمعزل عن الثقافة، لأن هذه الثقافة هي المؤثر في طريقة تفكير الأفراد وفي علاقاتهم وقراراتهم وأنماط حياتهم. ولو أردنا تعريف أنفسنا، من نحن؟ أنا كفرد، فنحن لسنا يعني مجرد فرد له اسم يستدل به على شخصه، بل نحن كيان كامل متعدد الأبعاد. فنقدر نقول إنه ثقافتنا هي هويتنا. وإذا تسمحوا لي أقرأ نص نثري للشاعر الفلسطيني تميم برغوثي بعنوان الثور الناجي.
4: نعم.
3: يقول فيه بأن الثور الناجي من مصارعة الثيران في إسبانيا لا يعاد إلى حلبة مرة أخرى، لا من باب مكافأة على نجاته، بل لأن الثور ذو ذاكرة قوية نسبيا ولأنه سريع التعلم، ومن شروط الثيران التي ترسل إلى حلبة المصارعة أن تكون بلا ذاكرة وأن ترى ما ترى للمرة الأولى فلا تعرف كيف تواجهه، يسهل استدراجها وإرباكها ثم قتلها لمتعة المشاهدين. فالذاكرة درع وطوق نجاة، الذاكرة درع فتذكر. فهنا نجد أن الشاعر تميم برغوثي في نصه هذا أكد على قصة الذاكرة أو ما نسميه الموروث الشعبي اللي هو يشكل ثقافتنا، يشكل هويتنا. فمتى ما كان لدى المجتمع ذاكرة، كلما كان أقوى، كلما كان قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات المفروضة علينا.
0: هل تؤثر المتغيرات التقنية على الأسرة وأفرادها ومقومات أدائها لوظائفها الأساسية؟
2: طيب لما نتكلم عن المجتمع بالذات، نحن نتحدث عن تغييرات أكيد متسارعة في نمط الحياة وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، فكيف يقرأ علم الاجتماع هذه التحولات؟ يقرأ أيضا تأثيرها على الأسرة والمجتمع؟
3: نعم، التحولات هي نتيجة التغير الاجتماعي، وهو عملية مستمرة تحدث عندما تتغير أنماط الحياة المختلفة والقيم والعلاقات الاجتماعية بفعل عوامل متعددة مثل التطور التقني والاقتصادي والتعليم، وكذلك عملية العولمة وتطور وسائل الإعلام. ويمكن قراءة التحولات من عدة زوايا، منها تحول أنماط التواصل، فانتقلت العلاقات من التواصل المباشر في السابق إلى التواصل الرقمي والوسيط كذلك، وهذا أسهم في توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية. ولكن في كثير من الأحيان التواصل الوسيط هذا أو التواصل الرقمي قل من جودة التفاعل بين أطراف التواصل أو حتى داخل الأسرة. كذلك تغيرت كثير من منظومة القيم، فلم تعد الأسرة المصدر الوحيد لغرس القيم، وأصبحت المنصات الرقمية والمؤثرين ووسائل الإعلام شركاء مؤثرين في تشكيل الأفكار والاتجاهات الخاصة لدى الشباب. كما أعاد التغير هذا أعاد تشكيل أدوار الأسرة، تغيرت أدوار بين الأفراد نتيجة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع مستوى التعليم والتغيرات الطبيعية في المسؤوليات الأسرية. وساهم هذا أيضا في اتساع فجوة الأجيال، تختلف مرجعيات الأجيال اليوم عن طريقة التفكير والتواصل والاستخدام التقنية، وهذا يعني خلق تحديات التفاهم والحوار داخل الأسرة نفسها. وكذلك تعززت قيم الفردية أو النزعة الفردية مقابل الجماعية من خلال إتاحة التقنيات الحديثة مساحة أكبر للتعبير عن الذات والاستقلالية، لكنها قد هذه تؤثر في بعض الأحيان على الروابط الاجتماعية التقليدية داخل الأسرة وروابط الاجتماعية عموما وروح الجماعة. ولكن هذه التغيرات يعني لا ينظر إلى الاجتماع على أنها تغيرات على أنها سلبية أو إيجابية بشكل مطلق، بل يراها تحولات طبيعية وحتمية تحمل فرص وتحديات في الوقت ذاته. وإذا تكلمنا عن التغير الاجتماعي فنشير هنا إلى يعني مفردتين فارقتين في الموضوع هذا، هناك تغير اجتماعي وهناك تغير اجتماعي. من خلال التحول الذي يطرأ على بنية المجتمع أو قيمه وعاداته أو أنماط سلوك أو مؤسساته عبر الزمان نتيجة عوامل داخلية أو خارجية، التغير الاجتماعي يشير إلى التحول الذي يحدث في المجتمع سواء كان تلقائيا أو نتيجة ظروف مختلفة دون التركيز على من أحدثه. هذا هو المصطلح الأكثر استخدام في علم الاجتماع، هذا التغير. أما التغيير الاجتماعي هذا يشير لعملية إحداث التغيير المقصود والمخطط من خلال السياسات أو المبادرات أو الإصلاحات الاجتماعية أو حتى الإعلام الموجه.
4: نعم، أيضا في سلطنة عمان أستاذ مالك، المجتمع يعني معروف عنه يعني أكيد مجتمع متماسك متلاحم يحافظ أكيد على عاداته وتقاليده الثابتة، لكن بعض العادات والتقاليد ربما بدأ يطرأ عليها بعض التغيير أو ما يسمى بالتجديد أو التطوير بما يتناسب أكيد مع حياتنا المتسارعة اليوم. ما أبرز هذه الأسباب من وجهة نظرك؟
3: صحيح أستاذة، المجتمع العماني الحمد لله ما زال يعني يتمتع بدرجة عالية من التماسك الاجتماعي، لأن هذا لا يعني تبرو أن عادات التقاليد تبقى ثابتة بالكامل مثل ما هي. الثقافة بطبيعتها تتغير من زمن إلى زمن ومن جيل إلى آخر، لكن التحدي يكمن في التمييز بين التطور الذي يحافظ على الهوية والتغير الذي يضعفها أو يضيعها. ممكن من أبرز الأسباب المساهمة في تغيير بعض العادات والتقاليد الثروة الرقمية، وسائل التواصل الاجتماعي فتحت مجال للاطلاع على أنماط حياة وثقافات متنوعة، وأصبح تأثير المؤثرين والمحتوى الرقمي في بعض الأحيان يفوق تأثير الأسرة والمجتمع المحلي. كذلك العولمة والانفتاح الثقافي هذه سهلت انتقال الأفكار والعادات بين المجتمعات، مما أدى إلى تبني بعض الممارسات الجديدة دون تمحيص أو مواءمة مع البيئة الثقافية والمحلية. وهذا طبعا في ظل غياب أيضا عولمة أو نقدر نسميها اللي هو الاتجاه المضاد لهذه العولمة، لأن العولمة هي قائمة على نقل ثقافة الآخرين وغالبا هو الغرب إلى الدول الأخرى إلى العالم، فمحاولة عناصرهم الثقافية عولمتها في مختلف المجتمعات، وهذا غالبا ما يكون ما يسمى بالاتجاه من الشمال إلى الجنوب، من دول العالم الشمالية إلى الجنوبية. في المقابل بعض المجتمعات أو بعض الدول ما تجد أو ما معها الوسيلة، يعني نختار نسميه العولمة المضادة أو الإعلام المضاد الذي يسعى لترسيخ هويته وثقافته، ما نقول عولمته ولكن على الأقل في حدود مجتمعه أو إقليمه.
2: نعم.
3: تغير أنماط الحياة تسارعت ووتيرة الحياة يعني في وتيرة متصاعدة، والتحضر وتغير طبيعة العمل جعل بعض العادات الاجتماعية التقليدية أقل حضور أو أكثر اختصار. كذلك مثل ما ذكرنا سابقا أحد المتغيرات اللي هي فجوة الأجيال، فتختلف الأولويات واهتمامات الشباب عن الأجيال السابقة، وهو هذا ما قد ينعكس على نظرتهم لبعض العادات والتقاليد، وكذلك النزعة إلى التجديد، فيسعى كثير من الشباب إلى تطوير مناسبات العادات بما يتناسب مع العصر، وهو أمر قد يكون إيجابي إذا حافظ على الجوهر، لكنه قد يصبح سلبي إذا أدى إلى فقدان المعنى أو الهوية. أما في كيفية التعامل مع هذه التغيرات فلا يمكن، فلا يكون برفض كل جديد أو قبول كل جديد، وإنما عبر منهج متوازن يقوم على تعزيز دور الأسرة وترسيخ الهوية الوطنية والثقافية وفتح الحوار بين الأديان والاستفادة من التقنية لصالح الهوية والثقافة، وأيضا التفريق بين الثوابت وما هي الثوابت وهي المتغيرات.
0: هل ستصبح التقنيات الحديثة شريكاً ومنافساً في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية والثقافية؟
2: طيب، أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة أكيد أثرت على جودة العلاقات الأسرية خاصة بين الآباء والأبناء، فكيف ترى هذا التأثير؟
3: بالضبط أختي، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية يعني تأثير بالغ وملحوظ على جودة العلاقات الأسرية، بقدر ما أثرت على طبيعة التفاعل داخل الأسرة نفسها وخارج الأسرة كذلك. فقد تكون الأسرة مجتمعة في مكان واحد، لكن كل فرد يعيش في عالمه الرقمي الخاص. ممكن يكون من أبرز التأثيرات تراجع الحوار الأسري المباشر، فأصبح جزء من الوقت الذي كان يخصص للحديث وتبادل الخبرات داخل الأسرة يستهلك أمام الشاشات، وهذا يقلل من فرص التواصل العميق بين الآباء والأبناء. مثل ما ذكرنا سابقا في التغيرات الاجتماعية اللي هي اتساع فجوة الأجيال، فالأبناء يتعاملوا مع عالم رقمي سريع أو متجدد، بينما قد يجد بعض الآباء صعوبة في مواكبتهم، مما يخلق اختلاف في اللغة والاهتمامات وأساليب التفكير، وكذلك تعدد مصادر التأثير. فلم تعد الأسرة المصدر الوحيد للتوجيه والتربية أو المدرسة أو المسجد، بل أصبحت هناك أيضا منصات الرقمية والمؤثرين وكذلك جماعات الأقران عبر الإنترنت، شركاء في تشكيل الأفكار والقيم والسلوك. كذلك ضعف التفاعل الوجداني، فالتواصل الإلكتروني لا يعوض أبدا دفء الجلسات العائلية والنقاشات المباشرة والمشاركات في الأنشطة اليومية التي تعزز الترابط الأسري. كذلك أيضا ازدياد بعض التحديات الأسرية كالإدمان الرقمي والعزلة وضعف الرقابة عن المحتوى وما قد يترتب عليها من خلافات بين الآباء والأبناء، وكذلك انشغال الآباء في الأعمال لفترات طويلة بعيدا عن الأبناء. وإذا جئنا نفصل يعني مصطلح فجوة الأجيال، هي نسميها ممكن نعرفها بمسافة فكرية أو ثقافية تنشأ بين الأجيال عندما تختلف طريقة فهمهم للعالم أو تفسيرهم للأحداث وترتيب أولوياتهم. قد يؤدي هذا إلى ضعف التفاهم وكثرة الخلافات إذا غاب الحوار.
4: صحيح، وهو مهم جدا. نعم. أستاذ،
3: ولها أسباب
4: مالك
3: مثل ما يعني ذكرناها، ولكن لا نقول إنها هي سلبية 100%، ولكن هناك أيضا فيها جانب إيجابي مثل تبادل الخبرات بين الأجيال وأيضا ظهور أفكار تجديدية أو جديدة ومبتكرة، لتقديم حلول مثلا لكثير من احتياجاتنا اليومية، وأيضا تعزيز التطور الاجتماعي إذا صاحب حوار وتفاهم.
4: نعم.
3: وهذا السياق يعني في سياق الهوية والقيم، من المهم التأكيد على أن فجوة الأجيال لا تعني بالضرورة تراح بين الأجيال، مثل ما ذكرنا هي ظاهرة اجتماعية طبيعية 100% ترافق أي تغير في المجتمعات.
4: صحيح.
3: ولكن يمكن تضييع هذه الفجوة عبر الحوار والاحترام والتبادل والاستفادة من خبرات الكبار وتمكين الشباب أيضا وإشراكهم في التعبير عن آرائهم بما يحفظ الهوية والقيم.
4: نعم. وفهم يعني أن هذا الاختلاف ممكن أن نستغله لصالحنا، يعني ما ننظر إليه يعني بمنظور سلبي، بالعكس يعني جيل زد أو جيل ألفا لديه مميزات كثيرة. أستاذ مالك، ممكن أن احنا نستغلها، أكيد
3: ممكن نوجهها في صالح يعني خدمة الهوية، في خدمة ثقافتنا.
4: صحيح، خاصة أنه جيل يعني يتميز بقدرة عالية على التسويق، تسويق لنفسه. صحيح. أيضا وسائل التواصل المتهم الأول لتأثير على جودة العلاقات الأسرية، يعني كل فرد من أفراد العائلة منعزل في غرفته أو في زاوية بالمنزل، يعني يتصفح جهازه اللوحي.
3: نعم.
4: كيف ممكن يعني نتعامل مع هذا المشهد؟
3: فيما يخص تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا أو الحفاظ على الروابط الأسرية، ممكن من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة، مثل على سبيل المثال تحديد أوقات استخدام الأجهزة. ممكن تكون هناك أوقات مخصصة للأسرة، وهي سابقا هذه كانت موجودة وقائمة قبل تواجد الأجهزة، كأوقات الوجبات أو الجلسات العائلية أو أوقات ما قبل النوم على سبيل المثال. وأيضا تعزيز الحوار الأسري بحيث يكون الحديث والاستماع عادة يومية.
4: نعم.
3: لأن الحوار هو الأساس في بناء الثقة بين الآباء والأبناء. كذلك القدوة الحسنة، دائما القدوة الحسنة هي الخير مثال وخير موجه للأبناء، فهم يتأثرون بما يرونه. كذلك يعني عندما يرى الآباء والدين يستخدمون التقنية باعتدال يكتسبون السلوك نفسه. وأيضا استثمار التقنية بصورة إيجابية من خلال متابعة المحتوى الهادف، التعليم والتواصل مع الأقارب بدل من الاستخدام العشوائي، وهذا بالضرورة بحكم أننا نحن لا نستطيع إلغاء التقنية والوسائط هذا في المرحلة الحالية. كذلك المحافظة على العادات الاجتماعية الأصيلة مثل صلة الرحم، زيارات العائلية، المشاركات في المناسبات الاجتماعية، لأنها تعزز الانتماء والهوية للأفراد ومع الأبناء. كذلك من خلال غرس الوعي الرقمي بحيث أنه يدرك الأبناء مسؤولياتهم وأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، وليس فقط في كيفية استخدام هذه التقنية.
2: طيب، نتكلم عن دور المؤسسات التعليمية والمجتمعية وغيرها في تعزيز ثقافة التوازن بين الحياة الرقمية والواقعية.
3: بطبيعة الحال احنا كل ما تحدثنا عنه سابقا هو كان يدور حول دور الأسرة مع أفرادها، ولكن هنا يعني تشير إلى أهمية التكاملية مع مؤسسات المجتمع المدني. فالمسؤولية ليست مناطة على الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية تشاركية بين مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية، لأن بناء السلوك والقيم عملية تكامل فيها دور الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية كذلك. فعلى سبيل المثال المؤسسة التعليمية من خلال تنمية وعي الرقمي لدى الطلبة وتعليمهم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية،

0: من خلال تقديم محتوى يوثق القيم الاجتماعية ونشر الوعي بمخاطر الإفراط في استخدام التقنية، مع إبراز النماذج الإيجابية في توظيفها. وهذا لا نتحدث هنا عن الإعلام الرسمي فقط، أيضا عن الإعلام الحديث. كذلك المؤسسة الدينية هي جزء يتجزأ من منظومتنا الاجتماعية من خلال استخدامها في تأكيد على القيم الإسلامية والدينية والاجتماعية بشكل عام، ومثل صلة الرحم وبر الوالدين والاعتدال في السلوك واستثمار أوقات فيما ينفع. والجهات الحكومية طبعا صناع القرارات أو السياسات العامة كذلك هم ليسوا بمنع عن هذه المنظومة، من خلال يعني وضع برامج أساسيات التثقيف الرقمي أو لإشغال الأجيال فيما ينفعهم من خلال البرامج الميدانية والاجتماعية التي تخرج الشباب أو الأجيال من خلف الشاشات من الغرف المغلقة إلى الميدان بحيث يوجدوا تفاعل مباشر وأكثر حيوية.
1: أيضا يمكن للأجيال الجديدة أن تواكب هذا التطور والانفتاح في الوقت نفسه تحافظ على الهوية الوطنية والقيم والعادات الأصيلة، كيف يمكن أن يحققوا هذا الأمر؟
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود.

0: الوعد الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: أستاذ مالك.
3: بالضبط بالضبط أستاذ، فيما يخص الموضوع هذا وهو الصوت الذي ننادي به، فلا يوجد التعارض بين الانفتاح على العالم والمحافظة على الهوية الوطنية، بل إن المجتمعات الواثقة من هويتها تكون أكثر قدرة على الاستفادة من التطور دون أن تفقد خصوصيتها. فالهوية ليست عائق أمام التقدم، وإنما هي البوصلة التي توجه التقدم هذا. ويمكن للأجيال الجديدة تحقيق هذا التوازن من خلال الاعتزاز بالهوية الوطنية، معرفة تاريخ الوطن وتراثه وقيمه، لأن من يعرف جذوره يكون أكثر ثقة في التعامل مع الثقافات الأخرى. كذلك التفكير النقدي، فلا يمكن قبول كل ما يعرض في الفضاء الرقمي لمجرد أنه جديد أو شائع، بل يجب انتقاء ما يتوافق مع قيم المجتمع وثوابته. كذلك التعامل مع التقنيات كوسيلة للتعلم والإبداع، وأيضا المشاركة في العمل التطوعي والأنشطة المجتمعية، هي تعمل على تعزيز الانتماء وتربط الشباب بمجتمعاتهم وقضاياهم، والمحافظة أيضا على ذات الإيجابية من صلة الرحم واحترام الكبير والتكافل والكرم، لأنها تمثل جوهر الهوية. حتى وإن تطورت يعني أساليب ممارستها أو ضاقت أوقات تطبيقها، ولكن لابد أن المحافظة عليها بين الفترة والأخرى. كذلك الانفتاح الواعي على العالم من خلال الاستفادة من العلوم والخبرات والتجارب الناجحة، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية والثقافية. والحمد لله رب العالمين، المجتمع العماني تمتلك أجيال جديدة، أو تمتلك الأجيال الجديدة رصيد من مهم من القيم المتجذرة، وما تحتاج إليه يعني هو أن تنظر إلى الهوية باعتبارها مصدر للإلهام والثقة لا قيد على الطموح والابتكار. فالمطلوب من شباب اليوم أن يختاروا بين الأصالة والمعاصرة، بل أن يجمعوا بينهم، فكلما كان الشاب مؤتز بهويته كان أكثر قدرة على الانفتاح على العالم والاستفادة من منجزاته، مع الحفاظ على قيمه وعاداته التي تشكل شخصيته وهويته اللي ينتمي إليها.
2: نعم. طيب، ما الرسالة التي توجهها للأسرة والشباب حول كيفية تحقيق التوازن في الحياة، بناء علاقات اجتماعية متماسكة أكيد في ظل هذه المتغيرات المتسارعة؟
3: نعم، بداية من الأسرة. دائما ما تعتبر الأسرة هي المدرسة الأولى، والحوار والاحتواء والقدوة الحسنة قد تكون أقوى رسالة أو وسيلة تربوية في هذا العصر. وربما يحتاج الأبناء اليوم إلى من يصغي إليهم بقدر حاجتهم إلى من يوجههم. وكذلك للشباب والأجيال الجديدة، انفتحوا على العالم وتعلموا وابتكروا واستفيدوا من التقنية والتقدم، لكن اجعلوا هويتكم نصف عيونكم، واجعلوا هويتكم وثقافتكم هي منطلقكم نحو التقدم والابتكار.
2: نعم.
3: وأخيرا يعني نؤكد أن قوة المجتمع لا تقاس بسرعة التطور التقني فحسب، بل أيضا بقدرته على الحفاظ على تماسك المجتمع كأسرة أو كمختلف تشكيلات وعناصر المجتمع، وجودة العلاقات الاجتماعية، والحفاظ على هويته والاعتزاز بها.
4: أسلوب حياة.
2: إذن في الختام مستمعين الأكارم، نقول أن بناء مجتمع متماسك يبدأ من أسرة متماسكة، من أفراد يمتلكون أكيد الوعي والمسؤولية على التكيف مع هذا التغيير السريع كما ذكر ضيفنا الكريم، أكيد دون التفريط في هويتهم وقيمهم. خالص الشكر والتقدير للأستاذ مالك بن ناصر بن سيف الغافري، متخصص في علم الاجتماع. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا لك.
1: صحة وحياة.
2: في فقرة صحة وحياة مستمعين الأكارم، نتحدث عن فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، وكيف علينا حماية أنفسنا من هذه الحرارة المرتفعة، وخاصة بالنسبة للأشخاص اللي يعانوا من بعض الظروف الصحية وكبار السن. لمواجهة حرارة الصيف يجب الالتزام كما نعلم بشرب الماء بانتظام، وتجنب التعرض أكيد للمباشر للشمس وقت الذروة، وارتداء ملابس خفيفة وألوان أكيد فاتحة. وهناك العديد والعديد من النصائح يعني أكيد اللي متعودين عليها مستمعين الأكارم مع بداية كل فصل صيف، ولكن مهم لزيادة التوعية أن نذكر بها باستمرار. يسعدنا ويسرنا أن نستضيف الدكتور صالح بن سيف الهنائي، وهو طبيب استشاري أول طب الأسرة بوزارة الصحة. دكتور صالح أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك فاطمة، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
2: دكتور، أصبح يعني حديثنا يعني في كل مجالسنا وشغلنا الشاغل وحديثنا المستمر يعني حرارة الصيف، درجات الحرارة المرتفعة، وهذا أمر يعني اعتدنا عليه كل عام، لكن أكيد مثل ما قلت تزداد الحاجة إلى الوعي بأساليب الوقاية من الأثار الصحية المرتبطة بالحرارة الشديدة، خاصة في ظل تصاعد تغيرات المناخية. وبسبب هذه المتغيرات المناخية نرى أن درجات الحرارة أصلاً ترتفع تدريجياً، موجات الحر شديدة جداً. يعني إيش أبرز الأمور اللي يجب أن يلتزم فيها للحفاظ على سلامتنا بشكل عام، خاصة وسلامة الكبار السن والأطفال أو الأشخاص من ذوي الحالات المزمنة؟
4: نعم، وطبعا كما تفضلتي انه فعلا بسبب ارتفاع درجه الحراره الان في كثير من الاشكاليات الصحيه قد تعرضها بعض الناس. فقبل من يعني ربما نتكلم عن الوقايه، خلينا نتكلم كيف تاثر هذا علينا.
2: نعم،
4: وايش يعني الواحد ممكن ينتبه اليه يعني او يحرص انه ينتبه عليه قبل ما تتضاعف الامور. فحقيقه في عده تاثيرات صحيه قد تعرضها الانسان نتيجه انه يتعرض لحراره عاليه أو ضربة الشمس مثلا مباشرة. منها الجفاف وفقدان السوائل، يعني بسبب التعرق الشديد الإنسان قد يصاب بحالة من الجفاف فقدان شديد السوائل. أيضا يكون هناك صداع، وأحيانا تتطور إلى دوخة إذا بحث الإنسان كأنه ما قد يركز بسبب أيضا انخفاض ضغط الدم. كذلك في تعب ورهاق شديد قد الإنسان يصاب نتيجة أنه أيضا جسمه يعني يحصل كمية السوائل اللازمة. البعض قد يعاني من تقلصات في العضلات وألم بسبب قصر الرياضيين اللي يفقد كثير من السوائل. فقد السوائل هذا والتعرق صاحبه انخفاض ضغط الدم، بالتالي يكون هناك في ربما مضاعفات على أعضاء أخرى مثل القلب الكلى. والأسف الشديد قد يكون هناك في إشكالية ما يخص يعني قد يصاب الإنسان بإجهاد حراري أو بضربة الشمس.
2: نعم.
4: فهذه هي الأكثر يعني الشيء اللي حنخاف منك أطباء، لقيت حراري وضرب الشمس، قد إن شاء الله نفصل فيها لاحقا كيف الجسم يتجاوب لهذه الأشياء. طبعا الجسم تعالى حباه بآليات وربما إجراءات يعملها قبل ما ربما يظهر عليه تعب أو ضعفات. فأول شيء التعرق، يعني التعرق هذا كأنه استجابة للجسم لتفادي الحرارة بأس تكون يعني يخفض من درجة الحرارة ويطلع درجة الحرارة من الجسم. شيء ثاني إنك بتوسع في الأوعية الدموية، نسميها الأوعية الدقيقة في الجلد، لأنها أيضا الحرارة تتبخر والحرارة يعني تخفض الإنسان. كذلك قد يلاحظ الإنسان زيادة في معدل التنفس، أيضا كاستجابة للجسم أن يطلع بعض ذاك الحرارة خفف منه. الشعور العطش نفسه هذا يعتبر آلية للاستجابة. والله جسمك ينبهك، والله أنت الآن في عينك حاد جفاف، أنت محتاج الآن إلى سوائل، اذهب.
2: نعم.
4: أيوة، اذهب للماء واشرب. فهذه يعني الأشياء أحيانا هذه الإشارات قد تكون الإنسان ما ينتبه لها وما تكفي فيتعرض لمضاعفات، حينها يجب أن يسارع ويعني يبادر ويشرب الماء بكميات كافية. وأحيانا لا قدر الله قد يصاب بربما ضربة شمس وإغماء فيحتاج له إلى تدخل طبي سريع، مثلا عن طريق إعطاء محاليل وريدية عن طريق الوريد لتعويض السوائل المفقودة.
2: نعم.
4: فهذه هي أهم المضاعفات، كيف نقي منها؟
2: نعم. الوقاية إذن من هذه المضاعفات.
4: أيوة، الوقاية مهمة جدا، يعني عشان تكلمنا عنها. فأول حاجة إن الإنسان يحاول قدر الإمكان إنه يشرب ماء بشكل متواصل، يعني ما ينتظر إنه والله
2: يعطش.
4: لا. لا، لازم كامل إنه يأخذ هذا يعني الماء على طول الوقت، في المكتب، في السيارة، في المنزل. يقول فقط أنا أشرب في المنزل أو أشرب في المكتب أو عند الوجبات. لا، شيء ثاني يحرص أنه يتجنب تعرض لإشعة الشمس مباشرة قد الإمكان. طبعا أعرف في أشخاص ربما يعملون تحت أشعة الشمس، المزارعون مثلا، بعض عمال الطرق، ولكن إذا كان إنسان عنده خيار مثلا يشتغل في الظل يكون أفضل، أو أنه ربما
2: يؤجل بعض الأعمال،
4: نعم، يقلل فترة نقوته في الشمس إلى أقل حد.
2: نعم.
4: الشيء الآخر، حاول يرتدي ملابس خفيفة. نعم، بعض الملابس تكون إنسان يعني غالية عنده ويريد يلبسها بفترة أخرى، ولكن لا، يخليها للشتاء الملابس الصغيرة، والخفيفة يحاول يلبسها في الصيف. أيضا قد يلبس مثلا، خاصة إحنا رجال عندنا كم أو مصر أو مظلة، مثلا يأخذ مظلة أسكن ما يحاول إنه يعرض يعني تعريض بشرة للشمس.
2: نعم.
4: كذلك يحاول يقلل من المجهود البدني، ما يمارس رياضة مثلا وقت يكون فيه حارة زايدة. نعم، سواء كان داخل البيت أو مثلا في صالة رياضية. وأيضا يعني يحاول إنه يتجنب الوجبات والأطعمة التي تسبب عطش، مثلا أطعمة المالحة، فهذه الملح يسحب السوائل وبالتالي يصعب الإنسان بالعطش. الجانب الآخر، يركز على الأطعمة اللي فيها ماء أو غنية بالماء، مثل البطيخ، مثلا الخيار، ففواكه محددة وخضروات إن شاء الله تساعده. وأيضا قد الإمكان يحاول إنه، خاصة إذا كان عنده كبار السن في المنزل أو أطفال، يحاول يركز عليهم، هم ذلك أكثر عرضة إنهم يتأثروا بالحرارة.
2: نعم.
4: يحاول يعطيهم رعاية خاصة، مثلا يكونوا في مكان بارد، يعطيهم سوائل بين فترة أخرى، حتى لهم ما طلبوا يكونوا لا تفضلوا يشربوا. فهذه الأشياء إذا أعملها إن شاء الله يعني يقي نفسه من ضعفات اللي ذكرناها.
2: نعم، ذكرت بعض الأعراض والأشياء اللي ممكن يتعرض لها يعني الفرد في حال تعرضه المباشر لحرارة الشمس. ماذا عن الأمراض الجلدية أو وقاية جلد الإنسان؟ هل استخدام يعني هذه يعني
4: وقاية الشمس،
2: نعم، الكريمات الخاصة كوقاية للشمس مفيد أو مهم جدا؟
4: سؤال كثير جميل. فعلا يعني قد يكون أشعة الشمس خاصة فوق البنفسجية تكون ربما شديدة في الصيف وتتأثر على الجلد، فمحتاجين فعلا كريم واقي للشمس يكون درجة أو عامل الوقاية SPF يكون فوق 30، فيضعه قبل ما يخرج، وينصح فيه كل ساعتين يحاول أنه يعيد وضع هذا الكريم، لأجل أنه يعني الأشعة اللي هي فوق البنفسجية إنسان ما يراها، هذا الكريم يعكسها أو يحمي الجلد من أثرها. فنعم، هذا ضروري، ويحاول يضع الأماكن اللي أكثر عرضة مثل الوجه، اليدين، إحنا الرجال مثل الرقبة، أيضا هذا الشيء محتاج انتبه إليها.
2: ممتاز. أيضا دكتور، موضوع حفظ الأدوية الآن في هذه الأجواء، ما هي نصيحتك طبعا الطبية في هذا الجانب؟
4: نعم، حقيقة احنا ربما في فصل الشتاء قد ننصح المرضى انهم يضعوها في الغرفة، بس في الصيف لا، يضعوها في باب الثلاجة. فباب الثلاجة هو انسب مكان لحفظ الأدوية، سواء كانت حبوب او شراب او حتى كريمات او قطور، لانها في الخارج بتكون درجة حرارة عالية، حتى لو الانسان ربما يعني المكيف يكون يعني مفعال وشغال، ولكن ما زال ما تكفي.
2: نعم.
4: فيستخدمها ثم يرجعها إلى باب الثلاجة، يكون أفضل طريقة لحفظ تلك الأدوية.
2: نعم دكتور، أيضا نحتاج نصيحتك في موضوع الآن، أيضا ترتفع درجات حرارة الأشخاص وعدد كبير من الناس مصابين ب يعني الحمى، هل أيضا مرتبط بتغير أو تقلب الجو، أو هل بسبب تعرضهم المستمر للمكيفات؟
4: وطبعا الحمى غالبا تاتي بسبب وجود عدوى في الجسم، سواء كانت بكتيريه او فيروسيه.
2: نعم.
4: لكن اذا موجوده طبعا هذه بتضعف من تاثير حراره الشمس، من تاثير ضربه الشمس، فالانسان ينتبه اليها.
2: يعني ممكن تزيد اعراض الحمى يعني.
4: نعم، ممكن تزيد، طبعا هو الجسم يولد حراره اكثر.
2: نعم.
4: بالتالي مع الحمى اللي موجود اصلا في الجسم بتكون أكثر، غالباً تكون فوق 40، وهذا تعتبر حالة طارئة.
2: أيوة.
4: بالتالي إحنا نسارع إنه نحط كمالات باردة، وأيضاً يعطى مثلاً بشر مخفض حرارة، سواء كان عن طريق يعني حقن أو عن طريق الحبوب. وبالتالي الأطفال أيضاً نعطيهم أيضاً شراب. فنعم، الحمى يجب أن ننتبه إليها ونحاول نخفضها في أسرع وقت.
2: والتعرض المباشر لأجهزة التبريد؟
4: غالبا هذا قد له أثر، يسبب أثر سلبي، مثل شرب الماء البارد الشديد.
2: نعم.
4: فالإنسان يحاول قدر الإمكان إنه ما يعرض جسمه لي أي شيء ربما في فرط في
2: درجات الحرارة. نعم
4: أيوة، فيحاول إنه يضع درجة تبريد الكيف على متوسطة، وأيضا يشرب ماء متوسط البرودة ما يكون ثلج مثلا. فهذا ربما ما يسبب خاصة مثلا المشرب قد يكون في تجرحات في الجهاز الهضمي، وخصوص المكيف قد يكون أيضا يصاب ربما بتقلصات في الجلد أو تقلصات في العضلات، وسيكون إذا ما عنده طاقة أن يباشر عمله، أيضا يحس ربما بتعب.
2: بالنسبة لممارسة الرياضة في فصل الصيف تحديدا دكتور صالح، في أشخاص ملتزمين بممارسة الرياضة بشكل يومي، خاصة رياضة المشي، بالنسبة للأشخاص اللي هم ليست لديهم اشتراكات مثلا في نوادي صحية مغلقة، إيش نصيحتك لهؤلاء الأشخاص حتى يحافظوا على أسلوب حياتهم الرياضي فيها في ظل درجات الحرارة المرتفعة؟
4: نعم، وكمان دائما أنصح بممارسة الرياضة، يعني كشيء روتيني يومي أقل شيء نص ساعة ثاني مارس الرياضة.
2: نعم.
4: فعنده خياري، طبعا كما تفضلتي ربما في صعوبة إن الناس تذهب إلى الصلاة الرياضية، فأنصح فيه أنا إنه يعني إذا كان الوقت يسمح عنده خاصة قبل ما يذهب العمل إنه يمارس رياضة في الصباح الباكر، مثلا بعد الصلاة إذا كان قريب جنبه يعني ممشى، أو مثلا في الحارة قريب منه يكون جيد، يحاول إنه يمشي نص ساعة كان شغله بتكفي. إذا تعذر ذلك ومثلا العمل ما يسمح يستطيع داخل المنزل، إذا كان عنده صالة يحاول إنه يمشي. الآن في الليل في إشكالية ما زالت حرارة عالية، فإذا يستعرض ربما إنه يمشي. ولكن أنا حتى يعني نشرت في حسابي في إنستغرام،
2: نعم،
4: في بعض التمارين يقدر يعملها وهو داخل المنزل.
2: جميل.
4: يعني يفتح مثل مكيف كمبرات ويعمل هذه التمارين، في يعني تصل إلى 20 تمرين ثاني يقدر يعمله، مع ربما يأتي بعض الأثقال وإذا يعمل تمارين مقاومة رفع الأثقال، فنص ساعة أو جميل. أكثر يستطيع أن يعملها وهو داخل منزل في أريحية، بالتالي يكون عنده لياقة ورشاقة أثناء فترة الصيف دون أي إشكالية.
2: نعم.
4: بس طبعا هو الأفضل الخارج، يعني يشم هواء ويشوف مناظر يكون هذا طبعا أفضل خيار، ولكن يتعذر يكون داخل المنزل.
2: نعم، إذن هناك خيارات بديلة يعني بطبيعة الحال، لكن يعني أهم شيء الإنسان الأولوية أنه هو كيف يحافظ على صحته من هذه الحرارة. نعم. المرتفعة، لأن لها أيضا آثار سلبية كبيرة.
4: صحيح.
2: إذن دكتور، الإنسان بطبيعته يعني في مجتمعاتنا متكيف مع درجة الحرارة المرتفعة. نعم درجات الحرارة مرتفعة جدا، ولكن يعني نمارس حياتنا بشكل يومي، يعني نذهب لأعمالنا، و يعني بعض المراحل الدراسية ما زالت مستمرة، لكن هناك نصائح يعني ممكن بشكل عام ممكن نعطيها للأشخاص في حال قدرتهم أنهم يتجنبوا درجات الحرارة، ما أبرز هذه النصائح؟
4: نعم، هو طبعا إنسان هو بطبيعة الحال يعيش في منطقة مرتفعة الحرارة فيها، بالتالي يجب فعلا أنه يعمل قدر جهده يكون يتأقلم مع هذه. فنحاول يعني أنه مثلا يتجنب الأماكن أو الأوقات اللي فيها ذروة في درجة الحرارة، فكان مثلا يريد يطلع للتسوق مثلا، فبالتالي يحاول يتجنب هذه الأشياء يعني الأوقات فيها درجة حرارة عالية. شيء ثاني يحاول إنه يكون يشرب ماء بشكل مستمر طول اليوم، ما يكون فقط يركز على مثلاً والله عندما أمارس رياضة أو عندما أتناول وجبات، لا، يكون جسمه يحتاج ترطيب على مدار يعني يقول في الحياة مثلاً في اليوم من الصباح إلى حد النوم. والشيء الآخر يحاول قدر الإمكان إنه يتجنب الأطعمة التي تسبب ربما عطش أو أن تسحب السوائل، مثل طبعا المالحة مثلا وجبة سريعة، فيقلل من إضافة الملح للطعام ويركز على الأطعمة التي ربما فيها كثير من السوائل. وإذا أنا أحب أنبه في هنا يتجنب خاصة الشباب والرياضيين يتجنبوا مشروبات الطاقة، لأنها قد واحد يعتقد أنها تساعد أنها تعوض السوائل، هي لا، هي فيها كافيين، فيها سكريات، بالتالي يعني ربما تساعد انها او تزيد من ادرار البول، وايضا من ضعف الجسم يكون طاقته هي رغم انها طاقه مش طاقه لكنها بعد فتره تنهك الجسم، لان البنكرياس يحاول يفرز ربما انسولين اساس يكون يخفض السكريات فيتجنبها، يحاول يركز على اشياء طبيعيه.
2: جميل.
4: مثلا يشرب ماء، في في في في حاليل اذا فيها املاح ممكن انسان يستخدمها موجوده، وشيء اخر مثلا ياخذ مثلا بطيخ او خيار او شيء مقابل هذا كوجبه خفيفه.
2: أيوة.
4: كذلك يحاول قدر الامكان انه ايضا يتجنب المكوث في الشمس لفتره طويله. مثلا اذا كان شيء امكانيه انه مثلا ينجز عمله وهو في الظل يكون افضل.
2: نعم.
4: واذا كان شيء امكاني يكون داخل المكان بارد في تحت المكيف اذا يكون افضل.
2: جميل.
4: ويحاول قدر الامكان انه اذا شعر باي عرض مثلا صداع ربما تعب تعرق شديد يحاول انه هذا تنبيه له بالجسم.
2: نعم.
4: فينتبه ويحاول يشرب سوائل ويبقى في مكان ربما بارد، واذا استمر هذه الحاله وهو رغم ذلك يحاول يطلب مساعده طبيه، يعني استشير احد او مثلا يطلب من احد انه ياخذه الى اقرب مستشفى لاجل انه يتم معاينته.
2: نعم.
4: فهذه بعض النصائح سنتبعها ان شاء الله يكون يمر على فتره الصيف بسلام دون ان شاء الله اي مضاعفات.
2: ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور صالح، ونتمنى ايضا ان يمر فصل الصيف مثل ما اسلفت بسلام وبدون ان شاء الله اي عوارض صحيه، ويبتعدوا ويتجنبوا اكيد التعرض للشمس بطريقه مباشرة. خلص الشكر والتقدير للدكتور صالح بن سيف الهنائي، طبيب استشاري أول طب الأسرة بوزارة الصحة.
4: شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.

0: أسلوب حياة. من أجمل المشاعر التي قد يمر بها الإنسان أن يصل إلى غايته بعد تعب طويل، ونحن هكذا مستمعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة.
1: إن شاء الله تكون حلقة أثرت معلوماتكم وكانت مفيدة إن شاء الله.
2: أسلوب حياة،
0: وحتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
1: في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أجمل تحية من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب.
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
7: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. من العناوين وإلى التفاصيل، استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير سيف بن راشد الجهوري لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية أذربيجان، وذلك خلال استقبال فخامته لسعادته بالمقر الرئاسي في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقد نقل سعادة السفير خلال المقابلة نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس إلهام علييف بدوام التوفيق والسعادة، وللشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين اضطراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير نقل تحيات فخامته لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية، وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. وقعت سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة في العالم لهذه المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أوضح أن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس المنظمة وفي أعمال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي تعكس الحركة العمانية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والانفتاح على التطورات العالمية المتسارعة. وأضاف أن سلطنة عمان عرضت خلال هذه المحافل رؤيتها القائمة على التعاون مع مختلف الدول لبناء منظومة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يوجه تطويره ويعزز الابتكار التقني في إطار يراعي مصالح جميع الدول ويسهم في ترسيخ قيم التعاون الدولي بما يحقق منفعة المجتمع العالمي ويوازن بين الابتكار التقني والحوكمة المسؤولة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس، وناقشت جلسة العمل الأولى مبادرات المنظمة المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، كما شهدت الإطلاق الرسمية للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية، فيما خصصت جلسة العمل الثانية لاعتماد قرارات الدورة وانتخاب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة المقبلة. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الدورة في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التعدين بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل والتعاون بين الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والحيوية. وقام وفد من سلطنة عمان
المشارك في أعمال الدورة 29 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية بمجمع السائح الصناعي التابع لمجموعة السهل القابضة بدولة ليبيا. واستعرض الجانبان آليات تنمية الاستثمارات المشتركة وإمكانية جعل السوق الليبية بوابة استراتيجية للصادرات العمانية نحو أسواق شمال إفريقيا وسبل تعظيم الاستفادة من المواقع الجغرافية المتميزة لسلطنة عمان وموانئها العالمية وشبكاتها اللوجستية المتطورة لدعم نفاذ المنتجات المشتركة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، بالإضافة إلى بحث فرص إقامة شراكات صناعية مستدامة تسهم في نقل الخبرات وتطوير الصناعات النوعية ورفع حجم التبادل التجاري الثنائي. عالميا، شهدت إيران تصعيدا عسكريا جديدا تمثل في هجمات أمريكية طالت بنى أساسية في جنوبها وغربها، أدت إلى سقوط 8 قتلى وعشرين مصابا، استهدفت جسورا ومطارا وخطوط سكك حديدية. وفي عقاب ذلك أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة رئيسة من الغارات الجوية ضد إيران في الليلة 6 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي أطلق خلال تلك الموجة عبر الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وشملت تلك الأهداف مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي والبنية الأساسية للخدمات اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية. وفي السياق ذاته، دعت الصين وباكستان واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار في أحدث تحرك دبلوماسي يهدف إلى احتواء التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الصينية وانغ يي خلال لقائه نظيره الباكستاني إسحاق دار في مدينة شنغهاي، أوضح بأنه من الضروري أن تفي جميع الأطراف التزاماتها بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وشدد الوزيران خلال اللقاء على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي، معتبرين أن استئناف المفاوضات يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وفي الأثناء، أعلنت قوة دفاع البحرين عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدد من الهجمات الجوية التي استهدفت البحرين. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي، مشددة في الوقت نفسه أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. كما أعلنت دولة الكويت أن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت محطة لتوليد الطاقة وتحلية للمياه نتج عنها وقوع أضرار واسعة. وجاء في بيان لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية من أن إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. وأخيرا، استشهد نحو 14 فلسطيني وأصيب أكثر من 35 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران مجموعة من الفلسطينيين خلال تشييع أحد الشهداء في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات. وأضافت أن فلسطينيين 2 استشهدا بنيران مسيرة إسرائيلية في مدينة بيت لاهيا. وفي بلدة الزوايدة أسفرت غارة إسرائيلية في استشهاد فلسطيني وجرح آخرين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع توسيع المنطقة العازلة شرق القطاع. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين.
سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري بعد قلم ساعتين، إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: هل اليوم أندية الرياضية العمانية بخير؟
2: هل الخصخصة اليوم هي الحل الوحيد فعلاً لحل المشكلة؟
1: نتحدث اليوم عن أندية عمانية تقبلها الديون.
2: هناك حلول أخرى فعلاً يمكن أن نلجأ إليها لنغير الواقع.
1: اليوم الدعم التقليدي اللي يدافع عنه فريق المعارضة هو الذي وضع الأندية في غرفة الإنعاش.
2: هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح.
1: كيف اليوم يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية والثقافية هو عاجز أصلا من الأساس عن دفع الرواتب؟
2: المستثمر ينظر مثل ما نقول السمكة الأكبر وليس السمكة الصغيرة.
1: لا يمكن اليوم نتحدث عن تطوير اللي هو أدوار النادي أو رفع كفاءته الإدارية والرياضية بمعزل عن بيئة الاقتصادية العالمية والمحلية.
2: النادي ليس مؤسسة ربحية أو مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة للمجتمع وللرياضة أساساً.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم. تواجه الأندية الرياضية العمانية اليوم تحديات متزايدة تتعلق بالاستدامة المالية والقدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الرياضي، وبين من يرى أن الاستثمار والخصخصة يمثلان الطريق الأكثر واقعية لتعزيز الكفاءة والتنافسية، ومن يؤكد أن الأولوية تكمن في إعادة صياغة فلسفة الأندية بما ينسجم مع خصوصيتها المجتمعية والتنموية، تتشكل ملامح قضيتنا في هذه الحلقة. فهل يكمن المستقبل في التحول الاقتصادي للأندية أم في إعادة تعريف دورها ورسالتها؟ إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الأندية الرياضية العمانية بين حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة وضرورة إعادة صياغة فلسفتها وفق صياغة محلية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. ضيف الأول في هذه المناظرة سيف الحبسي، يمثل جانب الموالاة ويرى أن التوجه نحو الاستثمار والخصخصة أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة الأندية الرياضية العمانية وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو. أهلا وسهلا بك سيف.
4: مرحبا أخوي إدريس، وأنا صراحة جدا يعني متحمس لإني أدافع على موضوع حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة على موضوع الأندية الرياضية العمانية.
3: أهلا وسهلا بك سيف، نسعد بالحديث معك. وأيضا ضيف الآخر في هذه المناظرة محمد الجرادي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن مستقبل الأندية الرياضية العمانية

0: أفضل. إذن خلونا أول شيء نبدأ نبتعد عن تجميل الواقع ونسأل سؤال: هل اليوم أندية الرياضية العمانية بخير؟ الجواب واضح للجميع: لا. لماذا؟ تعالوا نتكلم عن أندية تتكبلها الديون، تعتمد اعتمادا شبه كامل على الدعم الحكومي المحدود، وتمتلك أراضي ومرافق شاسعة غير مستغلة، ومجمدها كأنها مساحات مهجورة. اليوم نحن كفريق موالاة جينا نؤكد أن اليوم الاستثمار والخصخصة ليست خيار اليوم رفاهية، بالعكس نحن نتكلم عن نناقش على موضوع الجداوة، بل هي أصلا حتى حتمية اقتصادية ومسار إنقاذ إجباري لهذه الأندية يفرضها اليوم هذا الواقع المعاصر ورؤية عمان 2040. بداية عشان يصير النقاش في مساره الصحيح، خلونا نوضح نحن ماذا نعني بالحتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة، واللي نقصده في ذلك نحن فريق الموالاة بأن تحويل النادي من عقلية الجمعية الخيرية اللي تنتظر الهبات والدعم إلى وحدة إنتاج اقتصادي واجتماعي مستقلة تدار بمعايير الحوكمة وشركات تجارية. أما ما ورد في نص القضية حول إعادة صياغة فلسفتها، فنحن نرى كموالاة أن الفلسفة تتبع الواقع وأنها لا تصنعها إذا تغيرت البيئة الاقتصادية من حولنا. فمن غير المنطقي أن نتمسك بفلسفة قديمة ثبتت بحيث أن اليوم الأرقام والديون المتركمة حاليا على عدم قدرتها على البقاء.
1: نعم، إذن سيف يرى حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة. إليك أيضا محمد في خطاب الافتتاح.
2: حسن، بداية بالنسبة للمشاكل التي بدأنا بها أو التحديات التي تواجهها اليوم الأندية من تحديات مالية وما إلى ذلك، هي واقع لا يمكن إنكاره. ولكن الخلاف اليوم، نقطة خلافي مع سيف، هي فكرة فرض الخصخصة والتطوير والاستثمار. أنا من جانب اليوم كمعارض لفكرة الخصخصة والاستثمار، يعني أنا لا أعارض الفكرة كاملة، لكن أنا أعارض جزء منها. الاستثمار هو شيء لا بد منه في أي مجال أو في أي مؤسسة، كانت حكومية أو كانت خاصة، هو شيء لا بد منه. ولكن فكرة الخصخصة التي نتحدث عنها اليوم، وش يعني خصخصة؟ الخصخصة اليوم إن أنا هذا النادي اللي هو في الأساس مؤسسة اجتماعية ورياضية في المقام الأول، أنا أضعها في يد من؟ في يد القطاع الخاص. القطاع الخاص اللي عنده توجهات مختلفة تماما. فأنا لما أقول أن أنا سأتجه للخصخصة، أنا أعمل تحول جذري في فلسفة هذا النادي قد تضر به. هذه نقطة. النقطة الأخيرة أو النقطة الأخرى، عذرا، النادي الرياضي كما ذكرت سالفا هو مؤسسة، ليست مؤسسة هدفها الأساسي مالي. نعم هي تحتاج للمال، يعني اليوم أي مؤسسة تحتاج للمال، ولكن النقطة المركزية أو الهدف المركزي للنادي الرياضي هو ليس تحقيق الأرباح وما إلى ذلك، بل له أهداف أخرى أو أهداف أولى، أنه يخدم المجتمع، أنه يحقق الأهداف الاجتماعية، الأهداف الرياضية. وهذا اللي نحن اليوم نركز عليه في حوارنا، واللي يخلينا نبتعد قليلا عن خصخصة ونركز على الأصل الذي أتى من أجله النادي.
1: نعم، إذا تقول أن المعيار المالي ليس هو المعيار الأساسي في التوجه نحو هذه الفكرة وتطوير الأندية الرياضية لتحقق أبعاد مختلفة، وهذا أيضا يضعنا أمام فرضية مطروحة في هذا السياق، وأبدأ فيها معك محمد في الرد عليها. هذه الفرضية تقول: الاعتماد المستمر على الدعم التقليدي لم يعد قادرا على تلبية متطلبات الأندية الرياضية الحديثة، ما يجعل الاستثمار والخصخصة خيارا لا مفر منه لضمان الاستدامة والتطور. كيف ترد على هذه الفرضية؟ ثم أنتقل بعد ذلك إليك سيف.
2: حسنا، طيب، نحن نعلم أن فعلا هذا واقع. الدعم التقليدي أصبح فكرة أو نقطة قد لا تحقق الاستدامة. نحن نعلم أن النادي يحتاج مخصصات مالية وما إلى ذلك ليظل قائما على نشاطاته وما إلى ذلك إلى أطول فترة من الزمن ممكنة. ولكن أعود مرة أخرى لفكرة الخصخصة، يعني هل الخصخصة اليوم هي الحل الوحيد فعلا لحل المشكلة أو الخروج عن فكرة الدعم التقليدي؟ هل أن اليوم ما عندنا أي وسيلة أخرى إلا الخصخصة؟ ممكن تكون المشكلة ليست في فكرة أن نحن نعتمد فقط على الدعم التقليدي، ممكن تكون في الإدارة، كيف أنا أدير النادي. لا، فعلا ممكن فكرة الإدارة هذه هي التي تنقذ النوادي العمانية من الوضع ومن المشاكل التي تمر بها حاليا دون أن نلجأ للخصخصة. فأنا أقول أن الخصخصة هي حل، نعم، ولكنها ليست الحل الأوحد. هناك حلول أخرى فعلا يمكن أن نلجأ إليها لنغير الواقع ونستغنى عن فكرة اللي هو الدعم التقليدي.

0: التقليدي الحكومي أو الدعم من الأشخاص المنتمين للنادي.
1: نعم، طيب إذا يقول لك يعني أن الخصخصة بالمسار الذي يتجه إليه محمد لا يمكن أن ننظر إليه على أنه المسار الأوحد حتى نذهب نحو فكرة أو تطبيق هذه الفكرة لتطوير الأندية واستدامتها من مختلف الأبعاد في إطار هذه الفرضية المطروحة سيف وفي إطار ما ذكره محمد كيف ترد عليه؟
2: أولا خلينا نتحدث عن نقطة عن أي هوية نحن نتحدث اليوم. نتحدث اليوم عن أندية عمانية تكبلها الديون. كيف اليوم يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية والثقافية هو عاجز أصلا من الأساس عن دفع الرواتب اليوم نحن أو صيانة مرافقها أو حتى توفير كرة قدم صالحة لتدريب الشباب؟ اليوم صديقي في المعارضة يتحدث اليوم يقع في خطأ منطقي وجوهري، ألا هو أنه يظن بأن إذا أصلحنا اليوم الحوكمة والإدارة أولا راح نحل المشكلة بحد ذاته. لكن نتحاور في معهم بلغة لغة الواقع ونتكلم أن اليوم أن غياب النموذج الاقتصادي القائم على الاستثمار هو الذي فرخ سوء الإدارة أصلا. اليوم الدعم التقليدي اللي يدافع عنه فريق المعارضة هو الذي وضع الأندية في غرفة الإنعاش بحد ذاته. واليوم أيضا موضوع اللي هو الدعم التقليدي حاليا ما قاعد يودي الأندية أنها تدفع ديونها المتراكمة في أروقة المحاكم. خلونا نتكلم أصلا في موضوع أن لماذا اليوم الدعم التقليدي أصبح عقيم ولم يعد خيارا في الفترة الحالية. لنتحاور بصراحة، اليوم الدعم التقليدي سواء كان حكومي أو إلى آخره هو دعم مسكن مؤقت، يعني هو اللي يجعل إدارة النادي تعيش في حال تواكل وانتظار للمعونات دون أي دوافع للابتكار. اليوم الرياضة الحديثة بحد ذاتها لم تعد مجرد وسيلة تسلية أو تجمع شبابي بنفس ما يطرحه فريق المعارضة. اليوم أصبحت صناعة عالميا واقتصادا ضخما تتطلب منها عقود احتراف وأجهزة فنية متطورة وبنية تحتية مكلفة. متطلبات المال أصلا تتزايد بشكل جنوني. هنا نتكلم عن سقف دعم حكومي يعني ثابت ومحدود. في اليوم يوم نأتي في هذه الفرضية أن اليوم الخصخصة خيار لا مفر منه، وأن نحن ما نستورد أصلا بعد نموذج غربي، بالعكس نحن نوصف واقع حتمي. ومن يريد أن ينافس في أن اليوم ما يقدر يقول أن إدارة النادي بعقلية أن اليوم نحولها إلى جمعية خيرية. ونرجع لنقطة اللي هي الحوار الجوهرية، اليوم شو راح تسوي الخصخصة لأنديتنا؟ ماذا ستفعل الخصخصة؟ اليوم المعارضة تتخوف من الخصخصة على أساس أن سيسرق هذا النادي من الشباب الولاية أو المجتمع. وخلونا نفكك هذا الخوف إلى نقطتين. اليوم الأندية العمانية تمتلك أراضي ومرافق يعني بملايين ريالات في مواقع استراتيجية وحيوية في مختلف الولايات، لكن للأسف نفس ما نقول هذه أصول مجمدة ومجرد مساحات بيضاء غير مستغلة. هنا نسأل المعارضة، من اللي راح يحيي هذه الأصول المجمدة؟ هل هي المجالس الإدارة المتطوعة أو اللي تدير النادي أو في أوقات فراغها، أم المستثمر والقطاع الخاص اللي يدخل بعقلية الشركات في هذا؟
1: نعم جميل، يعني ربما ما تقوله يذهب إلى أن هناك طرف آخر يرى أن هذا التوجه يجب أن يكون حاضرا نتيجة لوجود أيضا تجارب عالمية واقعية وناجحة في مسألة الاستثمار والخصخصة صيف. وهنا أيضا في هذه النقطة أنا أعود إليك، يعني لنطرح فرضية أخرى. هذه الفرضية يعني تقول أن استنساخ نماذج الاستثمار والخصخصة المطبقة في التجارب العالمية قد يؤدي إلى إضعاف الأدوار الاجتماعية والثقافية التي اطلعت بها الأندية الرياضية العمانية لعقود. لو تلاحظ يعني محمد ينظر أيضا إلى أبعاد مختلفة وجود هذا النادي في هذا السياق المجتمعي بأنه يحقق أدوار أكثر من الدور الرياضي نفسه أو إلى تحقيق نتائج معينة، وبالتالي هل الخصخصة بطبيعتها ستفقد هذه الأدوار أو إلى أي درجة في إطار الرد على هذه الفرضية محمد أو سيف؟ عفوا،
2: خلينا نتفق على أساس أن اليوم استنساخ اللي هي نماذج الاستثمار والخصخصة العالمية اللي هي جاهزة وتطبيقها حرفيا في بيئتنا هو خطأ فادح. ممكن المعارضة قد يعتقدون حاليا نحن نقف في صفهم حاليا، ولكن انتظروا، نحن ما نتكلم معكم يعني لا نلتقي معكم في النتيجة، لكن يعني التقينا في تشخيص يعني خاطئ. خلينا نشرح الموضوع. اليوم المعارضة إذا بتستعمل هذا الموضوع هذا يعتبر خوف أو هروب يعني شماعة للهروب من الاستثمار والتمسك بالوضع الراهن المتهالك. بينما نحن نرى أن هذا الخوف هو الدافع الأكبر للهندسة الذكية بحيث للخصخصة، بحيث أن اليوم الخصخصة حتمية لا مفر منها، ولكن سؤال هو كيف أن نخصخص دون أن ننسلخ من هويتنا؟ وراح نرجع لهذا. لماذا نحن نرى أن الاستنساخ الأعمى مرفوض؟ أولا خلينا نتكلم نحن إن إذا استوردنا نموذج الخصخصة مثلا من دور الإنجليزي أو الأوروبي بشكل عام بحذافيرة، وجاء اليوم مستثمر يرى أن النادي، راح يجي المستثمر بيشوف أن اليوم النادي فقط أسهم وأرقام في بورصة وتجارة، فشو اللي راح يصير؟ راح يغلق النادي اللي هو المستثمر للأنشطة الثقافية ويلغي المسابقات الفنية اللي هي المجتمعية. إنزين، وين نحن نأتي في نقطة الحوار؟ إن اليوم نحن نقصد أن التوطين لا استنساخ، يعني ما نستنسخ بالنسبة لكم، بالعكس نحن نطول، بحيث أن اليوم الخلاف بيننا وبين المعارضة يتلخص في كلمة واحدة، هم يرون أن الخصخصة قالبا جامد مستورد، ونحن نرى على أساس أن أداة مرينة مطوحة بذكائنا، بحيث أن اليوم الحل مش في الاستنساخ الأعمى، بالعكس في صياغة النموذج نموذج خصخصة عماني هجين، بحيث أن هذا النموذج راح يفتح لنا أبواب من الشركات والقطاع الخاص لاستثمار الأصول والأراضي الأراضي والمرافق وغير مستغلة بأسلوب تجاري احترافي يدر الملايين للنادي، وفي الوقت ذاته يلزم هذا المستثمر بقوانين تأسيسية وشروط حوكمة صارمة تفرضها الدولة وتضمن بقاء المسؤولية الاجتماعية والثقافية للنادي اتجاه أبناء الولاية بشكل عام كخط أحمر لا يمكن المساس به.
1: نعم، طيب محمد، يعني سيف يقول لك لماذا هذا الخوف أو الهروب من فكرة الخصخصة وأنها ستؤدي إلى نتائج لا تدفع بالتطور والتنمية أو نمو هذه الأندية وتحقق أبعادها المختلفة التي ذكرتها سابقا، لماذا لا ننظر إلى أو لماذا ننظر إلى الخصخصة من زاوية ضيقة؟ لماذا لا تكون هناك أشكال من الخصخصة والاستثمار بما يتناسب مع واقعنا المحلي، وإن كان هناك يعني استيراد لفكرة أو تجربة عالمية في مسألة الاستثمار في الأندية الرياضية؟ كيف ترد على هذه الفرضية وفي سياق ما ذكره سيف؟
0: حسناً، كما ذكره سيف هو كلام منطقي جداً، ولكن المنطق وحده لا يكفي. عندما تأتي وتسقط المنطق على الواقع أحياناً لا يقبل الواقع المنطق. نحن عندما نقول خصخصة مثلاً لها نموذج معين وستكون بنموذج معين هو كلام جميل، ولكن دعونا ننزل قليلاً إلى الواقع. اليوم عندما نخصخص هذه، نقوم بعملية الخصخصة، من الذي سيترأس هذه النوادي أو من الذي سيدير هذه النوادي؟ هي مؤسسات خاصة، هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح. من قاعدة بسيطة عند المستثمر الخاص أو الفرد أو المؤسسات الخاصة، أنا أعطي جهد، هذا الجهد لابد أن يعود لي بربح. الوقت بالنسبة لي هو عبارة عن ربح، الجهد ربح، دائما هناك نظرة ربحية في المؤسسات هذه. أما النوادي بطبيعتها مثل ما ذكرت سابقا الأساس فيها هو تقديم الخدمة للمجتمع. هذه نقطتين يتعارضان. لماذا؟ لأن اليوم مثلا على سبيل المثال عندما تكون الإدارة من مؤسسة خاصة، طيب هذه المؤسسة مثلا ستقوم ببعض النقاط مثل ما يقولوا بالمثال يتضح المقال. مثلا اليوم لو قلنا أن هذا النادي تحكمه مؤسسة خاصة، هذه المؤسسة تركز مثلا على من هي تريد نجاح، هي تريد لهذا النادي أن ينجح. لا تفكر كثيرا بالهوامش، فأنا مثلا أخذ اللي هم المحترفين، أنا ما بشتغل كثير مثلا على شفية الشباب لين أطلع المحترف كثر ما أنا أريد أحتضن الشخص اللي هو أوردي عنده الموهبة. إنزين، فهنا فقد النادي إيش؟ فقد النادي أحد أهدافه الاجتماعية، لأن المستثمر الخاص إنزين فكرة أن أنا أهدر وقت وجهد من دون عائد حقيقي يرفضها بطبيعة الحال. فبدل ما كنا نحن مثلا نأخذ 20 شخص طيب ليشارك ندربهم وما إلى ذلك ويطلع لنا منهم ناتج 5 أشخاص، الشركات الخاصة بماذا تفكر؟ أنا إيش أشتغل على 20 وما 20 أنا بستفيد منهم، أنا أشتغل على 5 وخلاص.
1: نعم،
0: إنزين، فهنا أحد الأدوار الأساسية للنادي فقدها. ثانيا لابد أن نحن ننظر لتأسيس النادي بأساسه. النوادي في عمان هي تأسست على أساس قبلي، على أساس مناطقي، استمرارها وبقائها لفترة طويلة كان بسبب هذا الدعم من خلال القبيلة أو من خلال أبناء المنطقة. لما أنا كإدارة نادي مثلا، إدارة من جهة خاصة، أبتعد عن الأشياء اللي مثلا لن تحقق لي الربح على المدى القريب، ما المشكلة التي ستظهر عندي؟ أن فعليا كما قلنا النادي كان مستمر بسبب الانتماء الاجتماعي. نعم. الانتماء الاجتماعي هنا سيقل، فأنت هنا تهدد وجود النادي.
1: نعم.
0: ثانيا المستثمر ينظر مثل ما نقول السمكة الأكبر وليس السمكة الصغيرة.
1: نعم.
0: فعندما فيكون يعني اهتمام القطاع الخاص سيكون بالنوادي الكبيرة أو النوادي التي تحقق لنا أصلا إيرادات أكبر أو لها جماهيرية كبيرة، فنحن نحكم هنا بالعديد من النوادي البسيطة.
1: نعم.
0: بالفناء
1: تتضح هذه النقطة. أيوة. جليا، وأن يعني هناك أنت تحاول أن تفاضل بين أكثر من معيار في هذا الجانب تحديدا. يعني سيف يقول لك أنه الخصخصة وأن اتجهت مثلا إلى الاحتراف، ربما لن إذا كانت أحد أهدافها يعني مثلا احتراف مجموعة ناصر من اللاعبين إلى أندية أخرى أو إلى دول أخرى، برغم هذا هي لن تحقق ما دامت الربحية هي الهدف الأساسي لمسألة الخصخصة. هذه النقطة يعني أرى أنها جديرة بالرد عليها. سيف،
2: لن نتكلم بواقعية. مشكلتنا هنا اللي طرحها فريق المعارضة ليست هي في الربحية بحد ذاتها، لأن بداية نوضح عدة نقاط. ذكر أولا كأندية عريقة وأنها بنيت على أساس قبلي.
1: نعم.
2: أي أن اليوم على عصر سابق، نحن اليوم في عصر يعني الاحتراف، الأندية أصبحت اليوم الأندية فعلا كيانات يعني عالميا على أساس كيان اقتصادي يستند عليه في بعض الدول.
1: نعم.
2: عندما يأتي يقول أن اليوم أن اليوم الخصخصة أنها فقط راح تركز على الأندية الكبرى، هذه نقدر نقول عنها مغالطة كبيرة، بحيث أن اليوم موضوع اللي هو اختيار النادي يقع على الشركة. ليست كل شركة دخلت في هذا المجال أو الاستثمار طمحت إلى أنها تمسك إلى أعلى محدودية اللي هي المالية اللي لديها. بالعكس راح ترى أن اليوم مثلا كشركة معينة قررت الاستثمار في نادي.
1: نعم.
2: راح ترى إلى ما المحدودية المالية الذي يعني تستطيع أن تدفعه. فهذه مغالطة قد وقع فيها فريق المعارضة. أيضا من نقطة اللي هو 20 شخص وخمسة أشخاص، هنا تعال نتكلم بواقعية. أن أنا أخذ خمسة أشخاص بالفعل محترفين يمثلون اسم نادي لولاية، يرفعون من شعبية من يعني من اسم هذا النادي التابع اسم الولاية، وأن يصل إلى شعبية أكبر، يصبح الموضوع أفضل من أني أدفع لي 20 شخص وأنا يعني صعوبة أني أنا أدفع تكاليفهم، وقد أصلا من الأساس يعني يعتبروا تكاليف مكبدة أكثر. فأنا أفعل نفس ما يقول الاختبارات اللي هي التجريبية إلى أني أنا أصفي الأفضل والأفضل والأفضل عشان يوم يأتي التقديم اللي هو لهذه المحترفين يكون بأفضل صورة، ما تكون الموضوع عاطفة أو عشوائية تدار من والله لأنهم أبناء ولاية فقط.
1: نعم. طيب بما أنكما يعني اتجهتما ربما إلى العنصر المالي أو المورد المالي الذي هو المحور الرئيسي في مسألة تطوير و تنمية هذه الأندية بالاتجاه نحو الاستثمار، نحو الخصخصة، نحو إعادة صياغة فلسفتها يعني داخليا أو محليا، هناك فرضية أيضا تطرح في هذا السياق. عن تقول هذه الفرضية أن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأندية الرياضية العمانية لا يكمن في نقص الموارد المالية بقدر ما يكمن في الحاجة إلى إعادة تعريف رسالتها وأولوياتها وأدوارها داخل المجتمع. أود منك سيد بداية في الرد على هذه الفرضية ثم أنتقل إليك محمد.
2: بداية هذه الفرضية تفترض أن واهما أن اليوم المشكلة هي فكرية أو ثقافية، والواقع يؤكد أن الفكرة موجودة والرؤية واضحة، لكن ما يغيب عن الأندية هو المحرك المالي المستدام اللي راح يحول هذه الأفكار من مجرد أمنيات إلى واقع فعلا ملموس، بحيث أن لازم نعرف أن النموذج القديم القائم على الدعم التقليدي والهبات لم يعني قادر على تلبية متطلبات العصر الحالي، وهذا هو صلب التحدي الأساسي. اليوم نحن في فريق الموالاة نرى أن الواقع الاقتصادي هو الإطار الحاكم الذي يجب أن يعني أن تعاد صياغة فلسفة النادي على أساسه. لا يمكن اليوم نتحدث عن تطوير اللي هو أدوار النادي أو رفع كفاءته الإدارية والرياضية بمعزل عن بيئة الاقتصادية العالمية والمحلية. اليوم الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد على الذات وفق تطلعات الرؤية عمان 2040 من غير المنطقي أن يتغير اللي هو الواقع الاقتصادي من حولنا، وأن نحن نصر على أن إبقاء النادي محبوسا في الصيغة القديمة
1: بحجة العقلية
2: نعم، أن اليوم أن يعني يبقى محبوسا في الصيغة القديمة بحجة أن اليوم نحن نريد نحافظ على الخصوصية أو الهوية بهذا المنطلق، بحيث أن اليوم أن دخول المنطقة السوق والاستثمار يعني مش تهديد يعني تهديد لهوية النادي، بالعكس هو طوق نجاة لها. كيف هذا الشيء؟ بحيث أن اليوم الخصخصة تعني أن اليوم ننقل النادي من مرحلة الحوكمة المؤسسية الشاملة إلى أن نحول إلى مرحلة حوكمية مؤسسية شاملة، وأن اليوم عندما يتحول إلى وحدة إنتاج اقتصادي، فإن أول شيء راح يصير أنه راح يتم تفعيل هذه الأصول المجمدة أو المعطلة، تلك الأراضي والمرافق والمواقع الاستراتيجية اللي تملكها الأندية في مختلف الولايات ولكنها غير مستثمرة، بحيث أن اليوم هذه الأصول راح نحولها إلى مصادر دخل مستقلة ودائمة، واللي راح يمنح النادي قوة وحرية ليؤدي رسالته المجتمعية والثقافية بكفاءة أعلى وبشكل مستدام دون أن يظل رهين لظروف دعم مؤقت فقط.
1: نعم واضح. يعني محمد يقول لك سيف، مهما كانت لدينا من رسالة وأدوار مجتمعية وثقافية وتنموية من تتجلى من هذه الأندية الرياضية، إلا أننا لا يمكن أن نعمل على هذه المفردات وهذه المبادئ دون أو بمعزل عن الأبعاد الاقتصادية، و يعني كل الاقتصاد بكل مفاصله يتطور وينمو، ويعني مسألة أيضا الأندية الرياضية هي كذلك تحاول أن تتماشى أيضا مع مستهدفات رؤية عمان 2040. كيف ترد على ما ذكره سيف وكذلك في إطار هذه الفرضية المطروحة؟
0: طيب بداية دعونا نسأل نفسنا سؤالا بسيطا، ما الهدف الأساسي الذي أتت إليه النوادي، وما هي النوادي الرياضية؟ هل النوادي الرياضية هي مؤسسات ربحية، مؤسسات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، أم هي فعلا مؤسسات لها أهداف رياضية، أهداف شبابية، هي أهداف اجتماعية؟ أنا لست ضد فكرة أن يحقق النادي عوائد اقتصادية أو عوائد مالية، ولكن أنا ضد فكرة أن تكون هي الهدف الأول أو النقطة المحورية في النادي. في نقطة أنا ذكرتها ورد عليها سيف، اللي هي لما قلت أنا ما سيحدث أن بدال ما ناخذ 20 بيصير 5، فهو قال طيب ليش ما ناخذ 5 إنزين ونشتغل عليهم ما دام أنهم محترفين ونكمل مع هذه 5. هنا فعلا النقطة التخوف التي كنت أناقشها أنا هو يؤكدها، أن النادي حاليا أصبح مؤسسة ربحية تماما، هدفها الأول الربح، كيف أحقق الربح ثم يأتي ما يأتي بعدها. هذه نقطة. وأيضا فكرة أن نحن في نقطة لابد أن نركز عليها، الحفاظ على الهوية والأساس الذي أتى إليه النادي لا يتعارض مع تحقيق الأهداف الاقتصادية. طيب يعني مثلا النادي هو تفضل وذكر سابقا أن مثلا عنده هذا النادي ممكن يكون عنده أراضي ما إلى ذلك أو أصول متعلقة به، طيب أنا لا أحتاج أن أخصص للخصخصة لأستفيد من هذا النادي، موضوع أن مثلا أن من يكون قائم على إدارة هذا النادي يقوم بتشغيل مثلا هذه الأصول ليدعم النادي ولنكون خلاص استغنينا عن الدعم الحكومي ولو بنسبة معينة، الموضوع جدا سهل، هو لا يحتاج مؤسسة ربحية هدفها الأساسي هو ربح لتقوم بذلك. فإذا كان يقول اليوم أن نحن نهدف لأن يكون النادي هذا متماشيا مع الرؤية الاقتصادية ورؤية 2040، طيب هذا يمكن أن نصل إليه، ويمكن أن يكون أحد النتائج الفعلية التي سنصل إليها من خلال كما قلنا سابقا تغيير سياسات الإدارة، من خلال توجيه هذه النوادي بطرق معينة، ولكن ليس من خلال خصخصة وتسليم هذه المؤسسات الشبابية التي أساسها شبابي واجتماعي ينظر لديهم منظور ربحي تماما، لأن هذا المنظور يعني دعوني أقول أنه مقيت إلى حد ما ويضر بالنادي. وهو ذكرها تفضل بذكرها عندما أرجع لمثال 5 أشخاص مقارنة بـ20. نحن هي الفكرة لا تقف عند 5 أشخاص مقارنة بـ20، هي الفكرة بس تتطور أكثر. أنا لما أخصص النادي مثلا عندنا فكرة اللي هي الأنشطة الغير ربحية التي يقوم بها التي تقوم بها النوادي ستختفي، لأن أنت الحين ما تريد تصرف على 15 شخص. أيضا النشاط الغير الربحي الذي يقدمه النادي سيختفي، وحتى إذا قلنا أن النادي من خلال مثلا العوائد المادية التي ستعود له سيدعم هذه الأنشطة، متى؟ بعد أي فترة؟ نعم. إذن نحن اليوم الموالاة يقولوا أن دعونا نضحي بهدف النادي إلى فترة طويلة من الزمن لنحقق العائد المادي، بعد ذلك نعود لأصل النادي وخدمة المجتمع، وهذا شيء مرفوض تماما، لأن نحن مثل ما قلنا وبدأت حواري، النادي ليس مؤسسة ربحية أو مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة للمجتمع وللرياضة أساسا.
1: واضح جدا. وبين كل هذه يعني المسارات ويعني هذه القراءات وما تقدم يعني من معالجات لهذه الأندية، إلا أن هناك يعني تكون قراءات فاحصة من قبل الخبراء تتعلق بالخصخصة بالاستثمار أو حتى بإعادة صياغة فلسفة هذه الأندية، وربما تطرقتم إلى مسألة أيضا العقلية الإدارية وكيفية التفكير تجاه هذه الأندية وما تود أن تصل إليه من غاية. في نهاية الأمر نصل إلى خطاب الختام، وأبدأ معك سيف في غضون دقيقة واحدة نجمل ما ذكرت في هذه المناظرة، وإن كان هناك إن كان شيء من الرد يعني على ما ذكره محمد في دقيقة واحدة سيف.
2: تمام. بداية خلونا ننتهي ما أتى في فريق المعارضة، أن اليوم خايفين من موضوع اللي هو أن يتم تهميش الهوية أو ذوبان الهوية العمانية وتهميش اللي هو أبناء الولايات تحت مظلة اللي هي الخصخصة.
1: نعم.
2: هي مخاوف يعني يمكن معالجتها بموضوع بسيط اللي هي من خلال الأطر القانونية والتشريعية اللي تضعها الدولة.
1: نعم.
2: واللي تضمن اليوم بقاء الرموز والهوية والمسؤولية المجتمعية شروطا أساسية لأي مستثمر.
1: نعم.
2: وأتوقع لن تخالف يعني ما راح يعرض فيها المستثمر إذا كانت يعني مناسبة له. اليوم نحن فريق الموالاة من الأساس ما نلغي اللي هو الخصوصية العمانية أو الهوية العمانية، نحن اليوم نمنحها طوق نجاة بحيث أن اليوم لا يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية، هو مكبل من الديون أساسا بنموذج أصلا ريعي قديم حاليا. اليوم الاستثمار والخصخصة هم المسار الحتمي لنقل أنديتنا العمانية من كيانات مستهلكة تنتظر الدعم إلى مؤسسات قوية مستدامة وقادرة على خدمة المجتمع والشباب من موضع قوة واقتدار.
1: نعم. واضح. شكرا لك سيف محمد، تفضل في دقيقة واحدة.
0: طيب بداية أو نهاية،
1: هذه نهاية
0: كما ذكرنا سابقا النادي هو مؤسسة رياضية.
1: نعم.
0: لا يمكن اختزاله في أن يصبح كيان تجاري جاف يبحث عن الأرقام والأرباح. نعم هو يبحث عن الدعم، نعم هذا الدعم قد يتم تحقيقه بعديد من الطرق من خلال تغيير الإدارة، من خلال سياسات تفرض على هذه النوادي من دون أن يتم إدخال القطاع الخاص بهذه النوادي.
1: نعم.
0: من خلال خطط واضحة لهذه النوادي تعود بعوائد مادية، هذا ما نبحث عنه اليوم. نبحث عن نموذج لا يضر بأساس النادي ويحقق عائد مالي، أما تسليم هذه النوادي لي كيانات اقتصادية أو مؤسسات فعلا تبحث عن الربحية كما ذكرنا سالفا وكما وضحنا، هي ستضر بجوهر النادي حتى إن كانت هناك سياسات، حتى إن كانت هناك قوانين موجودة، السياسات موجودة، ولكن هذا ليس معناه أن نعيش في المدينة الفاضلة، فالقوانين قد تنتهك أحيانا، قد لا تتبع. فالأسلم اليوم في المشهد العماني أن يتم فعليا توجيه هذه النوادي بطريقة تجعلها نوادي تدعم ذاتها بذاتها وليس تسليمها لقطاع.
1: نعم.
0: ربحي تماما.
1: أنا أشكر جزيل الشكر محمد جرادي، ودافعت عن فكرة إعادة صياغة فلسفة الأندية الرياضية أكثر من الاتجاه نحو الخصخصة والاستثمار فيها. شكرا جزيلا لك محمد، كما أشكرك أيضا سيف الحبسي، دافعت عن فكرة التوجه نحو الاستثمار والخصخصة في الأندية الرياضية باعتبارها المعيار الأول لتنمية وتطوير هذه الأندية. أشكر جزيل الشكر سيف. ومستمعين الكرام، بين الاستثمار والخصوصية المحلية تباينت الرؤى حول المسار الأنسب لمستقبل الأندية الرياضية العمانية، غير أن الجميع يتفق على أهمية بناء الأندية أو أندية أكثر قدرة على خدمة الرياضة والمجتمع معا. هكذا نصل معكم هنا إلى ختام هذه المناظرة في أمان الله.
3: المناظرة كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعة الجادرجي.
6: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي.
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران.
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي.
3: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
9: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
3: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
10: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
11: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
3: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
10: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
12: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
3: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
13: أنا أشتريه.
11: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
10: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
14: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
3: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
15: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
3: أبراهام جوبي.

0: انطلقت السفينة في أول الليل تمخر أمواج المحيط الهندي الواسع. أخذ الركاب أماكنهم استعدادا للنوم. تجول إبراهيم بين الركاب يتفقدهم ويعرض عليهم المساعدة. انتصف الليل وما زالت البوم تنطلق شامخة فوق الأمواج. اقترب إبراهيم من النوخذ حمد فرآه صامتا شاردا.
1: هل تريد أي مساعدة؟
2: لا لا شكرا يا إبراهيم.
1: أراك لا تتحدث كثيرا، يبدو أنك مشتاق إلى عمان يا عم حمد.
2: إيه كلنا مشتاقون يا بني. لو سألت أي واحد لقال لك بأنه يتمنى لو كان له جناحان لطار بهما إلى أرض الوطن. في الحقيقة ما يشغلني ويقلقني هو أمر آخر.
1: ما هو يا نوخذة؟
2: الخوف يا إبراهيم.
1: الخوف من ماذا؟
2: الخوف من غرق السفينة.
1: الغرق؟ أعوذ بالله، يستحيل أن نغرق وأنت قائد السفينة.
2: يا ولدي كل شيء يزيد عن طاقتي ستكون نتائجه عنيفة وخطيرة، وخاصة على السفن الكبيرة.
1: لا تقلق يا نوخذة، سنصل إلى ديارنا آمنين سالمين إن شاء الله.
2: أتمنى ذلك من كل قلبي.
1: أعطني المقود واذهب للراحة.
2: لا أستطيع، لا أستطيع الراحة أو النوم يا إبراهيم. الرياح بدأت تشتد، هل تشعر بهذا؟ وحركة المركب ثقيلة بسبب الوزن الزائد، وهذا ما يقلقني.
1: أنا مع البحارة إذا احتجت إلى شيء.

0: مرحبا يا خالد.
1: اهلا اهلا يا مقدمي ابراهيم. اهلا،
0: انت من البحارة الجدد؟
1: نعم نعم نعم.
0: اهلا وسهلا، هل عملت في البحر من قبل يا خالد؟
1: لا يا مقدمي ابراهيم، في الحقيقة تدخل والدي في كل شؤون حياتي. اراد والدي حين كنت طفلا ان اصبح عالم دين، فأرسلني إلى أحد الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم.
0: ما شاء الله، وما الذي حدث؟
1: حفظت قسما كبيرا من الآيات، ثم صرفت معظم وقتي في حفظ الشعر، ثم حاولت في السر أن أتعلم العزف على العود والغناء. وحين اكتشف والدي الأمر عاقبني وأرسلني مع أحد أقاربه للعمل هنا في زنجبار.
0: يا الله، وكم بقيت في زنجبار؟
1: بقيت 6 سنوات، وها أنا أعود إلى عمان. هل تفكر بالعودة إلى زنجبار يا أخي إبراهيم؟
0: لا لا،
1: لقد سمعت أنك قد وجدت عملا جيدا هناك، فلماذا لا تعود؟
0: هل تستغني عن قلبك يا خالد؟
1: طبعا لا، سأموت إذا استغنيت.
0: وكذلك أنا، فقلبي وروحي في عمان. وأنت يا خالد، هل تفكر بالعودة إلى زنجبار؟
1: سأعود لأنني لا أستطيع العيش هناك. الحياة صعبة والأعمال شحيحة في عمان، والمشكلة الأهم أن والدي يتدخل في كل شأن من شؤون حياتي، لذلك فإنني أفضل الابتعاد.
0: ما رأيك أن تسمعني بعض الشعر الذي تحفظه؟
1: ما رأيك بالغزل؟
0: كأنك تقرأ أفكاري.
1: إذن يقول مجنون ليلى،
0: أسمعني.
1: تداويت من ليلى بليلى عن الهوى،
0: الله،
1: كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. لقد فضلت ليلى على الناس مثلما على 1000 شهر فضلت ليلة القدر.
0: أحسنت يا خالد، أحسنت.
1: أنا آسف إذا كنت قد آثرت أحزانك.
0: لا بأس، لا بأس عليك. هل يمكنك أن تزيدني من هذا الشعر؟
1: بل سوف أسمعك بعض شعر الحكمة.
0: بل الغزل، إنه نار القلوب وشفاؤها أيضا.
1: سوف أسمعك إذن غزلا مع الحكمة.
0: هذا مستحيل، غزل مع حكمة؟
1: ليس هناك مستحيل لدى المتنبي عبقري الشعر.
0: ماذا يقول؟
1: يقول المتنبي: ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق.
0: أي والله،
1: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الجبابرة الأكاسرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا.
0: البوم يتمايل يا خالد، هيا بنا للعمل.
2: جميع البحارة إلى ظهر السفينة، أنزلوا الشراع الكبير، أديروا الشراع الصغير باتجاه اليمين. هيا ارفعوا شراع العاصفة. إبراهيم.
3: نعم يا سيدي.
2: اذهب إلى الركاب وتفقد أحوالهم، واطلب منهم أن يثبتوا أغراضهم.
3: لقد استيقظ معظم الركاب يا سيدي، وهم خائفون جدا.
2: حاول أن تطمئنهم، واطلب منهم ألا يتجمعوا في مكان واحد. أين نأخذ أحمد؟
4: نعم نعم، أنا هنا. ماذا تريد؟
2: يجب أن نلقي نصف حمولة السفينة.
4: ها؟ هذا مستحيل.
2: السفينة ستغرق إذا لم نخفف حمولتها.
4: وهل تظن أنها المرة الأولى التي أشحن فيها مثل هذه البضاعة؟
2: هذا الموسم يختلف، انظر، الرياح شديدة وهي تعاكسنا.
3: الحمولة ثقيلة جدا يا نوخذ أحمد، والركاب عددهم كبير. انظر، السفينة لا تكاد تتحرك، سوف تفترسها الأمواج.
4: رمي البضاعة في البحر خسارة كبيرة، هل تريدني أن أخسر كل ما ربحته في هذه السفرة الطويلة الشاقة؟
2: إلقاء البضاعة يعني إنقاذ الأرواح، أنت تغامر بأرواح الجميع.
4: ورمي البضاعة تعني خسارتي، أنت نوخذة ماهر. هيا تابع قيادة السفينة، لقد أعطيتك أجرا على ذلك، أرني مهارتك.
5: فجأة اشتدت العاصفة وبدأت الأمواج العالية تضرب السفينة التي بدأت تدور حول نفسها وتترنح يمينا وشمالا. ارتفع الموج كالجبال يضرب السفينة بغضب كالمارد الهائج. فجأة انقلبت السفينة، وما هي إلا دقائق حتى هوت في أعماق المحيط. اختفت واختفى معها صراخ الناس وبكاء

0: في كيس مايو وعلى شاطئها الجميل الطويل. كان هناك كوخ صغير بين الأشجار يمتلكه يهودي من يهود الفلاشة، يطلق على نفسه لقب اليهودي الزاهد. لا يعرف الناس كيف جاء ومتى. يعالج المرضى بتعويذات سحرية وأعشاب برية ذكرها التلمود كما يقول. قرب الكوخ حفرة عميقة مغطاة بشراع سفينة وسخ. يقبع في قاع الحفرة ثلاثة مكبلون بالأغلال، بينهم إبراهيم الذي كان مغمى عليه وقد بدأ يصحو شيئا فشيئا.
1: أيها الشاب، هل أنت بخير؟
2: أين أنا؟
3: أنت سجين مثلنا في هذه الحفرة اللعينة.
2: منذ متى وأنا هنا؟
1: منذ يومين أيها الشاب، منذ يومين وأنت فاقد للوعي.
3: لقد ظننناك قد مت.
2: ولماذا نحن مقيدون؟
1: لأننا سوف نباع كالعبيد.
2: أنا حر ولن أسمح لأحد باستعبادي.
3: لقد حاولنا فك قيودنا قبلك ولكننا لم نستطع.
2: كيف وصلتم إلى هنا؟
1: اسمي ماساي، كنت ذاهبا لإحضار الداية لزوجتي من القرية المجاورة، لكن عصابة قد اعترضت طريقي واختطفتني بقوة السلاح وباعتني لهذا اليهودي الجشع ساكن الكوخ.
3: وأنا صياد سمك واسمي شانجو، وقد غرق زورقي أثناء العاصفة ورمتني الأمواج على الشاطئ. حين صحوت وجدت نفسي مكبلا وسط هذه الحفرة. ها هو قد جاء.
4: مرحبا. أنت لقد استيقظت أخيرا، ظننتك ستموت، حمدا للرب على سلامتك.
2: من أنت؟
4: وهل من الضروري أن تعرف؟ ألك من ناكر للجميل، ألا تشكرني لأنني أنقذتك وأنت تعوم كالميت على ظهر خشبة قرب الشاطئ؟
2: لماذا تقيدني هكذا؟
4: لأنك رزق ثمين ساقه الرب إلي.
2: أنا رزق؟ هل تحسبني بضاعة عندك؟
4: طبعا أنت بضاعة، أنا رجل فقير، سوف أبيعك وأبيع هذين الاثنين اللذين معك في الحفرة. أنا بحاجة للمال، أريد إصلاح بيتي وتوسيع تجارتي.
2: أنت يهودي أليس كذلك؟
4: نعم أنا يهودي واسمي عزرع، نحن شعب الرب المختار، وقد سخر الرب الشعوب كلها لخدمتنا.
2: الله سبحانه وتعالى خلق الناس سواسية وأحرارا ولن يرضى بالظلم، وما تقوله كلام باطل لتبرير أفعالك الدنيئة.
4: قل هذا الكلام إذن لتجار العبيد القادمين وانتظر جوابهم بالسياط أو الضرب.
1: لا فائدة، سوف نبقى عبيدا طوال حياتنا. يا ويلي.
2: مستحيل، يجب أن ندافع عن حقنا في الحرية مهما كان الثمن.
3: كلام جميل، ولكن ما الذي يمكن أن نفعله؟
2: أرجوكم لا تدعوا اليأس يأكل إرادتكم. ما رأيكم أن نصرخ؟ لعل أحدا يسمع صراخنا فينجدنا.
1: لقد صرخنا كثيرا، المكان بعيد وأصوات الأمواج تخفي كل صوت.
2: كم تقدرون المسافة إلى زنجبارة؟
3: أعتقد أنها لا تقل عن 100 ميل.
2: ما رأيكم أن نحاول الخروج من الحفرة؟ فلنجرب. هيا اصعد على أكتافي يا شانجو، أنت خفيف الوزن.

0: هل وصلت لحافة الحفرة؟
1: كلا، إنها ما زالت بعيدة.
2: لا فائدة، لا فائدة، الحفرة عميقة كالبئر، لقد خطط اللعين لكل شيء. لم تخبرنا كيف وصلت إلى هنا أيها الشاب؟
0: اسمي إبراهيم، وقد كنت مساعد قبطان. كانت سفينتنا متجهة إلى الوطن، إلى عمان، لكن العاصفة القوية أغرقتها. وما أذكره أنني تلقيت ضربة على رأسي، ثم غام بعدها كل شيء. يجب أن لا نستسلم، دعونا نصرخ معا. هيا هيا.
2: النجدة،
3: النجدة،
2: أنقذونا، أنقذونا،
3: نحن هنا،
2: نحن هنا في هذه الحفرة.
4: يكفي، لقد أزعجتموني. لقد جاءتكم النجدة، لا تزعجوا أصدقائي.
5: هذه بضاعتك يا عزرة؟
4: نعم، انظرا، إنهم شباب أقوياء، وقد أطعمتهم جيدا. سيشترونهم منكم فورا تجار الرقيق.
6: أتحب بيعهم واحدا واحدا؟
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أريد بيعهم دفعة واحدة.
7: وكم تريد ثمنهم؟
4: 2000 جنيه.
7: لن تأخذ سوى 1500.
4: أتريدني أن أخسر؟ هذا السعر غير معقول.
7: سوف تأخذ 1700، وهذا آخر سعر.
4: أريد 1800، ولن أتنازل عن جنيه واحد.
7: أعطه، أعطه ما يريد يا جون، إنه يستحق.
6: حسنا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة.
8: وهذه رصاصات أخرى.
6: هل شبعت الآن؟
7: يكفي، يكفي يا جون، يكفي. هيا أخرج العبيد من الحفرة. هيا هيا.

0: أدرك إبراهيم أن مقاومة هؤلاء الوحوش المسلحين لا جدوى منها، وسوف تكلفه حياته وحياة من معه. لم يقاوم ومشى ذليلا حانقا. ساروا حفاة تائهين بين الأحراش أكثر من نصف النهار، ثم انعطفوا باتجاه البحر نحو ميناء مهجور صغير بين الصخور، فوصلوا إلى قارب طويل.
1: هيا هيا اركبوا هذا القارب، هيا هيا بسرعة. فك قيودهم يا جون.
2: حسنا، هيا امسكوا هذه المجاديف، اخفضوا ابصاركم، هيا جدفوا بسرعة نحو هذه الباخرة الواقفة هناك في عرض البحر. هيا هيا هيا يا كسالى، لستم في نزهة، هيا هيا.
1: سوف أصعد وأفوض قبطان الباخرة، احرصهم جيدا، وخاصة هذا الشاب الأسمر. اجعلهم يصعدون السلم يا جون، لقد تم البيع.
2: وكم الثمن؟
1: 3000 جنيه وبندقيتان وعشر زجاجات شراب.
0: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
0: عين على السينما.
1: عين على السينما.
0: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: مرحبا بكم أعزائنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عين على السينما.
1: تتميز الصناعة السينمائية بأنها قائمة على العمل الجماعي الذي يسير في خطوط متوازية ومتقاطعة مختلفة من أجل إنتاج فيلم سينمائي نشاهده في فترة محدودة من الزمن،
0: إلا أننا كمشاهدين نكون في معزل عن الأطوار المبكرة التي تحيط بالعمل وعن الأفراد الذين يقومون على إنتاجه. يكون تماس المشاهد في جوهره مع العمل المصور من الناحية الجمالية مع شخصيات وأحداث قصة الفيلم بعيدا عن الكواليس.
1: سنسلط الضوء في هذه الحلقة على بعض الأدوار التي يمتهنها القائمون على صناعة الفيلم السينمائي، وسنحاول استكشافها والتعريف بها.

0: المنتج السينمائي
1: ويكون الشخص أو الجهة المسؤولة عن تحويل فكرة ما إلى فيلم سينمائي ناجح. سيتحتم على المنتج أن يؤمن مصادر تمويل الفيلم وأجور الممثلين وفريق الإنتاج،
0: كما يشرف على العملية الإنتاجية ويقوم بكافة الترتيبات المتعلقة بتوزيع الفيلم بعد الانتهاء من تصويره إلى دور العرض. وإذا كان تأمين ميزانية التصوير يتم عن طريق استديو إنتاج أو عن طريق ممول آخر، فإن ذلك الممول سيرغب في أن يكون له ممثل يتتبع الأطوار المختلفة من العملية الإنتاجية.
1: يدعى الشخص الذي يتقلد هذا الدور بالمنتج المنفذ، وسيحصل أي شخص يكون له دور فعال في صناعة الفيلم سواء بالمال أو الوقت أو النفوذ على مسمى منتج مساعد أو أي لقب شبيه.
0: الكاتب السينمائي،
1: ويقصد به كاتب السيناريو والذي يقوم بتطوير أفكار أصيلة تعد خصيصا ليتم تحويلها فيلما سينمائيا، أو يقتبسها من روايات أو مسرحيات أو أي مصدر من مصادر الاقتباس ويعمل على معالجتها سينمائيا.
0: يعمل كتاب السيناريو غالبا بطريقتين رئيسيتين،
1: إذ يمكن للكاتب أن يسند إليه كتابة سيناريو معين استنادا إلى فكرة معينة من قبل المنتج،
0: أو يقوم الكاتب بكتابة قصته الخاصة به على أمل أن يعجب بها منتج ويشتري حقوق تحويلها وإنتاجها.
1: تجدر الإشارة إلى أنه في حالة شراء حقوق الملكية الفكرية للسيناريو يمكن للمنتج أن يعيد

0: المخرج السينمائي
1: وهو الشخص المسؤول عن تحليل النص وتصور الكيفية التي سيكون عليها الفيلم، بينما يعمل على نقل هذا التصور. يتصور الكثير من الناس أن المخرج يتحكم بكل الجزئيات المتعلقة بإنتاج الفيلم، لكن عمل المخرج عادة ليس بهذه العمومية.
0: سينبغي على المخرج المعتدل أن يوازن قدر الإمكان بين رؤيته ورؤية الأفراد الآخرين العاملين في المشروع معه. يشترك المنتج والمخرج على أرضية واحدة، وهي أنهما يعملان معا على إنجاز فيلم سينمائي ضمن ظروف متشابهة.
1: من المهم أن يتقاسم المنتج والمخرج الرؤية الأساسية لعملهما، ولا ضير إن كانت بينهم اختلافات إبداعية فيما يتعلق بالتفاصيل، لكن لو تعمقت هذه الفروقات واستحال التقريب في وجهات النظر، فإنه من الخيارات المتاحة للمنتج الاستغناء عن خدمات المخرج واستبداله بآخر.
0: يشرف المخرج عادة على النسخة الأولية من الفيلم حال الانتهاء من عملية المونتاج، ويقدمها للمنتج الذي يكون له القرار النهائي في قبول النسخة كما هي أو في إعادة المونتاج.

0: مدير وحدة الإنتاج،
1: ويتبع المنتج السينمائي في دوره المناط إليه، ومن ضمن مسؤولياته الإبقاء على جدول التصوير كما هو مخطط له والالتزام بالميزانية المخصصة للمشروع،
0: كما يشرف على اختيار العديد من أفراد طاقم العمل مستخرجاً التصاريح الضرورية للتصوير في المواقع الخارجية، ويتعامل مدير وحدة الإنتاج مع التفاصيل اليومية والأشغال المرتبطة بمكتب الإنتاج، كما يؤكد على بقاء المشروع ضمن نطاق الجدول المعد له سلفاً.

0: مخرج الفوتوغرافيا
1: أو كما يطلق عليه السينماتوغرافي، ويكون المسؤول عن العمل بدأب مع مخرج الفيلم، ويعمل على تأويل أحداث قصة الفيلم من خلال الإضاءة والظلال وتركيب المشاهد وحركة الكاميرا.
0: ومن ضمن المسؤوليات المناطة بمخرج الفوتوغرافيا انتقاء أنواع العدسات التي ستستخدم في تصوير المشاهد،
1: وبالتالي يكون له دور في التأثيرات التي تمنحها الصورة بالإضافة إلى زاوية الكاميرا وموضعها. ولا يقوم السينماتوغرافي بالتعامل مع الكاميرا مباشرة، لأن مثل هذه المسؤولية تقع على عاتق المصور السينمائي.

0: مصمم الإنتاج،
1: وهو الشخص المسؤول عن تصميم مواقع التصوير بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالنظرة العامة للفيلم. وتتطلب بعض الأفلام السينمائية

0: كالأعمال الملحمية وأفلام الحروب تصميما ضخما لمواقع التصوير.
1: وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالموقع والممثلين الذين يشكلون جزءا من تلك المشاهد سيقع ضمن مسؤولية مصمم الإنتاج.
0: ملابس الممثلين مثلا ترتبط بالنظرة العامة للفيلم، وبالتالي فإن مصمم الأزياء سيلعب دورا مهما ضمن فريق الإنتاج. شأنه شأن القائمين على الإضاءة والمكياج والجزيئات المتعلقة بالرؤية البصرية للفيلم.

0: المخرج المساعد،
1: ويعمل مع المخرج السينمائي ويشترك معه تقريبا في كل عمل يقوم به. ويقوم المخرج المساعد الأول الذي يعد ذراع اليمنى للمخرج بتنظيم جدول تصوير عام للفيلم يفصل فيه الأيام والمشاهد التي سيتم تصويرها كلا على حدة،
0: كما يتصدى للمشاكل اليومية الناجمة من وفي مواقع التصوير. ففي كل يوم تصويري يرسل المخرج المساعد الأول قائمة الممثلين وطاقم العمل لليوم اللاحق لمدير وحدة الإنتاج الذي يقوم بالتصديق عليها وتزكيتها.
1: يعمل المخرج المساعد الأول مع المخرج خلال مشاهد التصوير معينا له في التحضير لكل لقطة، ويستعين بمخرجين مساعدين ثانين يقومون بمساعدته في مختلف المهمات التي يتطلبها العمل.

0: يتكون الفيلم السينمائي من مئات اللقطات القصيرة التي يتحتم ترتيبها وتقطيعها في صورة نهائية تتفق مع النظرة العامة للمخرج والمنتج.
1: تقع مسؤولية هذا العمل على فني المونتاج الذي يعرض على المنتج والمخرج المادة المصورة بشكل يومي ليتم اختيار ما هو ملائم للنسخة النهائية.
0: المؤلف الموسيقي
1: ويقوم بالعمل مع المخرج وفني المونتاج لينتج مقطوعات موسيقية تقدم نقلات سلسة بين المشاهد التصويرية وبين اللفتات العاطفية المختلفة خلال الفيلم.
0: تستخدم الموسيقى لتدعم السياق والمحتوى الدرامي الذي يوحي به المشهد دون أن تقحم نفسها عليه أو دون أن تكون نبرتها غير متسقة مع طبيعة المشهد.

0: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب المعيني،
0: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نتحدث مرة أخرى عن الشجرة الكبيرة والمهمة جدا في النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية، والتي لا تتأثر بالخريف مباشرة، وإنما تتأثر بظل الخريف. وظل الخريف أو الرين شادو أو ظل المطر، هذه الجهة الأخرى من الجبل موجودة في مختلف أنحاء العالم. يعني الجبل يستقبل السحب الجنوبية الغربية، سلسلة جبال ظفار من غرب جبل سمحان إلى ضربة علي تستقبل السحب الجنوبية الغربية من الجهة المواجهة للبحر تماما، الجهة الجنوبية. أما الجهة الشمالية فلا تصل إليها سحب الخريف في الأصل. عندما يعني تخرج سحب الخريف من حصار هذه الجبال أثناء صدامها، هي سحب منخفضة أثناء صدامها في الأسفل، كلما ارتفعت إلى الأعلى أمطرت وحدث فيها نوع من المطر الرذاذ الخفيف جدا، وكلما ارتفعت يحدث ذلك، حتى عندما تصل إلى ارتفاع 1000 متر أو 700 متر 800 متر خلاص تكون قد تم عصرها تماما في قلب جبال ظفار. فتخرج من هذا الارتفاع 1000 متر وهي سحب سريعة ولا يوجد فيها مطر حقيقي إلا إذا اصطدمت بشيء. فالجهة الشمالية من سلسلة جبال ظفار منخفضة، فهذا الانخفاض لا يحدث فيه أي تصادم لهذه السحب، فتمشي السحب وتتلاشى بسبب فقدان الانقلاب الحراري في هذه المواقع على ظل الخريف. لكن يوجد تأثير ماء لهذه الظاهرة الطبيعية اللي تحدث، يوجد تأثير على منطقة ظل الخريف، فهي ليست جافة قاحلة منتهية من التنوع الحيوي. أحيانا قد تأتيها قطرات من الأمطار، أحيانا قد تكون السحب يعني الرياح الجنوبية الغربية قوية وفيها كثافة أكبر من الماء، فتتأثر هذه المناطق. هذا التأثر اللي حدث طوال يعني ملايين السنوات شكل بيئة مناسبة جدا لنمو أشجار اللبان، وهذه الأشجار المميزة جدا التي ثبت منذ أكثر من 4000 سنة أو 5000 سنة استخدامها في مختلف أنحاء العالم في الحضارات القديمة، وهي التي ربطت هذه المنطقة بحضارات العالم، وكانت أيضا مصدر دخل مهم جدا للمجتمعات المحلية في ذلك الوقت، عبارة عن العمود الاقتصادي كما يمثل النفط الآن. كانت اللبان في ذلك الوقت تمثل مصدر دخل إضافي للمجتمعات المحلية من خلال تصدير اللبان الخام إلى الهند وإلى مختلف دول العالم. ومن جهة أخرى كانت المجتمعات المحلية تعيش بتكافل مع هذه المواشي التي تربيها، مع الطبيعة التي تحافظ عليها. النظم البيئية توفر الماء، توفر الغذاء من خلال ثمار النباتات البرية، أكثر من 50 نوع من النباتات البرية يوفر ثمار مختلف المواسم، في الخريف، في الربيع، في الربيع بالذات، في الصيف، في الشتاء، وفي أيضا في فصل الخريف، وأيضا حتى على مجموعة كبيرة من الأعشاب والدرنات التي يعني تشكل غذاء مهم جدا في فصل الربيع. لذلك يقال فصل الربيع أو فصل الصرب اللي يبدأ في نهاية شهر 9 يقال يعني صرب بشي فلوك، الربيع فيها أرزاق، الترجمة الربيع فيها أرزاق ودفر يسندي نف. والإنسان الكسلان اللي ما يقدر يجد قوت يومه يجده في هذا الفصل. لذلك تكثر الأرزاق وتكثر الوفرة في فصل الربيع أو في فصل السرب، ويعتبر واحد من أجمل الفصول الموجودة في جنوب الجزيرة العربية، وهو الانفراج الحقيقي للمجتمعات المحلية بعد أن ينتهي الخريف بضبابه ورطوبته والحشرات اللي موجودة فيه والوحل اللي موجود وصعوبة الحياة اللي يواجهها الإنسان في جنوب الجزيرة العربية. عندما يأتي الربيع الطلق يختال ضاحكا تبدأ حياة جديدة للمجتمعات المحلية في ذلك الوقت. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي أبدأه بأبرز العناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. استقبل فخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير سيف بن راشد الجهوري لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية أذربيجان، وذلك خلال استقبال فخامته لسعادته بالمقر الرئاسي في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقد نقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس الهام علييف بدوام التوفيق والسعادة، وللشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين اطراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير نقل تحيات فخامته لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية، وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. وقع سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة في العالم لهذه المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أوضح أن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس المنظمة وفي أعمال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي تعكس الحراك العماني لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والانفتاح على التطورات العالمية المتسارعة. ما أضاف أن سلطنة عمان عرضت خلال هذه المحافل رؤيتها القائمة على التعاون مع مختلف الدول لبناء منظومة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يوجه تطويره ويعزز الابتكار التقني في إطار يراعي مصالح جميع الدول ويسهم في ترسيخ قيم التعاون الدولي بما يحقق منفعات المجتمع العالمي ويوازن بين الابتكار التقني والحوكمة المسؤولة. شارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس، وناقشت جلسة العمل الأولى مبادرات المنظمة المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، كما شهدت الإطلاق الرسمي للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية. فيما خصصت جلسة العمل الثانية لاعتماد قرارات الدورة وانتخاب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة المقبلة. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الدورة في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التعدين بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل والتعاون بين الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والحيوية. وقام وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال الدورة 29 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية بمجمع السايح الصناعي التابع لمجموعة السهل القابضة بدولة ليبيا، واستعرض الجانبان آليات تنمية الاستثمارات المشتركة وإمكانية جعل السوق الليبية بوابة استراتيجية للصادرات العمانية نحو أسواق شمال إفريقيا وسبل تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان وموانئها العالمية وشبكاتها اللوجستية المتطورة لدعم نفاذ المنتجات المشتركة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، بالإضافة إلى بحث فرص إقامة شراكات صناعية مستدامة تسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعات النوعية ورفع حجم التبادل التجاري الثنائي. عالميا، أكدت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على مواقع في إيران استهدفت مواقع عسكرية ردا على استهداف سفن تجارية في خطوط الملاحة البحرية. من جانبها أعلنت إيران عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجمات الأمريكية، مشيرة أن الهجمات استهدفت جسورا ومطارا وخطوط سكك حديدية.
1: ليلة سادسة من الضربات وعنوانها تصعيد يتسارع وأهداف تتسع، فواشنطن تواصل عملياتها العسكرية داخل إيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي استهداف مزيد من المواقع التي يقول إنها ترتبط بالقدرات العسكرية الإيرانية، بينما تتحدث طهران عن خسائر بشرية وأضرار طالت جسورا ومنشآت حيوية. وبين الروايتين تتواصل المواجهة الميدانية بوتيرة غير مسبوقة. وفي أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات داخل إيران، مؤكدة أن عملياتها تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية حسب قولها، موضحة أن الضربات نفذت باستخدام ذخائر دقيقة واستهدفت عشرات المواقع من بينها منظومات الدفاع الجوي ومواقع المراقبة الساحلية والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية إلى جانب قدرات بحرية. في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر الهجوم الأمريكي الذي استهدف جسرين في محافظة هرمزغان، بما أصيب 2 جراء ضربة استهدفت محطة تفرع السكك الحديدية في بندر عباس. كما أكدت السلطات الإيرانية أن 5 جسور تعرضت للاستهداف خلال الساعات الماضية، بينما استؤنفت حركة المرور بين بندر عباس ومدينة لار بعد توقف مؤقت جراء هجوم استهدف جسرين في مدينة خمير. وبين تواصل الضربات وتوسع الأهداف، تبقى المواجهة بين واشنطن وطهران مفتوحة على مزيد من التصعيد، وسط ترقب لما قد تفرضه التطورات الميدانية من مسارات نحو أزمة جديدة في المنطقة.
0: وفي السياق ذاته، دعت الصين وباكستان واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار في أحداث تحرك دبلوماسي يهدف إلى احتواء التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الصينية وانغ يي خلال لقائه نظيره الباكستاني إسحاق دار في مدينة شنغهاي، أكد على ضرورة أن تفي جميع الأطراف التزاماتها بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وشدد الوزيران خلال اللقاء على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي، معتبرين أن استئناف المفاوضات يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. استهدف الطيران المسير الإسرائيلي دراجة نارية على طريق بلدتي البياض الناقورة، كما استهدف بلدة شوكين في جنوب لبنان، وذلك بعد ليلة شهدت قصفا على بلدة المنصوري الجنوبية. وقالت مصادر لبنانية إن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة حداثة الجنوبية. وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون في جنوب لبنان. استشهد نحو 14 فلسطينيا وأصيب أكثر من 35 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين خلال تشييع أحد الشهداء في منطقة سوق البلاطة بمخيم نصيرات، وأضافت أن فلسطينيين اثنين استشهدا بنيران مسيرة إسرائيلية في مدينة بيت لاهية. وفي بلدة الزواهد أسفرت غارة إسرائيلية باستشهاد فلسطيني وجرح آخرين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع توسيع المنطقة العازلة شرق القطاع. هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة، وشوهد مستوطنون يرمون الحجارة صوب السكان الفلسطينيين الذين ردوا برشق المستوطنين بالحجارة. وقال رئيس بلدية سنجل أن هجوم المستوطنين يمثل حلقة جديدة من سلسلة اعتداءات المستوطنين على البلدة. وتشهد الضفة الغربية في السنوات الأخيرة تصاعدا في وتيرة بناء المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. صادق حزب العمال الحاكم في المملكة المتحدة على انتخاب السياسي المخضرم أندي بورنهام رئيسا جديدا له بالتزكية. وأعلن حزب العمال البريطاني رسميا تولي أندي بيرنهام زعامة الحزب تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وكان بورنهام قد حصل على ترشيح 379 نائبا من بين نواب الحزب 403 في مجلس العموم البريطاني كمرشح وحيد ودون منافس لخلافة رئيس الوزراء الحالي السير كير ستارمر. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن عدة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثر هجمات روسية بأكثر من 130 صاروخا وطائرة مسيرة طالت مختلف أنحاء أوكرانيا، وذلك في وقت حذرت فيه روسيا دول أوروبا من أن قواتها العسكرية العاملة في أوكرانيا تعد أهدافا للجيش الروسي.
2: تحول استراتيجي وتصعيد هو الأعنف للحرب الروسية الأوكرانية، مع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة وتبادل الضربات بعيدة المدى، حيث باتت المنشآت الحيوية والبنى التحتية للطاقة في صدارة الأهداف العسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع. وفي أحدث التطورات، أعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات داخل العمق الروسي استهدفت خلالها منشآت نفط وغاز في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص قدرات موسكو اللوجستية وإمدادات الوقود الداعمة لعملياتها العسكرية. وتؤكد كييف أن الضربات بعيدة المدى أصبحت جزءاً أساسياً من خططها لاستنزاف القدرات الروسية، مع التركيز على المصافي ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد. وفي الداخل الأوكراني، تؤكد السلطات الأوكرانية مواصلة عمليات التصدي للهجمات الروسية على أراضيها واعتراض الصواريخ والمسيرات التي تستهدف بناها التحتية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات استهدفت عدة مناطق، بينما واصلت القوات الروسية تكثيف غاراتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف داخل الأراضي الأوكرانية في استمرار لسياسة الضربات المتبادلة بين الجانبين. سياسيا، رفعت موسكو من حدة تحذيراتها للدول الأوروبية، مؤكدة من أن أي وجود عسكري أوروبي مباشر على الأراضي الأوكرانية أو مشاركة في العمليات القتالية سينظر إليه باعتباره انخراطا مباشرا في النزاع، وهو ما قد يفضي إلى توسيع دائرة المواجهة. ورغم التحذيرات الروسية، ما زالت الدول الأوروبية تؤكد استمرار دعمها لأوكرانيا عسكريا وماليا وسياسيا، مع الإعلان عن مبادرات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية وتطوير منظومات للتصدي للصواريخ الباليستية، إلى جانب مواصلة تقديم المساعدات العسكرية والتدريب للقوات الأوكرانية في إطار التزام أوروبي متواصل بدعم كييف.
0: هذا وحذرت تركيا من توسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود لما له من تداعيات اقتصادية على المجتمع الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود الوساطة بين البلدين للوصول إلى سلام دائم. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة إلى كييف قال إن أنقرة لا تريد أن ترى الحرب في أوكرانيا تمتد أكثر إلى البحر الأسود، مضيفا بأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار الحرب، مشددا في الوقت ذاته على أن موسكو وكييف بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، وأن أنقرة ستكثف اتصالاتها الدبلوماسية مع البلدين لتعزيز جهود السلام. أعلنت ألمانيا المشاركة في المناورات النووية الفرنسية بوكر التي تجرى أو التي تجرى 4 مرات في العام، وذلك اعتبارا من السنة الجارية. وفي بيان مشترك أعقب اجتماعا ترأسه المستشار الألماني فريدريش ميل التي ضربت أوروبا في يونيو الماضي عن تسجيل

0: لا يقل عن 12,000 حالة وفاة، وهو معدل فوق الاعتيادي لنحو 10 بلدان أوروبية. وتعد هذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة. سجلت الهيئات الوطنية في 7 دول أوروبية نحو 10,000 وفاة إضافية، مقارنة بالمعدل المعتاد خلال الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يونيو الفائت، والذي بلغت فيه موجة الحر ذروتها في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا وسويسرا ولوكسمبورغ. احتفل في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بافتتاح فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026. المهرجان الذي يستمر على مدى 45 يوما متواصلا يشهد برامج وفعاليات متنوعة تسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والمشاركة المجتمعية وتقديم تجربة سياحية متجددة لزوار ولاية الجبل الأخضر. ورعى حفل الافتتاح معالي السيد إبراهيم سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.
1: ليست الوجهات السياحية تقاس بجمالها فحسب، بل بقدرتها على صنع تجربة يتجدد أثرها كل عام. وهنا يفتتح مهرجان الجبل الأخضر نسخته الجديدة ليجسد ما بلغته الولاية من حراك سياحي وتنموي، وليصنع من الصيف موسما يضج بالحياة. وعلى مدى 45 يوما يشهد المهرجان برنامجا متنوعا يجمع بين الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية، إلى جانب تجارب تفاعلية مبتكرة تثري تجربة الزائر وتعزز جاذبية الجبل الأخضر. ولا يقف المهرجان عند حدود الفعاليات، فهو رافد للسياحة ومحرك للاقتصاد ومنصة لدعم المؤسسات الصغيرة والأسر المنتجة، ليؤكد أن ولاية الجبل الأخضر لم تعد مقصداً لزيارة عابرة، بل وجهة تتجدد بالتنمية والاستثمار على مدار العام.
0: دشن مكتب محافظ شمال الشرقية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب مبادرة سبلة شباب شمال الشرقية كمنصة شبابية للحوار والمبادرة والمشاركة المجتمعية. وتسعى المبادرة إلى توفير منصة شبابية للحوار وتبادل الآراء وتمكين الشباب من المشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية والتنموية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الشبابية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية. افتتحت الجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة ظفار الركن التوعوي المصاحب لعربة الفحص المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمركز السعادة الصحي. ويهدف الركن التوعوي إلى التعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع وتقديم الإرشادات بطرق الوقاية والفحص الدوري والذاتي. ويتزامن تدشين الركن التوعوي مع وصول العربة المتنقلة إلى ولاية صلالة بعد أن بدأت رحلتها من ولاية مرباط، حيث تقدم خدمات الفحص المجانية للنساء وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. في خطوة تعكس توجه شركة نما لخدمات المياه نحو بناء منظومة صرف صحي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة ضمن استثماراتها الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية، أنجزت الشركة 67% من مشروع شبكة الصرف الصحي بولاية الصحار باستثمار يقارب 19 مليون ريال عماني.
2: باستثمار يقارب 19 مليون ريال عماني وبنية أساسية متقدمة، تنفذ نماء لخدمات المياه مشروعا استراتيجيا لتعزيز منظومة الصرف الصحي في ولاية الصحار لأكثر من 3400 وحدة سكنية وتجارية وحكومية، لبناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة وموثوقية لجاهزية المدن واستدامة التنمية. المرحلة الأولى تشمل تنفيذ واستكمال شبكات الصرف الصحي بطول 40 كيلومترا، وتنفيذ شبكة التفريغ الهوائي بطول 3 كيلومترات، وخطوط الضخ بطول 3 كيلومترات، وخطوط

0: العمرانية والاقتصادية في ولاية صحار. من ولاية صحار، عبد الله بن صالح الريسي، محافظة شمال الباطنة.
1: أوصى المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين الذي نظمته وزارة العمل بضرورة الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات والتخصص في مجال تجربة العميل وتعزيز الإلمام الرقمي لدى الموظفين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
2: مستقبل الخدمات الرقمية وتجربة العميل الفائقة التخصيص، هذا ما يرسم ملامحه خبراء وصناع قرار من مختلف دول العالم من خلال أعمال المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء بصلالة. المؤتمر تضمن جلسات نقاشية أبرزت التحديات والحلول العالمية في مجال تجربة العملاء، وطرحت تقنيات الذكاء الاصطناعي مع مراعاة اللمسة البشرية في رفع جودة الخدمات في المؤسسات الحكومية والخاصة وتحقيق رضا العملاء. وأكد المؤتمر على مراعاة الخصوصية الثقافية في تصميم تجارب العملاء والاستفادة من التنوع الثقافي في بناء خدمات أكثر قربا من المستفيدين. وأوصى المؤتمر بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجيات المطروحة وتبادل الخبرات بينها.
1: نشرت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة حزمة مبادرات ومشروعات تخص التنمية بالمرأة الريفية تحت شعار ريادة ريفية، تمكين، إنتاج ونقل للمعرفة. وتستهدف حزمة المبادرات تمكين 1500 امرأة في محافظة شمال الباطنة من خلال مشروعات تنموية تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، إضافة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز دور المرأة الريفية بوصفها شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق جديدة أمامها لتأسيس مشروعات مستدامة توفر مصادر دخل مستقرة وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. انخفض المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 45% يبلغ 137 مليون و53 ألف ريال عماني، فيما تجاوزت القيمة السوقية 38 مليار ريال عماني. وأخيرا إلى سوق النفط، حيث شهد سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل ارتفاعا بلغ 73 سنتا ليسجل اليوم 77 دولارا و9 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 76 دولارا و36 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري للسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 100 دولارين للبرميل منخفضا دولارين و73 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. وقبل ختام حصاد الليلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. حرر لكم حصاد الليلة حمد بن خميس الضفري، ونفذه على الهواء مباشرة محسن من سيف الحقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

dandana dandana.

داخل فؤادي عن وفا عن صدق وخلال. أنا حطيتهم داخل فؤادي عن وفا عن

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما.
1: عين على السينما.

0: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.
0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: مرحبا بكم أعزائنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عين على السينما.
1: تتميز الصناعة السينمائية بأنها قائمة على العمل الجماعي الذي يسير في خطوط متوازية ومتقاطعة مختلفة من أجل إنتاج فيلم سينمائي نشاهده في فترة محدودة من الزمن،
0: إلا أننا كمشاهدين نكون في معزل عن الأطوار المبكرة التي تحيط بالعمل وعن الأفراد الذين يقومون على إنتاجه. يكون تماس المشاهد في جوهره مع العمل المصور من الناحية الجمالية مع شخصيات وأحداث قصة الفيلم بعيدا عن الكواليس.
1: سنسلط الضوء في هذه الحلقة على بعض الأدوار التي يمتهنها القائمون على صناعة الفيلم السينمائي، وسنحاول استكشافها والتعريف بها.

0: المنتج السينمائي
1: ويكون الشخص أو الجهة المسؤولة عن تحويل فكرة ما إلى فيلم سينمائي ناجح. سيتحتم على المنتج أن يؤمن مصادر تمويل الفيلم وأجور الممثلين وفريق الإنتاج،
0: كما يشرف على العملية الإنتاجية ويقوم بكافة الترتيبات المتعلقة بتوزيع الفيلم بعد الانتهاء من تصويره إلى دور العرض. وإذا كان تأمين ميزانية التصوير يتم عن طريق استديو إنتاج أو عن طريق ممول آخر، فإن ذلك الممول سيرغب في أن يكون له ممثل يتتبع الأطوار المختلفة من العملية الإنتاجية.
1: يدعى الشخص الذي يتقلد هذا الدور بالمنتج المنفذ، وسيحصل أي شخص يكون له دور فعال في صناعة الفيلم سواء بالمال أو الوقت أو النفوذ على مسمى منتج مساعد أو أي لقب شبيه.
0: الكاتب السينمائي،
1: ويقصد به كاتب السيناريو والذي يقوم بتطوير أفكار أصيلة تعد خصيصا ليتم تحويلها فيلما سينمائيا، أو يقتبسها من روايات أو مسرحيات أو أي مصدر من مصادر الاقتباس ويعمل على معالجتها سينمائيا.
0: يعمل كتاب السيناريو غالبا بطريقتين رئيسيتين،
1: إذ يمكن للكاتب أن يسند إليه كتابة سيناريو معين استنادا إلى فكرة معينة من قبل المنتج،
0: أو يقوم الكاتب بكتابة قصته الخاصة به على أمل أن يعجب بها منتج ويشتري حقوق تحويلها وإنتاجها.
1: تجدر الإشارة إلى أنه في حالة شراء حقوق الملكية الفكرية للسيناريو يمكن للمنتج أن يعيد كتابته سواء من خلال كاتبها الأصلي أو عن طريق كتاب آخرين.

0: المخرج السينمائي
1: وهو الشخص المسؤول عن تحليل النص وتصور الكيفية التي سيكون عليها الفيلم، بينما يعمل على نقل هذا التصور. يتصور الكثير من الناس أن المخرج يتحكم بكل الجزئيات المتعلقة بإنتاج الفيلم، لكن عمل المخرج عادة ليس بهذه العمومية.
0: سينبغي على المخرج المعتدل أن يوازن قدر الإمكان بين رؤيته ورؤية الأفراد الآخرين العاملين في المشروع معه. يشترك المنتج والمخرج على أرضية واحدة، وهي أنهما يعملان معا على إنجاز فيلم سينمائي ضمن ظروف متشابهة.
1: من المهم أن يتقاسم المنتج والمخرج

0: الرؤية الأساسية لعملهما، ولا ضير إن كانت بينهم اختلافات إبداعية فيما يتعلق بالتفاصيل، لكن لو تعمقت هذه الفروقات واستحال التقريب في وجهات النظر، فإنه من الخيارات المتاحة للمنتج الاستغناء عن خدمات المخرج واستبداله بآخر.
1: يشرف المخرج عادة على النسخة الأولية من الفيلم حال الانتهاء من عملية المونتاج، ويقدمها للمنتج الذي يكون له القرار النهائي في قبول النسخة كما هي أو في إعادة المونتاج.

0: مدير وحدة الإنتاج،
1: ويتبع المنتج السينمائي في دوره المناط إليه، ومن ضمن مسؤولياته الإبقاء على جدول التصوير كما هو مخطط له والالتزام بالميزانية المخصصة للمشروع،
0: كما يشرف على اختيار العديد من أفراد طاقم العمل مستخرجاً التصاريح الضرورية للتصوير في المواقع الخارجية، ويتعامل مدير وحدة الإنتاج مع التفاصيل اليومية والأشغال المرتبطة بمكتب الإنتاج، كما يؤكد على بقاء المشروع ضمن نطاق الجدول المعد له سلفاً.

0: مخرج الفوتوغرافيا
1: أو كما يطلق عليه السينماتوغرافي، ويكون المسؤول عن العمل بدأب مع مخرج الفيلم، ويعمل على تأويل أحداث قصة الفيلم من خلال الإضاءة والظلال وتركيب المشاهد وحركة الكاميرا.
0: ومن ضمن المسؤوليات المناطة بمخرج الفوتوغرافيا انتقاء أنواع العدسات التي ستستخدم في تصوير المشاهد،
1: وبالتالي يكون له دور في التأثيرات التي تمنحها الصورة بالإضافة إلى زاوية الكاميرا وموضعها. ولا يقوم السينماتوغرافي بالتعامل مع الكاميرا مباشرة، لأن مثل هذه المسؤولية تقع على عاتق المصور السينمائي.

0: مصمم الإنتاج،
1: وهو الشخص المسؤول عن تصميم مواقع التصوير بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالنظرة العامة للفيلم. وتتطلب بعض الأفلام السينمائية كالأعمال الملحمية وأفلام الحروب تصميماً ضخماً لمواقع التصوير.
0: وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالموقع والممثلين الذين يشكلون جزءاً من تلك المشاهد سيقع ضمن مسؤولية مصمم الإنتاج.
1: ملابس الممثلين مثلاً ترتبط بالنظرة العامة للفيلم، وبالتالي فإن مصمم الأزياء سيلعب دوراً مهماً ضمن فريق الإنتاج. شأنه شأن القائمين على الإضاءة والمكياج والجزيئات المتعلقة بالرؤية البصرية للفيلم.

0: المخرج المساعد،
1: ويعمل مع المخرج السينمائي ويشترك معه تقريبا في كل عمل يقوم به. ويقوم المخرج المساعد الأول الذي يعد ذراع اليمنى للمخرج بتنظيم جدول تصوير عام للفيلم يفصل فيه الأيام والمشاهد التي سيتم تصويرها كلا على حدة،
0: كما يتصدى للمشاكل اليومية الناجمة من وفي مواقع التصوير. ففي كل يوم تصويري يرسل المخرج المساعد الأول قائمة الممثلين وطاقم العمل لليوم اللاحق لمدير وحدة الإنتاج الذي يقوم بالتصديق عليها وتزكيتها.
1: يعمل المخرج المساعد الأول مع المخرج خلال مشاهد التصوير معينا له في التحضير لكل لقطة، ويستعين بمخرجين مساعدين ثانين يقومون بمساعدته في مختلف المهمات التي يتطلبها العمل.

0: يتكون الفيلم السينمائي من مئات اللقطات القصيرة التي يتحتم ترتيبها وتقطيعها في صورة نهائية تتفق مع النظرة العامة للمخرج والمنتج.
1: تقع مسؤولية هذا العمل على فني المونتاج الذي يعرض على المنتج والمخرج المادة المصورة بشكل يومي ليتم اختيار ما هو ملائم للنسخة النهائية.
0: المؤلف الموسيقي
1: ويقوم بالعمل مع المخرج وفني المونتاج لينتج مقطوعات موسيقية تقدم نقلات سلسة بين المشاهد التصويرية وبين اللفتات العاطفية المختلفة خلال الفيلم.
0: تستخدم الموسيقى لتدعم السياق والمحتوى الدرامي الذي يوحي به المشهد دون أن تقحم نفسها عليه، أو دون أن تكون نبرتها غير متسقة مع طبيعة المشهد.

0: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب المعيني،
0: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم. طبعا مجالات كثيرة تحدثنا عنها سابقا، عن التجارة، عن الملاحة، عن النظام السياسي والعسكري، عن البناء سواء كانت المقابر أو البيوت، وتفاصيل أخرى كثيرة جدا تحدثنا عنها سابقا. الآن نواصل الحديث ولكن في مجال الصناعات، وتحدثنا أيضا في الصناعات عن صناعة النحاس، عن صناعة الفخار، عن المدبسة اللي هي كانت تنتج العسل، وأيضا تحدثنا عن منتجات كثيرة عمانية مجانية قديمة جدا، منها إنتاج وتمليح وتجفيف وتدخين الأسماك، وقد يكون منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد، منذ أكثر من 7000 سنة. النحاس له 3400 قبل الميلاد، يعني أكثر من 5000 سنة من الآن. الزراعة في مجان بدأت في الواحات في الداخل من 3100 قبل الميلاد، وكان إنتاج أيضا للقمح والشعير والذرة وغيرها من الإنتاج والنخيل. نظام الري اللي تطور وبشكل أحدث في مجان، وخاصة في الألفية الأولى قبل الميلاد التي ظهر فيها تأثير بلاد فارس على مجان. طبعا نواصل حديثنا، وحديثنا الأخير كان عن صناعة السفن في مجان، وتحدثنا فيه عن بدايات صناعة السفن على مستوى العالمي، ومتى بدأ الإنسان يستخدم البحر، منذ أكثر من 8000 سنة من الآن. وتكلمنا أن بداية يعني الملاحة داخل كانت بدأت في الأنهار داخل وادي الرافدين منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، وكذلك وادي النيل قد يكون في الألفية الخامسة قبل الميلاد. داخل الخليج العربي أيضا تكلمنا أن هناك عثر على قار وألواح أيضا في موقع الصبية بالكويت، وأيضا في الإحساء، أيضا في حدود يعني في المملكة العربية السعودية. تعود هذه الآثار إلى 5200 قبل الميلاد، أول ظهور للقار في مجان خاصة في بحر العرب، هنا نقصد أول ظهور له 3400 قبل الميلاد في رأس الحمراء القرم في مسقط، وطبعا القار كان مجلوب من وادي الرافدين. الآن نواصل حديثنا عن وصف السفينة، سفينة مجان، وبماذا كانت تتميز. طبعا حديثنا السابق قلنا إن

الآثار اللي وجدت لسفينة مجان في رأس الجنز ورأس الحد أعطت يعني فكرة عن نوعية السفينة اللي كانت في الألفية الثالثة قبل الميلاد اللي هي سفينة مجان اللي ذكرت في سجلات السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. وتكلمنا بالتفصيل عن كيف كان يعني المعلومات اللي كانت موجودة قبل الاكتشافات الكبيرة والمهمة جدا في رأس الجنز وما بعده. طبعا الاكتشافات القديمة هناك صور لسفن في بلاد الرافدين، صور كثيرة أكثر من 400 صورة لسفن، هذه الصور تعود إلى 2000 قبل الميلاد وما قبله. أيضا في أختام وجدت في دلمون، أيضا فيها الأختام هذه فيها صور، وقد تكون هذه الأختام أيضا قلبت من وادي السند وغيره، أيضا فيها صور للسفن وقوارب. لكن الكم الهائل من الآثار، أكثر من 300 قطعة من القار والخشب أيضا والقصب والحبال، والكمية الهائلة اللي وجدت في رأس الجنز أعطت تصور كامل لسفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا احنا ممكن الآن يعني نتحدث عن تفصيل هذه السفينة من حيث الحجم الطول والعرض وتفاصيل أخرى داخل هذه السفينة. طبعا شكل السفينة هذه سفينة لقارب القصب، طبعا قارب القصب بدأ قبل قارب الخشب، قارب الخشب بدأ يظهر في مجان تقريبا 2500 قبل الميلاد، وأيضا كانت الأخشاب تقلب أخشاب الساج تقلب من وادي السند بالهند لصناعة هذه السفن، أو طبعا هناك فيها أيضا أخشاب محلية أيضا تستخدم في صناعة السفن، وأيضا حتى الأخشاب المحلية كانت أيضا تصدر إلى بلاد الرافدين، والأخشاب اللي تقلب أيضا من وادي السند كانت أيضا تقلب إلى مجان، وأيضا قد تكون أيضا تصدر إلى وادي الرافدين. فشكل القارب بشكل عام هو الشكل الهلالي القمري، يعني شكل السفينة على شكل أقرب إلى شكل الهلال، ولا يوجد في هذه النماذج صارية وأرضيتها دائرية وتكاد تكون منبسطة في وسط السفينة. هذه طبعا مواصفات سفينة مجان، ولا يوجد بها سطح جانبي عدا مجاديف التسيير لإعطاء مقاومة باتجاه أي رياح منسابة. يعني هذا طبعا وصف للسفينة بالتفصيل سفينة مجان. ويدعم بدن القارب المصنوع من حزم الحصير بألواح، يعني كانت أيضا موجودة ألواح تدعم الحصير اللي هو من القار، وعوارض خشبية، أيضا توجد عوارض خشبية اللي هي طبعا تثبيت السفينة وتثبيت أيضا القصب اللي كانت تصنع منه هذه السفينة. ويغطي البدن الخارجي للقارب بحصير جيد النسيج، يعني أيضا كان يستخدم أيضا حصير يغطي البدن الخارجي للقارب، بينما يطلى السطحان الداخلي والخارجي بالقار، يعني القار كان يطلى به من الخارج ومن الداخل سفينة مجان، ويدفع القارب بواسطة الشراع، يعني كان أيضا يستخدم الشراع من تلك الفترة، شراع وحيد مستطيل، يعني كان في شراع واحد وشكل أيضا مستطيل الشكل، مدعم بواسطة صاري ثنائي، يعني أيضا كانت فيه الصارية وكان فيه الشراع اللي هو على شكل مستطيل، طبعا يختلف عن الشراع اللي موجود في مصر وغيرها من الأماكن المواقع اللي كان أقرب أن يكون على شكل مربع. أما الدفع فيتم بواسطة مجموعتين من المجاديف الرباعية، يعني كان أيضا يستخدم المجاديف خاصة في نهاية يعني القارب أو السفينة، والمجاديف هذه كانت هي اللي أيضا تدفع السفينة بالإضافة إلى طبعا الشراع. وإن أحزمة القصب هي المقابل للألواح الخشبية في القوارب الحديثة، يعني القوارب الحديثة الآن تستخدم الخشب، بينما القوارب ما قبل 2500 قبل الميلاد وما بعد أيضا استمر أيضا استخدام القصب، لما بعد ذلك كانت تستخدم القصب. وبالنسبة للقارب الذي يصل إلى 13 متر يحتاج إلى طاقم ملاحة يتراوح يعني من 6 إلى 8، إذن الملاحين القارب عادة يكون طوله 13 متر، والملاحين اللي في القارب من 6 إلى 8، فالقارب نفسه بما في ذلك وزن القصب والأربطة والعوارض والقار والشراع والصاري والمؤن والطاقم مزيجا يعني كله

0: هذا يعني يصل وزنه إلى 8 أطنان، يعني وزن القارب يصل إلى 8 أطنان، ومتيحا بالتالي يعني أيضا في وزن يعني ممكن يتحمل من 4 إلى 7 طن من البضائع. وقد تصل طبعا بعض الحمولات السفن اللي تكون بحجم أكبر إلى 12 طن من المواد اللي كانت تحمل، وطبعا بعض الأوقات أيضا تحمل كميات من النحاس في هذه القوارب، مما يوحي بأن القوارب اللي كانت تنقل عباب البحر في هذه المنطقة كانت كبيرة الأحجام. يعني كانت السفن اللي موجودة في المنطقة واللي تصنع في مجان وغيرها أيضا كانت كبيرة الأحجام، وكانت وطاقم القارب كان يضم التجار والبحارة والملاحين وذوي الخبرة، وأيضا يضم يعني أيضا أناس من المختصين في صناعة القوارب اللي يقوموا ب يعني إصلاح أي عطل يتم في القارب أثناء الرحلة من مجان إلى مواقع أخرى في داخل الخليج العربي أو مواقع أخرى أبعد من ذلك، وادي السند وغيرها. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة عن حديثنا عن الصناعات وخاصة صناعة السفن وسفن القصب والخشف الألفية الثالثة قبل الميلاد التي اشتهرت بهم مجان. أحبتي الكرام، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية لتكون بذلك عضوا مؤسسا بالمنظمة. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. استشهاد نحو 14 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. أندي بيرنهام يتولى رسميا رئاسة حزب العمال البريطاني تمهيدا لتوليه رئاسة وزراء بريطانيا. الرئيس الأوكراني يعلن سقوط قتلى وجرحى أوكرانيين جراء ضربات روسية مكثفة بالمسيرات والصواريخ طالت مختلف أنحاء بلاده. ألمانيا تعلن مشاركتها في المناورات الفرنسية النووية بوكر للمرة الأولى في تاريخها. ومؤشر بورصة مسقط يغلق في ختام التداولات الأسبوعية بانخفاض بلغ نحو 2% عند مستوى 7480 نقطة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

لام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: أول مرة أدش البنك وأصرف تشيك.
2: اسمت نفسك وارتز.
1: ما أقدر يا وليد، ما أقدر من الفرحة قاعدة تنافض.
2: تفضل أستاذ، أصرف لنا الشيك هذا لو سمحت.
1: عفوا أخوي، ليش طلعنا كذي؟ الشيك فيه شيء؟
3: لا أبد، بس المبلغ كبير وأنتوا تبونا نقدي، ليش ما دخلتوه بحسابكم؟ مو أحسن؟
2: ما عندنا حساب بالبنك.
3: لحظة أراجع المدير وإيكم ثواني.
1: إيه عدل عدل عدل يا وليد، لازم يتأكدون من رصيد الشيك إذا كان يغطي ولا لا.
2: إيه فادي، ترى تاجر كبير، تاجر مجوهرات، وأكيد ما يكتب شيك إلا هو واثق من رصيده. الشيك بدون رصيد جريمة، ما أفتكر يسويها يودر نفسه يعني.
4: لو سمحتوا
2: إحنا
4: تفضلوا معنا المخفر.
1: المخفر إيش حاجة صاير
4: هناك؟ يعلمونكم الموضوع، إحنا ما ندري عن شيء، تفضلوا معي.
5: أدري أدري ضايق خلقك من سالفة المدير، بس عندي لك خبر غير يغير حالك يا أيوب.
6: خير إن شاء الله.
5: برازم طرش لي صورة شيك جديد على نفس الطريقة الأولية، شيك $300,000، دز لي إياهم على الواتساب. شوف، تفضل شوف، تلاعب واضح مثل ما قلت. شوف المبلغ بالرقم.
6: بينك شوفه 300,000. ايه عسى بس ما وقعه.
5: لا لا لا، مثل ما وصيناه صار حريص ما وقعه. هم ينطرونه يوقع وبعدين يضيفون الصفر بعد التوقيع.
6: لا لا، هذيل رايضين، هذيلا مستمرين في تلاعبهم، عزموا يفلسون بالريال. لا لا، الحين لازم عاد نروح له في البيت ونكون يمه، خاف يهددونه ويوقع.
5: تدري شلون؟ أنا أروح قبلك وانت الحقني، الحقني بعدين.
7: هذي اللي تعاملت معاهم.
8: اي نعم يا حضرة الضابط، هدول الاثنين هنن اللي نصبوا عليه بالبضاعة التقليد، وهن اللي كتبت لهم الشيك كامل.
7: تأكد منهم شوفهم عدل يا أستاذ فادي، هذيلي.
8: لا لك ايه نعم هم.
7: ما تكلمون ليش نصبوا

0: طلبته على الريال وقلت له انها ساعات اصليه مو تقليد واخذت منه تشيك بالمبلغ.
1: احنا ما نبي نتكلم، نمتنع عن الكلام لين يجي محامينا.
2: يخزي عينكم، كمان فيكم تجيبوا محامين يا نصابين؟
0: رجاء استاذ فادي لا تتكلم على كيفك بدون ما نسمح لك.
3: مسيو فادي يا حبيبي، احنا ما غصبناك على البيع، انت اللي كشفت على الساعات وشريتهم برضاك.
1: يبا احنا هم نغشينا مثلك في البضاعة من الخارج.
2: لك حضرة الضابط شو عم تستنى يجيبوا محامي وهن نصابين رسمي؟
0: ارجوك لا تتدخل في شغلنا، هذا شغلنا مو شغلك. احنا هني نمشي على القانون، اذا لك حق راح تاخذه، بعدين انت شريك معاهم بالجريمة. ليش انك شريت منهم باسعار رخيصة وانت عارف اسعارها بالاساس؟ اخذهم كلهم النظارة يا شرطي.
4: امرك سيدي، يلا قدامي.
2: لك شو هيدي أدلة؟ السارق والمسروق يقفوهم؟ ما بصير هيك. صدق اللي قال، شو بدها ترجى منك يا سفرجلة وكل عدة بغصه.

0: ألو، من معاي؟ أهلا أستاذ أيوب، شخبارك؟ أنا زينة، أنت شلونك؟
1: أنا والله بخير، عساك بخير يا بعد عمري. بغيت أدق عليك اليوم، قلت أخاف مشغولة وأضايقك.
0: أنت تدق وقت ما تبي، الخط مفتوح لك 24 ساعة.
1: أنت أنا بسألش بس ولو شوي في إحراج، أنت تشتغلين يا مدام مستورة؟
0: أعمال حرة بس على قد الحال، الحمد لله مو قاصرنا شيء بسلامتك.
2: مستورة يا مستورة مستورة،
0: هذه عمة العيال شيخة، الظاهر تبيني في شغل، أكلمك بعدين أستاذ أيوب، مع السلامة. أنت إيش فيك؟ ما تسلطين علي إلا بالوقت اللي أنا أبي أرتاح فيه، الصاير
2: لحقي على ولدك فهد، ما أخذينا المخفر، ما أدري شو مسوي، مسود ويهنا فيه، هذا ميوز من سوالفه، ميوز.
0: من قالك هالحكي أنت؟
2: مو زق الصاب، طق الباب قبل شوي وقال ما أخذينا المخفر.
0: حسرتي.
2: قومي يا شيخة قومي، مو وقت تلفونات الحين، مو وقت مغازل، والله حالة الأم فالتو والولد فالتو، الله يستر علينا بستره يا رب.

0: شوف يا ابو راسي، طالما ما تقرا ولا تكتب انت معرض للنصب والاحتيال، كثير من النصابين اللي ما يخافون الله مترابصين لك. الشيك الاول وقفناه، الشيك الثاني لو موقعه كان انسحب المبلغ منك، وسالفتك ترى ضايعه بين مجموعه من الاشخاص في شركتك ما تعرفهم.
1: زين، والحل يا استاذ نايف؟ شد بره دبرني.
0: الحل انك تتعلم القراءه والكتابه.
1: ايش قلت؟ عقب هالعمر هذا كله، عقب ما شاب ودوه الكتاب، انا وين والدراسه وين؟ يبا ترى القط العود ما يتربى. لا لا لا لا، مستحيل يا استاذ نايف.
0: ماكو شيء اسمه مستحيل يا برازي. العلم مو مختصر على الصغير او الكبير، لازم تعلم، وخصوصا واحد غني مثلك لازم يتعلم. جهلك هذا هو السبب في استغلال الآخرين بالنصب والاحتيال.
1: بس يا نايف، مش حليلي وانا لابس مشتي والله ورايح المدرسة، لا وحاط الكتب تحت باطي، شو يقولون الناس؟ لا يبا استحي.
0: لا عفا عليك، بس العلم ما في حياة. وبعدين من قال لك روح مدرسة؟ تعلم والناس ما يشوفونك.
1: ها شلون اتعلم يعني باللاسلكي؟
0: شوف، استاذ ايوب مدرس اللغة العربية نخليه يجي البيت عندك هني ويدرسك، يتفرغ لك كل يوم ساعة ونص ساعتين يدرسك راس براس.
1: والله استاذ نايف، والله انا ما ادري ايش اقول لك. الحقيقة انت سكرت علي كل الطرق على قولتهم. يبشرك وهداية الله.
0: خلاص توكل على الله، وانا وياك وراك ومعك.
1: زين، صاحبك هذا عيوب

0: تهجع عنده وقت يدرسني.
1: هو يدرس الصبح والعصر وبالليل ما عنده شيء، بعدين مستعد يقوم بخدمتك بدون فلوس.
0: لا لا لا لا لا لا لا, لا يا نايف، لا يبا ما أرضى. الريال بيي ويتعب نفسه ويعلمني ويجابلني بدون مقابل. لا لا لا، أنا ما أرضاها وأنت ما ترضاها لي.
1: أنت وافق بس وخلي الباجي علي. قول صار.
0: صار بس والله ماني متخيل شكلي وأنا قاعد أكتب مع حمد قلم ولا قطو شمخ خشم حمد.
1: ليش ما يشمخ خشم برازي؟ وبعدين ماكو داعي احد يدري اني قاعد اتعلم القراءة والكتابة.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. عمرك طويل والطيب مثل ما يقولون عن ذكره. تفضل تفضل يا استاذ ايوب. سريع شوف يبا يا نايف.
1: نعم.
0: انا موافقك على كل اللي قلته.
3: زين يا استاذ فادي، انت كتبت الشيك بالمبلغ بدون اي تهديد منهم مو كذي؟
4: اي نعم، أنا صفت الشيك بإرادتي، سلموني البضاعة وكتبت الشيك.
3: زين شلون عرفت إن الساعات تغليد مواصلية؟
4: بعت واحدة منهم عزبون وكشف البضاعة ورجعها لي. لك جاي يشتكي على عندي، أخذت بخاطر ورجعت له المصاري.
3: زين ليش ما شريت من الوكلاء الرسميين للماركات؟
4: لك أحيانا بيجيبوا ساعات عالمية من برا أرخص بخمسين ستين بالمية أقل من الوكيل.
3: معناها أنت مشترك بالجريمة، لأنك أخذت الساعات بسعر نازل وتقعد تبيع على زباينك بسعر الأصلي، يعني الجشع خلاك تشاركهم. شو تقول؟
4: ما بقول شيء.
3: السؤال موجه لك أنت يا فهد ويا وليد. أكدتوا في إفادتكم أنكم اتفقتوا معاه على أن الساعات تقليد، وهو قبل بهالشيء، وعلى هالأساس كتب لكم الشيك بمبلغ 20,000 دينار مو كذي؟
5: هذا اللي صار.
4: لك شو؟ شو عم بتقول؟ لك هيدا كذب، ما صار هالشيء.
3: لو سمحت انت بعد، لو سمحت انت اسكت، لا تتكلم، الكلام مو موجه لك. شو تقول يا وليد؟
6: الظاهر يا طويل العمر شانت نيته وحب يقلب علينا، علشان كذي بغى يسترجع الشيك ويستولي على الساعات واحنا ناكلها.
5: عاد الكلام يا حضره الضابط، السالفه واضحه، كلها حرمنا ونصب على اهل الديره. يا حضره الضابط صرنا طوفه حبيطه حق الحراميه.
3: زين زين زين، تقدرون تقولون ليش غيرتوا أساميكم قدامه وعطيتوا اسم واحد فيكم بالشيك؟
5: يا حضرة الضابط احنا نخاف من العين. اي عدل، نخاف من العين، وهذا اقتراح اخوي وليد. وبعدين ما بيننا وبينه اي عقد، سلم واستلم، الاسم ما هو مهم، سلمناه البضاعة واخذنا الشيك.
3: يتم تحويل المتهمين الثلاثة الى النيابة. عسكري خذهم قطهم بالنظارة.
4: دخلكم امتى حولونا النيابة؟
3: ما يندرى، اخذ عسكري. يلا
7: يلا قدامي النظارة.
8: كاما كاما يا مستور مكلب كينهم يما، كاما فهد ووليد ولدي.
9: سود الله وجهك يا الردي، شو مسوي بعد يا ابو المصايب؟
5: يما لا تفهمي غلط، هذا كان قصدي. يا يما
9: شنو قصدك؟ سوت ويوهنا قدام الله وخلقه. انت من رافجت الهيسه الاربد وليد وانت من دمر خربان.
8: ها
9: اللام يوم اني اطرد امه من البيت.
8: عن الغلط عاد. ها ترى ما حد لعب بمخ ولدي غير ولدك بالعلوم، حسبي الله عليك من ولد.
3: ها ها شو الصيحه؟ شو الصيحه؟ عسكري مو قايل لك وقتهم النظاره، ليش واقفين هني؟
9: عيوني واللي سلم عمرك حضره الضابط، ولدي فهد بريء، الخراب من هذا الهيسه الاربد.
8: بدينا بالغلط، احترمي نفسك عاد يا مستوره.
3: لحظة يلا لحظه انت وياه لو سمحتوا. خلاص اذا تبون تطلعونهم راجعوا النيابه.
8: نيابه؟ واحنا ايش دلالنا وين النيابه؟
5: يما حبيبتي ايش فيك؟
8: طاحت
5: يما. قومي يما.
0: الله يكون بعونك يا ايوب، مصاريفنا كلها عليك، شو تلحق عليه؟ الو عواشه بنيتي شلونك؟

0: وش أخبارش يا بنيتي؟
1: هلا عمي، يا هلا ومرحبا. أنا الحمد لله بخير. خير عمي، بغيت شي؟
0: بغيتك بسالفة صغيرة بيني وبينك، ما بي أحد يدري، تقدرين تجيني البيت؟
1: ومن عيوني الحين أجيك. تبي أجيب لك شي معاي؟
0: لا لا لا سلامتك، لا بس تعالي وحاولي وانتي داش البيت لحد يشوفك، وانا اخلي لك باب الحوش مردود.
1: ايه ان شاء الله عمي.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المين. التوزيع الموسيقي محمد البعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نتحدث مرة أخرى عن الشجرة الكبيرة والمهمة جدا في النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية، والتي لا تتأثر بالخريف مباشرة وإنما تتأثر بظل الخريف. وظل الخريف أو الرين شادو أو ظل المطر، هذه الجهة الأخرى من الجبل موجودة في مختلف أنحاء العالم. يعني الجبل يستقبل السحب الجنوبية الغربية، سلسلة جبال ظفار من غرب جبل سمحان إلى ضربة علي تستقبل السحب الجنوبية الغربية من الجهة المواجهة للبحر تماما، الجهة الجنوبية. أما الجهة الشمالية فلا تصل إليها سحب الخريف في الأصل. عندما يعني تخرج سحب الخريف من حصار هذه الجبال أثناء صدامها، هي سحب منخفضة أثناء صدامها في الأسفل، كلما ارتفعت إلى الأعلى أمطرت وحدث فيها نوع من المطر الرذاذ الخفيف جدا، وكلما ارتفعت يحدث ذلك، حتى عندما تصل إلى ارتفاع 1000 متر أو 700 متر 800 متر خلاص تكون قد تم عصرها تماما في قلب جبال ظفار. فتخرج من هذا الارتفاع 1000 متر وهي سحب سريعة ولا يوجد فيها مطر حقيقي إلا إذا اصطدمت بشيء. فالجهة الشمالية من سلسلة جبال ظفار منخفضة، فهذا الانخفاض لا يحدث فيه أي تصادم لهذه السحب، فتمشي السحب وتتلاشى بسبب فقدان الانقلاب الحراري في هذه المواقع على ظل الخريف. لكن يوجد تأثير ماء لهذه الظاهرة الطبيعية اللي تحدث، يوجد تأثير على منطقة ظل الخريف، فهي ليست جافة قاحلة منتهية من التنوع الحيوي. أحيانا قد تأتيها قطرات من الأمطار، أحيانا قد تكون السحب يعني الرياح الجنوبية الغربية قوية وفيها كثافة أكبر من الماء فتتأثر هذه المناطق. هذا التأثر اللي حدث طوال يعني ملايين السنوات شكل بيئة مناسبة جدا لنمو أشجار اللبان، وهذه الأشجار المميزة جدا التي ثبت منذ أكثر من 4000 سنة أو 5000 سنة استخدامها في مختلف أنحاء العالم في الحضارات القديمة، وهي التي ربطت هذه المنطقة بحضارات العالم، وكانت أيضا مصدر دخل مهم جدا للمجتمعات المحلية في ذلك الوقت، عبارة عن العمود الاقتصادي كما يمثل النفط الآن. كانت اللبان في ذلك الوقت تمثل مصدر دخل إضافي للمجتمعات المحلية من خلال تصدير اللبان الخام إلى الهند وإلى مختلف دول العالم. ومن جهة أخرى كانت المجتمعات المحلية تعيش بتكافل مع هذه المواشي التي تربيها، مع الطبيعة التي تحافظ عليها. النظم البيئية توفر الماء، توفر الغذاء من خلال ثمار النباتات البرية، أكثر من 50 نوع من النباتات البرية يوفر ثمار مختلف المواسم، في الخريف، في الربيع، في الربيع بالذات، في الصيف، في الشتاء، وفي أيضا في فصل الخريف، وأيضا حتى على مجموعة كبيرة من الأعشاب والدرنات التي يعني تشكل غذاء مهم جدا في فصل الربيع. لذلك يقال فصل الربيع وفصل الصرب اللي يبدأ في نهاية شهر 9 يقال يعني صرب بشي فلوك، الربيع فيها أرزاق، الترجمة الربيع فيها أرزاق، ودفر يسندي نف. والإنسان الكسلان اللي ما يقدر يجد قوت يومه يجده في هذا الفصل. لذلك تكثر الأرزاق وتكثر الوفرة في فصل الربيع أو في فصل السرب، ويعتبر واحد من أجمل الفصول الموجودة في جنوب الجزيرة العربية، وهو الانفراج الحقيقي للمجتمعات المحلية بعد أن ينتهي الخريف بظهر.

0: بابه ورطوبته والحشرات اللي موجودة فيه والوحل اللي موجود وصعوبة الحياة اللي يواجهها الإنسان في جنوب الجزيرة العربية عندما يأتي الربيع الطلق يختال ضاحكا تبدأ حياة جديدة للمجتمعات المحلية في ذلك الوقت. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: أبراهام جودي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: انطلقت السفينة في أول الليل تمخر أمواج المحيط الهندي الواسع. أخذ الركاب أماكنهم استعداداً للنوم. تجول إبراهيم بين الركاب يتفقدهم ويعرض عليهم المساعدة. انتصف الليل وما زالت البوم تنطلق شامخة فوق الأمواج. اقترب إبراهيم من النوخذ حمد فرآه صامتاً شارداً.
1: هل تريد أي مساعدة؟
2: لا شكراً يا إبراهيم.
1: أراك لا تتحدث كثيراً، يبدو أنك مشتاق إلى عمان يا عم حمد.
2: إيه كلنا مشتاقون يا بني. لو سألت أي واحد لقال لك بأنه يتمنى لو كان له جناحان لطار بهما إلى أرض الوطن. في الحقيقة ما يشغلني ويقلقني هو أمر آخر.
1: ما هو يا نوخذة؟
2: الخوف يا إبراهيم.
1: الخوف من ماذا؟
2: الخوف من غرق السفينة.
1: الغرق؟ أعوذ بالله، يستحيل أن نغرق وأنت قائد السفينة.
2: يا ولدي، كل شيء يزيد عن طاقتي ستكون نتائجه عنيفة وخطيرة، وخاصة على السفن الكبيرة.
1: لا تقلق يا نوخذة، سنصل إلى ديارنا آمنين سالمين إن شاء الله.
2: أتمنى ذلك من كل قلبي.
1: أعطني المقود واذهب للراحة.
2: لا أستطيع الراحة أو النوم يا إبراهيم. الرياح بدأت تشتد، هل تشعر بهذا؟ وحركة المركب ثقيلة بسبب الوزن الزائد، وهذا ما يقلقني.
1: أنا مع البحارة إذا احتجت إلى شيء.

0: مرحبا يا خالد.
1: اهلا اهلا يا مقدمي ابراهيم. اهلا،
0: انت من البحارة الجدد؟ ها
1: نعم نعم نعم،
0: اهلا وسهلا. هل عملت

0: في البحر من قبل يا خالد؟
1: لا يا مقدم يا إبراهيم، في الحقيقة تدخل والدي في كل شؤون حياتي. أراد والدي حين كنت طفلا أن أصبح عالم دين، فأرسلني إلى أحد الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم.
0: ما شاء الله، وما الذي حدث؟
1: حفظت قسما كبيرا من الآيات، ثم صرفت معظم وقتي في حفظ الشعر، ثم حاولت في السر أن أتعلم العزف على العود والغناء. وحين اكتشف والدي الأمر عاقبني وأرسلني مع أحد أقاربه للعمل هنا في زنجبار.
0: يا الله، وكم بقيت في زنجبار؟
1: بقيت 6 سنوات، وها أنا أعود إلى عمان. هل تفكر بالعودة إلى زنجبار يا أخي إبراهيم؟
0: لا لا،
1: لقد سمعت أنك قد وجدت عملا جيدا هناك، فلماذا لا تعود؟
0: هل تستغني عن قلبك يا خالد؟
1: طبعا لا، سأموت إذا استغنيت.
0: وكذلك أنا، قلبي وروحي في عمان. وأنت يا خالد، هل تفكر بالعودة إلى زنجبار؟
1: سأعود لأنني لا أستطيع العيش هناك، الحياة صعبة والأعمال شحيحة في عمان، والمشكلة الأهم أن والدي يتدخل في كل شأن من شؤون حياتي، لذلك فإنني أفضل الابتعاد.
0: ما رأيك أن تسمعني بعض الشعر الذي تحفظه؟
1: ما رأيك بالغزل؟
0: كأنك تقرأ أفكاري.
1: إذن يقول مجنون ليلى،
0: أسمعني.
1: تداويت من ليلى بليلى عن الهوى،
0: الله،
1: كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. لقد فضلت ليلى على الناس مثلما على 1000 شهر فضلت ليلة القدر.
0: أحسنت يا خالد، أحسنت.
1: أنا آسف إذا كنت قد آثرت أحزانك.
0: لا بأس، لا بأس عليك. هل يمكنك أن تزيدني من هذا الشعر؟
1: فسوف أسمعك بعض شعر الحكمة.
0: بل الغزل، إنه نار القلوب وشفاؤها أيضا.
1: سوف أسمعك إذن غزلا مع الحكمة.
0: هذا مستحيل، غزل مع حكمة؟
1: ليس هناك مستحيل لدى المتنبي عبقري الشعر.
0: ماذا يقول؟
1: يقول المتنبي: ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق.
0: أي والله،
1: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الجبابرة الأكاسرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا.
0: البوم يتمايل يا خالد، هيا بنا للعمل.
2: جميع البحارة إلى ظهر السفينة، أنزلوا الشراع الكبير، أديروا الشراع الصغير باتجاه اليمين، هيا ارفعوا شراع العاصفة. إبراهيم.
3: نعم يا سيدي.
2: اذهب إلى الركاب وتفقد أحوالهم واطلب منهم أن يثبتوا أغراضهم.
3: لقد استيقظ معظم الركاب يا سيدي وهم خائفون جدا.
2: حاول أن تطمئنهم واطلب منهم ألا يتجمعوا في مكان واحد. أين النخذ أحمد؟
4: نعم نعم، أنا هنا، ماذا تريد؟
2: يجب أن نلقي نصف حمولة السفينة.
4: ها؟ هذا مستحيل.
2: السفينة ستغرق إذا لم نخفف حمولتها.
4: وهل تظن أنها المرة الأولى التي أشحن فيها مثل هذه البضاعة؟
2: هذا الموسم يختلف، انظر الرياح شديدة وهي تعاكسنا.
3: الحمولة ثقيلة جدا يا نوخذ أحمد، والركاب عددهم كبير. انظر السفينة لا تكاد تتحرك، سوف تفترسها الأمواج.
4: رمي البضاعة في البحر خسارة كبيرة، هل تريدني أن أخسر كل ما ربحته في هذه السفرة الطويلة الشاقة؟
2: إلقاء البضاعة يعني إنقاذ الأرواح، أنت تغامر بأرواح الجميع.
4: ورمي البضاعة تعني خسارتي، أنت نوخذة ماهر، هيا تابع قيادة السفينة.

0: لقد أعطيتك أجرا على ذلك، أرني مهارتك.
1: فجأة اشتدت العاصفة وبدأت الأمواج العالية تضرب السفينة التي بدأت تدور حول نفسها وتترنح يمينا وشمالا. ارتفع الموج كالجبال يضرب السفينة بغضب كالمارد الهائج. فجأة انقلبت السفينة وما هي إلا دقائق حتى هوت في أعماق المحيط. اختفت واختفى معها صراخ الناس وبكاؤهم.

0: في كيس مايو وعلى شاطئها الجميل الطويل. كان هناك كوخ صغير بين الأشجار يمتلكه يهودي من يهود الفلاشة، يطلق على نفسه لقب اليهودي الزاهد. لا يعرف الناس كيف جاء ومتى. يعالج المرضى بتعويذات سحرية وأعشاب برية، ذكرها التلمود كما يقول. قرب الكوخ حفرة عميقة مغطاة بشراع سفينة وسخ. يقبع في قاع الحفرة ثلاثة مكبلون بالأغلال، بينهم إبراهيم الذي كان مغمى عليه وقد بدأ يصحو شيئا فشيئا.
1: أيها الشاب، هل أنت بخير؟
2: أين أنا؟
3: أنت سجين مثلنا في هذه الحفرة اللعينة.
2: منذ متى وأنا هنا؟
1: منذ يومين أيها الشاب، منذ يومين وأنت فاقد للوعي.
3: لقد ظننناك قد مت.
2: ولماذا نحن مقيدون؟
1: لأننا سوف نباع كالعبيد.
2: أنا حر ولن أسمح لأحد باستعبادي.
3: لقد حاولنا فك قيودنا قبلك ولكننا لم نستطع.
2: كيف وصلتم إلى هنا؟
1: اسمي ماساي، كنت ذاهبا لإحضار الداية لزوجتي من القرية المجاورة، لكن عصابة قد اعترضت طريقي واختطفتني بقوة السلاح وباعتني لهذا اليهودي الجشع ساكن الكوخ.
3: وأنا صياد سمك واسمي شانجو، وقد غرق زورقي أثناء العاصفة ورمتني الأمواج على الشاطئ. حين صحوت وجدت نفسي مكبلا وسط هذه الحفرة. ها هو قد جاء.
4: مرحبا. أنت لقد استيقظت أخيرا، ظننتك ستموت، حمدا للرب على سلامتك.
2: من أنت؟
4: وهل من الضروري أن تعرف؟ لك من ناكر للجميل، ألا تشكرني لأنني أنقذتك وأنت تعوم كالميت على ظهر خشبة قرب الشاطئ؟
2: لماذا تقيدني هكذا؟
4: لأنك رزق ثمين ساقه الرب إلي.
2: أنا رزق؟ هل تحسبني بضاعة عندك؟
4: طبعا أنت بضاعة، أنا رجل فقير، سوف أبيعك وأبيع هذين الاثنين اللذين معك في الحفرة. أنا بحاجة للمال، أريد إصلاح بيتي وتوسيع تجارتي.
2: أنت يهودي أليس كذلك؟
4: نعم أنا يهودي واسمي عزرا، نحن شعب

0: الرب المختار، وقد سخر الرب الشعوب كلها لخدمتنا.
1: الله سبحانه وتعالى خلق الناس سواسية وأحرارا، ولن يرضى بالظلم، وما تقوله كلام باطل لتبرير أفعالك الدنيئة.
0: قل هذا الكلام إذن لتجار العبيد القادمين، وانتظر جوابهم بالسياط أو الضرب.
2: لا فائدة، سوف نبقى عبيدا طوال حياتنا، يا ويلي.
1: مستحيل مستحيل، يجب أن ندافع عن حقنا في الحرية مهما كان الثمن.
3: كلام جميل، ولكن ما الذي يمكن أن نفعله؟
1: أرجوكم لا تدعوا اليأس يأكل إرادتكم. ما رأيكم أن نصرخ؟ لعل أحدا يسمع صراخنا فينجدنا.
2: لقد صرخنا كثيرا، المكان بعيد وأصوات الأمواج تخفي كل صوت.
1: كم تقدرون المسافة إلى زنجبارة؟
3: أعتقد أنها لا تقل عن 100 ميل.
1: ما رأيكم أن نحاول الخروج من الحفرة؟ فلنجرب. هيا اصعد على أكتافي يا شانجو، أنت خفيف الوزن.

0: هل وصلت لحافة الحفرة؟
1: كلا، إنها ما زالت بعيدة.
2: لا فائدة، لا فائدة، الحفرة عميقة كالبئر، لقد خطط اللعين لكل شيء. لم تخبرنا كيف وصلت إلى هنا أيها الشاب؟
0: اسمي إبراهيم، وقد كنت مساعد قبطان. كانت سفينتنا متجهة إلى الوطن، إلى عمان، لكن العاصفة القوية أغرقتها. وما أذكره أنني تلقيت ضربة على رأسي، ثم غام بعدها كل شيء. يجب أن لا نستسلم، دعونا نصرخ معا. هيا هيا.
2: النجدة،
3: النجدة،
2: أنقذونا، أنقذونا،
3: نحن هنا،
2: نحن هنا في هذه الحفرة.
4: يكفي، لقد أزعجتموني. لقد جاءتكم النجدة، لا تزعجوا أصدقائي.
5: هذه بضاعتك يا عزرة؟
4: نعم، انظرا، إنهم شباب أقوياء، وقد أطعمتهم جيدا. سيشترونهم منكم فورا تجار الرقيق.
6: أتحب بيعهم واحدا واحدا؟
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، أريد بيعهم دفعة واحدة.
7: وكم تريد ثمنهم؟
4: 1000 جنيه.
7: لن تأخذ سوى 1500.
4: أتريدني أن أخسر؟ هذا السعر غير معقول.
7: سوف تأخذ 1700، وهذا آخر سعر.
4: أريد 1800، ولن أتنازل عن جنيه واحد.
7: أعطه، أعطه ما يريد يا جون، إنه يستحق.
6: حسنا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. وهذه رصاصات أخرى. هل شبعت الآن؟
7: يكفي، يكفي يا جون، يكفي. هيا أخرج العبيد من الحفرة. هيا هيا.

0: أدرك إبراهيم أن مقاومة هؤلاء الوحوش المسلحين لا جدوى منها، وسوف تكلفه حياته وحياة من معه. لم يقاوم ومشى ذليلا حانقا. ساروا حفاة تائهين بين الأحراش أكثر من نصف النهار، ثم انعطفوا باتجاه البحر نحو ميناء مهجور صغير بين الصخور، فوصلوا إلى قارب طويل.
1: هيا هيا اركبوا هذا القارب، هيا هيا بسرعة. فك قيودهم يا جون.
2: حسنا، هيا امسكوا هذه المجاديف، اخفضوا ابصاركم، هيا جدفوا بسرعة نحو هذه الباخرة الواقفة هناك في عرض البحر. هيا هيا هيا يا كسالى، لستم في نزهة، هيا هيا.
1: سوف أصعد وأفوض قبطان الباخرة، احرصهم جيدا، وخاصة هذا الشاب الأسمر. اجعلهم يصعدون السلم يا جون، لقد تم البيع.
2: وكم الثمن؟
1: 3000 جنيه وبندقيتان وعشر زجاجات شراب.
0: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي. المشهد
2: الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية يصل إلى محطته الخامسة، محاضرة في صحار تستذكر المسيرة العلمية للشيخ ناصر الرحيلي، كتاب نقدي يناقش دور المسرح العماني في مواجهة الإرهاب. فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: عثمانية ضمن مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، الذي يهدف إلى إبراز المنجز القصصي العماني والتحولات الفنية والفكرية للقصة القصيرة في إطار قراءة نقدية لمساراتها الإبداعية واستكشاف تطور لغتها وبنائها السردي ودلالاته، بمشاركة عدد من الكتاب والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي. وقد استضاف النادي الثقافي بمقره في القرم هذا الأسبوع جلسة الحلقة الخامسة من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان. قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية، وهم جوخ الحارثي وبشر خلفان والخطاب المزروعي ومحمد الشحري. أدار الجلسة الناقد الأردني الدكتور محمد عبيد الله، أستاذ الأدب والنقد في جامعة نزوة. في الوقت القادم نستمع إلى جزء من أحاديث وتجارب الكتاب الأربعة التي قدموها عن مسيرتهم القصصية وإجابتهم عن الأسئلة التي طرحت عليهم، ونستمع بدءا إلى الكاتب جوخ الحارثي.
1: متى يشعر الكاتب أو تشعر الكاتبة بأن الموقف يتطلب قصة قصيرة، أو أن موقفاً آخر يتطلب رواية؟ فما الذي يحدد؟ هل هي يعني خلينا نقول رغبة الكاتب أو يعني تصميم الكاتب، ولا أنه فيه يعني دواعي معينة تتلائم مع القصة أكثر من الرواية أو العكس؟
2: بالنسبة لي يعني كثير من هذه الحدود مصطنعة، وكثير يعني من الكتاب يعني عندما يكتبون يعني تأتي الأشياء يعني حسب الموضوع وحسب الحالة وحسب الرغبة وحسب العجينة التي تشكل منها العمل. فإذا كانت العجينة عجينة القصة فليكون، وإذا كانت على الأقل بالنسبة لي يعني لا أضع حسابات، ليس عندي حسابات أني يعني سأنشر في فترة محددة رواية وسأنشر فترة محددة قصة أو شيء من هذا القبيل. يعني وفي كثير من الأحيان يعني أحس أن هذه الحدود بالنسبة لي يعني غير واضحة حتى بالنسبة لي أنا، لأن ممكن أكون أبدأ في فكرة أظن أنها قصة ثم أرى أنها تصلح رواية، فلا أضع هذه الحدود.
0: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتبة جوخ الحارثي عن مسيرتها مع القصة القصيرة، والآن نستمع إلى مقتطف من حديث الكاتبة بشرى خلفان وإجاباتها عن بعض الأسئلة الخاصة بمسيرتها القصصية.
3: سأضرب مثلا بريشة الطاووس التي قرأت منها أو التي استعرفها دكتور. ريشة الطاووس لا تبتعد كثيرا عن مناخ فكرة مريم دلشاد في رواية دلشاد، هناك خيط يجمعهما. أحيانا يحدث أن تكون الفكرة تنبت في قصة قصيرة ثم تتطور لاحقا وتصبح جزءا من نص أكبر، فهذا الانتقال ما بين القصة القصيرة والرواية أنا أجد في تجربتي أنا شخصيا ومع الأيام ومع تقدمي في العمر إن صرت أفضل إنه رغم أني من الأشخاص اللي دائما أدعي في حواراتي إن يقول إن هناك ضوابط وهناك شروط وهناك كذا، لكن مؤخرا صرت أشعر إن هذه الضوابط والحدود نضعها لأننا نخاف، نحن نخاف الانزياح الذي يحدث في داخلنا أثناء الكتابة، بينما الكتابة في حد ذاتها هي أساسا تحرر من هذه الأطر اللي أنت تضعها لنفسك. ربما يحتاج الموضوع كما نقول دائما في ورش العمل، اتقن القواعد ثم اكسرها. ربما هناك الشجعان الذين يكسرونها مبكرا، ربما يتأخر آخرون، لكن بالنسبة لي القصة القصيرة أنا شخصيا هو المكان الذي أذهب إليه كي أستريح، فالرواية شقاء. فيما يتعلق بالبيئة، نحن أبناء بيئتنا في النهاية.

0: نوصل لأبناء بيئتها، ندخل نخرج نزيد. يعني الواحد فينا قد يتوغل أحيانا ياخذ تفصيله مثل الفلج مثلا والحياه القرويه عن زهران القاسمي. وزهران ليس فقط يتحدث عن الماء، في الروايات الاخرى هو يتكلم عن تفاصيل اكثر، في اشياء اكثر واشياء يمكن يندر الالتفات اليها مثل تربيه النحل، مثل قنص الوعول، لكنه في الحقيقه لا يتكلم عن هذا. نحن عندما نتكلم او البيئه التي تجدها واضحه داخل نص الروائي، نحن نتكلم عن البيئة لأن نحن لسنا في الحقيقة مشغولين بما قد يراه الشخص العادي اللي يتبنى ذلك البيئة. نحن مشغولين بالسؤال الإنساني الذي يكون خلف هذا الوصف، الذي قد يكون وصفا خارجيا. في القناص مثلا زهران ليس معنيا بصيد الوعول، وإن كان يصف وإن يصف المغامرة، لكنه هو مشغول بالسؤال الإنساني. نعم نحن نتأثر بالبيئة ونكتب عن بيئتنا، لكن نحن لسنا مشغولين بنقل هذه الصور عن البيئة، نحن أكثر انشغالا بسؤال الإنسان نفسه.
1: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتبة بشرى خلفان عن تجربتها القصصية، ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث الكاتب الخطاب المزروعي عن علاقته بالقصة القصيرة وإجابته عن بعض الأسئلة التي طرحت عليه.
2: خلينا نتكلم عن كتابة القصة. مرة سألوني عن تعريف القصة، فأقول القصة قصيرة هي الكتابة عن أشياء عادية بطريقة غير عادية، بمعنى أن أوقات يلفتني شيء معين يشدني كثير فألتقطه أكتب عنه على حسب هذا الموضوع. في أوقات يكون ممكن تكثيفه في قصة قصيرة جدا، ممكن في قصة قصيرة. نمر في كل لحظة بمواقف، نتذكر أشياء، نتخيل أشياء، فأعتقد كتابة القصة أشعر بنفسي شخصيا يعني هي دفاع إنساني في مواجهة العالم، أشياء لا أستطيع تغييرها، أشياء بغيضة جدا تتحكم في مصائرنا، وأعبر عنها بالفن.
1: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب الخطاب المزروعي عن مسيرته القصصية، والآن نستمع إلى جزء من حديث الكاتب محمد الشحري عن تجربته مع القصة القصيرة وإجاباته عن بعض الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة.
3: أنا سأشبه القصة القصيرة والرواية بالسكن، يعني أحيانا يجد المرء راحته في الغرفة، وأحيانا أيضا يجد مساحته للانتقال في الشقة، حينما ينتقل بين الغرف الأخرى يجد راحته أكثر، والغرفة أيضا بالنسبة له أيضا ملاذ، هكذا يعني ينتقل بين الأشكال السردية في الواقع. القصة القصيرة صعبة بالنسبة لي، أنها مكثفة أكثر من الرواية. الرواية بإمكانك أنت أن تطول فيها بناء على الأحداث، أيضا هناك أحداث لا تتصع لها، لا تتحملها الرواية، وهناك أحداث أيضا لا تتحملها القصة القصيرة، فلذلك هي تحتاج إلى أن يكون تعدد الأصوات فيها أكثر من الاثنين. مثلا تعدد الرواية الأصوات في الرواية أكثر في القصة القصيرة، لا يتحمل أكثر من صوت، وأعتقد أنه هكذا بشكل موجز.
4: بالنسبة للكاتب الكتاب البيئة، أنا أظن على أنه البيئة العمانية اللي مكتوب عنها إلى حد الآن، وربما عمم هذا الحكم على ظفار بالذات، لأنه في الميثولوجيا لدينا، وأنا منطلق من قصص من لغة أخرى. بالمناسبة أنا تعلمت اللغة العربية في الصف الأول بعمر 6 سنوات، لما تحدث العربية إلا في المدرسة،
3: كانت اللغة الأمية الشعرية وهي التي أعبر بها. في هذه اللغة تحمل الكثير من القصص والحكايات التي تتحدث عن

0: عن البيئة نفسها، عن صراع بين البيئة، أنه هناك قمة في الجبل تزاعلت مع الجبل نفسه فذهبت إلى البحر، ثم أهدتها البحر قطعة من من الأحجار البيضاء مثلا، هذا في رأس دينجري، وقص على ذلك الكثير من الحكايات والقصص التي تدور حول البيئة نفسها، حول المكان الذي انتقل، الجغرافيا التي تنتقل. فأظن على أنه إلى حد الآن لم يكتب عن البيئة مع الكثافة الجغرافية في النص الأدبي العماني، إلى أنه البيئة العمانية لا تزال، أنا برأيي هذا حكم، ربما أكون يعني مصيب أو مخطئ فيه، ولكن هذا بالحقيقة أنا أرى أنه البيئة لم يكتب عنها إلى حد الآن كما يجب.
1: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب محمد الشحري عن تجربته القصصية ضمن الحلقة الخامسة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية التي أقيمت هذا الأسبوع في النادي الثقافي.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم مجلس صحار الثقافي هذا الأسبوع محاضرة حملت عنوان قراءة في سيرة الشيخ ناصر بن ثاني بن جمعة الرحيلي، أضاءت أحد أعلام عمان الذي كان لهم حضور بارز في ميادين العلم والقضاء والفقه والإصلاح الاجتماعي. قدمت المحاضرة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزجالي الباحثة في التاريخ العماني، وتناولت خلالها أبرز مراحل حياة الشيخ ناصر بن ثاني الرحيلي، مستعرضة جهوده العلمية والفكرية وما خلفه من نتاج معرفي يعكس اهتمامه بالتأليف والتوثيق وحفظ العلوم. في القادم من الوقت نتعرف أكثر على هذا النتاج وإسهاماته العلمية عبر حوارنا مع الدكتورة هدى الزجالي. مرحبا بك دكتورة هدى معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك أستاذ الفاضل.
0: حياك الله دكتورة هدى. بدءا، من هو الشيخ ناصر الرحيلي وما الذي يجعل حضوره مميزا في تاريخ عمان الثقافي والفكري؟
1: الشيخ ناصر بن ثاني بن جمعة بن هلال الرحيلي السحاري يعد علما من أعلام مدينة سحار. ولد ونشأ وترعرع طيلة حياته في مدينة سحار، لكن حقيقة لم يعرف على وجه الدقة والتحديد سنة مولده أو مكان إقامته في سحار، وكذلك أيضا لا يعرف على وجه الدقة سنة وفاته، ولكن من خلال مؤلفاته يفهم من قوله في حديثه عن الإمام بالعرب بن سلطان أعزه الله وارتضى بأنه قد عاصر الإمام، فيبدو من ذلك لأنه عمر طويلا، لأنه يعني شهد مراحل متعددة من حياة عدد من الأئمة اليعاربة. الشيخ ناصر الرحيلي ينتسب إلى أسرة آل الرحيل في سحار، وهي أسرة علمية عريقة ومعروفة، حازت العلم جيلا بعد جيل واشتهر.

0: ظهر منها عدد من العلماء وخاصة في العلوم الدينية وفي مجال الفقه. ولم يكن الرحيلي يعني هو آخر من اشتهر من هذه الأسرة، هناك من جاء من بعده من سلالته، منهم الشيخ ثاني بن ناصر الرحيلي والعلامة محمد بن سيف، أيضا كلهم من سلالة الشيخ ناصر الرحيلي، فهو يعد من علماء القرن الحادي عشر الهجري وبداية القرن الثاني عشر الهجري.
1: نعم. طيب دكتورة، يعني يوصف الشيخ ناصر الرحيلي بأنه فقيه ومؤرخ في آن واحد، لنتحدث عن تأثير هاتين الصفتين وجمعه بين الفقه والتاريخ على إنتاجه العلمي.
0: حقيقة يعني ما يميز العلماء العمانيين في تاريخ في تلك الفترات التاريخية بأنهم جمعوا عدد من أصناف العلوم، لم يعني يتخصصوا في علم واحد، وهذا يعني نشير فيه إلى علماء الموسوعيين أو ما نسميهم العلماء الموسوعيين. نعم، فالشيخ الرحيلي عرف بأنه كان عالما جليلا متمكنا في العلوم الدينية وخاصة الفقه، بالإضافة إلى كونه يعني مؤرخا ترك لنا إصدارا واحد في التاريخ، ولكن يعتبر يعني هذا الإصدار من القيمة العلمية المتفردة التي يعني لم نجد لها مثيلا في تلك الحقبة التاريخية المهمة، فقد ترك وراءه حقيقة إرثا علميا دينيا وثقافيا وفكريا وتاريخيا. هذا الفكر اليوم يعني جسد في تلك الفترة عمق المعرفة الإسلامية والتاريخية في عمان في بداية عصر اليعاربة، كما أنه أيضا يعني ساهم بشكل كبير في ازدهار الحركة العلمية والثقافية، على اعتبار أنه كان من أهم عناصر الدولة في وخاصة في مدينة سحار في تلك الفترة.
1: نعم، نقترب من هذه الإسهامات الفكرية، ماذا عن هذه الإسهامات التي قدمها الشيخ ناصر الرحيلي للمكتبة العمانية دكتورة هدى؟
0: حقيقة يعني كما نقول بأنه من أبرز أعلام عمان في القرن الحادي عشر الهجري والثاني عشر الهجري، على اعتبار أنه كما أسلفت أنه كان فقيها وكان مؤرخا، فنجد أنه من خلال الكتابات والمخطوطات التي تركها لنا الشيخ الرحيلي كانت يعني تمثل مرحلة مهمة جدا في انتقالية نحن نعتبرها في التاريخ العماني، وفترة كانت نوعا ما يعني يشوبها الكثير من الغموض، على اعتبار أنها بداية دولة اليعاربة مع وجود الاستعمار البرتغالي أيضا في المنطقة، فلم نجد للأسف كتابات محلية تؤرخ لتلك الفترة الحرجة من تاريخ عمان، فأن يبرز الشيخ ناصر الرحيلي إضافة إلى يعني آخرين وهم قلة في هذا المجال وفي الكتابة في هذا الجزء من التاريخ العماني، لهو يعتبر يعني شيء مهم جدا أساسا في تاريخنا. ولذلك حتى الشيخ الرحيلي نفسه لما نبحث عنه في المصادر العمانية لا نجد إلا النزر اليسير الذي يعطينا فكرة عن حياة هذا الإنسان وعن المرحلة العلمية أيضا له، يعني لما نبحث مثلا عن شيوخه والذين أخذ العلم منهم نجد في مقدمتهم يمكن من الأسماء القلة اللي وجدناها الشيخ خميس بن سعيد الشقصي، وهو من قادة الإمام ناصر بن مرشد. فيعني حتى المشايخ الذين أخذ منهم العلم أيضا لا نستطيع أن احنا نجد معلومات كافية عن هذا الموضوع. رغم ذلك اليوم الشيخ ناصر الرحيلي هو موجود وحاضر بقوة في العديد من المصادر العمانية، مثلا نجده في كتاب إتحاف العيان في تاريخ بعض علماء عمان، أيضا ذكر بأنه ذلك الشيخ الفقيه، وأيضا نجده مثلا في مخطوط كتاب جامع الخيرات للشيخ ثاني بن راشد القصابي البهلوي بأنه كان عاملا في سحار كما سنذكر لاحقا، وهكذا فورد اسمه وتردد في عدد من المصادر العمانية سواء كانت الدينية أو سواء كانت التاريخية، هناك إشارات له. ويمكن الجميل هنا يعني أستاذي أن نقول أنه كان له دور علمي كبير جدا، ليس فقط في مسألة التأليف، حتى في مسألة تشجيع نسخ الكتب والاهتمام ب تأليفها وكتابتها، فنجد أن اسمه يتردد بعبارة الناسخ له، أن نسخت له العديد من المخطوطات في ذلك الوقت ككتاب بيان الشرع، كتاب التسهيل في الفرائض، كتاب جامع التبيان، فأن يكون له اهتمام أيضا في جمع المخطوطات أن تنسخ له، هذا أيضا تحسب إليه أيضا من الناحية العلمية بأنه كان يعني حريص على اقتناء هذه الكتب وأنها تظل أيضا لعمان و لأجيالها جيلا بعد جيل كإرث يعني.
1: نعم علمي. نعم دكتورة هدى، وأيضا يعني من ضمن المخطوطات المنسوخة للشيخ الرحيلي ذكرت في المحاضرة مخطوط لقط الآثار المؤلف بصحار، والذي كان مجهول المؤلف أو المؤلف في البداية، نتحدث عن هذا المخطوط والأهمية التي يشكلها.
0: حقيقة مخطوط لقط الآثار المؤلف بصحار يعتبر

أهم المؤلفات التي تركها الشيخ ناصر الرحيلي هو في أهم المؤلفات التي تركها الشيخ ناصر الرحيلي هو في الأساس كتاب فقهي. هذا الكتاب حقيقة يعني ظل مجهول.

0: إلى أن تثبتوا بأن المؤلف الفعلي له هو الشيخ ناصر الرحيلي. طبعا هذا الكتاب هو مدونة فقهية، وممكن أيضا نعتبره هو كتاب موسوعي يعكس لنا واقع المجتمع العماني في ذلك الوقت، تفاعل المجتمع مع الجوانب الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية خلال القرن الحادي عشر الهجري. يعني رب بالرغم أنه حول كثير من الموضوعات الفقهية إلا أنه أيضا يمثل أهمية ليست بالهينة لكل الباحثين على اختلاف التخصصات. أيضا هو يحوي على جانب مهم جدا من التاريخ العماني، خاصة مسألة نشأة بداية دولة اليعاربة في عهد الإمام ناصر بن مرشد وما رافقها من أحداث يعني تتعلق بالاستعمار البرتغالي لعمان في تلك الفترة. أيضا من الأشياء المهمة في هذا المخطوط هو إشارات لمدن في ساحل عمان الشمالي كما تسمى سابقا، وأحداث حدثت فيها كمدن الصير ودبا وخرفكان وجلفار في ذلك الوقت، وإضافة إلى احتوائه على عدد كبير جدا من أسماء الأعلام العلماء العمانيين المتأخرين والمتقدمين، وهذا قد لا نجده أيضا في مصادر أخرى سواء كانت فقهية أو تاريخية. من أهم الأشياء أيضا التي حواها هذا المخطوط هو ما يعرف بفقه النوازل، سواء كان على شكل مسائل فقهية أو أحداث تاريخية تضمنها الكتاب في مضامينه أو حتى في ملاحقه الأخرى. إذا يعني نقدر نقول أن هذا المخطوط تطرق لجوانب دينية، تاريخية، سياسية، إدارية، اقتصادية، اجتماعية. هو كتاب موسوعي إنجاز التعبير، مهم لكل الباحثين في شتى التخصصات. تفرد الكتاب بأمور لم نجدها في غيره. يعني لما نبحث اليوم عن مثلا حدود مدينة سحار في بداية عصر اليعاربة، سور مدينة سحار لم يتحدث عنه أي مصدر تاريخي سوى كتاب الرحيلي ومخطوط الرحيلي. أيضا أشياء كثيرة جدا يعني نستطيع أن نقول أنه تفرد بها، وخاصة موضوع الأفلاج، الباحثين المتخصصين في هذا المضمار لمن أراد أن يعرف معلومات كثيرة وموسعة عن الأفلاج، مسائلها، تعريفاتها، أهم مسمياتها في ذلك الوقت، عليه بكتاب الشيخ ناصر الرحيلي لقط الآثار المؤلف بسحار.
1: نعم، وأيضا اسهامته في توثيق بعض المراحل التاريخية. دكتورة هدى، يعني ماذا عن الدور الذي قام به الشيخ ناصر الرحيلي في توثيق مرحلة قيام دولة اليعاربة؟
0: نعم، هذا الدور الذي أشرت إليه الآن تمثل في مخطوط آخر وفي كتاب آخر للشيخ ناصر الرحيلي، وهو رسالة في خبر افتتاح دولة الإمام ناصر ابن مرشد لمدينة سحار وولاتها. هذه الرسالة كانت هي ضمن التقييدات في مخطوط لقط الآثار، وهو يعتبر مصدر تاريخي بالغ الأهمية لأنه انفرد بذكر أحداث تاريخية غير مسبوقة لمدينة سحار وغيرها من المدن العمانية في بداية دولة اليعاربة. يعني اليوم الكتاب محقق من قبل مركز ذاكرة عمان 2016، رغم أنه كتاب صغير في 44 صفحة لكنه يعتبر أقدم أثر مكتوب تحدث عن جهود الإمام ناصر في افتتاح مدينة سحار وعدد من المدن الساحلية الأخرى بداية ب 1053 هجرية بقيادة الوالي حافظ بن سيف. أيضا يعني الأجمل في معلومات متفردة من ضمنها ولاة سحار في ذلك الوقت في عهد الإمام ناصر بن مرشد وأيضا الإمام سلطان بن سيف اليعربي. أحداث كثيرة ذكرت في بيعة الإمام ناصر بن مرشد وأشياء كثيرة وتقييدات كثيرة لا نجدها في مصادر التاريخ الأخرى. وهنا يعني فقط أشير لنقطة مهمة جدا، يعني يمكن هذا الكتاب الذي تحدث فيه عن فترة بداية دولة اليعاربة ارتبط بشخصية مهمة جدا في تاريخ سحار أيضا الثقافي، وهي الشيخ عبد الله بن خلفان بن قيصر السحاري، مؤلف مخطوط يسمى سيرة الإمام ناصر بن مرشد. والجدير بالذكر أن الشيخ ناصر الرحيلي هو من اقترح على الشيخ عبد الله بن خلفان السحاري أن يؤلف هذا المخطوط عن سيرة الإمام ناصر بن مرشد، وكان ربما يعني العلاقة الوثيقة اللي ربطت بين الشخصين، العلاقة العلمية لدرجة أنه الشيخ عبد الله بن خلفان بن قيصر يصف شيخنا ناصر الرحيلي بقوله الشيخ الكامل، إشارة إلى مكانته العلمية بين علماء عصره سواء في سحار أو في عمان بأكملها في ذلك الوقت.
1: نعم، هذه إشارة في غاية الأهمية. يعني دكتورة هدى، في مسألة توثيق الأحداث يعني والإسهامات التي قدمها الشيخ ناصر الرحيلي، هل كان في توثيقه للأحداث وكتاباته عنها شاهدا عليها أم مجرد ناقل لها؟
0: حقيقة كل المخطوطات التي ذكرناها منذ قليل هي تؤكد لنا بما يعني يقطع الشك أنه كان شاهد عيان على تلك الأحداث، وكما قلت لك بأن ذلك هو تفرد

0: الشيخ ناصر الرحيلي، لأننا لا نجد مصادر تاريخية عمانية أخرى تعتبر شاهد عيان كما هو نقل، فهو كان شاهد عيان، كان في خضم هذه الأحداث، لكن هو يعني صحيح أنه لم يسردها بتوسع كبير، لكن تبقى هي المصادر التاريخية الوحيدة لهذه الفترة وشاهد عيان على تلك الأحداث المؤثرة في تاريخ عمان. هي سدت لنا اليوم جزء كبير من الثغرة الموجودة في المكتبة العمانية في هذا الجانب.
1: نعم. أخيرا دكتورة هدى، نتحدث عن الدور السياسي والإداري الذي قام به الشيخ ناصر الرحيلي في الفترة الأولى من دولة اليعاربة.
0: حقيقة على اعتبار أن الشيخ ناصر عاصر بداية دولة اليعاربة، وكما قلنا في مخطوطه أشار إلى هذا الأمر وإلى بيعة الإمام ناصر بن مرشد، وتفرد أيضا بتأكيد على تاريخ البيعة ومكانها وكل ما يخص بذلك. فدور السياسي ارتبط بشكل كبير جدا بمدينة سحار، حيث أنه نجد أن بعد أن فتحت مدينة سحار على يد الوالي حافظ بن سيف الرستاق الذي كان واليا على لوى في تلك الفترة عام 1053 وتم تخليصها من البرتغاليين، كان الوالي حافظ بن سيف حريصا على أن يثبت حكم الإمام ناصر في مدينة سحار، فيقال بأنه بنى فيها حصنا وترك فيها بعض العسكر وعين فيها عاملا، وقد أشارت المصادر التاريخية أن ذلك العامل هو الشيخ ناصر بن ثاني الرحيلي. فيعني لثقة السلطة الحاكمة بهذه الشخصية، وقد ارتأى الإمام بأنه خير شخص يعني يساهم في حفظ السلطة السياسية هنا، وبعد طرد البرتغاليين وتثبيت سلطة اليعاربة فيها، فاختير ليكون عاملا من قبل والي سحار عليه، وظل فترة طويلة حقيقة في هذا المنصب، ومن توالى بعد ذلك من ولاة سحار كان حريصين على أن يظل الشيخ ناصر في هذا المنصب المهم جدا. يمكن هذا الأمر هو الذي ساهم بشكل كبير في أنه كان قريب من الأحداث أن يوثق هذه الأحداث التاريخية التي أشار إليها في مخطوطاته القيمة، لأننا نعتبر أن له دور بذلك في تثبيت الحكم السياسي أيضا لدولة اليعاربة في منطقة ساحل عمان، وخاصة مدينة سحار اللي كانت تعتبر من أهم العواصم طبعا. نعم. نحن كما نعلم.
1: نعم. ختاما نشكرك دكتورة هدى بنت عبد الرحمن زجالي الباحثة في التاريخ العماني، وقد سعدنا بالحديث معك عن الشيخ ناصر بن ثاني الرحيلي ومساهماته العلمية والسياسية، ونأمل أن نلتقيك في مناسبات قادمة إن شاء الله. كل الشكر لك دكتورة.
0: ولكم خالص الشكر والتقدير، وإن شاء الله نلتقي في محطات أخرى تاريخية. بارك الله
1: بإذن الله تعالى. حياك الله. مع السلامة.

0: صدر حديثا عن الهيئة العربية للمسرح كتاب المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف، لمؤلفيه الدكتور سعد محمد علي التميمي والدكتور سعيد بن محمد السيابي. يرصد الكتاب كيفيات تمثل ظاهرة الإرهاب في المتن المسرحي العماني من خلال دراسة أربع مسرحيات لكاتبين مسرحيين هما عبد الرزاق الربيعي وبدر الحمداني. المزيد عن هذا الإصدار نتعرف عليه عبر حوارنا القادم مع أحد مؤلفيه وهو الدكتور سعيد بن محمد السيابي. مرحبا بك دكتور سعيد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: بارك الله فيك أخي إدريس، وشكرا على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج، يعني اللي نتابع دائما بشغف.
0: حياك الله دكتور سعيد، نبارك لكما هذا الإصدار. وبدءا، كلمة الإرهاب تثير الإحساس بالخوف والقلق والتوتر. دكتور، ما الذي يميز تناول المسرح لهذا الموضوع عن تناوله في وسائل الإعلام أو الدراسات السياسية؟
1: طبعا نتناول، نقدم التهنئة حقيقة للهيئة العربية للمسرح على دعمها طباعة الإصدارات أيضا التي تتحدث عن المسرح العماني. فنحن ولله الحمد يعني محظوظون العام الماضي، هذا العام فالسنة الماضية يعني الهيئة العربية للمسرح دعمت طباعة 19 إصدار مسرحي عماني أو عن المسرح العماني. وهذا العام أيضا ولله الحمد يأتي هذا الإصدار، وإصدار أيضا الأخ والزميل الناقد والكاتب هلال البادي أيضا متزامن إصدارهم بدعم من الهيئة العربية للمسرح. فيما يخص حقيقة هذا العنوان، أولا أتوجه أيضا بالشكر إلى زميلي وأستاذنا العزيز سعد التميمي من جامعة المستنصرية الذي يعني تربط يعني علاقات مميزة في قراءة المشهد العماني، فهو يعني من المتابعين لما ينتج في المشهد العماني ومتعمق في هذه القراءات ولله الحمد، وله أكثر من بحث علمي تناول أيضا مجموعة من الكتابات والدراسات التي كتبها كتاب عمانية. هذا العنوان اختيارنا له كان بناء على بحث علمي اشتركنا أنا والدكتور سعد التميمي فيه ونشر في مجلة علمية. فتعرف المجلة العلمية دائما النشر أو القراءة ضيقة يعني على الباحثين والدارسين المتخصصين. فارتأينا أن نتحول هذا أيضا يعني هذا العنوان إلى يعني كتاب عام ويطبع من الهيئة العربية للمسرح التي هي حاضرة وأكثر انتشارا على مستوى المسرحيين العرب، مع إضافة مجموعة أيضا من النماذج المسرحية الأخرى كتدعيم لهذا البحث العلمي وتوسيعه ليتحول إلى هذه التجربة الكتابية الجديدة التي نتمنى لها يعني من الباحثين والقراء المهتمين بالمسرح العماني أن يعني يقرؤوها ويطلعوا على ما فيها من جديد.
0: نعم، إذن يعني المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف، هذا هو العنوان، لكن يعني سلط الضوء على نصوص عبد الرزاق الربيعي وبدر الحمداني تحديدا، لماذا نصوص هذين الكاتبين؟
1: نعم، بداية طبعا الإرهاب ليس بالضرورة ما قام به الكاتبين يعني العمانيين الآن، هو عن ما يحدث في واقعنا وفي مكتب العماني، ولكن بشكل عام الكتاب هم يستشرفون المستقبل وأيضا ينبهون على مثل الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ربما ستحدث مستقبلا. فطلاعنا ودراستنا وتحليلنا لبنية النصوص التي كتبها عبد الرزاق الربيعي والعزيز أيضا بدر الحمداني كانت هي نماذج حول هذه الظاهرة فقط. فانتقينا واخترنا للدراسة أربعة نصوص مسرحية لبدر الحمداني، خيارات من زمن الحرب ومسرحية الجحدول، وللأستاذ عبد الرزاق الربيعي أمراء الجحيم آهيتها العاصفة.
0: نعم. لنقدم فكرة أوسع دكتور سعيد عما اشتمله هذا الإصدار من فصول وكذلك ما توصل إليه من نتائج.
1: فيهدف إلى رصد كيفية تمثل ظاهرة الإرهاب في المتن المسرحي خلال دراسة هذه النصوص وتفكيكها من خلال طبعا الأسئلة التي طرحتها هذه النصوص.
0: نعم.
1: فهذه النصوص فيها ظواهر درامية إنسانية متشعبة فتعكس الانتماء والهوية والمقدس والسلطة والمصير، فتدرسها يعني وتفكك كيف يحدث الإرهاب، من هم الإرهابيين، لماذا يتجه هذا الشخص الأقوى في الذي لديه يعني نقص، لديه قصور في الفهم، لديه عدم عمق في قراءة يعني واقع، في قراءة إمكانيات التي حضاه الله بها، فيذهب الكتاب المسرحيين إلى يعني دراسة لنفسية هؤلاء الذين توجهوا لهذه الظاهرة، هؤلاء الذين اشتغلوا مع الإرهابيين، هؤلاء الذين دخلوا يعني في العمق. فكما تلاحظ أيضا إدريس، من خلال العناوين المسرحية عناوين أيضا والعتبات الأولى هي عتبات جاهزة، سيارات من زمن الحرب. إذن هذا واحد من نتائجات هذه الحروب التي تحدث. آهية والعاصفة أيضا لعبد الرزاق ربيعي هي تحقيق لماذا يذهب، لماذا يدخل الإنسان في هذه العاصفة وهو يعرف يعني نهايتها ونتيجتها يعني. فهذه بعض يعني بعض الأسئلة التي يعني دارت أو تحدثت عنها هذه النصوص. فبشكل عام المسرح في أو النصوص المسرحية هذه لا تقدم حلول لهذه الظاهرة، إنما تضيء العتمة حولها وتفتح منافذ للفهم، لكن هي لا تمنع مثلا الخراب والدخول في هذه الظاهرة، لأنها بشكل عام هي ظاهرة يعني إنسانية لها مرتبطة بظروف يعني معينة سبحان الله تدفع الإنسان للاشتراك والدخول فيها. لهذا وجب التنبيه من الكتاب العمانيين حولها، وجب المسرح العماني أيضا أن يدخل بقوة، لأن الكاتب المسرح العماني هو ليس محدود الجغرافيا، ولكن هو أيضا واسع الفكر، هو في محيطه العربي يتفاعل ويعني يتشاكس مع هذا المحيط ويتأثر بهذا المحيط. لهذا تكون يعني كتابات أيضا كتابات يعني إنسانية، ربما هي أقرب إلى العالمية. نحن نتضامن مع العالم في هذه الظاهرة، نحن ننتقد هذه الظاهرة، نحن نرفض هذه الظاهرة
0: بكل تأكيد. يعني الدكتور، دعنا نضيء هذه الجزئية بشكل أكثر سعة وشمولية عن تناول المسرح لموضوع الإرهاب تحديدا في هذا الإصدار. كيف تناولت النصوص المسرحية هذا الموضوع وكيف عالجت هذا الموضوع؟
1: طبعا يعني الاقتراب من هذا الموضوع من زوايا الكتاب، فكل كاتب في كل نص مسرحي كان له اقتراب معين في زاوية معينة. على سبيل المثال عندما يعني نقرأ مسرحية خيارات من زمن الحرب لبدر الحمداني، نجد حتى أسماء الأبطال الذين اختارهم وانتقاهم بدر، هو اختار مثلا شخصية البطل عرب يعني، ويقصد لا يقصد الضيقة والمكان المحدد أو المحدد، فهو أحفظ الصفة المطلقة في هذا الاسم وزوجته خالدة، فيتحدث عن يعني هاتين الشخصيتين ماذا حدثوا، لماذا دخلوا في هذا هذه المحاولة من التطرف، لأنهم اجبروا يعني ليس بالضرورة الإنسان مخير في بعض الخيارات. فهنا يعني المسرح العماني يقول أو يحاول أن ينبه، لا تدفعوا شبابنا إلى هذا الاتجاه، يعني حاولوا أن تشغلوا يعني أوقاتهم، فكرهم، طموحهم، هذا يعني القطع وهذا يعني الابتعاد عن قراءة المجتمع وتغيراته أيضا هو ينتج هذه الظاهرة. فلهذا المنهج الذي اتخذناه في هذا الكتاب هو منهج سوسيولوجي أو التحليل السوسيولوجي بشكل عام يعني. فربط النصوص المسرحية بالنفق الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي ولدت فيه هذه القضية وهذه الظاهرة. فأيضا يعني لدينا استنطاق للرموز، للدلالات، للمواقف الفكرية والإنسانية، وبكل تأكيد أيضا المؤلف له أيضا خطاب يحاول أن يقدمه من خلال يعني ربط هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة أصبحت يعني عالمية، مع ما هو أيضا يعني إمكانية أن تكون شبه حلول لها. فهي حلول عبارة عن إجابات على بعض الأسئلة. هذا ما يحاول المسرح العماني أو هذه النصوص أيضا تقديمه للقارئ، وتقديمه أيضا للمشاهد عبر تقديم هذه النصوص في عروض مسرحية متنوعة.
0: نعم دكتور سعيد، هل ثمة اختلاف حين مقارنة يعني معالجة المسرح العماني لموضوع الإرهاب بأيضا معالجة ذات القضية في المسرح العربي، أم كانت على ذات النسق والطرح؟
1: ربما تجربة الكاتبين يعني عبد الرزاق الربيع وتجربة بدر الحمداني تجربة طويلة يعني في الكتابة المسرحية، في الإنجازات صراحة اللي حققوها، فأعتقد هي من التجارب العربية الكبيرة التي ناقشت يعني هذا المفهوم دون مباشرة. دخلت في هذا المفهوم في نقد الخطاب السائد فيه، في مثلا تتبع آليات تجربة

0: مثل هؤلاء يعني الإرهابيين، منظومة الإقناع، تحدث أيضا عن العنف، الاغتراب والانفصال عن الواقع، كلها مسببات. ولله الحمد يعني كانت حاضرة بقوة في هذه النصوص، فهي نصوص يعني قوية متمكنة. لهذا صراحة كان من السهولة لنا نحن كباحثين أن نتتبع هذه الظاهرة وأن نناقشها يعني برمزية عالية بعناصرها بأدوات التعبير والكلمات التي قدمت فيها.
1: نعم.
0: لهذا يعني أشعر برضا يعني نوعا ما عن يعني هذا يعني الكتاب، اللي أعتبره أيضا جديد في كمعالجة أيضا على مستوى المسرح العرباني.
1: نعم، في هذا الإصدار أو في هذا الكتاب تحديدا اعتمدتم المنهج السوسيولوجي التحليلي، نتحدث عن هذا المنهج دكتور، وما الذي أضافه إلى قراءتكم للنصوص؟
0: طبعا هذا يعني المنهج ينظر يعني يربط النصوص المسرحية بالنسق الاجتماعي والثقافي والتي ولدت فيه، يعني هذا باختصار ربما المستمع الكريم. ويحاول يعني هذا المنهج أن يبني مرجعيته من خلال أن هذه المادة الأولية التي كتبها الكتاب كنصوص، نعتبر الآن هي كنصوص، اللغة فيها رموز، فيها يعني بنية سردية وجمالية، كيف فككناها من خلال ربطها بالنص المسرحي.
1: نعم.
0: فنجد على سبيل المثال أن هذه الرموز اللي هي ليست يعني كانت بعيدة عن محتواها النفسي أو السوسيولوجي التي أثر على الحوارات.
1: نعم.
0: أن هذه الشخصية كانت داخل يعني يعني كقائد في الحرب ويدخل في هذا المنطق. كأمراء الجحيم أيضا دخل في هذا أيضا المنهج وهذه النظرية. في الجحدول نفس الشيء. فهو يعني محاولة يعني جادة لقراءة، نقول قراءة بنية تفكيكية فسيولوجية.
1: نعم.
0: لهذه النصوص المسرحية.
1: نعم. أخيرا نتحدث دكتور معك يعني عن الدور الذي يسهم به المسرح في معالجة القضايا الاجتماعية، هل يمكن أن يكون أداة وقاية من التطرف؟
0: طبعا المسرح هو واحد من الأدوات الاتصال، إذا جاز لي يعني القول.
1: نعم.
0: هذه الوسيلة هي ليست فقط مهمتها يعني إيجاد الحلول.
1: نعم.
0: ولكن التنبيه على هذه الظاهرة، مثلا انتشارها الظاهرة، لماذا انتشرت وكيف يعني نقف على اتساعها ونحاول أن نحد منها. حتى مفهوم الإرهاب أيضا كمفهوم ربما أيضا في التباس، البعض يربطه بدين، البعض يربطه بجغرافيا معينة، البعض يربطه بلون. المسرح يحاول أن يقول أن الإرهاب ليس له لا دين ولا دولة ولا يعني جنس معين.
1: نعم.
0: ظاهرة فكرية يجب أن تعالج فكريا في الأساس. يعني طبعا نحن أيضا ما ينقصنا في هذا الجانب هو يعني غياب الدراسات التحليلية، يعني فمثل هذا الكتاب ربما أيضا يمنح يعني الباحثين والقراء ويعني الدارسين الآخرين أيضا.
1: نعم.
0: أن يذهبوا إلى يعني تعمق أكبر وقراءة نماذج أكبر. فلله الحمد المسرح العماني يعني الآن هناك يعني كم نوعي من الكتاب أيضا يعني حاضرين وينشرون. هذا العام الجمعية العمانية للمسرح دعمت طباعة 12 إصدار ل 12 كاتب مسرحي عماني.
1: نعم.
0: وكذلك العام الماضي وكذلك العوام. فهناك لدينا يعني مادة خاصة ولله الحمد يمكن فيها دراسة بعض الظواهر، التنبيه لبعض الظواهر. وهنا ربما يعني أقرب المستمع الكريم لبعض الأشياء التي قام بها المسرح أو الدراما أو السينما.
1: نعم.
0: مثلا بعض الابتكارات والاختراعات يعني نبه عليه أو أبرزها الدراما والسينما قبل أن تظهر إلى الوجود.
1: نعم.
0: فلأن هنا نحن نلعب يعني بالخيال، وخيال الكاتب خيال غير محدود، يستطيع أن يعني يقدم من خلال تفكيره وطموحه وآماله بما سيكون وبما سيقع يعني مستقبلا. فهذه الميزة التي موجودة في المسرح وربما غير موجودة في بعض يعني أيضا الأدوات الاتصال.
1: نعم.
0: لما تقدم أيضا أمام الناس مباشرة، التأثير يكون على الحضور مباشرة.
1: نعم.
0: فهذا الذي يعني يهدفه المسرح بشكل عام. ونتمنى نتمنى نقبل الكتاب أيضا.

0: أن يضيف ولو خطوة أولى لدراسة هذه الظاهرة في المستوى أيضا العربي بشكل نعم. عام والخليجي أيضا. نحن لسنا بعيدين عن هذه الظاهرة، وإن كنا الآن غير متأثرين بشكل كبير. فمجرد التنبيه، مجرد أن نحن الكتاب العماني منتبهين لهذه الظاهرة
1: نعم.
0: لخطورتها، فهذا يعتبر بالنسبة لي شيء يعني جيد
1: نعم.
0: في يعني إضافة من هؤلاء الكتاب الكبار اللي ذكرت.
1: بكل تأكيد بإذن الله تعالى. ختاما نشكرك الدكتور سعيد بن محمد سيابي، وقد سعدنا بالحديث معك حول إصدارك المشترك مع الدكتور سعد محمد علي التميمي، والذي حمل عنوان المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف. ونجدد التهنئة لكما بهذا الإصدار، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة بإذن الله.
0: بارك الله فيكم، وشكرا شكرا على دعمكم، وإذا في نجاح للمسرح العماني والعاملين فيه وزارة الثقافة والرياضة والشباب وكل القائمين على دعم المسرح العماني.
1: كل شكر لك الدكتور سيد، حياك الله.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: آه يا ليل ويا عين، مرة واثنتان وثلاث مرات.
1: إنه الغناء بكلمة يا ليل، وعادة ما يكون نداء يا ليل بألحان شجية مع مراعاة المقامات.

0: أتعرف أستاذ صالح؟ من يستمع إلى هذا النوع من الغناء يشعر وكأنه اكتشف شكلاً من أشكال السحر. ولذلك وكما درسنا في معهد الدراسات الموسيقية، كان تاريخ الغناء صارماً في تحديد مقاييس جمال الصوت المنفرد.
1: هذا هو الصحيح يا ضحى، ولكن ما نرجوه وخصوصاً في هذا الزمان أن تكون مكونات الأغنية متلازمة وشاملة.
0: وماذا تعني بمكونات الأغنية؟
1: إنها ترتكز على أن المغنى هو حلقة من 4 حلقات ضرورية لكل أغنية.
0: وما هي؟
1: الشاعر كاتب كلمات الأغنية، الملحن كاتب ألحانها، الموزع مؤلف الموسيقى المصاحبة للأغنية، المغني مؤدي النص الغنائي.
0: وما هي صفة المغني داخل هذه الحلقات المتشابكة؟
1: صفة المغني هي مراتب 3 ترتقي وتتدنى حسب الموهبة والتأطير وروح الإبداع. وهذه المراتب هي: المغني إنسان له طاقة صوتية تمكنه من محاكاة أغنية. المطرب مغن موهوب له القدرة على الإبداع داخل الأغنية ذاتها. المبدع منتج الأغنية فكريا وجماليا وأيديولوجيا أحيانا. فالمبدع مبدع الأغنية يتربع على هرم المثلث لكونه يجمع بين القدرة على الغناء أحيانا وبين الإلمام بالإطار النظري والجمالي وحتى الأيديولوجي للأغنية.
0: تعني أن رؤية المبدع للأغنية هي رؤية شاملة؟
1: نعم، لكن المبدعون الذين يغنون نصوصهم الغنائية بأنفسهم هم قلة. كان هناك سيد درويش وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وسيد مكاوي. أما الأغنية فكان يفضل أن يغنيها صوت غنائي أفضل من مبدعها، كما كان يفعل رياض الصنباطي، محمد الموجي، كمال الطويل وبليغ حمدي.
2: كلمة عتابي يا حب، كلمة عتابي يا

0: تحدثنا عن المبدع، فماذا عن المغني؟
1: إن المغني هو دون المبدع دون شك، يعتمد على طاقته الصوتية فقط، وتعوزه القدرة على الارتجال الناجح داخل النص والتجاوب مع حالة الجمهور.
0: أي أنه مجرد صوت يحفظ أغنية عن ظهر قلب؟
1: تماما يا ضحى، إلا أن المطرب يبقى أقدر على الأداء الغنائي الخلاق لجمعه بين الطاقة الصوتية والقدرة على الإبداع داخل النص،
0: كارتجال المواويل مثلا؟
1: إذا شئت. والمطرب ينقش خصوصيته على فن المبدع وعلى الذوق العام للعصر، فالطرب كنشاط أرقى من الغناء، وهو شكل من أشكال التعبير والجهر بالرأي لدرجة يصبح فيها الرأي رأي الجميع والإحساس إحساس الجميع.

0: رأيك أستاذ صالح أن يكون المقام الموسيقي محور حديثنا الآن؟
1: ولكن حديث المقامات يطول يا ضحى.
0: أعرف ذلك، إلا أن تناوله لا يخلو من التشويق والمعرفة. تعلمنا أن المقام الموسيقي هو لحن موسيقي متكون من 7 حروف موسيقية.
1: وما هي؟
0: دو ري مي فا صول لا سي. أعرف أيضا أنه بتعديل هذه الحروف تأتينا الألحان الموسيقية، إما على شكل لحن حزين أو لحن فرح وهكذا.
1: إلا أن هذه المقامات الموسيقية تنقسم إلى 7 مقامات رئيسية.
0: أعرف منها أنها وند،
1: كأغنية زيديني عشقا لكاظم الساهر.

وأعرف الكورد أيضا، مثل أغنية أنت عمري لأم كلثوم، وأغنية يا طيب القلب وينك لعبد المجيد عبد الله.

0: ومقام الجهاركي والذي هو مثل أغنية لسه فاكر لأم كلثوم.
1: أحسنت يا ضحى، ولكن هل تعرفين أن هذه المقامات الثلاثة التي ذكرت هي مقامات غربية؟
0: بل عربية يا أستاذ.
1: لا، المقامات العربية هي البيات، مثل أغنية جانا الهوى لعبد الحليم حافظ.

0: أما المقام الرابع فهو
1: الحجاز مثل أغنية بحلم بيك لعبد الحليم حافظ. أنا في انتظارك لأم كلثوم.

0: إذن المقام هو عبارة عن مجموعة من نغمات مرتبة مبنية بعضها فوق بعض، أو هو عبارة عن سلم موسيقي أساسه كامل ذو 8 أصوات، وبذلك تتسع أصواته ويمنح المؤلف الموسيقي مدى واسعا لإبراز إمكانياته ومواهبه الفنية.
1: أعرف أن كلمة المقام تطلق أيضا للدلالة على الطبقة الصوتية
0: أو الدرجة الصوتية. ويمكن أن يقال عن النغمة الموسيقية اصطلاحا الصوت المترنم به، وكذلك اللحن فهو مجموعة الأصوات النغمية والتي تعلو أحيانا وتنخفض وبحسب النسب العلمية بين درجات السلم الموسيقي الثابتة، والتي تركب من المقام الواحد أو من عدة مقامات حسب إمكانية المؤلف الموسيقي.
1: نستطيع القول إذن إن المقام هو الأساس الذي تبنى عليه الألحان، وله ترتيبه الخاص الذي يميزه عن المقامات الأخرى.
0: بل إن المقام يمتلك مستقرا له يعرف به ويدل عليه وينتهي به. والموسيقى العربية غنية بالمقامات لوجود أرباع الدرجات الموسيقية بين مسافاتها، وقد وصل عددها إلى ما يقرب من 360 مقاما، ولكل مقام اسم يدل عليه.
1: أعرف ذلك، واسمح لي أن نتوقف اليوم لأن المقام قد طال مع الحديث عن المقام.
0: أوافقك الرأي، ولا تنسي أن المقامات كان يطلق عليها أسماء باللغة الفارسية:
1: يجا،
0: دوجا،
1: سيجا،
0: وغيرها الكثير مما سنتناوله في حلقة الغد بإذن الله. زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب وكانت التقنية حكراً على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة بعنوان التربية باللعب. التربية باللعب والتعلم باللعب أسلوب تربوي لتعزيز التعلم وتطوير المهارات. فالألعاب تحفز الأبناء وتعزز الفهم والإبداع والابتكار والخيال، وتجعل من التعلم متعة وبهجة، كما أنها تزيد التفاعل مع المواد التعليمية وتطوير المهارات الاجتماعية، وتشجع على التفكير المرح، وتجعل من التربية والتعليم متعة وترفيه. وقد اهتم الإسلام بالتربية باللعب لدى الصغار والكبار، ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وسبقت السنة النبوية المطهرة جميع الآراء المنبهة على أهمية اللعب للأبناء. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الإسلام أهمية اللعب لدى الأبناء وجواز شراء اللعب لهم، فعلى الآباء والمربين أن يراعوا ذلك، فيعطوا لصغارهم الفرصة للعب والترويح عن النفس، ولكن مع التوجيه لأنواع اللعب الملائمة لهم لتحقيق الفوائد المرجوة من اللعب. اللعب له أهمية كبرى في حياة الأبناء، حيث يكشف عن شخصية الطفل وجوانب القوة لديه وإيجابياته ومهاراته كالذكاء والإبداع والقدرة على التواصل وقوة الشخصية، ويكشف أيضا عن الانبساطية والاجتماعية والقيادية، كما يكشف عن جوانب الضعف والسلبيات كالخجل والانطواء والأنانية وعدم القدرة على التصرف واليأس والإحباط. ويكشف اللعب أيضا عن المشكلات النفسية والسلوكية كالعناد والعصبية الزائدة والعنف والعدوان والخوف ونقص الثقة بالنفس والكذب. ويستكشف الطفل العالم الخارجي من خلال اللعب، ويتدرب على التعامل معه، فاللعب فن تعلم الحياة. واللعب ينمي الشخصية ويساهم في إعداد الطفل للحياة، فيتعلم أن الحياة فيها

التعاون، فيها التنافس والصراع، فيها المكسب والخسارة والنجاح والفشل والحزن والسعادة. كما ينمي اللعب الثقة لدى الأبناء وينمي لديهم القدرة على الاتصال الفعال والشعور بتقدير الذات والقدرة على تحمل الإحباط في حالة الفشل، وكذلك ينمي الشعور بالمتعة والسعادة في حالة الفوز. واللعب ينمي الجوانب العقلية والمعرفية كالانتباه والإدراك والتركيز والتفكير. واللعب ينمي الجوانب الإبداعية كحب الاستطلاع والتفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما ينمي اللعب الجانب الاجتماعي، ينمي الجانب اللغوي من خلال الحوار بين الأبناء والحوار مع الوالدين أثناء اللعب، ويساعد اللعب على تبادل المعرفة والثراء الثقافي. ويتعلم الأبناء التحكم في الذات من خلال احترام قوانين اللعب. كما ينمي اللعب الصفات الخلقية كالصدق والأمانة والعدل والتعاون. ومن خلال اللعب نستطيع تعليم الأبناء الأوزان والحساب والحروف والألوان والأصوات. وباللعب يتجاوز الأبناء عمرهم الواقعي. واللعب أيضا يساهم في التربية الوقائية للأبناء، حيث يقيهم من العصبية الزائدة، لأن اللعب يسعدهم ويقي الأبناء من النشاط الحركي الزائد، وليس مجرد تنفيس عن الانفعالات المكتوبة، وإنما هو نشاط يؤدي إلى إعادة الاتزان الحيوي والنفسي في حياتهم. كما أنه يقيهم من الاضطرابات العضوية ومن مشاعر الخجل والخوف والاكتئاب والشعور بالوحدة. كما يقي اللعب الأبناء يقيهم من السلوك العدواني والأنانية والتمركز حول الذات. ويساعد اللعب الأبناء على التعبير عن صراعاتهم والتخلص من العناد والانطواء والتخلص من العنف والعدوان بتفريغ الطاقات السلبية. ويمكن استخدام اللعب في الثواب والعقاب. فالثواب أن تقوم الأم باللعب مع طفلها في مكافأة له على سلوك جيد، والعقاب أن تعاقبه على سلوك سيء بالحرمان من اللعب. واللعب ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ولا تقتصر على الإنسان، فالحيوانات تلعب، ولذا نرى القطط والكلاب والطيور تلعب. فاللعب حاجة فطرية يحتاج إليها الأطفال، المراهقون، الشباب، الراشدون، حتى المسنين يحتاجون للعب، ولكل طريقته في اللعب. والطفل الذي لا يلعب هو طفل غير طبيعي، لأن اللعب نشاط تلقائي لا يتم تعلمه. فاللعب لا يقل أهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل إن الطفل أحيانا يفضل اللعب على الأكل، فهو يعيش مع لعبته، يحكي لها، يشكي لها، يضربها ويحضنها. لذلك أوصي المربين، أوصيكم جميعا أخواني المستمعين والمستمعات، أن تذهبوا وتلعبوا مع أبنائكم. إن كنتم لم تلعبوا عنهم منذ وقت، منذ زمن، شاركوهم اللعب، شاركوهم الفرحة. اللعب استثمار للوقت وليس مضيعة للوقت كما يدعي البعض، لأن الطفل إن لم يلعب بعض الوقت سوف يلعب معظم الوقت، يقل تركيزه واهتمامه بالواجبات. اللعب لا يتنافى مع الجدية وتحمل المسؤولية، بل هو من يصنع شخصية سوية. وهناك شروط لاختيار اللعبة الألعاب المناسبة للطفل حتى تكون مفيدة وتساعده في بناء وتطوير المهارات. منها أن تكون الألعاب هدف تربوي محدد، أن تكون اللعبة ممتعة تجذب انتباه الأبناء وبسيطة تتناسب مع قدراتهم واستيعابهم، وأن تكون أقرب لبيئة الطفل حتى يستطيع تعميم السلوكيات التي تعلمها من اللعبة في بيئته. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أسلوب التربية باللعب، فقد كان يلاعب الأطفال الصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب. ودخلت عليه ربيبة زينب وهو في مغتسله، فنضح الماء في وجهها، فكان في ذلك من البركة في وجهها أنه لم يتغير، فكان ماء الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا على رونقها وهي عجوز رضي الله عنها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده، فجعل الغلام يفر منها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأصبع.

0: ولا بد من الصبر أيها الأحبة على الأبناء حينما يلعبون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق ويصبر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ولنجعل من أوقاتنا وقتا للعب مع أبنائنا حيث يزيد المحبة والألفة والتواصل، وتقبل المواعظ والنصائح، ويزيد البر والإحسان، وهي من أجمل اللحظات التي لا تنسى وستبقى أجمل الذكريات. فلا نبخل بشيء من أوقاتنا في اللعب مع أبنائنا. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تربية أبنائنا، ويعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين،